نبقى مع حكم والأقوال على العمل. يقول الحكيم: العمل أبو اللذة ومصدر السعادة. ونختم بهذا القول، يقول حكيم: قانون الطبيعة هو الغريزة التي تجعلنا نشعر بالعدالة. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي موجي الشعري أمام مصدح فيصل قسمي.

0: سهرني ليالي ما كانش عالبال ما كانش عالبال.
1: إذا هبت الريح الشمال فإنما جواب بما تهدي إلي جنوب، وما هجرتك النفس وما هجرتك النفس أنك عندها قليل، ولكن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أملح الناس أكثر بقول إذا ما جئت هذا حبيبها.

دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور أصير، فقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت، فهل يأتيني به؟

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها.

يبقى رفيقين دوما، كان هذا الفنان مرسال خليفة ومن كلمات محمود درويش أجمل حب. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم منجي الشعري، فيصل القاسمي، الاختيار الموالي كلمات جليد العويني، الحان سمير العقربي، تغني السلطانة أمينة فاخت، سلطان حبك.

حبيبي حبيبي حبيبي.

0: معلوم
1: الدنيا
0: يوم بيوم
1: نهير شمس ولهبا
0: ونهار شوي غيوم
1: تطلع وتفوت سحابا
0: ووجه الله يدوم.

كان هذا الفنان المبدع سليم دمق في أغنية تعالي، وهي كلمات جعفر ماجد وألحان محمد رضا، وكذلك لملم عليكي، المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشعري ومصدح فيصل القاسمي. الاختيار الموالي، اخترنا لكم أغنية من ألحان بليغ حمدي ومن أجمل ما غنت فنانة الجيل ميادة حناوي فاتت سنة. نستمع.

ومع فاتت سنة وميادة حناوي اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من سير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري أو المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى كذلك من الحان بليغ حمدي وغناء الفنانة المغربية المعتزلة عزيز الجلال مستنياك. أقول لكم تصبحون في خير، مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باهي الشعب علي بن غبير.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود الثيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
3: هاشم فظ عندها ساحة شاد الحبل على البير وقاعد سارح.
6: واش بيكي سرحه فضة؟
7: لا هي سرحة دجاج ولا نعاش باي، حسونا سرحة الكبدة الممروجة والحصان مطيح سروجة.
6: مادامنا عايشين نحمد ربي هالطفلة.
7: عيشت الهنا ورقود الجبانة باي، الحمد لله حتى نفس بالسرقة.
6: قولي لي يا فضة، واش مقلقك؟ ناي مقصر في حقك؟ وامك يا فانا عامل معاك الخايبة.
7: ناي كبرت وما عرفتش امي وباي. ناي عرفت الحقيقة باي حسون. ناي مستبني مستبني 20 عام قلتولوش ليا.
6: قولي ليا وقتاش عرفتي هفوضة وقتاش؟
8: يا مصطفى يجاني يجاني إجا بحذا يجاك.
9: الله يبارك سيدي.
8: أنا ديما نقول لا سلطانة إلا بالمال.
9: وينعم أقول سيدنا.
8: على هذاك حبيتك تعطي التعليمات للعشار يكبسوا شوية في مخرته للعشر، بعد اللي أنا لقيت الخزنة فارغة والدولة من غير مال ما تقوم لهاش قايمة.
9: ينعم سيدنا، دولة كي تونس بقلاق الثائرين فيها وتماع جيرانة لازم بين المحال والعشار يقوموا بخدمته.
8: ان شاء الله ان شاء الله جاي خير يا استوفا ان شاء الله.

0: تفضل الرحي بنيتي الرحي.
1: واشيها يام
0: جيبي لي اكل اكل حليبه. وينها وين وينها وين البقر؟
1: الله يبارك.
0: مسكينة فضة من اللي عرفت روحها مستبنية وهي سارحة. رب صبرنا وصبرها وجور خطرها. يقعد يقعد يقعد بنيت يقعد. قولي لي يا فضة أخي متغشى من يناية وبيك حسونة عجل استبنيناك وخبينا عليك الحقيقة.
1: ما عندي علاش نتغشش يا يما، هذايا مكتوب مقدر وانتو محسوب عملتو بالواجب ولميتوني مثني. ربي يبارك لكم. كان مش انت راني مشني عايشة في الدنيا خلاص. ممكن تينا يا غضتني روحي تفقد لهم اللي ولدت هاي الحقاني مع بعضهم وخلوهم لوحين. هاي أمي خلوهم لوحين. كيفاش اعطاتهم قلوبهم يقتلوهم؟ يا ربي حل واش دنوا ليهم يخلوني صغيرة نرضى.
2: حليلي يا ربي حل.
1: محروم راني محروق عليهم
2: يا ربي.
1: راني محروق عليهم يا راني محروق عليهم.
2: احليلي يا ربي حامي احليلي. انا كنت خايف من الوقت حالي بك سخر بنيتي.
1: يا ابا دايا وسطكم ما حسيتش بقلة الحن. حضنكم الضيف وخوفكم علي. انتم في عيوني هاي يما، انتم في عيوني هاي يما.
2: الراح يا رحم يا مظلة، الراح بنيتي، الراح حليلي، الراح يا عزيز، الراح يا غالي.

0: الباب سيدنا محمد الصادق بي في هنشير المرنقية. مرحبا.
1: يعطيك الصحة يا مصطفى.
2: أنا نرتاح هوني، ما نجمش نقعد مدة طويلة في القصر بين الحيوط والكراسي. هوني الهواء منعش وحتى الخضرة والشجر متعة للنظر.
0: صحيح صحيح سيدنا، حتى أنت محسوب مغروم بالفلاحة برشا راك.
2: الفلاحة هي اللي تعاون الدولة
0: سيدنا. هذايا أحسونة عامل الهنشير، هاو أوصل.
3: ايش
0: أحسونة ايش؟
2: مرحبا مرحبا يا أحسونة، مرحبا.
3: الاخت سعيد سيدنا هنشير المرنقية، نور بسيدنا محمد الصادق بي. له الحب كتاف لمخيرك يا سيدنا.
2: يا حسونة اقف غادي اقف، انت محسوب محل ثقتنا، والاخبار اللي جاتني عليك تأكد لي صدقك وجديتك ولهوتك بالفلاحة وخدمة الارض، يفرحني برشا الشيء هذا.
3: الحمد لله سيدنا، الحمد لله سيدنا، ربي علي مقامك، حتى نايا ندعي ليك ليل ونهار يا سيدنا.
2: ربي قدرنا باش نقوموا بالواجب يا حسونة. يا حسونة.
3: نعم سيدنا.
2: قل لي برا
4: لازمني ما نخلي لوس لفضاء باش ينفذ اي حاجه تخطر له، كان هكا انا شنو ربحي؟ حتى شيء. لا لا لازمني نلقى حيله بعد بها سيدنا على خدمه البلاد ونحيلها الحنيه الزايده على الرعيه.

0: عيشة
1: عيشة نبعدوا على الشط وندخل وسط الجر. يا ربي إن شاء الله نلقاو لقيت فرحات يا مصفاغة. نعتوني على ماير صعيبة ياسر صعيبة.
2: وشنية هلا ماير هذه يا خير الدين يا صاحبي؟
1: قالوا لي بلاصة معدومة من الحركة، شقف مكسر خارجة منه فركة، وشجرة مصور عليها أسبركة، وزيدهم زير مخزز وسط بركة.
2: قديش ما عندوش زهر تي حتى قربه من سيدنا البي ما نفعوش، يقوى عليه ربي.
1: أيوة ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش بس بس هيا هيا هيا هذه هي أيوة أيوة هذايا النعت الصحيح السبخة وبلاسة معدومة من الحركة. أهو هذايا شقف فلوكة مكسرة خارجة منه فركة، وهذاك هاوك هاوك شفتوا الزير مخزز وسط بركة.
2: اسمع اسمع هاوك هاوك كلمه خير ما يشك فينا ويهرب.
1: يا قايد فرحات أنا خير الدين ومصفاغة. يا قايد فرحات يا قايد فرحات شي ما يسمعش وزاد على قدام.
2: تشنو سيدنا دوب ما بايع سيدنا محمد الصادق باي خاص الخلق؟ كان ريت كيفاش يا خير الدين؟ لو كان ريت كيفاش.
1: على كل حال احنا توكي ما طلبناش منه يرجع لسيدنا، اما على الاقل يتخبى في بلاصة امنة ويكون فيها مرتاح.
2: صحيح

0: هاي قشلب كلها تغلي. العسكر يتدربوا على السلاح. الأمور تمشي بخير. هكا في فترة صغيرة عارفوا كيفاش يستعملوا سلاح جديد. زعما وينو مصطفى آغا وزير الحربية؟ يا سمايحي يا سمايحي سيدك الباشا آغا وينو؟
1: عاوكا باب الخشب
0: وينو تهاوم ولا دار مشوني؟ زعما عنده مشكلة؟ هاي خليني نقرب.
2: كيفاش باش نهرب عثمان قبل ما يؤمر سيد بالتدخيل للحبس بارتو؟
0: عجب شنو هو مصطفى؟ فاش سارع؟
2: حاير حاير يا خير الدين. وين باش نخبي عثمان؟ مسكين على غلطه بسيطه تغشش عليه سيدنا ومش باش يسامعوا. انا نعرف سيدنا.
0: توا عثمان مسكين كيفاش لقى بيه سيدنا؟
2: اش بيك التمتم خير الدين؟ شنو اللي قاعد تقول؟
0: يحتمل سيدنا سخف عليه وبعد ما يقابلوا يعفو عليه.
3: شنو سيدنا سارحة؟
4: أنا ديما مخي يخدم يا شافية. الحكم في بلاد كما تونس ماهوش سهل بالكل.
3: ساعتها والبلاد رايفة سيدنا. لقليقل لهرش يا سيدنا.
4: أي رايضة رايضة هذك توه. أما في أي وقت نجم الوضع يتفجر. هذا كان ما نردوش بالنا.
3: ارتاح سيدنا انت تو على كفوف الراحة. الجواري كل دايرين بيك ضحكين وزاهين ومنورين.
4: اي مرحبا مرحبا. اسمعوني هو من ناحية منورين منورين. تبارك الله عليكم تبارك الله.
3: سيدنا او كتبق الغلة قدامك. اتفضل اتفضل كلك عايبة الموز من يد زنيخة. اتفضل سيدنا.
4: هايلة
3: زيد زيد كل هالتفاحة الفواحة سيدي من يد شاف يا زيد.
4: بشوية علي بشوية عاجبني انا قريب مغصرة.
3: بسم الله على سيدنا. خل ما اشربه اعمل شرايب سيدنا واشرب سيدنا. سيدنا صحة وبشفي سيدنا. سيدنا انت ديما تخمم على الرعاية ونفسك مسدودة.
4: هذا ما هيش مسدودة والله ما هي مسدودة. هيك تشوف انتم ما يعطيكم صحة قايمين بالواجب قايمين بالواجب.
3: بشرطحوك يا سيدي بشرطحوك. بسم الله عليك سيدنا لينا حيك علينا. ان شاء الله بلف سنة سيدنا. ديما مضوي السرايا ونورك في كل مرايا سيدنا.
4: عايشكم يا عايشكم.

0: شوية سكات يعيشكم، شوية سكات. احنا اجتمعنا معاكم الهوني لعبدو لله خير الدين والبشحام بالصادق البحري والوزير مصطفى آغا باش نفهموكم مقتضيات هالمرحلة وتأثيراتها على الوضع التونسي.
1: ايه، واخدينا توصيات من سيدنا محمد الصادق باي ربي يبقيه، واعطانا ثلاثة أولويات مهمة أتوا يفسرها لكم مصطفى آغا.
2: سيدنا قرر أولا تشجيع الفلاحة وحثهم على العمل. ثانيا تطوير التجارة البحرية مع الساحل الشمالي وتأمينها بإبرام اتفاقيات مع شركائنا. ثالثا تشجيع الحرف المحلية والحرص على تصدير منتوجها كما الشاشية والعطور الهائلة اللي تنتجها تونس ومنتوجات الحرير.
1: سيدنا يرى اللي هالثلاثة قطاعات مهمة برشا في تطوير اقتصاد البلاد إلى جانب الجباية طبعا اللي نظم ألياتها، وتوا يفسرها لكم سي خير الدين.
0: كل جيد حسب المنطقة اللي يشرف عليها وهكاكة تتنظم أكثر.
2: من كانكم فاهمين سمعونا دعوة باهية وسلاح لسيدنا. يلا
3: يحيى سيدنا، يحيى سيدنا.
2: أمين أمين.
4: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو الأبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى الترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
5: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

سعد شفيق. تقديم منى محسن.

تقضي.

وكم يشهر جوده حينما مات.

أبحر في مخيلتي. أجدك تغازلني، تسامرني،

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الدهور.

كانت حلاوة الإيمان كلها، وغبطة الروح كلها، وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة لبنان.

0: جلال الدين الرومي. فيلسوف الحب والعشق الإلهي. ليس نبيا لكن لديه كتابا. بهذه الكلمات مدح ملا شامي وهو آخر شاعر كلاسيكي كبير في إيران، مولانا جلال الدين الرومي المولوي، إمام الدين، عماد الشريعة، سلطان العارفين، الشاعر المتصوف، زعيم المولوية. هذه الألقاب وغيرها حصدها أحد أهم مشاهير الصوفية الذين سلكوا طريق محي الدين ابن عربي لما له من سعة في المعرفة والعلم والدين والقانون والتصوف والعرفان.
1: آه يا قلبي المتيم، نحو المعشوق طريق يأتي من الروح. آه أيها التائه، هناك طريق خفي لكن يمكن رؤيته. هل امحت الجهات الست؟ لا تحزن، في صميم وجودك ثمة طريق إلى المعشوق.
0: لم يكن جلال الدين مجرد شاعر صوفي، بل كان أيضا مفكرا عميقا وفيلسوفا، صاغ عبر شعره وتعاليمه نظرية فلسفية روحية متكاملة تقوم على رؤية صوفية عميقة للكون والوجود والإنسان. أبرز ملامح نظريته الفلسفية الوحدة الوجودية، إذ تأثر بمفهوم وحدة الوجود وإن لم يصغها بطريقة ابن عربي. هو يرى أن كل شيء في الكون يعكس نور الله، وأن الوجود برمته مظاهر لتجليات الحق. كما تناول مفاهيم عميقة كالكسب والعلة والمعلول والألم كطريق للمعرفة. وله أيضا نظرية الحب والعشق الإلهي المحور الأساسي لهذه الحلقة، كما يعتبر الرومي الموت ولادة جديدة وليس نهاية، إنه برأيه تحول إلى حالة أرقى من الوجود. خلص الرومي الفلسفة من عذاب العقل وقسوته، وأبحر في الدنيا مخاطبا الكائنات بقلبه وشغفه. ولد جلال الدين البلخي المعروف أكثر بمولوي أو مولانا أو الرومي في بلخ، أفغانستان الحالية. وفي مصادر أخرى يقال إنه ولد في واخش، طاجكستان الحالية. ولد عام 604 للهجرة الموافق لعام 1207 للميلاد. يمكن القول إن مولانا نشأ منذ طفولته في بيئة مليئة بالروحانية والمعرفة، وتأثر بشكل كبير وعميق بوالده بهاء الدين ولد الذي كان عالما صوفيا وعارفا كبيرا. للغوص في حياة وفكر وفلسفة المولوي التقينا رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر، وسألناه عن نشأة جلال الدين وبمن تأثر.
2: هذه الشخصية التي تأسست وفقدت فيما يلي فيما بعد والدها، وأيضا تم لقاءات أخرى له وتدريسه بعد وفاة والده، وتلقى تدريسه وتعليمه على يد برهان الدين محقق، والذي كان له أثر كبير أيضا بعد وفاة والده في تنمية هذه العلوم الدينية والعرفانية. في العمر 13 التقى بالعطار النيشابوري، وهذا العطار النيشابوري هو معروف وصاحب كتاب مقامات الطيور أو منطق الطير للعطار، وهو من كبار العرفاء والعرفانيين في إيران في ذلك الزمان، والذي أبدأ إعجابا شديدا وكبيرا وتنبأ لجلال الدين الرومي بمستقبل باهر في هذا الإطار. انتقل وتنقل في أماكن مختلفة حتى عمر 38 عاما، وبدأ بكتابة هذا الشعر كان أحد أصدقائه وهو حسام الدين كان يقول له أن وكانوا في الحمام العمومي كانوا يتحدثون ويقول أشعار، فقال له فشجعه على كتابة هذه الأشعار هذه في السوق وفي الأسواق، كان يتحدث إلى الناس فطلب منه أن يجمع له هذه الأشعار فجمعها وأصبح الكتاب المثنوي المعنوي الذي هو مشكل من 6 مجلدات من 26,000 بيت، كان اسمه في السابق حسامي ناما وبالتالي انتقل اسمه إلى مثنوي معنوي نظرا للقالب الشعري.
0: التصوف والزهد والعرفان مفاهيم متقاربة في الإسلام لكنها تختلف في نطاقها وتفاصيلها. التصوف هو منهج روحي يهدف إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله من خلال العبادة والرياضات الروحية. الزهد هو ترك الدنيا والرغبة فيها والانقطاع إلى العبادة والذكر. أما العرفان فهو مرتبة أعلى في التصوف، تشير إلى المعرفة القلبية بالله وتجلي الحقائق الإلهية في قلب العارف. ولابد من الإشارة إلى أنه هناك عدة طرق في الصوفية، منها الجشتية والقادرية النقشبندية والقلندية، لكن العرفاء اختلفوا في عدد الأحوال والمقامات. السؤال لماذا؟ والجواب أن أغلب العرفاء كانوا لا يفرقون بين المقام والحال، وبالتالي كان عدد الأحوال والمقامات يختلف من عارف لآخر. واعتبر أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف أن المقامات 7 وهي التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل والرضا. وأما الأحوال برأيه فهي 10 يعدها أبوابا للسلوك إلى الحق، وهي المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس، الاطمئنان، المشاهدة واليقين.

ويجدر التنويه إلى أن العرفاء قد استخرجوا عبارة المقام من الآيات الشريفة، بالأخص قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.

0: اللقاء بشمس التبريزي هو نقطة تحول في حياة وفكر جلال الدين الرومي، وفي رحلة البحث عنه فيما بعد في دمشق وبغداد وتبريز وقونيا. وسواء كانت شخصية شمس التبريزي حقيقية، والمرجح أنها كذلك، أو مجازية أو رمزية، كأن يكون تخيلها أو تراءت له أو اخترعها، فإن نتائجها أحدثت تحولا روحيا وفكريا عميقا في مولانا. فالبحث عن شمس كان في جزء منه روحيا ورمزيا، أي أن الرومي كان يسعى لاستعادة الحضور الروحي لشمس أكثر من مجرد شخصه. ماذا يخبرنا الدكتور حيدر عن هذا اللقاء التاريخي الروحاني النوراني؟
1: لقاؤه بشمس الحقيقي أو المجازي أيضا كان له تأثير في هذا الإطار، وبنى هذه الشخصية الكبيرة الأساسية. هو هاجر بعد هجوم المغول إلى وبداية الهجوم المغولي عندما سقطت نيشابور ومناطق خراسان شرق إيران سنة 618 للهجرة، وبالتالي ذهب أيضا إلى مناطق كثيرة، قام بجولات في المدن والحواضر الإسلامية في ذلك الزمان، وهذا ما شكل وكان هذه ثقافة عند العرفاء أن يجولوا في المدن والحواضر الإسلامية ليتعلموا وليعلموا في هذا الإطار. من هو شمس التبريزي؟ الذي أيضا هناك ديوان شعر لمولانا باسم ديوان شمس. هل كان شمس حقيقي أو مجازي؟ اختلفت الآراء واختلفت الدراسات وتنوعت النظرة إلى هذا الموضوع. من شكك بوجوده ومن أثبت وجوده؟ من قال أننا لم نراه وهو من صنع خيال مولانا أو جلال الدين الرومي وذهب ليبحث عنه في أقاصي الأرض؟ 7 سنوات كان يجول ويبحث عنه، باعتبار أن الرمزية يعني في الأدب الفارسي. هل كان شمس هو صنيعة مخيلة جلال الدين الرومي باعتباره أن كان يضعه هدفا ورمزا، وكان يريد أن يقول أني أريد الوصول إلى الله والتحرك نحو الله؟ ربما لم يفهموا عليه ما كان يريد أن يقوله، فشخصنا هذا الموضوع ليبرر هذا الشوق وهذا الاندفاع وهذا الحب وهذه الحرقة، فقال أنا أبحث عن هذا الشخص. وربما كان شخصا حقيقيا عالما، لأننا في العرفان والتصوف وبشكل أساسي هناك علاقة بين المريد والمراد، بين الأستاذ وتلميذه، المرشد وهو هدهد. الهدهد هو الرمز في الأدب العرفاني الذي يقود هذه القافلة.
0: رسالة السلام والصداقة عند جلال الدين الرومي هي من أعظم ما خلفه للعالم، وقد تجلت في شعره وتعاليمه الصوفية ومواقفه من الإنسان بغض النظر عن دينه وأصله ولغته. جوهر رسالة الرومي أن السلام يبدأ من الداخل، فهو يرى أن السلام الحقيقي لا يكون بين الأمم فحسب، بل يبدأ من سلام الإنسان مع نفسه ومن صفاء القلب. فمن لم يطهر قلبه من الكبر والأنانية والحقد فلن يستطيع أن يكون رسول سلام، والدين عنده هو العشق ومعبده هو القلب.
2: أيها السائر في درب العشق، أيها السائر في درب العشق، قف. هذا الطريق لا يسلك بالعقل ولا يعبر بالحذر، هنا تخلع النعال ويحترق القلب كما الشمعة، فالعشق نار لا يطفئها ماء الحكمة.
0: الحب أو العشق هو المحور الأساسي والعمود الفقري لجميع أعمال مولانا جلال الدين. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور الحب، وفي نظره الحب ليس مجرد شعور إنساني، بل هو قوة كونية وإلهية تربط كل شيء ببعضه البعض وتقوده نحو الكمال. في رؤية مولانا هناك أنواع في الحب وأيضا أبعاد مختلفة، فهو يتحدث عن الحب الأرضي كجسر نحو الحب الإلهي، وهناك الحب الإلهي وهو المحرك الأساسي للروح البشرية، وأيضا هناك حب النبي والأولياء الذين بهم يقترب المرء من الله. ماذا يقول الدكتور حيدر عن فكرة العشق في آثار الرومي؟
1: العشق في أعمال جلال الدين الرومي هو المحور الأساس لجميع أعمال جلال الدين الرومي. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور العشق، هو عبارة عن موضوع أن إذا أحببت شيئا فإنما حبك سيموت مع موته، كما نحب الوردة، كما يحب الطائر والبلبل الوردة عند الصباح، عندما تذبل وتموت لن يغرد لها البلبل لأنها زائلة. أن العاشق هو للمعشوق محتاج، الله يحب هذا العبد واختاره، وبالتالي عبر هذا الموضوع أن الله اصطفاه ليكون في خدمته واصطفاه ليكون على دربه، وبالتالي له أهمية كبيرة في موضوع العرفان والتصوف.
0: الصور المجازية في شعر الرومي تحمل في طياتها أبعادا تتخطى مجال الرؤية، وأعماقا تخرق الطبقات السبع للنفس البشرية وتسمو في طريقها إلى الله عبر سماوات سبع. كل عناصر الكون والطبيعة لها رمزية لدى الرومي مستمدة من القرآن الكريم، فالشمس نور ذات الله، لذا سمى نفسه رسول الشمس، واستخدم رمزية الماء على مستويات مختلفة، فصوت الماء للعطاش كالرباب، وهو أيضا ماء الحياة. ويرى الرومي توزع ماء العقل الكلي في قنوات مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إلهيا ينساب في بستان. الحدائق عند جلال الدين فمستوحاة من جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو يحلم بحديقة ليست السماء سوى ورقة منها. ولنا أن نتخيل أن كل مخلوق أو شيء على الأرض كان منبعا يتفكر فيه الرومي ويسرح في تفاصيله، يتأمل كنهه ليعود ويترجم أسرار هذه الرحلة التأملية بأشعار تقرب المخلوق من الخالق والمريد من المراد. الدكتور حسن حيدر يشرح لنا الإبداع في الصور المجازية في شعر الرومي.
1: يعني بشكل عام الصور المجازية في شعر جلال الدين الرومي والدمج الحسي وتجسيد المفاهيم المجردة، أن يحول مولانا مفاهيم مثل الحب، الروح، العقل، النفس إلى أشياء، إلى كائنات أو ظواهر طبيعية ملموسة. فمثلا يعني يشبه الحب البحر بالشمس، النار، أو بالكثير من الأمور والعوالم الموازية التي من خلالها يتم استخدام هذه الصور، ونبني عوالم خيالية يعني تدفع القارئ للتأمل. كل حكاية وقصة في المثنوي المعنوي هي بحد ذاتها صورة مجازية كبيرة تتخللها صور أصغر وصور أصغر، وهذا تأثير يؤثر على المتلقي بشكل عام، والتعدد والدينامية الموجودة والتعدد الطبقات والصور يعني تخاطب الناس كما ذكرنا كل على قدر عقولها. وبالتالي من أجمل هذه برأيي الشخصي أنا على كقارئ إن هو البحر والقطرة، هذه الصورة ترمز إلى وحدة الوجود وعلاقة الجزء بالكل. وهناك قصة جميلة جدا جدا جدا في مثنوي معنوي تتحدث عن هذا الموضوع، عن مسابقة كانت في أحد، هي قصة خيالية يريد إيصال مفهوم منها، قصة عن مسابقة كانت لي بين الروم والصينيين في الفنون. الروم كانوا معروفين بالنحت والصينيين كانوا معروفين بالألوان، وبالتالي قال من يجسد يأخذ جائزة، من يعطيني رسما أفضل. فأخذ الصينيون طلبوا الألوان من الملك وأخذوا منزلين مقابلين لبعضهما البعض، فوضعوا ستار بين الاثنين. الصغيرين بدأوا رسم بكافة الألوان وخلطوا الألوان بشكل مذهل ورائع وأنهوا، بينما الروم طلبوا منهم حجار لصقل الجدران فقط، فصقلوا هذه الجدران حتى أصبحت كالمرايا. عندما أزالوا الستار ليعرفوا من هو الفائز، انعكس نور وألوان المنزل الذي لونه الصينيون على الجدار الذي صقله الروم، فكان أجمل وأروع. وهذا بالتالي هو صقل القلب عند الرومي، أن تصفي قلبك ينعكس النور الإلهي عليه وبالتالي تصبح إلهيا.
0: التطهير في فكر الرومي يرمز إليه بالقصب المجوف والمحروق ليصبح نايا عذب الألحان.
1: بداية كتاب المثنوي المعنوي يقول: بشنو زنيتشو حكايات ميكونت، أزغمي هجران شكايات ميكون. حدثني عن الناي، بشنو زنيتشو حكايات ميكونت، اسمع لصوت الناي عندما تحكي لك. أنا أعرف أن الناي إذا اطلعنا الناي وكانت خضراء يجب أن تجف، يجب أن يكون جوفها خاليا تماما. ويقومون بهذا الموضوع كيف؟ عادة ما يقومون بإحراقها، عملية الحرق والكي التي تحدث داخل القصبة قصب وإفراغها يتم بالإحراق لإزالة كافة الشوائب والعوالق. وبالتالي كلما أفرغنا القصبة والناي من الشوائب في الداخل كانت انسيابية الهواء أكبر، وكان عندما نعزف فيها وندخل هذا الهواء يدخل فيها يصبح صوتها أعذب وأرق وأحن. ونحن نجد أن يكون عزف الناي مرافقا لها، وهذا ليس صدفة. فهذا النفس والهواء الذي يدخل في هذه الناي عند جلال الدين الرومي التي تطهر، يجب تطهير هذه الذات من الداخل لتستحق أن يكون فيها نفحات إلهية.
2: أنا لست سوى قصيدة تبحث عن صوت، ولست سوى ناي يشكو فراق الأصل. مزق دفاترك القديمة واسمع صوت الناي، فما تبحث عنه يبحث عنك.
0: لا شك أن تأثير جلال الدين الرومي في الأداب والثقافات العربية والفارسية والتركية والغربية ما زال مستمرا في الشعر والرواية والموسيقى والرقص، وأولا وقبل كل شيء في الفكر الإنساني الذي جعل من الحب الإلهي حبا عابرا للثقافات والأعراف والأديان، ملتصقا بجوهر الإنسان. العميد الشاعر مجدي الحجار في قراءة لبعض ملامح التأثر بالرومي كما ظهرت لدى عدد من الشعراء العرب المعاصرين.
3: كان تأثير الرومي في الشعر العربي المعاصر كبيرا، حيث وجد الشعراء في رموز شعره وإنسانية فكره وفرادة سيرته الشخصية منابع متجددة للإلهام، وقد وظفوا رموزه الصوفية بما يخدم أغراضهم الشعرية حتى لو كانت بعيدة عن التصوف. ولعل الرمز الأبرز والمشترك بينهم هو الناي وأنينه المعبر عن حنينه الدائم للعودة إلى أصله في القصب. فعبد الوهاب البياتي مثلا، وهو من شعراء الواقعية الاشتراكية، وظف هذا الرمز في سياق سياسي ثوري، فكان نايه نايا سياسيا بعيدا عن العشق الإلهي. أما محمود درويش الذي لم يعرف عنه ميل ظاهر إلى الشعر الصوفي، فقد قال في قصيدة فانتازيا الناي: الناي خيط الروح، خيط من شعاع أو أبد، أبد الصدى، والناي أن يئن أني راجع من حيث جئت. السطر الأول صوفي بامتياز، أما الثاني فوطني بوضوح. ناي محمود درويش لا يتوقف عن الأنين والحنين إلى أصله في قصب فلسطين. محمد علي شمس الدين من أكثر الشعراء الذين تأثروا بالشعر الصوفي وبشعر جلال الدين، لكن تأثره بعيد وغير ظاهر، فإذا بقصائده تسبح في فضاء صوفي تضيئه رموز الرومي كالنجوم في ليل المعنى، تغمرنا أشعتها ونعجز عن التقاط مواقعها، حيث يقول في قصيدة الناي: سأدخل في الناي كي تذكريني، وأترك جسمي على قصب النهر يمضي إليك، خذيني إذا جالت الريح فوق القبور. ناي محمد علي ناي عاطفي يطوق إلى لقاء الأم التي خطفها الموت. هذه نماذج سريعة لبعض أشكال التأثر برموز الرومي، والقائمة تطول.
0: رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر قدم أطروحة الدكتوراه في جامعة طهران تحت عنوان تجليات أشعار جلال الدين الرومي في أشعار ميخائيل نعيمة.
1: حضرت كافة كتب المجموعة الكاملة لميخائيل نعيمة، وبدأنا نقرأ بها من 70 إلى مرداد وغيره وغيره وغيرها من الكتب، حتى وصلت إلى مقطع الغربة العظمى، وهي مقالة منشورة كانت لميخائيل نعيمة سابقة. قال: ماذا تعرفون عن أناس عاشوا في زمان غير زمانهم؟ ماذا تعرفون عن أبي العلاء المعري وجلال الدين الرومي؟ كان هذا هو المفتاح الأساسي للدخول في عملية البحث. أيضا قمنا بعملية تطابق زمني مع الأستاذ تميم داري الذي كان في كامبريدج وأستاذ في جامعة كامبريدج، تواصلت معه وكان أستاذي أيضا في الجامعة في طهران، وقمنا بعملية تطبيق مكاني وزماني، أنه في السنة التي كان يعيش فيها ميخائيل نعيمي في لندن أيضا نشرت والترجمات لمولوي في نيويورك، أيضا في نفس الوقت الذي كان يعيش فيه بنيويورك نشرت كتب وترجمة لمولوي. وبالتالي ذهبنا إلى موضوع من أنت يا نفس، وجدنا الرابط أن في موضوع وحدة الوجود هناك تكامل، في موضوع العقل الكلي والعقل الجزئي، ثنائية الروح والجسد، الحب الحقيقي والحب المجازي، كلها كانت موجودة لديه. وحتى قصيدة من أنت يا نفس في الفارسي تكيهستي من أنت، وبالتالي كان له تأثير كبير، وتطابقت الكثير من المفاهيم التي استطاع ميخائيل نعيمة بسلاسة وبفكره الفلسفي إلى تحويلها وتسهيلها إلى ما كتبه في أشعاره الفلسفية الرائعة.
0: ولفهم المكانة البارزة للرقص الدوراني في حياة مولانا جلال الدين يكفي المضي مع الديوان وتأمل الأشعار المقفاة بكلمة باكوفتا، أي طرق القدم في الرقص أو سماع، والانتباه إلى كلمات القافية المرتبطة بالسماع والتي تشير إلى حركة الرقص. ويرى الرومي معشوقه يطوف حول بيته حاملا معه ربابا ليعمل راقصا ومطربا وساقيا. غزليات الرومي هي دعوة إلى تجربة اللاوعي في الحب. هذا الرقص هو تجل لشوق العارف أمام جمال الحق، وفيضان للحب من الصدر، ووسيلة للتحليق من قفص الجسد إلى الأعلى نحو الوصال الإلهي. المتخصص في الشؤون الثقافية والفنية الأستاذ محمد باقر كركي يشرح لنا رمزية ودلالة الرقصة أو الفتلة المولوية.
4: يعني هذا الأسود هن بيلبسوا هذا الجلباب، هذا الجلباب اللي لما يبرموا بيصير منفرج من تحت، فبصير يبرم مثل الناقوس مثل الجرس بيصير شكله، وبيلبسوا فوقه الخرقة أو الجبة اللي هي هذا الشيء الأسود. هذه الجبة ليش لونها أسود؟ لأنه دلالة على الجسد. ليش هو لابس أبيض من جوه؟ دلالة على أصله السماوي، أصله المعنوي.
2: المعشوق يشع كالشمس والعشاق يدورون حوله كالذرات، وعندما يهب نسيم ربيع العشق يبدأ كل غصن رطيب الرقص.
0: ماذا بقي من السماع ومن التكاية أو التكية المولوية حتى عصرنا هذا؟ الجواب مع الأستاذ كركي.
4: بقونيا مثلا هو البيت المولوي اللي هو أسسه جلال الدين الرومي مول أو مولانا كما هو معروف، لا يزال يعني يقومون بالطقس كما كان. بمصر على بآخر الزمن المملوكي أيضا وصلوا المولويين على مصر، ولديهم تكية معروفة جدا وهي جزء من التراث المصري ومهتمين بهذه التكية. بإيران في اهتمام كتير كبير، لأنه ما ننسى أنه بالأونسكو صحيح أنه مولانا جلال الدين اعتبروه كونه مدفون بقونيا اعتبروا أنه هو تركي، لكن هو كتب بالفارسية، عاش بالفارسية، وأساسا من منطقة ما كانت منطقة مسكرة على بعضها. مثلا بلبنان التكية المولوية الموجودة بطرابلس والتي يبدو أنها رممت، في اهتمام فيها حتى من الدولة التركية.
0: إذا كانت الفلسفة محاولة لمواجهة الأسئلة الهامة والحقائق الكبرى ومحاولة لتفسير الوجود، فإن الشعر هو تجسيد لشطحات العقل، لخطرات الحكمة، لذهب الوقت ولبرق المشاعر. وقد وصف أرسطو الشاعر بالأقدر على إدراك أسرار القلب الإنساني قائلا إنه ذلك الفارس المتمرس بخبرته وطاقاته التي يحارب فيها القبح بالجمال والشر بالخير والجهل بالمعرفة والباطل بالحق والجفاف بالمطر، فلا يشهر سيفه إلا في الظلمة وهو على صهوة فرسه ليكتشف غابات الخوف ووديان الجن في رحلة خطافه إلى ما وراء المجهول. ويقول سيغموند فرويد: لم أكتب عن فكرة إلا وسبقني إليها شاعر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الشعراء هم ورثة الأنبياء لجهة الوحي، وهم سابقو العلماء في ليل المعنى الأبدي، لأنهم يتوغلون عميقا في الروح لسبر أغوارها، حيث لم يصل شعاع قبلهم إلى داخل كل جرم صغير ليضيء على العالم الأكبر المطوي فينا. مولانا جلال الدين الرومي كثف وجمع وخزن وأفاض النور الإلهي في قطرة قائلا: أنت لست قطرة في بحر، أنت بحر في قطرة. في الختام، كل الشكر لضيوف هذه الحلقة، والشكر موصول لمدير إذاعة لبنان السابق الأستاذ محمد إبراهيم لإلقائه بعضا من أشعار الرومي، كما نشكر الزميل بلال طراف الذي أجرى المونتاج للمقابلات الإذاعية، والشكر الأكبر للمستمعين الكرام على امتداد الوطن العربي. قدمنا لكم من إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون مولانا جلال الدين الرومي. إعداد وتقديم غادة جمعة، إخراج توني موراني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتمل الحديث في اللقاء السابق عن آيات سورة الملك، ونبدأ معكم اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة القلم، وهي سورة 68 حسب ترتيب المصحف بعد سورة الملك وقبل سورة الحاقة، وهي سورة مكية في 52 آية، وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. قال تعالى في الآيات السبع الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. نون من الحروف المقطعة مثل صاد وقاف، هذه الحروف التي يبدأ بها في بعض السور للتنبيه والتحدي، للتنبيه نحو ألا وأما، وللتحدي بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعضه ما دام مكونا من حروف اللغة العربية التي بها ينطقون ويكتبون وينظمون الشعر ويدبجون الخطب البليغة. والقلم وما يسطرون، أي أقسم بالقلم وبما يكتبه الناس بالقلم من العلوم والمعارف. والقسم بالقلم وما يكتب به إشارة إلى عظيم أثرهما ونفعهما، وأنهما من أجل النعم على الإنسان بعد النطق والبيان، فهما طريق التثقيف وانتشار العلوم والمعارف بين الناس حتى لو تباعد الزمن بينهم، وهما دليل على تقدم الأمم والشعوب ونبوغها. ثم ذكر تعالى المقسم عليه فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا رد على افتراء مشركي قريش أنه صلى الله عليه وسلم مجنون. أقسم الله سبحانه إن محمدا الذي أنعم عليه بنعمة النبوة ليس بالمجنون كما يدعون ويزعمون، وكلامهم نوع من الهذيان. ثم ذكر تعالى تتمة المقسم عليه فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي وإن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم والثواب الجزيل على ما تحملت من مهام النبوة وقاسيت في إبلاغ رسالة ربك من أنواع الشدائد، وذلك الثواب غير ممنون، أي غير منقطع، وإنما هو مستمر. وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي أمرك الله به في القرآن، ففيك الأدب والحياء والجود والشجاعة والحلم والصفح وغير ذلك من محاسن الأخلاق، وإنك تحتمل من قومك ما لا يحتمله أمثالك. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وقال: إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. وروي عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وفي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، رمز إلى أن الأخلاق الحسنة لا تكون مع الجنون، وكلما كان الإنسان أحسن أخلاقا كان أبعد من الجنون. وبعد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، توعد المشركين وهددهم بقوله عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي ستعلم يا محمد وسيعلم الكفار المشركون حين يتبين الحق والباطل في الدنيا ويوم القيامة، سيعلمون من المفتون المجنون الضال منكم ومنهم، ومن الذي يتبين رجحان عقله وسلامة منهجه وصحة دينه واعتقاده. وهذا رد على زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مفتونا ضالا. والمفتون مستمعي الكرام هو الذي فتن بالجنون. وهذا التهديد كقوله تعالى في سورة القمر: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وستبصر ويبصرون غلبة الإسلام، وهذا يشمل ما كان في بدر وغيرها من الوقائع التي كان فيها النصر للمؤمنين والخزي والهوان وذهاب صولة المشركين مما كان عبرة ومثلا للآخرين. ثم أكد الله تعالى ما تضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيد فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إن ربك سبحانه يعلم من هو في الحقيقة الضال، أنت أم من اتهمك بالضلال، ومن هو المهتدي من الفريقين منكم ومنهم. والمعنى: بل هم الضالون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل، ولاختيارهم ما فيه ضرهم، وسيجازي الله كل فريق بما يستحق من العقاب والثواب. والمراد بالضلال ضلال الدين والعقيدة، وبالاهتداء الهداية إلى الدين.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: صدق الله العظيم. وبعد أن ذكر الله مقالة المشركين في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه الرسول من كمال الدين والخلق، بين ما عليه الكفار من الأخلاق الذميمة، ودعا إلى التشدد معهم ومخالفتهم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. صدق الله العظيم.

فلا تطع المكذبين، أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعة المكذبين لرسالتك وتشدد في ذلك. وهذا نهي صريح من الله تعالى عن التلين مع المشركين، لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه، فنهاه الله عن طاعتهم أو مداراتهم ومداهنتهم ومجاملتهم في شيء من العقيدة، ولو كان القصد ترغيبهم في الإسلام. قال المفسرون: إن المشركين أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله مدة وآلهتهم مدة، وهم يعبدون الله مدة وآلهتهم مدة، فأنزل الله تعالى: فلا تطع المكذبين. ثم قال عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. المداهنة هي الملاينة، وفيها من الكذب والغش والنفاق ما يجعلها خلقا ذميما، أي إن المشركين مداهنون، وقد تمنوا لو تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه فيفعلون مثل ذلك، ويتركون بعض ما لا ترضى فتلين لهم ويلينون لك. هم يودون أن تكون مثلهم، فاحذر ولا تتخلق بخلقهم. والمعلوم مستمعي الكرام أن من ترك بعض الدين فقد كفر، مثل من ترك الدين كله. ثم خصص الله من هؤلاء الكفار المكذبين أصنافا اتصفوا بصفات عشر مذمومة غير الكفر، نهى سبحانه عنها. الأول الحلاف، فقال: ولا تطع كل حلاف. المشهور أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. قال ابن عباس: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلم نعرفه حتى نزل عليه بعد ذلك عتل بعد ذلك زنيم فعرفناه. وسنوضح مستمعي الكرام معنى زنيم بعد حين في موضعها من السورة. ومعنى قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف، لا تطع كل شخص يكثر من الحلف والأيمان ليثبت صدق كلامه، وهذه صفة في الكذاب الذي لا يتورع عن الأيمان الكاذبة، وفيها دليل على عدم استشعاره الخوف من الله. والكذب أساس كل شر ومصدر كل معصية. قال تعالى في سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الثاني مهين، أي محتقر، وهي صفة لضعيف الرأي والتفكير. وأيضا فإن الحلاف يكذب كثيرا، والكذاب حقير عند الناس مهين. وقد نهى الله تعالى عن مصاحبة كل من يتصف بهاتين الصفتين الذميمتين، الحلاف والمهين، لأنه مصدر شر وفساد ولا يرجى منه خير. الثالث هماز، أي عياب طعان بالقول في أخلاق الناس، ويذكرهم بالشر في وجوههم، وهو غير اللماز الذي يذمهم في مغيبهم. الرابع مشاء بنميم، وهو النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس، وينقل الحديث من قوم إلى قوم ليفسد بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. الوصف المذموم الخامس مناع للخير، أي يمنع الخير عن الناس، يمنعهم عن الإسلام، ويمنع المال عنهم، فهو بخيل لا يدفع عوز المعوزين، ولا يساعد المحتاجين البائسين، ولا ينجد الأمة إذا أصابها خطب وضاقت بها السبل، كدفع عدو يهاجم البلاد، أو دفع كارثة نزلت بها تحتاج إلى بذل المال. وقد كان للوليد بن المغيرة 10 بنين، وكان يقول لهم ولمن قاربهم: لئن تبع
دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا، فمنعهم الإسلام. السادس معتد، أي ظالم متجاوز لما حده الله من أوامر ونواهٍ، فهو لا يتحرج عن ارتكاب المآثم والمظالم. السابع أثيم، والأثيم هو كثير الآثام والذنوب، فهو لا يبالي بما ارتكب ولا بما اجترح من فساد عقله وقلة مروءته. الثامن عتل بعد ذلك، أي هو بعدما ذكر من معايبه غليظ جاف فظ، شديد الخلق، فاحش، شديد في كفره، شديد الخصومة بالباطل، وحين يمنع السائل يدفعه بغليظ القول. الوصف التاسع زنيم، والزنيم هو الزائد في القوم وليس منهم، تشبيها بالزنمتين من الشاة وهما المتدليتان من أذنها، فهو المنتسب إلى قوم معلق بهم وليس منهم، أي هو لا أصل له، داعي ملصق بالقوم، مشهور بالشر والسوء. وكان الوليد بن المغيرة داعيا في قريش ليس من أصلهم، ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. الوصف العاشر الاستكبار بالمال والبنين، قال تعالى أن كان ذا مال وبنين، أي أيكفر الوليد وغيره ممن هم مثله؟ أيكفر لأن الله أنعم عليه بالأموال والبنين؟ ألأنه في سعة من المال والرزق وكثرة الأولاد كفر برب العالمين؟ والمعنى لا تطع من كان كذلك، فلن يجديه عند ربه ماله وكثرة أولاده وتقويه بهم. قال سبحانه في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا تقريع وتوبيخ له. ثم ذكر تعالى سبب النهي عن طاعة الوليد وأمثاله فقال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا تلي عليه القرآن قال ما هو إلا من كلام البشر ومن قصص الأولين التي دونت في الكتب، وليس هو من عند الله تعالى. وهذا كقوله تعالى حكاية عن هذا الطاغية الجبار في سورة المدثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وبعد أن ذكر الله قبائح أفعاله توعده وذكر عقابه في الدنيا أو الآخرة فقال سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل له سمة وعلامة على أنفه في الدنيا، وقد ختم الوليد يوم بدر بالسيف، وسنجعل له يوم القيامة سمة يعرف بها سنسود وجهه حفظكم الله. وقد قال تعالى في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفي التعبير بلفظ الخرطوم إذلال له واستخفاف به، لأن في استعمال أعضاء الحيوان للإنسان دلالة على التحقير كما لا يخفى عنكم. والخلاصة سنسمه على أنفه ليعرف بذلك كفره وانحطاط قدره. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

فأكثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير

فطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة.

التائبين للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك.

بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

والدنيا رفيع والجو مريح.

صباحكم سعيد. في صفاقس ولأول مرة نعرض روبوت بجراحي وأطباء مختصون يناقشون اليوم جراحات أورام الكلى والمثانة البولية والبروستاتا. انطلاق الرحلة الثانية من مطار صفاقس الدولي باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد. تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي والتي تتراوح بين 27 دينارا و 23.800 مليم للكيلوغرام الواحد. الإعلان عن رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات البكالوريا. وزارة التربية تدعو الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها لتعزيز جودة الوسائل التعليمية. وترامب يتوقع ردا قريبا من إيران، وأكثر من 10 شهداء في لبنان جراء غارة العدو الصهيونية. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع أنس رباعي إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل مستمعاتنا مستمعين على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نتقابلوا في حصة جديدة، موعد جديد من أحلى صباح بتاريخ اليوم السبت 9 ماي 2026 الموافق لي 22 من ذي القعدة 1447 هجري، 71 يوم في فصل الربيع، وشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:18. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، أموركم كلها لباس، إن شاء الله تكونوا زادة كيف العادة في المتابعة والمرافقة لينا لبرامجنا المنوعاتنا. اليوم سبت 9 ماي، نهاية أسبوع جديدة، إن شاء الله تكون يا ربي مميزة ورايقة ليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تكونوا معنا وترافقونا في الصبحية هذية وفي الويكاند هذية. نحب نتوجه بتحية لكل مستعملي الطريق، سيسوا رواحكم وإن شاء الله يا ربي سلامات للجميع. نحب نواجه تحية زادة للفريق العامل معانا اليوم الصباح، طارق بكور في الإخراج وترافقكم، أنس الربيعي في الأعداد والتقديم، وبعد شوية إن شاء الله باش ينضم لنا الزميل أحمد الحاج طيب مباشرة من مطار صفاقس تينا الدولي في مواكبة ومتابعة من إذاعة صفاقس لرحلة خاصة بحجيج ولاية سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة. بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل، لكن نصبح عليكم في البداية بهذا النغم مع فوزي بن قمرة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: تحية متجددة لكل مستمعاتنا مستمعينا، هذا هو موعدكم المباشر مع أحلى صباح، توقيتنا 6:09 وعلى غير العادة في أحلى صباح باش ننطلقوا بالمتابعات والمواكبات. حدث أكيد يفرض نفسه، إذاعة صفاقس كما عودتكم تعيش معاكم نبضة التوانسة في كل مكان وفي كل زمان. ليمات هذه طبعا الحجيج التونسيون يتوافدون على البقاع المقدسة، وإذا صفاقس تواكب هذه الرحلات بعد ما كنا واكبنا في مرحلة أولى رحلة حجيج ولاية صفاقس، اليوم رحلة حجيج ولاية سيدي بوزيد مباشرة من مطار صفاقس تينا الدولي. ينضم لنا في المباشر زميلنا أحمد الحشطيب على عين المكان ويوافينا أكيد بالمستجدات. صباح النور أحمد، مرحبا بيك.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا بيك يا أنس، وتحية لكل مستمعين الأوفياء على إذاعة صفاقس، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وإحنا نعرف أنه موسم الحج بدأ بعده من خلال انطلاق رحلات حجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة. اليوم هي ثاني رحلة بالنسبة لمطار صفاقس تينا الدولي الخاصة بحجيج ولاية سيدي بوزيد. احنا كنا موجودين منذ الساعة الثانية فجرا، والأكيد وأنه الرحلة هي مبرمجة على الساعة 5:05، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تقلع الطائرة بعد. ربما هذه هي المستجدات اللي حبينا نمدكم بها ونمدوا بها ونفيد بها كل مستمعين الأوفياء وحتى أهالي الحجيجنا الميامين. وينضم لي في المباشر السيد ماجد كانون، رئيس مصلحة الاستغلال وممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات بمطار صفاقس تينا الدولي، حتى نتعرفوا عن ربما الرحلات المبرمجة وكيف كيف حتى عن سلاسة الإجراءات بالنسبة لمطار صفاقس تينا الدولي لاستقبال حجيجنا الميامين. أهلا وسهلا بك سي ماجد ونارك زين.
3: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بذات صفاقس.
2: مرحبا بك. هو في الحقيقة يعني موسم الحج عنده رونق خاص بالنسبة لمطار صفاقس تينا الدولي من خلال الحركية التي يضفيها على المطار. بالليلة البارحة الساعة 2 تقريبا أقلعت أولى طائرات نحو البقاع المقدسة خاصة بحجيج ولاية صفاقس.
3: بالضبط، هو موسم الحج يعني استعدادات كبيرة وجو خاص بالحجيج، فيها البعد الديني. والبارح شهدت مطار صفاقس ثاني رحلات حجيجنا الميامين، وكانت خاصة بحجاج ولاية سيدي بوزيد.
2: صفاقس
3: البارح ولاية سيدي بوزيد. أيوة. وانتم شفتوا معناتها جاء سيد والي سيدي بوزيد للاستقبال وتوديع الوفد متاع سيدي بوزيد. وكانت الأجواء دينية وروحانية، وديوان الطيران المدني والمطارات كيف العادة معناتها ديما يستعد للحدث هذا من خلال نصب الخيام خارج المحطة، وكذلك بتعزيز العنصر البشري لمساعدة الحجيج في حمل الأمتعة. أيوة. ودخولهم لبهو المطار بسلاسة، ثم قاعة الانتظار، وكذلك جميع الأطراف المتداخلة ساهمت في إنجاح هذه الرحلة، سواء نحكيه على الديوان، نحكيه على الشرطة، نحكيه الخطوط التونسية، نحكيه الخطوط السعودية، نحكيه الفريق الطبي، نحكيه الأعوان.
2: هو حتى لما حكينا حتى مع الحجيج فأنهم أجمعوا على الأريحية اللي لقاوها هنية بمطار صفاقس تينا الدولي على مستوى سلاسة الإجراءات وسرعتها ونجاعتها، لأنه يعني نقاهم يعني تقريبا مدة الانتظار لا تتجاوز ربما بضع الوقت. يعني
3: بالضبط، جميع العناصر قلت لك مجندة للسهر على راحة الحجيج من نقطة الدخول الخارجية على مستوى الطريق العام. الحرس الوطني مشكور كان متواجد من الساعة مبكرة وقام بجميع التسهيلات لدخول الأعوان ثم الدخول إلى موقف السيارات، وبعد ذلك حمل الأمتعة وتوديع أهليهم وثم الإجراءات مع الفريق
2: التسجيل
3: يعني. التسجيل وكل شيء معناتها الإجراءات كلها سلسة ومرنة والحمد لله.
2: في صفاقس عندنا 5 رحلات مبرمجة هكا
3: بحول الله، 5 رحلات مبرمجة. الرحلة الأولى كانت على متن الخطوط التونسية، الرحلة الثانية اللي هي متاع البارح معناتها على متن الخطوط السعودية. أيوة. الرحلة الثالثة على متن الخطوط السعودية.
2: وقتاش بالضبط التوقيت؟
3: يوم 14 صباحا. أيوة. الرحلة الرابعة على متن الخطوط التونسية وستكون يوم 17 على الساعة 9:29 صباحا. والرحلة الأخيرة على متن الخطوط السعودية ويوم 20 وستكون الخروج على الساعة 6 صباحا. نعم. 5 رحلات حسب تقريب 1300 حاج بين وفد طبي والفريق المرافق.
2: نعم. يدك الصحة سي مجد كنون، أكيد إجراءات منظمة هونية نلقوها في مطار صفاقس تينا الدولي. شكرا لك سي مجد ممثل ديوان الطيران المدني والمطارات.
3: شكرا شكرا ومرحبا بإذاعة صفاقس.
2: يدك الصحة. فقط أنس حبيت نعطي فكرة عن حجيج ولاية سيدي بوزيد اللي نلقوهم على متن الطائرة تقريبا 267 حاج من نسبة 266 يعني حاج بما فيهم يعني طبعا الباعثين الدينيين اللي بالنسبة لحجيج ولاية سيدي بوزيد. وكانت بالليلة البارحة أجواء متميزة باعتبار وأنه في توديع الحجيج كان فما حضر والي صفاقس السيد محمد الحجري ووالي سيدي بوزيد السيد فيصل بسعودي. نعم. ولكن الطارئ اللي طرأ والمستجد اللي نحن بصدد يعني البحث عن المعلومة وأنه هذه الطائرة لم تقلع إلى حد هذه اللحظة كما ذكرنا، وهذا اللي حبينا نأكدوه كمعلومة، يعني هي مبرمجة 5:05 صباحا ولكن للحظة هذه لم تقلع الطائرة، متوقعة في حدود الساعة 6:15 ولكن من بعض الكواليس علمت وأنه قاعدين يقوموا بإنزال الحقائب من الطائرة. يمكن ما فهمناش ربما الأسباب الحقيقية، ولكن أكيد باش نمدوكم بأكثر تفاصيل بخصوص يعني موعد إقلاع الطائرة، طائرة سيدي بوزيد المتجهة نحو البقاع المقدسة وبالتحديد نحو المدينة المنورة. نعم. يمكن على مستوى يعني نسبة امتلاء الكيروزين بالطائرة، يمكن هذه أمور
1: تقنية بحتة
2: حسب ما سمعتها من بعض الكواليس، ولكن ما زالت يمكن ما زالت أمور تقنية بالأساس. هو في الحقيقة جميع الحجاج كانوا ركبوا في حدود الساعة 4:30 صباحا على متن الطائرة، ولكن كنا ننتظر في الإقلاع ولم يتم الإقلاع إلى حد هذه اللحظة.
1: شكرا لك زميلنا أحمد الحاج طيب، وأكيد المتابعة والمواكبة ما زلت متواصلة معك هذا الصباح لرحلة حجاج سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة. شكرا لك أحمد وإن شاء الله نهارك أحلى وسعد الأيامات.

0: لبيك لا شريك لك لبيك. عادل سلطان، 26 دقيقة مزنا معك في بداية اللقاء والمصافحة الصباحية المباشرة. أحلى صباح. باش نعاود نرجع مرة ثانية لأحمد الحاج طيب، باعتبار ثم جديد على مستوى إقلاع طائرة حجيج ولاية سيدي بوزيد. مرحبا بك أحمد.
1: أهلا وسهلا بك يا أنس. مجددا في هذه اللحظات تقلع طائرة حجيجة ولاية سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة. الرحلة التي تستغرق حوالي 5 ساعات هي طائرة على متن الخطوط السعودية نحو المدينة المنورة. فتطميناتنا لكل مستمعين الأوفياء ولكل أهالي ولاية سيدي بوزيد بأن الطائرة أقلعت منذ لحظات قليلة في حدود الساعة 6:20 تقريبا من مطار صفاقس طينا الدولي، وكي أكيد تتواصل تغطية نسبة لمختلف الرحلات الخاصة بمطار صفاقس طينا الدولي. لمازال فيها 3 رحلات، وعلى أن تكون رحلات العودة بداية من يوم 2 جوان 2026. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لجميع حجيجنا الميامين، وإن شاء الله دائما نستبق دعوة الخير من أبائنا وأمهاتنا ومن كل الحجيج الميامين.
0: كل الشكر والتقدير لي أحمد، يعطيك الصحة على هذه المتابعة والمواكبة الحينية والفورية لأجواء رحلات حجيج سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة. إن شاء الله يا ربي حج مبرور ذنب مغفور والعاقبة يا ربي لكل السامعين. شكرا لك أحمد. توقيتنا 6:24، رحلة أحلى صباح ما زالت كبدات وما زالت متواصلة حتى للتسعة إن شاء الله يا ربي. بالنسبة لتوقعات الطقس اليوم السبت 9 مايو، المعطيات الأولية تشير إلى أنه طقس بش يكون مغيم جزئيا في أغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب آخر النهار في المناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف في الشمال تتراوح بين 23 و29 درجة، كذلك في الجنوب الشرقي تتراوح بين 30 و36 درجة، تنجم توصل حتى 40 درجة في أقصى الجنوب. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب في السواحل الشرقية. هذه إذن بعض المعطيات الأولية، في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا متابعات تستنى فيكم، واكبات أخبار بلاغات مستجدات وطبيعة برشا موسيقى وبرشا إيقاعات. ونذكركم إيقاعاتنا كما كل نهار سبت في الصباح تونسية 100%. تحية لكل مستمعاتنا كل مستمعينا، وإن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة للجميع.

أسعد الله وصبحكم بكل خير. يتم اليوم في مؤتمر طبيب صفاقس ولأول مرة عرض روبوت طبي جراحي، حيث سيناقش أطباء مختصون جراحات أورام الكلى والمثانة والبروستاتا والعلاج الكيميائي والإشعاعي. انطلقت فجر اليوم من مطار صفاقس الدولي الرحلة الثانية باتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد. تم تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي، حيث يتراوح السعر بين 27 دينارا و 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات البكالوريا، كما أعلنت عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، فيما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد طهران على مقترح الولايات المتحدة لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن طهران لا تهتم بالمهل الزمنية ولا بالأنظار. نهاية الموجز، نلقاكم في السابعة، دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.

0: خلي يقولوا اش يهم هكا. كانت تغني عليا 6:41 دقيقة ديما معاكم في أحلى صباح مرافقة، إن شاء الله تكون مميزة لكل مستمعاتنا مستمعينا. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وفي صحة جيدة وفي أحسن وأفضل الأحوال. نذكركم أنه منذ قليل كنا في مواكبة لرحلة حجيج ولاية سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة مباشرة من مطار صفي قسطين الدولي. كان معنا زميلنا أحمد الحاشطيب، رحلة على متنها 266 حاج. الرحلة هذه أقلعت في حدود 6:15 دقيقة بتأخير تقريبا ساعة بعد ما كانت مبرمجة 5:05. سبب التأخير هو فما يعني سورشارج متاع حقائب، فما عدد حقائب أكثر من المطلوب ولا أكثر من المعقول، هذيك علاش تم تنزيل بعض الحقائب. ثم انطلقت الرحلة، إن شاء الله يا ربي توصل سلامات. المتابعة هذه أكيد ما زلت متواصلة معاكم في صبحية اليوم على موجات إذاعة صفاقس. أما توا باش نمشيو مباشرة للفقرة هذه.
1: في مثل هذا اليوم،
0: تاريخ اليوم يرجعنا العام 1994. تم انتخاب الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا رئيسا لجنوب افريقيا ليصبح اول افريقي اسود يتولى رئاسة البلاد بعد سقوط نظام الفصل العنصري. ونيلسون مانديلا هو من مواليد 18 جويلية 1918، توفى في 5 ديسمبر 2013، سياسي مناضل من جنوب افريقيا، اول رئيس اسود لجنوب افريقيا، رفض الظلم، حارب العنصرية، أمضى أكثر من ربع قرن في السجن، ووقت اللي خرج دافع عن سجنيه وحرص على تجاوز الأحقاد من أجل الوئام الوطني. تاريخ 9 مايو كذلك يذكرنا بمغنية مغربية واللي هي نجاة عتيبو، تولدت كيما اليوم عام 1960. هي مغنية وملحنة وكاتبة أغاني، من أكثر أغانيها شهرة هادي كدبة باينة، واشتهرت في الثمانينات خاصة بأغانيها الشعبية بالعامية المغربية. تاريخ 9 مايو زاد كيف كيف مستمعينا يذكرنا بمذيع تونسي توفى كيما اليوم من سنة 2019، مكي كربول. هو من مواليد سنة 1954، من أبرز الأصوات المميزة في الإذاعة الوطنية. انطلاقته كانت في قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية، تميز بصوته الجهوري، قراءته الجيدة للأخبار، نطقا وإلقاءا ولغة سليمة. تاريخ 9 مايو زاد كيف كيف يذكرنا مستمعاتنا مستمعينا بعديد الشخصيات، بعديد الأحداث، بعديد الأسماء إن صحت العبارة. نجموا نتذكروا زاد كيف كيف سميرة بارودي واللي هي ممثلة لبنانية، تولدت كيما اليوم عام 1950. هي ممثلة لبنانية بدأت مسيرتها الفنية انطلاقا من ثلاثية زهرة، بل زهرتين في الإذاعة اللبنانية، وهي واحدة من رواد فن الدبلجة في العالم العربي. لقبت بسيدة الشاشة اللبنانية، وعرفها الجمهور التونسي خاصة في مسلسل ابن الحرامي وبنت الشويش اللي بثته التلفزة التونسية في سبعينات القرن الماضي، وكذلك مسلسل فارس بني عياد. إذن ذكرتنا لليوم ذكرتنا الحقيقة ديما فيها شخصيات، فيها أسماء، فيها خليني أقول معناتها أصوات عطات لمجالات ولميادين متنوعة ومختلفة. نخلطوا للستة واربعين دقيقة بعد شوية لاكتواليتي اجتمع جديدة ما توا نسمو مع بعضنا صفية الشامية في النغم هذه.

0: نحبك كيفاش نحبك محبة حد ما يدريها. هكا كانت تغني صفية الشامية 56 دقيقة. صباحكم أحلى صباح ونهاركم إن شاء الله نهار الخير والبركة يا ربي. شكرا لكل من اختار أن يكون معانا في صبحية اليوم السبت 9 مايو 2026. الأكتواليتي حاضرة معنا ومعاكم في الفم الجديد.
1: إيش فم جديد؟
0: وزارة التربية أعلنت البارح عن المواعيد الرسمية الخاصة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا لدورة 2026، وتتوزع الاختبارات حسب الاختصاصات والمواد على النحو التالي: التربية الموسيقية الجزء الشفوي يومي 14 و15 مايو 2026، عدد المترشحين 4058 مترشح، عدد المراكز 72 مركز. الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 14 15 16 18 20 21 22 و23 مايو 2026، عدد المترشحين 21677 مترشح، وعدد المراكز 289 مركز. الاختبار التطبيقي في مواد الإعلامية تستحوذ المادة هذه على النصيب الأكبر من المترشحين ب 162435 مترشح موزعين على أيام 16 19 20 21 23 مايو 2026، في مراكز اختبار يتراوح عددها بين 430 و567 و519 و504 و340 مركز حسب اليوم. وبالنسبة للاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي لشعبة الرياضة أيام 19 20 22 23 مايو 2026، عدد المترشحين 2064 مترشح، وعدد المراكز 87 مركز. النجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا.
1: إيش فما جديد؟
0: الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أعلنت عن فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات بغاية انتداب 494 عون في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لست شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. وأوضحت الشركة في بلاغها أن الخطوط أو الخطط المعروضة للمناظرة تتوزع بين 194 عون تنظيف و300 عون حراسة. ودعات ستيغ الراغبين في الترشح للمناظرات هذه إلى التسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات concours.stig.com.tn، وذلك بداية من الخميس 7 مايو. وحدد البلاغ تاريخ 4

0: خطتين في اختصاص كهرباء، خطة واحدة واختصاص نجارة أثاث كذلك خطة واحدة. وقد حدد القرار الوزاري تاريخ انطلاق قبول الترشحات بداية من يوم غورة جوان 2026، آخر أجل لختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 19 جوان.
1: إيش فما جديد؟
0: المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس طمأن يوم أمس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، وأكد أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن. وقال دغفوس: لا داعي للخوف بخصوص إمكانية انتشار فيروس هانتا في تونس الذي ظهر لأول مرة في خمسينات القرن الماضي، ووضح أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشرة عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، لسيما فضلاتها أو بولها أو لعابها واللمس، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة، كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها.
1: إيش فما جديد؟
0: مازال عنا برشا جديد، مازلت عنا برشا اخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية احلى صباح معاكم اليوم. تحية لكل مستمعاتنا، كل مستمعينا، ان شاء الله يا ربي متابعة تكون رايقة ليكم اذا كان اخترتوا باش تسمعونا على اذاعة صفاقس، والا زادة كيف كيف على اذاعة بانوراما في تونس الكبرى. نذكركم تنجموا تسمعوا زادة كيف كيف على منصاتنا الرقمية على الموقع www.radiosfax.in، صفحتنا على الفيسبوك هي راديو صفاقس. وبالمناسبة نحيي كل المستمعات والمستمعين اللي قاعدين يبعثوا لنا على الصفحة وعلى الببليكاسيون الخاصة ببرنامج أحلى صباح. دمتم في حفظ الله مستمعينا، وإن شاء الله ديما العشرة دايما.

0: أصبح. السابعة صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في صفاقس ولأول مرة عرض روبوت طبي جراحي وأطباء مختصون يناقشون اليوم جراحات أورام الكلى والبروستاتا. انطلاق الرحلة الثانية من مطار صفاقس طينا الدولي باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد. تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي. الإعلان عن رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا. وفي العالم ترامب يتوقع ردا قريبا من إيران. وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على لبنان وقطاع غزة. عناوين هذه العناوين ستأتيكم تفاصيلها في تمام السابعة والنصف. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: شكري بوزيان خويا خويا نغامي. وصلنا لسبعة وسبعة دقائق، وأكيد نعمة الخو ألا الأخت في الدنيا ما تتقدر بحتى ثمن. ديما نلقاوهم وقت الشدة، نلقاوهم السند، نلقاوهم الرفيق في الأفراح وفي غير الأفراح. إن شاء الله يا ربي فضل كل الإخوة والأخوات. السبعة وسبعة دقائق كما قلت، ديما نعاود نذكر بالتوقيت لأنه نعرفوا في الصباح يبدأ فما سباق ضد الوقت، سباق ضد الزمن. نحن نحاولوا بطبيعة نتبعوا معاكم النسق هذا اللي يتفقوا به كل صباح على موجاتنا. إن شاء الله يا ربي ديما بخير وفي صحة جيدة. فترة متاع امتحانات جمعة الجاية بطبيعة، وسط الأسبوع القادم الموعد يكون مع الأسبوع المفتوح بالنسبة لتلاميذ المدارس الأعدادية وكذلك المعهد الثانوية. البكالوريا توا قاعدين يعديوا في البكالوريا التجريبية ولا البكالوريا البيضاء. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكل تلامذة في مختلف المستويات الدراسية. ونعرفوا وقت الامتحانات فما هكا شوية ضغط نفسي على التلاميذ على الأولياء. احنا نحاولوا بطبيعة ننظم رواحنا، نحاولوا نبعدوا على التوتر على الضغط النفسي، وإن شاء الله قدرة ربي ما ثم كان الخير وما ثم كان النجاح. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة على حالة الطقس المنتظر بالنسبة لليوم وكذلك الأيامات الجاية. بدأت تسخن شوية، نعيشوا تقريبا في آخر أيامات فصل الربيع. على كل ما نزيدش نطول عليكم برشا، وجهتنا توا باش تكون الميتيو. ميتيو ينضم لنا في المباشرة المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، وهو باش يأمن معنا النشرة الجوية اليوم. صباح النور سي أنيس.
1: صباح الفل والياسمين مدام أنس، تحية ليك والأوفياء إذاعة صفاقس.
0: شكرا ليك. بديت تسخن شوية، فما استقرار في العوايم الجوية الفترة اللي فاتت، ما نعرفش شنية آخر المستجدات في علاقة بالطقس.
1: صحيح الملاحظة متاعك يتواصل، هو عموما الاستقرار في العناصر الجوية شيه تصفاقس على قليلة، وحتى درجة الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف. عموما اليوم الطقس مش يكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيفة سحب بالجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيه على أمطار عموما ضعيفة. الريح اليوم مش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، والحرارة كما أشرنا تتواصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، ممكن حتى توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. مع العالم صفاقس المعدل في العشر أيامات هذه متاع الأولى من شهر ماي المعدل هو 25 درجة الحرارة القصوى. يوم أمس سجلنا 27 درجة، واليوم ممكن حتى نسجلوا 28 درجة كحرارة قصوى. الأيامات القادمة من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء طقس النجم نقوله عموما في استقرار، سماء من سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا. بالنسبة للريح يوم الغد تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، مش نلاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة، تتواصل من القطاع الشرقي بالجنوب عموما قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب الغربي. بالنسبة للبحر يوم الغد يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. يوم الاثنين خلنا تقريب، والثلاثاء عموما طقس يتواصل مغيم جزئيا، البحر يصبح متموج على كافة السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة ترجع للارتفاع يوم الاثنين خاصة في جهات الوسط، ثم ترجع مجددا للانخفاض إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء، وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء أو الخميس القادم نجم نحكي وحتى على أمطار تعم أكثر جهات الشمال والوسط. هذا طقسنا أختي. نعم. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: وشكرا لك أنت زادة كيف على تأمين النشرة الجوية في صبحية اليوم على موجة إذاعة صفاقس وإذاعة برنامج تونس الكبرى 7:12. هذا هو توقيتنا، إن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وسعد ليامات.

زين حداد، شنية الدنيا بلاش انتي؟ 7:19 دقيقة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم يا ربي نهار الخير والبركة والرزق الوفير، نهار النجاح والفلاح للجميع. حكيت شوية قبليك على الامتحانات وعلى ضغط الامتحانات، ومن بين الحوايج اللي حبيت نشاركها معاكم في صبحية اليوم بعض النصائح لأخصائية نفسية في الفترة هذه، تأكد بالقدا على أهمية التغذية السليمة من أجل تحسين المراجعة وكذلك تحفيز الذاكرة. التغذية السليمة هذه تكون من خلال الأكثر من تناول الخضروات، شرب كميات كافية من الماء، كذلك تجنب الأطعمة الغنية بالسكر خاصة قبل الامتحان، باعتبار أنها تمنح طاقة وهمية لا تدوم سوى دقائق معدودة. كذلك الأخصائية النفسية تأكد على أهمية النوم الكافي، ممارسة الرياضة للحد من الضغط النفسي، بالإضافة إلى أخذ فترات راحة من حين إلى آخر للترفيه عن النفس. كذلك توجهت بدعوة للتلامذة لتقسيم مواد المراجعة، وضع جدول تنظيمي واضح، تعزيز الحوار الداخلي الإيجابي، كذلك تحفيز الذات والإيمان بالقدرة على تجاوز الصعوبات وتحقيق النجاح. كيف أشارت إلى أنه ما ثماش وقت مثالي موحد للمراجعة، ثم بعض التلاميذ يلقاو رواحهم أكثر نشاط في الصباح بكري، فما البعض الآخر يلقاو رواحهم ناشطين في الليل. المهم في جميع الحالات هو أنه الواحد ياخذ قسط كافي من الراحة. وأهم حاجة دعات لها الأخصائية النفسية، دعات الأولياء إلى تجنب مقارنة نتائج أبنائهم بأقرانهم، على خاطر هذا ينجم يعمل تأثير سلبي، يعمل هذيك الإحباط للتلميذ، يخليه معناتها يقرأ جوست باش يرضي والديه ولا باش يرضي الآخرين. هذيك علاش راهو الدعم النفسي واحتواء أبنائنا التلاميذ في الفترة هذه راهو مهم جدا جدا، من أجل يعني تنقيص حدة الضغط النفسي ونخليهم مرتاحين في أفضل الأحوال، في صحة جيدة، صحة نفسية جيدة، صحة بدنية جيدة زادة. كيف نوفر لهم الظروف الملائمة الكل باش إن شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير. نحب نوجه تحية الكل بطبيعة الأباء والأولياء، الأمهات زادة كيف اللي قاعدين مضحين مع صغيراتهم، تعبين معاهم. فترة آخر السنة ديما تكون هكا حساسة شوية، أما بقدرة ربي بالحويج الإيجابية وباتباع النصائح اللازمة نتجاوزوا كل شيء إن شاء الله في وقته. توقيتنا 7:22 دقيقة. للناس اللي مازلت كي قامت من نوم ومازلت كي لحقت علينا توا في الاستماع والمتابعة، نقول لكم إن شاء الله استماع رائق، وإن شاء الله يا ربي صبحية الخير والرزق والبركة للجميع.

0: صباح.
1: أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش تكون معنا في نهار اليوم السبت 9 ماي 2026. إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة ومميزة للجميع. تحية زادة كيف الكل من قاعد يتفاعل معنا ويبعث لنا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك راديو سفاكس، لكل مستعملي الطريق زادة كيف سيسر رواحكم إن شاء الله زينة وين قصدين ربي في صبحية اليوم ولا في نهاية هذا الأسبوع. الموعد يجدد بعد شوية مع الأخبار، نشرة 7:30 جيكم مع سهام شعور سمير الحسيني، بعد الأخبار مباشرة أخبار الرياضة يأمنها اليوم زميلنا منجي عطيطلة. احنا بعد المواعيد هذه نرجع لكم ونكملوا معاكم لقاء أحلى صباح، برشا استضافات ومتابعات ومواكبات باش تكونوا على موعد معاها في ساعتنا الثالثة والأخيرة، مع تحية طارق بكور في الإخراج. سلم عيسى معنا اليوم في غرفة الهاتف وأنس ربيعي في الأعداد والتقديم، في انتظار أنه يكونوا بحثين فريق الأخبار. نقعد مع محمد علي كمون في هذا الإيقاع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. لأول مرة في صفاقس عرض روبوت طبي جراحي، وأطباء مختصون يناقشون اليوم جراحات أورام الكلى والبروستاتا. انطلاق الرحلة الثانية من مطار صفاقس الدولي باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد. تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي والتي تتراوح بين 27 دينار و 23 دينار للكيلوغرام الحي. الإعلان عن رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات البكالوريا. شهداء وجرحى في غارات للعدو الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، وترامب يتوقع ردا قريبا من إيران. ومعكم في التفاصيل سمير الحسيني.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. مكسب طبي وعلمي سيعرض اليوم في صفاقس ولأول مرة، ويتمثل في روبوت طبي جراحي يستعمل في جراحة استئصال الورم الخبيث، عفى الله الجميع، للبروستاتا واستئصال الكلى، إضافة إلى عدة تدخلات أخرى. وهو موجه في مرحلة أولية إلى تكوين الإطارات الطبية وسط مساع لتركيزه بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة والمستشفى العسكري بصفاقس في أقرب الأجال. وتأتي هذه التطورات ضمن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الجراحة الدقيقة والعلاج المتطور.
2: عرض الروبوت الطبي الجراحي يأتي على هامش المؤتمر السنوي لودادية جراحي الكلى بصفاقس، والذي يناقش اليوم جراحات أورام الكلى والمثانة والبروستاتا والعلاج الكيميائي والإشعاعي بحضور خبراء أوروبيين وأفارقة. ووفق رئيس الودادية الدكتور حماد الفخفاخ، فإن نسبة نجاح الجراحة الروبوتية توازي نسبة نجاح في الجراحة العادية، ولها مزايا عديدة، بينها تقليص عدد أيام الإقامة بالمستشفيات والمصحات وتقليص مدة الراحة.
1: نبقى مع الشأن الصحي، حيث نفى الأستاذ المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني في تصريح للأخبار تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وأكد أن هذا الفيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض ولا يشكل حاليا وباء أو جائحة في الدول التي تم رصد إصابات فيها.
3: انت فيروس الموطن نتاعو المعروف به اكثر هي اسيا وافريقيا كذلك، وحاليا اوروبا. فيروس هذايا الحاضن نتاعو او المخزن نتاعو هي القوارض، خاصه متواجده في الغابات اماكن فيها التغذيه. الاعراض نتاعها خاصه هي السخان المفاجئ ووجع في الراس والعضلات. تتطور الحالة وقت تكون إصابة تم الجهاز التنفسي إلى اختناق على مستوى تليبومو، يتعبوا بالماء واللي يدخل في ديتريس ريسبيراتوار المصاب. ما ثماش تلقيح ضده، ثم يتعداش مباشرة من الإنسان الإنسان. والحاجة هامة اللي هو ماهوش وبائي كما وقعت ظاهرة متاع الكوفيد، هو يبقى محصور في أماكن معينة وعند مجموعة معات وفضاءات معينة اللي متواجد فيها الحامل، هو القوارض والوسط الموجود فيه القوارض. ما عندوش قدرة وبائية باش يكون انتشار ويخوف ولا يدعو إلى الفزاعة، فماش حاجة اللي تخوف.
1: عودة إلى صفاقس، حيث غادرت الرحلة الثانية باتجاه البقاع المقدسة صباح اليوم مطار صفاقس الدولي وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد، الذين أشادوا في تصريح لزهور الحبيب بحسن التنظيم والاستقبال.
4: الحمد لله فماش حتى إشكاليات، الحمد لله تعدت سفرة باهي من سيدي بوزيد لهنا. بدينا بالدروس أول مرة ما شاء الله، زاد دروس كانت كافية وشافية، وتعلمنا منها معنا برش حاجات، والعاقبة اللي يتمناها إن شاء الله يا ربي.
5: الظروف في المتناول والحمد لله، الإجراءات بسيطة لا تكلف لا جسمانيا ولا حتى، وإن شاء الله نوصل بالسلامة وإن شاء الله نقوم بالفرائض على أحسن وجه.
6: ان شاء الله نمشوا لبيت ربي، ان شاء الله نقوموا بالمناسك على احسن وجه، وان شاء الله معناتها التوانسه كلها بخير والامه الاسلاميه كلها بخير، ويتعدى الموسم لاباس، وان شاء الله نشوفوكم بخير ونرجعوا سلامات.
7: نتوقعوا معناها او نتوسموا معناها باذن الله السميع البصير انه معناها يتم موسم الحج هذه السنه في ظروف طيبه جدا، باعتبار ما لاحظناه من حسن استعداد وما شفناه من خلال معناها تجربه الحج التدريبي، ومعناها على مستوى المداخل معناها مدخل المطار في ولايه صفاقس ثم عنايه لافته للانتباه بالنظافه وباستقبال معناها الناس في معناها المداخل، ثم برشا وسعبال، ثم برشا صبر على الكبار، ثم برشا معناها ابتسامه، وان شاء الله باذن الله السميع البصير الله ولي التوفيق، نرجو السلامه لبلادنا، نرجو الخير والرخاء معناها لتونس.
2: ومع تسجيل رحلة حجيجي ولاية سيدي بوزيد بعض التأخير بسبب كثرة الأمتعة، دعت ليلى يعيش عن فريق المراقبة الطبية بمطار صفاقس طينا الدولي الحجاج إلى ضرورة التثبت من جميع الوثائق بما فيها الدفتر الصحي.
8: نحن فريق المراقبة الصحية بالحدود بمطار صفاقس طينا الدولي، ككل عام جرت العادة باش الحجاجنا الميامين راقبوا الدفاتر الصحية متاعهم من أدوية ومن تلقيح وإرشادات وتوعية صحية، فما لشكون نسى كرنيه مثلا الكرني الصحي متاعه والدفتر الصحي بطاقة تعريف صحية باش يكون معاهم في الحج متاعهم، لا يقدر تصير لهم حاجة ولا يمرضوا، وإن شاء الله يمشي ويجيوا بسلامة ونكملوا ثلاثة رحلات الجايين إن شاء الله المرة الجاية.
1: ومع اقتراب موعد عيد الأضحى وأمام الارتفاع المشط لأسعارها، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدية بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. فبالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب27 دينارا للكيلوغرام الحي، الأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام ب25 دينار فاصل 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب23 دينارا و800 مليم للكيلوغرام الحي.
2: عمليات البيع بالنقاط المنظمة ستنطلق بداية من يوم 18 من مايو الجاري. وقد دعا المجمع المهني للمشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في شأن تربوي، وفيما يتمتع تلاميذ البكالوريا اليوم براحة ضمن اختبارات البكالوريا البيضاء التي تستأنف يوم الاثنين القادم، أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن المواعيد الرسمية الخاصة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات البكالوريا دورة 2026.
2: اختبار التربية الموسيقية الجزء الشفوي يوم 14 والخامس عشر من مايو الجاري. الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 14 والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر، وأيام 20 والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري. الاختبار التطبيقي في مواد الإعلامية أيام 16 والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من مايو. أما الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي لشعبة الرياضة فسيكون أيام 19 والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر مايو.
1: ومع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية والمناظرات، أحال مكتب مجلس نواب الشعب أمس إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية.
2: وفي شأن تربوي أيضا، أطلقت وزارة التربية مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية. ودعت الوزارة الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية.
9: هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء. وتوقعت وزارة التربية أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع، ودعت الراغبين في تقديم إنتاجاتهم إلى إرسالها عبر القنوات الرسمية.
2: في موضوع آخر، تنتظم اليوم الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان وأعضاء المكتب التنفيذي للمدة النيابية 2026-2029 بدار المحامي بالعاصمة.
9: صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026، وذلك بهدف دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل.
2: صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى مارس الماضي ارتفاعاً ب 69% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، فيما تجاوزت الكميات المصدرة 20,000 طن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا ب 95% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 والتي كانت في حدود 11,000 طن.
9: في خرق جديد لما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أغار العدو الصهيوني الليلة الماضية على مخيم الشاطئ بالقطاع ما أوقع عشرات الجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين.
2: ومع تكرر اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفات الغربية المحتلة، بحث مجلس الأمن الدولي مساء أمس تدهور الأوضاع في الضفة والتطورات بالأراضي التي تحتلها القوات الصهيونية.
9: وفي لبنان تستمر خرقات جيش العدو لوقف إطلاق النار، حيث تم رصد أكثر من 40 غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى أوامر بإخلاء 7 بلدات لبنانية شمال نهر الليطاني.
2: في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ 13 عملية ضد قوات الاحتلال، واستهدف تجمعات وآليات عسكرية لجيش العدو بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتين عسكريتين قرب الحدود الجنوبية.
9: وعلى الجبهة الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمل في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة.
2: وفي مقابل التصريحات الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهال الزمنية ولا بالإنذارات.
9: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. لأول مرة في صفاقس عرض روبوت طبي جراحي، وأطباء مختصون يناقشون اليوم جراحات أورام الكلى والبروستاتا. انطلاق الرحلة الثانية من مطار صفاقس الدولي باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد. تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي والتي تتراوح بين 27 دينارا و23 دينار للكيلوغرام الحي. الإعلان عن رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات البكالوريا. الشهداء وجرحى في غارات للعدو الصهيوني على قطاع غزة ولبنان. وترامب يتوقع ردا قريبا من إيران.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
9: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع زميل منجع تطلع وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة
9: ديمة.
12: سبور نيوز. سبور نيوز.

نعود موعدنا الرياضي. صباح الخير. باش نبداو بالكره المحليه، مقابله الجوله 29 وقبل الاخيره. كما تعرفوا موزع على ثلاثه دفعات، الدفعه الاولى جرات البارح وفيها نتائج خلت مستقبل سليمان ينزل للرابطه المحترفه الثانيه. الملعب التونسي اذا اتحاد بن قردان تعادلوا دون اهداف. مستقبل سليمان رغم فوزه على مستقبل جابس 1-0 فانه نزل الرابطة المحترفة الثانية، باعتبار الأولمبي الباجي فاز على شبيبة العمران 2-1. زوز أهداف سجلهم شريف كامارا وسلام الشرغومي من ضربة جزاء، وهدف شبيبة العمران سجله بلال مقنم. شبيبة القيروان في الدقيقة 90+7 فازت على الاتحاد المنصيري 1-0، هدف بونغالي سيسي. طبعا النتيجة هذه خلت مستقبل سليمان يغادر الرابطة المحترفة الثانية ويلتحق بمستقبل جبس، بشبقة طبعا مقعد وحيد في الرابطة المحترفة الأولى بين الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان. الأولمبي الباجي في الجولة الختامية باش ينزل ضيف على النادي الإفريقي، والشبيبة القيروانية في الجولة الختامية باش تكون ضيف على النجم الرياضي بالمتلوي. نذكروا أنه بالنسبة للأولمبي الباجي في المركز 13 ب 31 نقطة، شبيبة المركز 14 30 نقطة، مستقبل الاستماك كما قلنا في المركز 15 27 نقطة، ومستقبل الجابس في آخر ترتيب 18 نقطة، والاثنين نزلوا للرابطة المحترفة الثانية. الدفعة الثانية من مباراة الجولة قبل الأخيرة للبطولة المحترفة الثانية باش دور اليوم. مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي. هيئة مستقبل المرسى باش تكرم مختار ذويب، جلال الهوش وعلي معلول. نسجلوا غياب يسري البعزاوي في فريق مستقبل مرسى إلى جانب الحارس سامي هلال، بينما النادي الصفاقسي يستعيد محمد الترابلسي. النجم الساحلي يستقبل اليوم النادي البنزرتي. حكم الساحة حسام بن ساسي أمير العيادي في الفار. بالنسبة للسياسات باسم بالعيد في الساحة، وليد المنصري في الفار. بالنسبة للمباراة الثالثة في برنامج اليوم، الترجي الجرجيسي نجم المتلوي في الفار، عبد الحميد بدر الدين في الساحة، بدر الدين عبد الحميد، وفي الفار أيمن نصري. الدفعة الثالثة طبعا باش دور غدوة لحد متمثلة في مباراة واحدة اللي هي ديربي العاصمة، الترجي التونسي النادي الإفريقي، تحكيم نمساوي، حكم الساحة كريستيان بيترو، في الفار هارالد ليشنر، غياب حمزة جلاسي في تشكيلة الترجي التونسي إلى جانب محمد بن علي، خليل القنيشي، وشكوك حول جاهزية محمد الدراجر وكوسيلة بو عالية، غياب أسامة بوغر في تشكيلة النادي الإفريقي مقابل عودة مهمة لهجوم الإفريقي متمثلة في حمزة الخضرم. إلى كرة القاعات، كرة اليد، أمس انطلاق المباراة الدورة الربع النهائي لكأس تونس. الترجي فاز على النجم الساحلي 28-19. بقيت مقابلات اليوم في الأربعة، بعث من خيار مع النادي الإفريقي، الملعب التونسي النادي الرياضي بساقية الزيت، وجمعية الحمامات مع النادي سبورتينغ المقنين. القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي باش يكون الموعد بتاعها نهار الخميس الجاي 14 ماي في إذاعة الشباب. إلى الكرة الطائرة، في مباراة النصف النهائي، نصف النهائي الأول، حسموا النادي النجم الساحلي على مدة مسالم 3-0، 25-19، 25-23، 25-23. بالتالي النجم يتأهل الدور النهائي، وباش يعرف المنافس متاعه في الدور النهائي اليوم في بعد لقاء الترجي التونسي والنادي الصفاقسي في قاعة الزواوي في الأربعة بتاع العشية. وبالنسبة لموعد الدور النهائي باش يكون نهار جمعة الجاي 15 مايو في الخمسة بتاع العشية في قاعة رادس الأولمبية. في الكرة الطائرة، في مجموعة تفادي النزول، البارح جمعية اتصالات صفاقس تغلبت على نادي حمام الأمام في 3-0، وفتح حمام الغزاز على زيتونة رياضية 3-0، بينما اتصالات صفاقس تغلبت على نادي حمام الأمام 3-0. في كرة السلة سيدات، اليوم موعد نهائي كأس تونس في قاعة الأولمبية
بالعاصمة في رادس في ماضي ساعة النادي الصفاقسي مع الجمعية النسائية بجمال. وبالنسبة للمباراة الأكابر الدور النهائي تكون في نفس القاعة في 4:30 بين النادي الأفريقي والاتحاد الرياضي المونستيك. نختم بالكرة في أوروبا. البارح في ألمانيا دورتموند فاز على أنتراخت فرانكفورت 3-2، وهكا دورتموند يحافظ على المركز الثاني 70 نقطة، وأنتراخت فرانكفورت يصبح في المركز الثامن 43 نقطة. ولعبنا الدولي الياس الصغيري كان لعب مقابلة كاملة في تشكيلة أنتراخت فرانكفورت وتحصل على عدد تقييمي 6.2. في فرنسا لونس فاز على نونت 1-0. لونس إذا يرجع الفارق بينه وبين البي جي المتصدر 3 نقاط المركز الثاني. نونت في المركز 17 23 وتأكد من النزول للليغ دو. بالنسبة للبي جي اللي تصدر الترتيب 70 نقطة، غدوة باش يلعب مع بريست. في فرنسا أيضا غدوة نيس ينزل ضيف على أوسير. نعرفوا نيس في المركز 15 31 نقطة، أوسير المركز 28 نقطة، مباراة هامة في أسفل الترتيب من أجل الإبقاء على حظوظ ضمان البقاء. ذكروا أن نونت وميدز كانوا غادروا الليغا إلى الدرجة الثانية. نهاية سبور نيوز. تحية منجع طيطالة طرق باكور. أنس تواصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين. سبور نيوز.

ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. كتب الرحلات تفتح عالما جديدا من المعلومات للقارئ وحشدا من الأفكار للباحث، والقارئ والباحث سيجدان ضالتهما في كتاب سبع رسائل مخطوطة لهاينريش بارت عن رحلة إلى تونس ما بين 1845 1846. الكتاب حققه ونقله من لغة الألمان أرض الشعراء والمفكرين والمخترعين إلى اللغة العربية الأكاديمي منير الفندري.
1: قصة كتاب.
0: كتب هذا الرحال الألماني في إحدى رسائله بتاريخ غور جانفي 1846 قائلا: منذ الأمس وأنا بصفاقس، وهي مدينة ذات حركة لا يستهان بها، تسخر بغابات الزيتين الكبيرة مترامية الأطراف، وقد نزلت هنا في ضيافة الجيد الذي أفسح لي بيته البهيج، غرفة توحي في مجملها بغرف قصر الحمراء بغرناطة في الأندلس، لا عيب فيها سوى أنها أصلح لسكن الصيف منها لإقامة الشتاء. وها أنا الآن في هذا المساء جالس داخلها، أحدق عبر الباب المفتوح في الفناء المطوق بالأعمدة القصيرة والنوافذ الصغيرة ذات الشبابيك الجميلة، أحدق في الزخرفة، وفي الآن نفسه أدون لكم يا أحبائي ما عشته وما لقيته. يضيف في نفس الرسالة، وهي رسالته الخامسة: حللت في الساعة الثانية بعد الزوال بصفاقس، حيث استقبلت أحسن استقبال، وقد نشأت بيني وبين الجيد صداقة وثيقة، فبعث إلي قبل هنيها سلة عظيمة مملوءة بأشهى المرطبات وألذ الحلويات مقابل هدية قدمتها له، وكما ترون فلدي الآن ما يكفيني من الحلويات لقضاء أيام العيد، ولسوف أسير عائدا إلى تونس دون خشية أي نقص بفضل المؤونة الأخرى التي أغدقها علي الجيد.
1: قصة كتاب.
0: سبع رسائل مخطوطة لهاينريش بارت عن رحلة إلى تونس ما بين 1845-1846 هو كتاب صدر في برلين 1849 وطبعته بيت الحكمة في تونس سنة 1987 في 95 صفحة من الحجم الكبير. لمن يرغب تصفح هذا الكتاب يجده بأحد رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: رجعنا لكم من جديد في أحلى صباح في المنوعة في الجزء الثالث والأخير، 8:06 دقائق. تحية متجددة لكل مستمعاتنا مستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في هذا اللقاء في هذا الفضاء. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مميزة لكم الكل. اليوم السبت 9 مايو 2026 الموافق ل 22 ذو القعدة 1447 هجري. اليوم 71 يوم في فصل الربيع، وطقسنا باش يكون سخون، درجات الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف اليوم حسب ما أكدونا المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، يكون أخذنا تفاصيل النشرة الجوية في 27. كيف نذكركم أنه اليوم كانت عنا متابعة خاصة لرحلة حجيج ولاية سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة، وكان معنا أحمد الحاج طيب مباشرة من مطار صفاق سطين الدولي في المتابعة والمواكبة للرحلة هذه، وباش نرجع بعد بأكثر تفاصيل على الرحلة وعلى الأجواء والظروف متاحة كيفاش كانت. باش تكون عنا متابعات عديدة ومتنوعة في ساعتنا الثالثة والأخيرة من أحلى صباح اليوم، مع التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، تحية للفريق زادة كيف كيف اللي أمن معنا هذا اللقاء المباشر من استوديوهاتنا بإذاعة صفاقس. نذكركم اليوم تنجموا تسمعونا على إذاعة صفاقس وكذلك على إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. اليوم من بين متابعاتنا ومواكباتنا باش يكون عندنا متابعة لليوم الجهوي للتحسيس والكشف المبكر حول الكيس المائي. الحقيقة هو اليوم هذا باش ينتظم في ولاية سيدي بوزيد خلال الأيام القليلة القادمة من تنظيم الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة سيدي بوزيد وإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، الجمعية التونسية للأشعة والجمعية التونسية لطلبة الطب. ويهمنا برشا بالطبيعة احنا الموضوع هذايا واحنا على أبواب عيد الأضحى المبارك، الكيس المائي باش ناخذوا برشا أكيد معلومات توعوية وقائية كيفاش يتم الكشف المبكر عن الكيس المائي هذايا. كل التفاصيل بعد شوية مع ضيوفنا باش يكونوا بحذنا في الاستوديو اليوم. زادة كيف كيف باش تكون عنا متابعة لنشاط المكتبة الجهوية بصفاقس، حدث ثقافي الحقيقة فريد من نوعه اليوم، لقاء أدبي بعنوان التعدد النصي في تجربة آدم فتحي الإبداعية. الموعد اليوم العشية في فضاء المكتبة الجهوية بصفاقس، باش يكون حاضر معنا بعد شوية سيخ ميس بالحسن مدير المكتبة للمزيد من التفاصيل. وكما قلت باش نرجع زادة كيف كيف على أجواء رحلة حجيج سيدي بوزيد في اتجاه البقاع المقدسة. استناو برشا مواعيد برشا استضافات، لكن زادة برشا موسيقى وإيقاعات زياد غرسة في توقيت 8 و9 دقائق.

0: هذه أجواء الموسيقى التونسية مع زياد غرسة نوصلوا بها لتوقيت 28 دقيقة. نجدد تحية لكل مستمعاتنا مستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في صبحية اليوم السبت 9 مايو 2026. إذا كان بالطبيعة تبعتونا من الساعات الأولى من صباح هذا اليوم أكيد كنتوا في متابعة لأجواء رحلة حجيج ولاية سيدي بوزيد في اتجاه طبعا البقاع المقدسة. نذكركم أنه أحمد معنا اليوم في المتابعة والمواكبة هذه. الرحلة هذه هي ثاني رحلة تغادر المطار مطار صفاق سطين الدولي في اتجاه البقاع المقدسة. الإقلاع كان في حدود 26 دقيقة بتأخير تقريبا ساعة. نذكركم أنه تمت برمجت 5 رحلات من مطار صفاق سطين الدولي. الرحلة القادمة باش تكون بتاريخ 14 مايو على متن الخطوط السعودية. الرحلة الموالية باش تكون نهار 17 مايو خطوط تونسية، وآخر رحلة يوم 20 مايو خطوط سعودية، بمجموع تقريبا 1300 حاج في كل هذه الرحلات الخمسة اللي كما قلت تمت برمجتها من مطار صفاق سطين الدولي. باش نرجع من جديد لأحمد الحشطيب والمتابعة لأجواء وظروف اللي طبعا دارت فيها رحلة هذا الصباح.
1: ثاني رحلة من مطار صفاق سطين الدولي لحجيجنا الميامين، نلتقي بالسيدة مسعودة حسنية المديرة الجهوية للشؤون الدينية بولاية سيدي بوزيد. مرحبا بك سيدة مسعودة.
2: مرحبا بك ومرحبا بالإذاعة صفاق سطين. احنا اليوم ان شاء الله في ضيافتكم معناها في مطار صفاق سطين الدولي، نعتبر الحقيقة اليوم اول رحلات سيدي بوزيد. الرحلة ذي تضم 261 حاج إن شاء الله الحقيقة، ومعهم عنا بعثة معناها من كامل الفريق متكونة من فريق الخدمات الوطنية والإقامية، بعثة الشؤون الدينية والبعثة الصحية. عنا حدث هام اليوم سيد الولاد سيد والي سيد والي سيدي بوزيد سيد كتب عام سيدي بوزيد جاءوا معنا باش يرافقوا معناها يودعوا لحجيجنا الميامين. إن شاء الله نتمنوا لهم حج مبرور سعي مشكور. الحقيقة زادة نحب نتوجه بالشكر معناها للفريق متاع الخدمات الموجود لهنا، معناها الفريق متاع الدار واللجنة معناها المتكفلة بالإجراءات السفر الكل. تشوف أنت معناها الفرحة والبهجة في نفوس حجيجنا الميامين. أنا ما أتموا الإجراءات يعني كانت في ظروف طيبة وفي ظروف مرينة. نتمنوا لهم إن شاء الله عودة سالمة إن شاء الله وحج مبرور وسعي مشكور ذنب مغفور إن شاء الله.
0: شكرا لك احمد إذن على هذه المتابعه والمواكبه اللي امنتها معنا اليوم الصباح من مطار صفاق سطين الدولي. كانت طبعا هذه المديره الجهويه للشؤون الدينيه بولايه سيدي بوزيد. ان شاء الله تكون رحله موفقه، عوده ميمونه زاد كيف كيف باذن الله. ما تنساوناش بطبيعه في دعواتكم، دعواتكم لانفسكم لاهاليكم لوطنكم ولجميع المسلمين بالخير والسلامه والصحه. 48 دقيقه توقيتنا، هذه هي أحلى صباح على موجات إذاعة صفاق سوبانوراما.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: أحلى صباح، ما زال معكم حتى للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة. تحية متجدة لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا، متابعتنا ما زالت متواصلة. الحقيقة مجموعة من الأحداث الثقافية والفنية تسجل حضور اليوم العشية في جهة صفاقس، من بينها لقاء أدبي بعنوان التعدد النصي في تجربة آدم فتحي الإبداعية. الموعد اليوم العشية في فضاء المكتبة الجهوية بصفاقس، ويسعدنا أن يكون حاضر معنا سي خميس بالحسن مدير المكتبة. صباح النور سي خميس، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور أستاذة، وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك على حضورك معنا، وشكرا لكم على اختياركم هذا العنوان وهذا اللقاء الأدبي اللي اخترتوا له عنوان التعدد النصي في تجربة آدم فتحي الإبداعية.
1: أيوة، اللقاء اليوم الأدبي هذا يتمثل في لقاء أدبي إن شاء الله في إطار الأيام الوطنية للمطالعة المعلومات بالمكتبة العمومية تحت شعار عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ في الدورة 34. اخترنا العنوان هذا التعدد النصي في تجربة آدم فتحي الإبداعية باعتبار أنه الكاتب والشاعر آدم فتحي هو عنده تجارب شعرية وتجارب كمترجم، حبينا نتناولوه من عدة جهات إن شاء الله. اليوم باش يكون متواجد معنا الأستاذ آدم فتحي، باش يكون بتقديم الجلسة زياد عبد القادر، رئاسة الجلسة سي خالد الغريبي، وإدارة الحوار الأستاذ العادل خضر.
0: آدم فتحي معناتها نجم نقوله مفرد في صيغة الجمع، بخلاف أنه يكتب الشعر هو كذلك يترجم، يكتب برشا أغاني تعرف خاصة
1: أعطيك الصحة، وتعرف بالقصائد المغناة
0: بالضبط.
1: لعل أبرز مثال على ذلك يا ولدي للشيخ إمام، هنا يا مطر لفرقة البحث الموسيقي، علمني الأغنية الحدث لأستاذ لطفي بوشناق، نسايا لأستاذ لطفي بوشناق، عديد الأغاني اللي تعرف بها لطفي بوشناق اللي هي من كتابة الشعر كبير آدم فتحي.
0: نعم، واقتحم حتى مجال الصحافة الثقافية ومعناتها عنده زادة كيف برشا جوائز في رصيده. تجربة ثرية الحقيقة،
1: تجربة ثرية أنه أبرز الجوائز هي جائزة بالقاسم الشابي 2012 وجائزة الأليسكو في سنة 2023.
0: نعم،
1: الشاعر معناها كاتب وشاعر يستحق الاهتمام.
0: نعم،
1: وهو حضور معنا اليوم في صفاقس هو كرد جميل وكاعتراف بجميل هذا الكاتب وهذا المبدع.
0: نعم، لمن توجهون الدعوة سي خميس لحضور هذا اللقاء الأدبي؟
1: الدعوة هي موجهة لكافة شرائح المجتمع وخاصة لكافة مثقفي جهة صفاقس. احنا في المكتبة الجهوية روادنا مختلفين ومتنوعين، وفي كل جلساتنا الحوارية الجمهور ما شاء الله يكون حاضر من أدباء، من كتاب، من مثقفين، من أساتذة جامعيين، من مدرسين. نوجه لهم اليوم الدعوة اللي اللقاء إن شاء الله باش يكون على الساعة الثالثة بفضاء المكتبة الجهوية بصفاقس. الإضافة في اللقاء هذا اليوم إن شاء الله باش تكون شهادة حية مسجلة من داخل تونس ومن خارج تونس، على غرار مصطفى الوهيبي الشاعر الأكاديمي التونسي، عزة القمحاوي من مصر روائي وصحفي.
0: نعم،
1: عبد الرحمن الخصار شاعر من المغرب، حسين نجمي شاعر من المغرب، وحيدة طويلة روائي وصحفي مصري، بالإضافة إلى شهادة الفنان القدير لطفي بوشناق.
0: كل الشكر والتقدير لك سي خميس على حضورك معنا اليوم الصباح في أحلى صباح، وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد لحضور هذا اللقاء تحت عنوان التعدد النصي في تجربة آدم فتحي الإبداعية. كان معنا سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. إن شاء الله نهارك أحلى وسعد ليامات. شكرا لك ضيفنا الكريم، شكرا لك. 8:33 دقيقة، هذا هو توقيتنا، مزنا معكم حتى للتسعة في أحلى صباح من أعمال آدم فتحي. اخترنا لكم هذا النغمة.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري.

0: رنا سماح.
1: أحلى صباح، مازال معكم حتى للتسعة توا 48 دقيقة. تحية مجددة لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا. نحب نتوجه بالتحية خاصة للأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس. شكرا لكم من الأعماق. تتواصل متابعتنا واستضافتنا في صبحية اليوم السبت 9 مايو في هذا اللقاء المباشر اللي يجمعنا بكم على إذاعة سفاكس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. ويسعدني أني نستقبل بحثية في الاستوديو الدكتور عبد السلام الهنتاتي، رئيس قسم جراحة الصدر بالمستشفى حبيب بورقيبة بصفاقس، وكذلك رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر. دكتور عبد السلام، صباح النور، مرحبا بك معنا في المباشر.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، شكرا لك على حضورك معنا اليوم. طبعا مش نقدموا حدث باش ينتظم خلال الايام القليله القادمه في سيدي بوزيد، نحكيوا على فعاليه اليوم الجهوي للتحسيس والكشف المبكر حول الكيس المائي للكبد والرئه. حدث باش ينتظم نهار 14 مايو، يشاركوا فيه مجموعه من الهيكل الصحيه والجمعيات العلميه وكذلك الطبيه. يقول قائل علاش اخترنا الموضوع هذية في الفترة هذية بالذات؟ أكيد مش بصفة اعتباطية، خاصة وإحنا على أبواب عيد الكبير عيد الأضحى، ونعرف أنه المرض هذية مرتبط، يعني مرتبط بشكل مباشر بالعيد وبالذبيحة بصفة عامة.
2: صحيح. دونك هو الكيس المائي هو مرض أساسا موجود عند الحيوانات اللي هما خاصة العلالش ولا المعيز. الإنسان ما يتعداش كي يأكلهم ديريكتومون، اما يتعدى عن طريق الكلاب. دونك كيفاش انه كي نرميو الفضلات مثلا كي وقت العيد الانسان يلقى كيس مائي.
1: نعم.
2: للاسف قبل كانوا فما حملات توعيه في التلفزه انه راهو هذا ما لازمكش تحطوه في بوبال، لازم نحرقوه. دونك كي نحطوا الفضلات هذه اللي فيها الاكياس المائيه ياكلهم الكلاب، والكلاب ولات موجوده ومنتشره.
1: صحيح.
2: كيف كيف للاسف. دونك هذايا يخلي الانسان يتعدى بصفه فهمت عرضيه، ويعطينا كيس مائي في كل انحاء الجسم، خاصه هي 70% تقريبا في الكبد، 25% في الرئه، و5% في باقي اعضاء الجسم.
1: احنا من اللي احنا صغار تربينا على هيك الفيديوهات التحسيسيه التوعويه في التلفزه ولا في وسائل الاعلام بصفه عامه، التحذير من الكيس المائي هذية، ويوريك حتى كيفاش الطريقه اللي تتخلص منها. صحيح. معناها وقت الذبيحه والكل، لكن للاسف الشديد خليني اقول في السنوات القليله الماضيه غابت الامور هذية، التحسيس والتوعيه.
2: صحيح.
1: فقلت لي دكتور انتشر المرض معناته،
2: يعني هو في مرحلة معينة في التسعينات كان موجود بصفة كبيرة، والدولة عملت يعني حملات تحسيسية كبيرة وحملات حتى متاع تقصي ووقاية. بعد المرض يعني بفضل الحملات هذه وكما قلت أنت في التلفزة توعية للناس، المرض انقص بصفة كبيرة. يعني في أوائل الألفينات كنا نشوفه في 3 حالات في السنة.
1: نعم.
2: توا السنوات الأخيرة يعني ولينا نشوف 3 حالات في الشهر. هذا نحكي لك على مستوى الصدر، ما يعنيك زاد على مستوى الكبد كيف كيف، يعني حالات اللي هي موجودة كثرت بصفة كبيرة برشا. هذا اللي خلانا ندق ناقوس الخطر. نعم. انه راهو المرض هذا قاعد يرجع، راهو ما هوش مرض هين. صحيح كان نفروا به في مرحلة ما هيش متأخرة ونداويوه جراحيا، دواه كان جراحي يبرى الإنسان، أما راهو فما حالات اللي تجم توصل معقدة جدا.
1: نعم.
2: وتأدي حتى للطفع اللي استمعوا فهمت الوفيات.
1: نعم.
2: إذا نفروا بها في مرحلة متقدمة، يعني يجم ينتشر في القلب في الرأس في أي مكان في جسم الإنسان.
1: نعم. اخترتوا إذن جهة سيدي بوزيد، وأكيد حتى الاختيار هذا موش اعتباطي تو نحكيه فيه. إذن اليوم الجهوي للتحسيس والكشف المبكر حول الكيس المائي للكبد 14 مايو في سيدي بوزيد. قلت لي سيدي بوزيد من بين الجهات اللي فيها
2: احنا توا، يعني بالنسبه للمستشفى الجامعي صفاقس يعني قاعدين نستقبلوا اغلب الحالات نتاع الكيس المائي، كسوسوا في الرئه والا في الكبد، من ولايه سيدي بوزيد، خاصه المناطق الريفيه. دونك هذا اللي خلانا نمشيو من الاماكن هذية اللي باش نلقاو فيها اكثر عدد نتاع عباد اللي متعرضين للبارازيت. هو يعني نوع متاع دودة صغيرة فهمت، يعني اللي موجودة منتشرة في المكان هذاك.
1: نعم. وثم أعراض معينة ربما تستوجب الانتباه والتوجه مباشرة للطبيبة؟
2: هو كمرض يعني ينجم يعطيش أعراض في مرحلة، علاش ديما التقصي هو نحكيه على الإنسان ما عندوش أعراض.
1: نعم.
2: الكيس هذايا شي يبدأ يعني الإنسان باش يأكله بشكل نقولوا البويضات نتاع البارازيت، يتعدوا في الجهاز الهضمي بعد، يا اما باش يستقروا في الكبد والا في الرئه، باش تقعد تكبر بشويه بشويه ويكون كيس مائي اللي باش يتغذى على حساب جسم الانسان. في المرحله هذه ما يعطيش علامات، وقتاش يعطي علامات؟ وقت يبدا يعطي دي كومبليكاسيون، يعني يا اما الكيس باش يتفلق ولا الانسان باش يكح ما مالح، والا يحس فما كيما القشور احنا نقولوا نتاع الغله نتاع العنب يحسهم في الفم نتاعو. هذا نحكيه بالنسبه للرئه، والا كحان دم. دونك هذايا في مرحلة متقدمة شوية للكيس عمل مضاعفات. احنا نحب نلقاوه قبل ما يعطي مضاعفات. عادة ما يعطيش علامات الا عند الصغار، للأسف عند الصغار يكبر بصفة مهولة.
1: نعم.
2: يعني يلقاو اكياس متاع 20 سنتيمتر و 25 سنتيمتر اللي لا قدر الله يعني يتفلق الانسان يؤدي حتى للوفاة.
1: نعم.
2: يعني عبارة انسان غرق. يعني تقريبا لتر متاع مواد مالحة باش تتفرغ في الرئة المقابلة. دونك كنفروا بيهم ونعملوا عملية جراحية الإنسان كما قلت لك يبرى. مي ما هوش مرض اللي نتهونوا به صراحة. في كما قلت أنت في المرحلة هذه احنا اخترنا العيد. راهو حتى هنا في ولاية صفاقس ولا في الولايات الكبرى. راهو إذا في العيد نلقاو أكياس مائية وما نحرقوهاش وما نحرصوش على اتلافها بصفه كليه، راهو المحيط نتاعنا كله باش يتعدى. راهو صغارك اللي باش يلعبوا الكره باش يتعداو بحذا دارك. دونك راهو ما هناش اذا ما ننتبهوش في المرحله هذه للاسف يجم ينتشر بصفه كبيره في المحيط نتاعنا.
1: نعم.
2: ونوليو لا قدر الله زاد كيف منطقه موبوا.
1: نعم. اذا باش تمشيو للمستشفى الجاوي سيدي بوزيد نهار الخميس 14 ماي بدايه من 8 متاع الصباح، باش يكون ثم يوم كامل للتحسيس والكشف المبكر على الكيس المائي. شنو عنا في البرنامج بالضبط دكتور؟
2: والله هو البرنامج يعني تو عنا سنه نحضروا فيه، خاطر فيه متدخلين كثر تحت اشراف وزاره الصحه، الاداره الجهويه للصحه بصفاقس وسيدي بوزيد مشكورين، خاطر فما تنسيق على المستوى التراخيص وال دونك التنظيم مع المستشفى الجامعي حبيب بورقيبه والمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد.
1: نعم.
2: علاش؟ خاطر باش تكون مجانيه تامه. العمل كيفاش باش تكون؟ باش تكون معنا جمعيه الاطباء الشبان اسوسيامات، هما باش يحكيوا مع العباد اللي باش تتوجه للمستشفى. انا نشجع اي انسان يسكن في سيدي بوزيد انه يمشي يوم 14 جانفي للمستشفى باش يلقانا. 14 مي دونك باش يلقانا موجودين.
1: نعم.
2: اذا الانسان عنده الكريتير انه يمشي في حمله التقصي باش يتمتع بصوره صوره عاديه على الصدر، صوره صداع على الكبد، وعياده مختصه في جراحه الصدر، عياده مختصه في جراحه الجهاز الهضمي. وبعد اذا ما عندوش امراض، اذا عنده امراض باش يوقع تكفل بهم، يا اما في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبه والا المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. دونك الحمله هذه فيها عديد الجمعيات، فيها جمعيه جراحه الصدر، فيها جمعيه التصوير الطبي مشكورين، هما باش يوفروا ديزابارين تاع ايكو دونك باش نجموا نعملوا اكثر عدد ممكن من لي زيكوغرافي.
1: نعم.
2: وفما المستشفى الجامعي فما قسم جراحه الجهاز الهضمي، قسم جراحه الصدر.
1: نعم.
2: عندنا قسم التصوير الطبي اللي باش يمشيوا معنا، وقسم زاده الطفيليات باش يكون فما تحليل دم باش كيف كيف، خاطر فما حالات اللي ما هيش موجودة في كما قلت لك لا في الكبد ولا في الرئة. دونك نعملوا تحليل دم باش نشوفوا اسكو البارازيت هذا موجود في الدم والا لا. هذا بصفة عامة الحملة كيفاش باش تكون.
1: فوالا باش تقربوا مجموعة من الخدمات الصحية والطبية لعموم المواطنين في سيدي بوزيد كما كان يقول الدكتور، كما يعني الفحوصات الطبية، الكشف المبكر بالصورة، فما توجيه، فما حالات باش تتوجه اكيد للعلاج. احنا نقولوا ان شاء الله من ثم كان الخير، فما جانب التوعوي، جانب الوقائي، هذا الكل هام جدا في مثل هذه الفعاليات. برافو الحقيقه على البدره هذه اللي تقدمتوا بها كما قلت في ظرفيه نعتبرها مهمه جدا، واحنا على ابواب عيد الاضحى المبارك. بالمناسبه ان شاء الله الناس الكل بخير وفي صحه جيده ديما. خلي لك كلمه الختام دكتور.
2: احنا كما قلت لك يعني خلاف الحمله هي حملة نتاع تقسيم، حملة تحسيسية.
1: نعم.
2: يعني راهو نحبوا نوصلوا الأقصى ما يمكن للناس، نحكيوا معهم حتى اللي ما عندوش كيس مائي ينجم يفهم طرق العدوى. راهو العدوى بسيطة جدا، راهو انه ما نغسلوش يدينا، انه ما نغسلوش الخضرة بشكل باهي، انه راهو كي تربي علالش وبحذاك كلاب وترميلهم الفضلات، راهو انت وعائلتك الكلكم معرضين للعدوى.
1: نعم.
2: دونك هذايا من اهم الحوايج، وانه الحكاية إن كسوا في صفاقس والا في سيدي بوزيد والا في الولايات الاخرى.
1: نعم.
2: الناس تفهم المرض هذايا ما نلعبوش بالحكايه هذه، راهي تري سيريوز. العيد على الأبواب، خليه عيد فرحة.
1: نعم.
2: ما نخسروا حتشين إنه نتلفوا أي كيس ماء يسهل برشا. هو كيس يعني 99% من الأكياس المائية اللي موجودة عند العلوش راهو الكيس المائي هذا، فما أنواع أخرى.
1: نعم.
2: ما إحنا احتياط قيناه راهو ما نلوحوهاش في البوبال، نحرقوه نتلفوه ما نخليوهاش، راهو الكلاب السايبة ولات موجودة باش ما نعديوش صغيراتنا ونتمنوا على صحتهم، وندعي العباد اللي في سيدي بوزيد باش يشجعوا ويشجعوا أهاليهم إنهم يجوا يعملوا التقصي. راهو تنجم تمنع العزيز عليك تقصي سهل برشا، وبعد إنسان حر يعرف روحه عنده ولا ما عندهش كيس، يحب يداوي ولا ما يداويش، هذه مسألة ثانية.
1: 14 مايو إذن في سيدي بوزيد في المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. كل الشكر والتقدير لك دكتور عبد السلام الهنتاتي، رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس، وكذلك رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر، كنت معنا في إذاعة صفاقس في أحلى صباح. خلال نهارك أحلى وسعة دائمات.
2: شكرا.
1: تساغي درجين توقيتنا، بعد شوية نرجع ونختم معكم مصافحتنا معكم اليوم في أحلى صباحة.

نبيها كراولي نخلط معكم لثمانية وسبعة وخمسين دقيقة تقريبا وفي الوقت المخصص لبرنامجنا اليوم معكم في أحلى صباح بدينا الستة. كانت عنا متابعة اليوم بصفة خاصة وكان أحمد الحشطيب في الموعد في تودية حجيج ولاية سيدي بوزيد من مطار صفاق سينا الدولي. مواكبة كانت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. شكرا لك أحمد, شكرا طارق بكور في الإخراج, سالم عيسى كان معنا في غرفة الهاتف, شكرا كذلك للزميلين المتربصين اللي معانا اليوم في المؤنسة زادة كيف كيف التقنية. منعش إذا كنت تقول لي أمير الجاموسي أنور بوجلبان, إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا زادة كيف كيف لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معانا. ما ننساش باش نحيي أيضا الدكتور عبد السلام الهنتي اللي كان معانا اليوم في الأستوديو, كذلك سي خميس مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. شكرا للجميع. بعد شوية ألفة زميت تلقاها في ساعة موزيكا. أنا أنس ربيعي ما بقالي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين, نهاية أسبوع رايقة, إلى اللقاء. 1 2 3 4

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتم اليوم في صفاقس عرض روبوت طبي جراحي، حيث سيناقش أطباء مختصون في جراحات أورام الكلى والمثانة والبروستاتا والعلاج الكيميائي والإشعاعي. انطلقت فجر اليوم من مطار صفاقس تينا الدولية رحلة الثانية باتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها حجيج ولاية سيدي بوزيد. تم تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي بولاية تونس الكبرى، لتتراوح بين 27 دينار للكيلوغرام الواحد، للخرفان أقل من 45 كيلوغرام، وب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي للخرفان التي يزيد وزنها عن 65 كيلوغرام. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات البكالوريا، كما أعلنت عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها. في العالم، أغار الطيران الحربي الصهيوني الليلة الماضية على مخيم الشاطئ بوسط قطاع غزة، ما أوقع عشرات الجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين. أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ 13 هجوما ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال بجنوب لبنان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، وأوضح أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية ولا بالإنذارات. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار في تمام العاشرة. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

وي انجوي ميوزك كيف العاده. اهلا وسهلا ومرحبا فيكم. 9:04 اشاره التوقيت. صباح الخير, صباح النور, ان شاء الله نهاركم زين, نهاركم اسعد واحلى الايامات كيف العاده. ألفا زميت احييكم وتقولكم مرحبا فيكم معنا في رحله جديده انطلقت وتتواصل حتى للعشرة متاع الصباح. رحله النهار اليوم السبت بتاريخ 9 مايو 2026, 22 ذو القعده 1447 هجري. برشا موسيقى, برشا ايقاعات, برشا انرجي, ان شاء الله تكون مزيانه في الليميسيون كيف ما عودناكم في موسيقى. هات نبداو مع اليسا. اليوم مراوغه شويه, جوغ متاعنا مازال في الليشوفمون, تعرفوا اللي هو جوغ تيتولير. بعد شويه لعند اللي بوس حضروا لي رواحكم في طقطوقه مزيانه تعمل 66 كيف. لكن قبلها اليسا اللي تقول الى كل اللي بيحبوني بقول لكم وحشتوني, ونقول لكم توحشتكم برشا برشا برشا. هذه بوسه مزيانه ليكم مستمعينا الكل.

0: موزيكا
1: موزيكا موزيكا موزيكا وي وي وي تسعة ودرجين. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليامات. عندي تحية أخرى نسيت ما قلتها لكمش في بداية الإميسيون, كيف العادة نقول لكم في بداية الإميسيون إن شاء الله بداية نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. العشرة تعرفوني شنو نقول لكم في الأخر, دونك اللي ما يعرفوش يقعدوا العشرة تو يسمعوا شنو نقول لكم في كل حصة. إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى. موزيكتنا بدأت معاكم, رحلتنا أربطوا أحزمتكم من جديد, سيسوا نرواحكم, استمتعوا برشا, عملوا كيف برشا بكلمات مزيانة, بصوت خاصة وروح حلوة برشا اللي تقول حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله. بديتوش يطلعوها عرفنيها للعند لي بوس it's okay. نعرفوا جوار تيتولير في موزيكا كل نهار سبت, انا متأكدة عرفتوا زيد الغنية اللي ما نحبش نزيد نقول الغفره نتاعها خاطر وقتها باش تعرفوها, اما يقول وحبيبي عمري منسى حبيبي والله ولسه حبيبي ومهما تنسى حبيبي وحبيب عمري منسى حبيبي. برافو كي غني هذه بسيف قريت هذا, اما محليه بالرنة نتاعو ومحليه بالالحان المزينه للغنيه هذية اللي باش نسمعوها توتسويت بصوت عبد الحليم حافظ. حاول تفتكرني كما انتوما تطلبوها.
2: انا

الله الله الله الله، هذا اللي عندي لي بس سي خديته بهيكم. سمعت عبد الحليم سي تحياتي لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا. وما حليك اللي بعث لك ساعات هكا اكستري صغرونه هكا حتى فوكال. اسمع راني نسمع في عبد الحليم ولا راني نسمع فيك؟ والله والله ما حليهم، والله ما حليهم لي زانتيراكسيون تاعكم الكل بانواعهم. مرحبا بكم معنا، ميرسي ميرسي ميرسي على التفاعل، ميرسي بوكو ليك يا عمر. بعد شوي نعملك التحيه المزيانه للمدام نتاعك وتدلل بهيشي به كلام هذا سي عمر، اكيد تدلل. مرحبا بكم اللي تتواصلوا معنا الكل، برشا منكم على الصفحه الرسميه، شكرا ليكم. فايزه الرباعي عايشك يا فايزه، ونهارك اسعد واحلى الايامات. منصوره جويده تحيتي ليك، يعيشك يا منصوره على الكلام المزيان وعلى الاختيارات الغنائيه اللي عجبتك واللي تقول لي تنعوش الروح. شكرا شكرا شكرا يا الفه السمحه. وش مخير من الكلام المزيان هذا يا ربي على الصباح، نبدا بيه ناري انا ونسكر بيه جمعه كامله. دونك حاجه تفرحني برشا، يعيشكم يعيشكم يعيشكم. دونك يوسف يوسف هكا اخو منصوره تحب تهدي له اغنيه العيد ميلاد وتقول له ربي يحفظك ويبارك في عمرك ويفرحك بالاولاد. بعد شويه نعطيكم اغنيه العيد ميلاد، اعطيوني شكون العيد ميلادات فرد المره، هيت نجمعهم الكل في بايك واحده ونفرحوا الناس الكل والعزيز علينا والناس اللي نحبوهم. شكرا ليك سي منصف، منصف الزين اللي حب يسمع وائل جسار يطير. تدلل انا لما حالة حضرت لكم وائل جسار في غنية على رمش عيونها قابلت هوا، ولكن اذا كانت تحب يطير ميسيل شاي انت جوست كونفيرمي لي برا سي منصف. وتدلل درسوفة المزيانة كيف العادة، شاء الله نهارك اسعد واحلى ليمات. وزهرة زيدة السلامي قل لك بونجور بونجور. زهرة شريفة العشي قل لك تدلل يا شريفة، هي تقول محليها غنية عبد الحليم، عادينا غنية الوردة وامينة فخت. اي اختار لي عطاوية وردة امينة فخت، راهو شريفة واحدة منهم، قل لي شنو تحب انتي. دونك تدللوا مستمعينا بالعكس وتعاونونا في الاختيارات، احنا بيدنا ونحاول نوعو لكم ونوصل اكثر اذواق ممكنة بطبيعة في الميسيون تاعنا. ماذا بينا صغير يسمعنا والكبير يسمعنا والجون يسمعنا، اللي يحب الطربي يلقى، اللي يحب التونسي وجو المزيان يلقى، اللي يحب الغربي يلقى، اللي يحب توسكي راي زادا مرحبا بالناس الكل. سميرة فوراتي ان شاء الله نهارك زين يا سميرة، برشا برشا برشا فرحوا بعندلي بالعندليب. هو يتقول لي فما شكون تحب رسالة من تحت الماء تدلل، انا ماذا بيا شكون يحب موعود. ما نعرفش علاش انتوما يا اخي فما مشكلة مع موعود باش تسمع في الصباح خاطر فيها الجراح والعذاب وغيره. والله ما نعرفش انا، بالنسبة لي فيروز والعندليب ووردة وكلثوم يتسمعوا في الاوقات الكل في بالي هكا، ما نعرفش تشاطروني الراي والا لا، انا هكا ما نحس ومعناها نزيدوا قولوا لي انتوما تحبوا الجمعة عشان خليوا موعود ولا لا. نحب هاي نموت عليها الغنية هذيك، عشت بها الادوليسونس متاعي الكل، عرفتك الجراح اللي تتخيلك هذيك انا عشتها وحبيتها برشا مع عبد الحليم حافظ. تحية من عند ابتسام تركي تدلل يا ابتسام الجميلة، تقول لي تحية عيد ميلاد من بديع وقمر الهدى، ويحب به به به يحب تحية مزيانة. مش لازم كمان نقرا لي في التحيه، اما التحيه ان شاء الله تكون وصلت للهدى وربي يحفظهم ان شاء الله لبعضهم. جويوز انيفيرسير توت سويت مع الموسيقى من جديد. المره هذه باش نغير لكم شويه الايقاع، اون فيت باش نعطيكم شويه خليجي وخليكم تشطحوا شويه بعد الطربي. قلت خليني نمشي شويه للجو بعد نمشي شويه للكلاسيكي مره اخرى ونختموها بالتونسي المزيان اللي يعمل 66 كيف واللي هو يخص سورتو سورتو حجاجنا الميامين. ان شاء الله ربي يبلغ المقصود كيما كل عام، الله ليقطعنا عادة نعيشوا لبو مومو معاكم هذا الجو الروحاني المزيان من بدايته حتى رجوعكم ان شاء الله سالمين غانمين وانتوما حجاج ميامين. دونك اتوتالوغ اقعدوا معانا، برشا موزيكا استنى فيكم.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا. موسيقى.

تعال تعال هكا هكا غني لنا فنان ولدنا حسين عمارة في جو مزيان الحقيقة. عطاها روح أخرى الغنية الخليجية هذية الحلوة، وإحنا ديما في انتظار جديد حسين عمارة بصوته المزيان بروحه الخفيفة بحضوره المزيان الركحي كيف كيف، وعلاش لا إن شاء الله نلقاو في مهرجاناتنا الصيفية. احنا مازلنا مع الموزيكا معاكم 9:38 إشارة التوقيت، ومازالوا برشا برشا برشا تحايا، تحية لخونا ناجح بوعزيز اللي حب يقول يتمنى شفاء العاجل خاصة لمرت عمو ليلى بوعزيز، ويقول الحمد لله على سلامتك، ويتمنى زادة النجاح لبنته فاطمة بوعزيز، شلا ربي يفضل هيلك. فما تحية والله أنا ماذا بي نحط عليها، اي حط لنا بيدوخال، اي حط لنا بيدوخال الاغنيه. نعرف ساعات نبدل لكم التكتيك البرا. تحيه لطارق بكور في الاخراج الفني. ما اليوم طارق يزمني تعبك، طارق عاد عندك زوز من الناس معاك، عاد اليوم عندك زوز زملاء جدد ان شاء الله يلتحقوا ان شاء الله بينا باذن الله مع العائله الاذاعيه والتقنيه، خاصه امير الجموسي وانور بوجلبين. فرحت برشا برشا كي لقيتهم، واحنا ان شاء الله يا ربي ديما تدخل روح جديده في الـ في الـ في, الـ في برامجنا وفي اذاعتنا، وهكا يصير التداول ايضا مش كان على السلطه، وانما التداول على كل كرسي موجود، حتى متاع تكنيسيان، حتى زاد مع متاع المنشط في التالي. ما حنش نقرنوا فيها راهو، ها دونك تداول مهم برشا. هذاك علاش نقول ان شاء الله يا ربي مزيد من التالق والنجاح ليهم الاثنين انور وامير. هاي سيدي يسمعوا لي هالغنية المزيينة الحلوة هذه اللي نهديوها السلمان المزيين اللي يحب الغنية هذه ويقول غنيتي سي سلمان. كيف كيف تحية زوز أمهات مازالوا كي ولدوا زدين فراشهم بمواليد اللي هما البنوتة اسمها مهرونيسة، هكا يا ربي إن شاء الله ما نغلطش، وبنتها الأم هي خولة بن سلطانة زين فراشة بالبنوتة مهرونيسة، أول مرة نسمع بالاسم الحقيقة، وأيضا وجدين الخليفي اللي زين فراشة بمريومة. إن شاء الله ألف ألف مبروك، هذه تحية من عند صديقتنا ومستمعتنا الوفية سميرة برشت.

هي محليها محليها محليها الغنية ومحليها كتجيك من عند صغير ويقول هذه غنيتي وين نحبها ونحب نسمعها سي سلمان دونك مستمع وفيها وكزيدة في الميسيون وصغرون عمره عامين ونص دونك هك علاش أنا مش قلت لكم هنا نحب نسمع الصغار والكبار من قبيلة هاو حتى الصغار ضمنيهم حتى اللي بيبي زيدة دونك أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل وإن شاء الله كل ما نزدين فراش وبمولود جديد يا ربي إن شاء الله يتربى في عزكم إن شاء الله بالصحة يا ربي وبالخير وبالبركة بإذن الله تسعة غير بوعي شرط التوقيت وبدأ يجري بينا شوية الوقت وبدأ يزرب بينا وبديت ما نعديت لكمش غنية انتو ما اخترتوها من فخت جمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله نوعدك بها كيف كيف زعما وردة مش نسمعها ولا اليوم كيفاش مش يتغش علينا سي صادق وعنا عنا عنا مجموعة كاملة راهو زيدا اللي عرفتوا هيك لجنة الدعم لجنة الدعم تاع عبد الحليم عنا زيدا لجنة الدعم تاع الفنانة وردة الجزائرية أما حتى كي ما سمعنيش الوردة كمان سمعنا ألحان بلي حمدي قبيلة في حاول تفتكرني وهو مع بعضنا نعيشوا أحلى الأوقات إن شاء الله باش نمشيو للجو هذية توا طلعنا شوية الموسيقى باش يعرفوا هيكي هي هيكي هي تحية مزيانة برشا برشا برشا من عند هنونة هنا بن سالم اللي تحب تقدم تحية الإيمان المكور بنت كمال ورانيا كمال مكور ورانيا دربيل وتحية زادة الخوها محمد ويهنيوها بعيد ميلادة وتقولها تاتا هنا ربي يحفظك ويعطيك ما تتمنى مينا ربي يفضل لكم إن شاء الله البنوتة الجميلة إيمان المكور وربي يحييها لباباتها والمماتها وليك أنت هنونة الغالية يا صاحبة القلب الكبير مليكة شمتوري نهارك زين يا مليكة اللي تقول اللي تحب نهدي الأغاني الكل الولدي الغالي يوسف الغريبي بمناسبة عيد ميلاده دونك ألف ألف مبروك يوسف الغريبي جويوز انيفيرسير كيف كيف خو منصورة جويدة يوسف اللي عيد ميلاده زاده وتقول له كل عام وانت حي ألف ألف خير تحية كبيرة من حنين زميت الولدها راسم العرفاوي اللي تقول له ربي يحفظك ويفضلك ليا وتقول له عيد ميلاد سعيد ولدي الغالي نوارت عيني انت وخوك رامي دونك راسم عيد ميلاد ان شاء الله نهار اثنين وتقول لي ديديكاس نحبها معك انت ألفة ونقول لك اكيد تدلل في موزيكا وتدلل مرحبا بيك يا حنونة ربي يحفظ لك راسم ورامي مازالوا الغنيات ومازالوا الاهداءات بعد شويه نزيدوا الوصل تعيشوا مع الايقاع هذايا وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بالعيد ميلاد نتاعو

هاي هاي هاي ما زالت الموسيقى وما زال الجو وما زالت الإيقاعات. بعد شوية عندي ديديكاس سبيسيال حقيقة متاع عيد ميلاد، شكون صريحة معاكم بعد شوية مش توا، أما توا ما زلنا نواصلوا مع موسيقى والإيقاعات والجو الحلو والمزيان يا ربي. إن شاء الله بنجيح ساعة. أنا شبيني ما حكيتش على كلمة البكالوريا، وشبيني ما قلتش عليهم كلمة، وربي نجحكم وإن شاء الله يا ربي البكالوريا البيضاء تكون مهلة بوش مزيانة، مهلة أبوي حلو. خليني نقول للبكالوريا الرئيسية، وإن شاء الله يا ربي كل من تعب وكل من ضحى وقولنا خمم حتى في فرحة والديه، خاطر بالحق مسؤولية كبيرة برشا. قول إن شاء الله يا ربي بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق. وكيف العادي إذا تصفيقس تحتفل معاكم، وتعرفوا أنتم إحنا نحتفلوا معاكم وإحنا نبدأ نعيشوا معاكم كل عام جو البكالوريا من أول نهار، من نهار 15 سبتمبر وين تحطوا سقيكم في القسم أول حصة إلى يوم النتائج البكالوريا والآخر لحظة، وإحنا نتوجوكم إن شاء الله في مسيرتكم يا ربي، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالفرحة، بالتميز وبالتألق. أنا نحب توا مش نسمعكم، هو الحقيقة أنا احترتش مش نسمعكم برشا الغنيات وبرشا الاختيارات وبرشا الاقتراحات، شو سمعوهم توا قل لي أمير أي مش نحطو لهم تو. أنا نقترح الحقيقة وائل كفوري مشتاق كتير، ديجا يحبوها برشا الغنية هذية لوائل كفوري اللي قاعد ديما في التوب. صحيح الاسم يطلع شوية بط شوية، أما قاعد ديما كقيمة فنية صوتية ثابتة في على الساحة الفنية العربية عموما.

هذا وائل كفوري، هيدا وائل، هيدا وائل. أنا التيتة فكرتوها، سمعتوا بها التيتة ولا؟ التيتة اللي ما شاء الله اكتسحت مواقع الاجتماعية، الكل التيتة المزينة الجونيس تبارك الله، اللي تقول هي الأم اللي مش تعطي البيبي جندر متاحة، ربي فضلها بسم الله ما شاء الله، وأنا سميت عليها بسم الله التيتة، ويا ربي نكونوا تيتة كي هكيكة، يا ربي كي نوصلوا تيتة وهيت نكونوا هكيكة كيف هي ما شاء الله. دونك السبور والريجيم أهم حاجة يظهر لي.

التلميذ حتى كي ما كانش يفهم الماده يحترم نفسه قدام بروفو قدام استاذ، والاستاذ يقعد يحترم التلميذ. خاطر انا كنت لتغير، اما نحبها برشا برشا، وللتو عدتني باش تفهم لي دي سوليسيون كيفاش تكون. هاي نعرفها تو قاعده تضحك على اللقطه. استاذتي العزيزه الغاليه اللي قراتني في معهد 20 مارس نحبها برشا، هي أستاذتي الجميلة والعزيزة ضحى خميخم المعزون. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد مدام ضحى، نحبك برشا برشا برشا، ما مشكين هنا نحبك برشا، تلمتك اللي حبوك انت اللي كنت صعيبة معانا ما تحبنا في نفس الوقت وتحب مصلحتنا وتخاف علينا. انت زاد هو الديفا نلقاوك، نلقاوك في مجموعة طوق الياسمين، انسانة تحب برشا الفن، اما زاد كيف كيف بوغ ديغيزون بهين. هذاك علاش نعزك زادة برشا. بنوتك زينوبة اللي موجودة في باريس إن شاء الله ربي يوفقها، هي بيدا تقولك ماما نحبك برشا، والمرة هذي عيد ميلادي عيد ميلادك أنا مش معاك، أما إن شاء الله كل حياتكم ما بعثكم، وإن شاء الله ديما فرحانين. المسيو هشام معزون زادة كيف كيف يقولك ربي فضلك ليا يا أحلى ضحى في الدنيا، أنا نقولك أحلى مدام ضحى في الدنيا، نحبك برشا وجايز هانيفيرسير، واعذروني أكاها نحب أستاذتي برشا ونعطيها بوسة كبيرة برشا.

العروسة إنس دريرة مزيانة برشا اللي تقولي نحب غنية مشتاق برشا نحب الغنية تحية من عند من عند شكون إلا ناجية بالحاج اللي تقول تحية كبيرة لبنوتاتي الزوز عايدة واستبرق عيد ميلادهم أما زادة تأكد لي وتقولي راهما وماشة تواما واحدة اليوم عيد ميلادها وغدوة الثانية ربي فضلهم يمكن عايدة اليوم غدوة استبرق يمكن بالعكس أما إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد ومحليها الديديكاس كي تكون من عند الوالدة متاعكم مدام ناجية بالحاج وإن شاء الله ربي يحفظكم لبعضكم تحية بربي متاع ولادة راه والله ماذا بيا نتفلت حد وماذا بيا كل إنسان ياخذ بخاطره قد ما نقدر إن شاء الله تحية كبيرة من عند إيناس المذيوب الولد أختها أمير السيلة وزوجته هدير شعبين بمناسبة مولودهم الجديد محمد مجد وربي فضلوا لهم ويتربى في عزهم إن شاء الله كانت وصلت التحية هذية هكا مش نختمه بالإيقاع هذية نبدلوا توسيه ونبدلوا الإيقاع ونقولوا يا ربي الكل ما إن شاء الله بشي يزور البقاع المقدسة ليمات هذية إن شاء الله الحج مبرور والذنب مغفور والسعي مشكور يكون لكل حجاجنا الميامين الله لا يحرم مؤمن الله لا يحرم كل إنسان يتمنى باش يزور بيت ربي باش يحج زادة إن شاء الله ربي يسر الأمور لكل إنسان يتوق لكل إنسان يتوق بعيدا على كل ما هو اقتصادي وكلام وفلوس إن شاء الله يربي كل من يتوق ولمن استطاع إليه سبيله أنه يزور من غير ما نخسوا عليهم إن شاء الله يا ربي كل الصحة كل الخير إن شاء الله تفسوا سالمين ترجوا سالمين في كل خشوع إن شاء الله تأديوا مناسك الحج على الإيقاع هذية تقريبا في دقيقتين نختموا اليوم موزيكا كانت معكم ألفا زميت في الإعداد والتقديم فرحانة برشا وحشتكم برشا وقلكم توا كيف العادة نهاية أسبوع مريحة للناس الكل هكا مع الموزيكا والإيقاعات شكرا طارق شكرا أنور شكرا أمير وفاء بن عيد سلامي في التنسيق العام للحصة بعد شوية المهدوش في حصة جديدة.

0: صباح الخير. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو الجاري، وأضافت أن الاختبارات الشفوية في التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من هذا الشهر. يتم اليوم في صفاقس ولأول مرة عرض روبوت طبي جراحي سيناقش فيه أطباء مختصون في جراحات أورام الكلى والمثانة والبروستاتا والعلاج الكيميائي والإشعاعي. انطلقت فجر اليوم من مطار صفاقس الدولي الرحلة الثانية باتجاه البقاع المقدسة لتنقل حجيج ولاية سيدي بوزيد. تم تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة للأضاحي وتتراوح بين 27 دينار و 23 دينار فاصل 8 للكيلوغرام الحي. في العالم، غارت الطائرات الحربية الصهيونية الليلة الماضية على مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وفي الضفة الغربية أصيب فلسطينيان وتعرضت مركبتهم للحرق في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون الصهاينة. كما اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس شمالي الضفة واعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسيران سابقا. أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان وقصف قاعدتي ميرون وشرقة شمالي الأراضي المحتلة. قال مصدر عسكري إيراني إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. فلتقونا الأخبار مجددا في 11 صباحا من إذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: إشهار. ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: وقتنا من الماضي ساعة وثلاث حتى للستة ونص معكم هند الأسود والذي شاهد في المتابعات الرياضية في كرة السلة النسائية دور نهائي كبريات قاعة رياضة متعددة الاختصاصات برادس في ماضي ساعة تحتضن لقاء الجمعية النسائية بجمال والسي اس اس. حسام قبعة يعلق على المقابلة. كأس تونس للكرة الطائرة الدور نصف النهائي قاعة الزواوي بالعاصمة في الأربعة متاع العشية ترجي رياضي والسي اس اس مع الهادي جبنياني. في كرة القدم ملعب الكرم في الأربعة ناقل مباشر لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي صفاقسي مع الهادي السياري. كونوا على الموعد وما تبدلوش الموجة.
1: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
0: معكم تبدأ الحكاية في رحلة لها برشا ثنية في كل ثنية نجمة ضوية نورت الطريق وكملت الحكاية
2: وحديثنا قياس.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد ان شاء الله، يوم خير، يوم فرحه، يوم سعد، يوم انتعاشه للجميع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم السبت 9 ماي 2026 ميلادي، الموافق للثاني والعشرين من ذي القعده 1447 للهجره، يعني مش مازال على العيد الكبير، مش مازال 8 ايام 18 يوم نصيف شهر، معناه يزيد شوية ويطل علينا إن شاء الله العيد الكبير. إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية قاتبة بخير، إن شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير. 71 يوم في الربيع اللي صراحة عرفناه الليمات هذه الساعات الأخيرة باعتبار أنه استقرار نسبي على مستوى حالة الطقس. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. 6 دقائق بعد 10 متاع الصباح،
1: وحديثنا قياس.
2: وحديثنا قياس،
0: وحديثنا قياس. مادام معايا أمير من الأمراء وسلطان السلاطين، إذا تمشيوا بطبيعة لتركيا وتدخلوا القصر سليمان تلقاوه دائما بجانب الملك سليمان. الله أعلم شو يعمل، شنية الخدمة بتاعه، هذاك أموره الثابتة والخاصة. يا الخال صباح النور.
3: أي نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب.
0: نهارك عسل.
3: شبيك صبحت تنقش اليوم؟
0: لا أنا تعودت منك وتعلمت منك.
3: اليوم ما شاء الله صبحت مزيان.
0: أي
3: سيرفيس ماما. قل لي شبي العادة مليش مزيانة.
0: أي عليش على السبورة.
3: السبور هكا والسيسيس وهك حلو أبيض.
0: لا لا خطر حديثنا ولا سبور اللي مات هذية والكلام ولا سبور وجو سبور ولا ما هوش سبور كي يقبل وسبور ولا معاش يتلعب على التران يا الخال.
3: وين يلعب؟
0: يتلعب بالبرة بالتران.
3: كيفاش؟
0: وما بين الشوطين وما
3: يكوروا قبل. يكوروا لا خارج التران.
0: الحمد لله عندنا كورة فريمو يما على كورتنا.
3: أي
0: اللي يتفرج على ماتش البي اس اي والبايرن، واللي يتفرج على ماتش
3: الاتليتيكو
0: يولي مع الارسنال، يولي في عالم اخر. يولي في عالم بعيد كل البعد على الواقع نتاعنا.
3: والله هو الواحد قلبه يوجع يا مهدي. كما قلت انت معنى عرشت على المقابلات هذه الدوليه. معنى حقيقه وقت تشوف الانفراستركتور نتاع الملاعب، وقت تشوف الجمهور نظيف، وقت تشوف اللعب الجرينتا ومعنى حتى اذا كان راهو طاح واحد راهو سيء تضرب ضربة قاضية. أما إحنا تعدي ساعة ونص، تعدي نص ساعة لعب وساعة وإحنا طاحة. وش تقول أنت بخو بسبونتكس؟
0: أما يبخو أنا خايف لنهار من هارات يدخلوا شيشة للملاعب يشيش يعمل جبيت شيشة ويعمل ساق على ساق والجمهور يتفرج يكمل بشي واصل ماتش.
3: وكل عام والناس كلها بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك جبت عليه أنت، وان شاء الله ان شاء الله يرفقوا بينا وان شاء الله يرفقوا بالمواطن. الاسعار يا مهدي والله مشطه، ما نحكيش حتى على العلوش. العلوش
0: هو حر. هو من الطرايف. اما شكون كلمني يا مس مشى السوق من الاسواق في صفاقس.
3: ايوه
0: كي سام العلوش قال له عطاوني فيه زوزو ستة، قال له بالله باك بليس كاتر هذا ولا ولا بالفينيات ولا
3: لا
0: وين ماشي الامور
3: ماشيين الحق نتاع
0: اي حطنا قبل هذايا الكل. هات نعيشوا الاجواء نتاعنا، الايقاعات الحلوة متاعنا، الاجواء الدينيه باعتبار ريمه هذيا. العائله التونسيه اعطينا كالاجواء طارق. العائله التونسيه تعيش على ايقاع
3: لبيك
0: الحج تبارك الله. نحب نهني التوانسه اللي وصلوا للبقاع المقدسه ولمس في الليل، وصلوا لباس للمدينه المنوره. ايضا اللي غادروا صفاقس وصلوا منذ لحظات لباس، حمدا على السلامه وبالله ادعوا لنا دعوه خير.
4: لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم.

0: يا رب.
1: اكتب لي الحاجة وانا قاعد نشوف في وصول حجيجنا الميامين في صحة جيدة. تبارك الله. اكبر حاجة من صفيقس 94 سنة،
0: ما شاء الله.
1: اصغر حاجة 27 سنة، ربي يوصلهم سالمين. ردوا بالكم من أشعة الشمس، ردوا بالكم وصدقوني. مش أقول حاجة يا الخال، فما ناس تهز معاها الدويات وتهز الخير والبركة، تمشي الغادة تحس بربي سبحانه وتعالى عطيها صحة البدن، عطيها ضوء البصر. قدام واحد رجعت له، رجع له البصر وبصيرة القلب، وهو بجانب الكعبة المشرفة. يبدأ في شين يصبح في شين، هو عظيم الشين. صح عليهم اللي قصدوا ربي للبقاع المقدسة. مع تحية بطبيعة الحال لكل التوانسة، حركية في العائلات أو فما حجين زيدة حضروا ويحهم تو قصدي ربي
0: العقبة للسامعين
1: من المستير. مشينا لله أو كمشين تونس العاصمة تو. صح.

0: الله لا يحرمه من ان شاء الله من الاجواء هذه. وانا توا اش قولك ان نوصلك توا اليوم عرفه ونهزك النهار العيد انا وطارق ونسمعك الاجواء هذه.
1: اش خص
0: الله الله
1: لا تحرم مؤمن
0: هذه الصوره اللي تكون نهار العيد ويوم عرفه الله لا يحرم مؤمن.
1: امين.
0: الانسان
1: هذا المشهد العظيم
0: ايه المشهد عظيم. الرهيب
1: رهيب
0: تبدا باللباس الابيض كلك في بياض القلب ابيض واليدين مرفوعه للرحمن والدمع على الخد والانسان يدعي والانسان يقول يا ربي يسترنا وربي يحفظنا ان شاء الله وربي يستر الجميع.
1: امين يا رب.
2: ان الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: الله.
1: محليها الأصوار هذا
2: وخصوصا المشهد يا مهدي وقت تلقى الكل بالبياض، كل غني كل فقير كل
1: ما يكبر حد،
2: أي إنسان ما يكبر حد،
1: كل مريض كل صحيح
2: كيف الكل كيف كيف
1: بمختلف الألوان
2: مختلف
1: الألوان ومختلف الجنسيات ومختلف اللغات،
2: بياض ناصع وقلب أبيض.
1: قاعد تشوف في صورة الآن السعودية مباشرة من مكة المكرمة، اعطينا الأجواء يا طارق مباشرة من مكة المكرمة.

0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أنا متأكد أنك ذكرت أيامات العمر
1: ما تنسيش شيء كبير ما يتنسيش ربي متعنا بالحج
0: وتحس بروحك صحيح فما ناس يبدأوا مطبطبين يحس روحه صحيح
1: يا ولدي صحيح إذا كانت تخاف حويجة برك من الشمس كو
0: والله العظيم
1: كو باقي كل تصح
0: أين توكلوا على الله نبدأوا الغاز نتاعنا ما تحية لكل مستمعين الكرام عندنا برشا مفاجآت برشا كدوات طارق بكور على مستوى الإخراج الفني وتحية للثنائي إن شاء الله مش يعزز الطاقم التقني في إذاعة فاقس بين أنور وأمير
1: نحسب مش قول طاقم التحكيم
0: لا هما يخدموا فار أنت على بالك نعطيك سكوبة
1: هات
0: والله سكوب سكوب سكوب
1: أي
0: البارح مع العشرة متاع الليل أو نوريك ميساج كابتير ديكرو وصلت المجلس عليه أمانة غدوة في لقاء الدربي لأول مرة في تاريخ كرة قدم التونسية شد عندك على مستوى الميديا خمسة مشرفين على الميديا عادة إذا عملنا حاجة كبيرة تلقى زوز من الناس غدوة خمسة أسماء مشرفة على الميديا أيضا غدوة أربعة مندوبين رابطة لأول مرة في التاريخ العادة مندوب رابطة برك وغدوة بطبيعة الحال فما دوكوميسير وفما وفما وفما وفما إجراءات خاصة جدا ربي عدي على خير ماتش غدوة وطاقم تحكيم أجنبي وسي جمال الحمودي يا الخو يا جزائري يا خويا مش حكينا مع بعضنا وتلقينا مع بعضنا وقلت لي هو يجي لو كان نجيب سنا حكم أجنبي يا خويا واللي باش يدير ماتش غدوة
1: شنو
0: هو أجنبي
1: والفا
0: والفار أجنبي
1: علاش
0: هكا يا جزائري اش اقول يلا هات نبداو مع بعضنا الالغاز نتاعنا وتحية صديقنا فوزي شعريل
1: هاي سيدي شاعر تونسي
0: شاعر تونسي
1: اما من مدينة فاقس
0: شاعر تونسي من فاقس
1: ان شاء الله يعرفوه
0: اي
1: عاش في القرن الثامن عشر من اشهر الشعراء الشعبيين على امتداد القرن الماضي لقب بشاعر الحكمة والملحمة من هو وما هي أشهر مؤلفاته؟
0: باهي هذا كلامك أنت وأنا مش نواصل في نفس المجال تحية صديقنا فوزي الشعري اللي عنا ثوابت يلزم نتعرفوا عليها
1: أيه؟
0: وتاريخ يلزم نعرفوه ونحفظوه عن ظهر
1: شعراء كبار
0: إيه هو أحد أبرز الشعراء والكتاب التونسيين في القرن العشرين لقب بشاعر صفاقس نظر لمشاركاته الأدبية في المحافل العامة والاحتفالات الخاصة اكتب مقالات في مختلف الصحف والمجلات التونسية ساهم في البرامج الإذاعية خاصة في إذاعة صفاقس قدم برامج ثقافية أدبية ولد في صفاقس 27 مارس 1928 توفي في 8 جويلية 1992 من هو اللي مشي يطلع بطبيعة ويتواصل على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس من توا مش نقول لكم عندكم زوز جوائز الجائزة الأولى الهمهامة وانت تحب الهمهامة
1: أيه؟
0: وبعد غدوة فما ماتش هامي يهم الهمهامة وحمام سوسة
1: أيه؟
0: ولو أن الهمهامة شكا فما ماتش تباع في البطولة
1: باي
0: ما لا الهمهامة قالت لك أنا اسمي همهامة
1: أيه؟
0: أما فما ناس همهمت في بعض المقابلات يا أخي ما نحبش ندخل في الأمور هذية أما بمحبة أراو هذا هو الواقع الموجود ماكم تحبوا تغني تخبيوا عين شمس بالغربال والله العظيم فما حاجات يحشم الواحد باش يقول عليها صارت في بطولة هالموسم كسوا ناسيونال أو ناسيونال بي ويجمع تحبوا نبعث لكم التنسيل الصغيرة اللي صار في مقابلة من مقابلات الرابطة الأولى بارح يحشم فهمتني يمتع الفارة أو كونفيرمي وبيني وبينك عبودة إكسبريس حزام القايد محمد وإحنا ماشيين التنيور 20-436-300 لبليبي صحيين تونسي فول حطب يعطيك البانوز والمقلوب التاكوس عبودة اثنين زادة موجود في قلب مدينة صفاقس قدام ستيك معناها تخلص ورقة ستيك وتمشي تفطر في عبودة
1: بالله على ستيك هذي
0: ايه؟
1: أحيانا نقص الضوء ما يعلموش
0: ايه
1: راي ثم ناس عندها كونسنتراتور ثم ناس عندها دواء في الفريجيدارات علاش ما نعلموش
0: هذاك موضه موضه موضه 2026
1: لا
0: بمحبه لو خينا في السيك
1: بمحبه سي نورمال
0: كل الحب والتقدير لكن فما اخطاء قاعدين تعملوا فيها اللي مات هذيا تقصوا الزاويه وخيا يبارك لكم ميساج نفيقوا بعضنا تحيه كبيره برشا لي كي نقولوا اونو يظهر لي ولي تعرف
1: تاو الأمور
0: هذي التاكسيات والبلاتفورم والابليكاسيون الجديدة اللي إن شاء الله تاو هذي تلقاوها سبورت بعد شوية على صفحة أونو اللي نحب نوجه لهم تحية إنه شركة طبعا تونسية 100% والابليكاسيون هذي تونسية ديجا تلقاو كلمة إنو على التاكسيات مكتوبة باللون الأزرق على أجنب باش تعدي تاكسي وانت شيخ في الدار. تدخل على الابليكاسيون هذية تكليكي التاكسي يقول لك أنا جايك بعد 3 دقائق بعد 4 دقائق, يعطيك البري قديش ويعطيك قديش مش يقعد في ثنية. حاجة إكسترا وإكسبلوا كبير برشا, برافو لإينو وبرافو للكيب كامل. إذا تاكسيات يحبوا يدخلوا للمنظومة هذية ويشاركوا, هو ديجا الإدارة موجودة على مستوى الحزام وانت ماشي من الفران لطريق العين تلقاو على اليمين. لا بركاجات ولا برشا حاجات نيجاتيف موجودة,
1: حسن مضمن معنا
0: حسنين صح ليه اللي عامل إينو شيخ على طول صحة. مع أسعار سمحة على جميع المستويات. 21 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح, نشم في سواك اليوم حار حار حار لكن قبل الحرورية قبل الحرورية حاج مراد حاج قاسم نجال وتحية فما دعوة أمي. الدعوة هذية اللي هي سبيسيال لكلمة الباك الباك اللي وينها وينك الغناية هذية اللي قاعدين يا جماعة الباك أقسم بالله قلبي معكم والروح معكم والجو معكم, ربي ينجحكم الناس الكل إن شاء الله مربوحة باك. مش قولكم على السر, في ورقة الامتحان أول كلمة تكتبوها اكتبوها بسم الله الرحمن الرحيم, اكتبوها على البريون وانتوما تخرجوا هيك المشاعر السلبية تو تشوفوا كيفاش تقويكم واكتب ناجح بإذن الله. يا الأولاد يا البنات ناجحين إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله.

0: ماشي للباك بدعوة تومي عملينا ذكر الباك عملنا هيك الريبتير شوية تلم ذا عدي وبعد ليك بصراحة اختيار خاطئ عملينا من وزارة التربية انه العيد جاء في الوسط معناها ولا تلميذ راهو مركز على العيد ولا تلميذ معناها الناس الكل سيرتو العمل دي بار سافابا على كل سنة ان شاء الله فما الخير وان شاء الله فما نجاح. تحية كبيرة برشا المستمعين الكرام سلمى سلام تقول ان شاء الله باللطف الخونة عمر المهذبي عمل حادث مرور عميرات وباللطف عليك تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا اللي قصدوا ربي للبقاع المقدسة. شكرا لنادي صفاقسي اللي البارح عمل تكريم خاص لسي عبد القادر الدو عنده 11 سنة من اللي غادرنا وسي عبد القادر الدو يبقى ريفيرونس كبير في تاريخ كرة القدم التونسية ونحب تحية المستقبل المرسى مستقبل المرسى والله للأمانة سكوب تحية النائب الرئيس متاعه أخونا صبري وتحية أخونا صابر الاثنين تواصلنا مع بعضنا نهار سنين اقترح حاليا مهدي قال نحب نكرم مجموعة من الأسماء وديجا حبني اليوم باش نكون موجود لكن على غالب الالتزامات الإذاعية اتفقنا على سي المختار ذويب اتفقنا مع بعضنا على سعلي المعلول واتفقنا زيدا على جليل الهوش وشكرا للأندية على الثقة متاحة فينا والله العظيم بالحبة قال لي يا سيدي أنا أعطيني شكون نكرم منكم وحكي لي على السيسيس وعلي المعلول اليوم في المرسى مش يجي مدير مستشفى المرسى وبعض الجمعيات يحبوا ياخذوه سفير الحب والسلام والله المرسى تعطي فيه درس كبير والله. للناس اللي وليت الكرة كره وحقد وبرشا حاجات حطني نقول برافو للمستقبل الرياضي بالمرسى وتحية للرالوي اللي أمس 106 سنة شيخ راهو من شيوخ كرة قدم التونسية الرالوي كبير بناس وبرجال وبتاريخ وبكل شيء ربي يحفظكم إن شاء الله وتحية للرالويستية الصحاح اللي يعشقوا الرالوي. بعد هذا الكل السويك ما يكون يا حاج كان حار
1: بالسويك الحار بسويك الحار
0: بسويك الحار تحية لصديقنا فوزي الشعري واليوم يظهر لي مش تحكي على المسؤول والمسؤولية
2: أي شوف يا مهدي
0: راهو
2: كي نحكي على المسؤول والمسؤولية راهو بكل حب وبكل معناه طيبة قلب
0: وانا زيدة مش أقول كريمة بحب وطيبة قلب رالي لا خطيري
2: أنا معناه أنا أي ميسالف أنا نحكي على بعض المسؤولين ثم مسؤولين صحاح في أماكنهم
0: قبل ما تحكي على المسؤول موجود الظاهرة هذية معناه كي يبدأ خطيني هذاك هو اللي قال والله أي سيدي أتحمل المسؤولية كاملة
2: لا نتحملها أنا خاطر أنا في مصلحة البلاد
0: تفضل يا سيدي
2: أي سيدي تعرف يا مهدي
0: أي.
2: المسؤولية ليست كرسيا مرتفعا
0: أيه.
2: ولا لقبا يسبق الاسم ولا موكب يفسح للطريق للمسؤولية المسؤولية ضمير حي وسهر على حاجات الناس وصدق في القول قبل الفعل
0: أيه.
2: المسؤول الحقيقي يعلم أن وراء كل قرار حياة إنسان وراحة أسرة ومستقبل وطن
0: صحيح.
2: فإذا عدل واطمأن الناس وإذا قصر اتسعت دائرة الألم فطوبى لمن جعل من منصبه خدمة ومن سلطته رحمة ومن عمله أثرا طيبا يبقى بعد رحيله
0: عجبتني كلمة فطوبة
2: فطوبة
0: لكل مسؤول أي.
2: لكن في الواقع ومع الأسف يا مهدي عندنا في تونس بعض نسطر على بعض المسؤولين الفاشلين
0: أنت تتحمل المسؤولين
2: نتحمل المسؤول الفاشل ما هوش مجرد شخص أخطأ في قراره ولا زل في تقدير
0: قديش عنا منهم في الرياضة
2: في الكل هو منظومة كاملة من التبرير والهروب من المسؤولية مسؤول يعيش في برج عاجي يسمع التصفيق أكثر ما يسمع أنين الناس
0: صحيح
2: ويشوف في الكرسي غنيمة مش أمانة
0: هم
2: ما يحسبش روحه ديما يلقى تبرير مرة الظروف مرة الدولة ومرة المواطن نفسه تلقاه حاضر في التصاور
0: أيه؟
2: غايب في الأزمات كثير الكلام بدون فعل يذكر
0: صحيح
2: يعد ولا يفي بوعده
0: موجود
2: ومصلحته الشخصية فوق مصلحة البلاد والعباد والمشكل الأكبر يا مهدي
0: أيه؟
2: إن هذا الفشل يولي عادي ويتوارث ولا محاسبة جدية ولا تقييم ولا اعتراف بالخطأ وكأن الشعب مطالب بالصبر الأبدي احنا صابرين على ربي
0: ايه؟
2: وهذا المسؤول الفاشل مخفي من كل مسؤولية
0: ايه؟
2: بينما المسؤول الحقيقي الناجح اللي مالي كرسيه
0: واللي يرحم والديه
2: ايه ما يخافش من نقد بل يخاف من فقدان ثقة الناس. يخدم بصمت، ينجز قبل ما يتكلم، يحاسب نفسه قبل ما يتحاسب. في الأخير نقول يا مهدي، عندما يغيب الضمير ينهار التسيير، وعندما يغيب الحساب يتمادى الفشل. وحديثنا قياس.
0: وين تعرف اش مش نقول، المواطن يحكي على المسؤول.
2: أي
0: تعرف لك الغنية اللي تقول
3: ما بيسألش
0: عبد المطلب.

0: ما تسألش علي أبدا. وأنا ذكرت من المسؤولين اللي نحتوا أسمائهم بذهب في تاريخ عاصمة الجنوب بصفاقس الله يرحمه الأسعد الورتيني. كي تشوف الناس اللي حكيت عليه وتشوف الأثر اللي خلفه يكفي. كي تشوف مواقع التواصل الاجتماعي في لحظات كلها نوهت بالعمل متاعه وكلها رحمة عليه. هذا هو الأثر وهذا هو المسؤول اللي يحط رأسه على المخدة يحس روحه أنه بالحق كان في مستوى المسؤولية. ما نطولش عليكم برشا. الوجه الآخر
1: الوجه الآخر. الوجه الآخر
0: اليوم معلم كبير. والمعلم هذا الاقتراح كان رائع جدا من برشا مستمعين اللي هذا يقول لي وين وقتاش يكون حاضر في البلاتو. بعده الكرة وفيت وبعده ما عادش نلقاو بالحق دي سان بول في الفولي بول. يقولوا لي هو الروح وهو العقل. وسيدي علي الصامت قاعد يسمع فيك وشيخ اليوم بعد المختار ذويب جميل الشابي محمد الينقي دكتور محمد علول ومبروك التريكي محمد السوديني فوزي شتار عبد الوهاب الطرابلسي زبير السيفي بكا ولوسيكا عبد العزيز بن عبد الله وعمر بن طاهر لطفي سنهاجي منصب القروي عزيز الحساسي محمد بن عمر منصب قريش محمد الكراي جميل بالي علي سليم علي ساقه نجيب الدربيع للهمامي الاسعد الازهر البعزيزي عبد الجبار العيدي مصطفى السيسي محمد سحنون عماد البريده عماد شقرون حسن ناجي محمد كراي جميل الشابي مرشد بوليله مبروك بوزيين لحبيب العكرود احمد الزياني منصور لرقس سفيان سيسي محرز رقيق عمار العقربي. اليوم نمبر وان المتالق في كره الطايره التونسيه وجه رياضي وجه ادبي وجه فني وجه نعتز به الناس كل حمادي الحشيشه اللاعب الدولي السابق للنادي صفاقس للكره الطايره. سي حمادي مرحبا.
2: مرحبا بك سي مهدي. مرحبا سي منصف. مرحبا بالناس الكل خيان والساده المستمعين.
0: انا فرحان مع ريفيرونس كبير مع قامه كبيره برشا لانه قاعه محمد على عقيد الصفاقسيه الصحاح اللي يعشق الكحله والبيضه يقول لك قاعد محمد على عقيد يا حسرة على جوها ويا حسرة على يماتك في البارك ويا حسرة على يماتك في دار الشباب ويا حسرة على يماتك مع ليكيب ناسيونال. وجه آخر اليوم مغاير تماما لأول مرة في ذات فاقس مش تكتشفوا حمادي الحشيشة الفنان حمادي الحشيشة الإنسان اللي يحب يعمل الرحلات متاعه يمشي الجليد يمشي القلب الصحراء الغواص لأنه عنده حب الغوص في البحر إلى غير ذلك. لكن قبل هذايا غاص في قلوبنا الناس الكل سيفري ولا
2: صحيح. هو الفولي بدينا من البارك مرورا من البارك لصالة تعقيد وكانت الحق الفترة حافلة بالألقاب بالنسبة للنادي الصفاقسي.
0: الغرام وقتاش بدأ بالفولي هات نبدأ حمادي الحشيشة ولد أي حومة.
2: أنا بديت أنا جيت كنت أتلت يعني باي في الفيتيس واللونغور. كان سي محمد جلولي يقول لي راهو كان عرفتك خذيتك انت بنتك نتاع ديكاتلون
0: ايه
2: يقول لي انت راهو وكان على البالي بيك من الاول كنت ناخذك ديك اتليتيزم اكثر من الفولي. لكن الاتليتيزم هو اللي عاوني والكونديسيون فيزيك عاونتني باش نستوعب المهارات الفنيه كان بسرعه بصراحه.
0: باهي انت ولد اي حومه في صفاقس؟
2: انا كنت قائد محمد بحذا سي المنصف.
0: اي جالس المنصف أي.
2: وبعد
0: ونعمل جار
2: وبعد تعدينا التنيور تونس في طريق التنيور
0: وبعد ولد التنيور. وين قريت تعليم الابتدائي يا حماتي؟
2: مكتب كشا.
0: مكتب
2: كشا. كشا هو تو البوزار.
0: البوزار
2: كان مسيو كشا هو المدير ومرته مديره في ليكول بريمير دو كشا.
0: اي وتعليم الثانوي وين؟
2: تعليم الثانوي مرورا من معهد بامارس وخذيت عدينا
0: بامارس جيرين
2: مشيت بعد القصر السعيد عملت 4 سنين تربية بدنية.
0: الغرام تبارك الله في الفولي وقتاش بدا وقتاش حمادي الحشيشة حس روحه ملاعبي طاير في الفولي؟
2: والله الفولي كان سي محمد السلامي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: بالاتحاد النقل شافني قال يزمك تدخل الفولي بول. وبعد تعديت البركية وقت شافني صالح بركية
3: الله يرحمهم
2: والله يرحمهم الكل
0: الله يرحمهم
2: عمل لي تيست وقتها تيست فيزيك وقتها كالتيست أنا كنت أتليت.
0: ايه
2: الحبيب القروي اللي عمل التيست مشى له قال له يا سي صالح راهو الوقت اللي خلاه مش موجود في السينيور قال له خليه يرتاح وعود له. كي جاني قال لي مش تعود التيست قلت له نعود قال لي يرتاح قلت له مسالش نعود تو عودت ومشى له ورجع له قال له راهو خلى اقل من اللي قلت لك له مره.
0: اي
2: قال قال لي جانا انت تعمل؟ قلت له انا راني نعمل اتيتيزم ديكاتلون، نعمل البيرش، نعمل سولونغور تريبل سو. لا لا، قال لي انت يزمك تكون حاضر ديما وتقعد تترينا فولي وتو تشوف.
0: وقت عمرك قداش؟
2: لا دخلت انا كبير، دخلت لاج دو سيزون
0: 16 سنه.
2: أي.
0: وقبل ما كنتش
2: كنت
0: في الفولي، ما عندك حتى فكره في الفولي؟
2: اوكين ايدي،
0: لا سيرفيس، لا
2: لا سيرفيس ولا بلاطو
0: شيء.
2: اما جيتي انا اتلت بسيكوموتروسيتي مخدوم، اجيليتي، فيتيس، فيتيس
0: دياكسيون،
2: كل شيء. هو اللي عاوني وهو اللي خلاني نتعلم الفولي بسرعه.
0: اول ما تكورت مع سي اس اس فولي
2: كيفاش؟ ما لعبتش مني، ما لعبتش كديزة. أول ماتش بدينا جينيور، وفيك المناسبة الفترة خذينا كوب جينيور، خذينا كوب جينيور وما قعدتش معناتها عام ونص، عامين جينيور بعد لعبت سينيور.
0: سينيور وقت الماتش ويد كانت في قاعة العقيد
2: في البارك.
0: في البارك،
2: في البارك
0: بحذا بابور قرقنا
2: بحذا غادي
0: صح مادي كان
2: بحذا النسمة، النسمة
0: والله. كان شارم كبير يحسر على صفاقس، احنا عملنا كل مارش رير في الكورة. قبل كان عندكم جو كبير في البارك، نهار الاحد وسبت عشيه كومبلي البارك،
2: البارك كومبلي، وصلت عقيد اللي موجودين لبرا اكثر من الموجودين للداخل.
0: ايه،
2: واكثر من هكا حتى كي نمشيو كنا نلعبوا في القبه ضد لاسبيرونس ضد كليب افريكا، اللي موجودين لبرا الصاله تهز 5000 واشترهم لبرا، يعني الداخل الصاله مليانه والبرا موجود ممكن ما يعادل الصاله موجود لبرا.
0: الجو الجو كان كبير
2: والله، يكون في فيال كما يقول الفرنسي،
0: جو باي باي. هيت نبداو اول ماتش سينيور.
2: اول ماتش سينيور بديت في حلق الواد، في حلق الواد صالح بركية وقت دخلني نلعب، وحلق الواد عندها شارم كبير ياسر،
0: حتى الصالة باهية ماشي بعيد عن البورت.
2: لا وقت اون بلانير،
0: اون بلانير،
2: وكذلك المرسى كان الزفير اون بلانير، الملعب عنده رونق وعنده طابع خاص.
0: عاد تراب معناها تكوروا
2: زفير؟ لا كان عندهم ترطون ارتيفيسيال.
0: ايوه، وفي حلق الواد تراب،
2: حلق الواد تربتي
0: معناها ساعات كي تطيح الطيحة
2: لا لباس لباس،
0: مش كيما تو الملاعبية يلعبوا على التابي،
2: يلعبوا على الباركي،
0: على الباركي، على الكونفور، امورهم لباس
2: باركي. اي بيان سور، تو عاد احتراف ومش كيما قبل، والملاعبي تو اللي يقعد حتى 40 سنة يلعب. ما جاو سألوني قالوا شبيكم انتم 27 28 30 سنة تكملوا؟ قلت لهم اللي خرج محامي يمشي يخدم على روحه. بالمناسبة نوجه تحيه سي محمد عبد الملك، كان لاعب ومسؤول، مراد القلال محامي كيف كيف، ورفيق بن عمر عنده خاصية كبيرة ياسر في اللعب، إلى ان ستيل اكسترا اوردينير، وشارك في الألعاب الأولمبية في منشن،
0: بارك الله،
2: ولد السي اس اس، ومحامي اللي خرج ارشيتكت، خرج واللي بروفيسور
0: غازي المهيري ارشيتكت،
2: ارشيتكت فوالا. وحتى رفيق بن عمر اللي امبرسوني بالديتونت بتاعو، عنده ديتونت كبيرة ياسر زادة.
0: كنتوا نجوم بلا يسمي الأسماء اللي كورت معه.
2: والله حصل لي الشرف كما قلت لك، كورت مع رفيق بن عمر، تكراي سي محمد عبد الملك، ستي الفانت كارير بتاعو،
0: وليد بوصاصار.
2: وي رشيد، ولد بوصرصار في ليكيب ناسيونال،
0: ورشيد فما مره انت بوصرصار هزينا تويتر مع بعضكم انواري بلون،
2: لعب معنا في السي اس اس عام 87 وخذينا دوبلي. يعني وفوت كمون زاد كان، وعمر بن شيده واللي هو بروفيسور هو وقرا في فرنسا، وخالد كسكاس وغازي المهيري محمد صرصار وعبد العزيز بن عبد الله،
0: معناتها
2: شتله باهيه. لكن حصيله الالقاب في الفتره وجيزه معناتها فيك العشر سنين من 77 اول كاس حتى نقولوا 87، سبعه بطولات، سبعه كؤوس، وزوز بطولات عربيه، وزوز بطولات افريقيه قدام اعتى الفرق واقوى الفرق،
0: قدام الاهلي والزمالك.
2: الزمالك ربحناه هنا في صفاقس 3-1، والعام اللي بعده لعبنا هي ليكيب هي بدا وحنا كيف كيف، لعبنا في دكار وربحنا 3-2. نقول لك سامحني، الشوط الخامس ما كانش تاي بريك، كان اسمك تفك السيرفيس باش تماركي. 12 للجميع، احنا 12 والزمالك 12، 22 دقيقة في الشوط الخامس، وبعد ربحنا 15-13. اللي أكثر من هكا من الصالة مشينا لوتي غزينا حوايجنا باش نلحقوا على الطياره نجرو.
0: اي بالله تهرب شي طياره.
2: وقبلها باش نمشيو لمدريد، وقبلها في مدريد عملنا تربص والسبانيور مبهروا بالفريق نتاعنا، استدعاونا الدورة في لاس بالماس لوجي نوري عليم، لكن بحكم الدراسة ما مشيناش. وسنة 86 فزنا بالرباعية وترشحنا أول فريق يفوز بالبطولة الإفريقية بالنسبة للألعاب الجماعية الكل، وأول فريق يترشح للبطولة العالم في البرازيل، لكن ما مشيناش بحكم الدراسة. زادة حكم الدراسة
0: فريمو مشت كانت غير عادية، ومشيت لكيب ناسيونال عديت فيه الخير والبركة.
2: لكيب ناسيونال بون هو من جي نجمو القاب ما بين نادي الصفاقسي ولكيب ناسيونال ما يعادل 22 لقب.
0: تبارك الله تبارك الله.
2: لكيب ناسيونال مش كيما تو، كانت البطولة الأفريقية مرة في الأربع سنين وكيما يقولوا لي هز المعد اللي يربح البطولة الأفريقية يترشح لبطولة العالم كأس العالم الألعاب الأولمبية. حصل هذا سنة 79 ربحنا البطولة الأفريقية، وكان ترشح لبطولة العالم وكأس العالم والألعاب الأولمبية بموسكو، لكن في موسكو وقعت هيك المشكلة متاع الأبارتايد ما مشيناش تونس ما مشيتش وما شاركتش. كذلك معناتها اللي كان جين نعملوا حوصلة، احنا كنا نلعبوا الكيف
0: محليك
2: غرام.
0: فما شكون بعث لك تو ميساج السي المنصب العايبة قال لك راك رائع،
2: وهو زاد كذلك رائع، وبالمناسبة نسلم عليه
0: يحبوك الكل سي حمادي عليه بالحق اللي حبوا ربي حبته عباده. فما اتفاق على انه حمادي وليد هالناس الكل. مش عطيك ميساج تو قاعد على مستوى بداية لوتروت سي المختار ذويب، قال لي سلم لي على المعلم، قال لي هيك معلم
2: سي المختار ذويب. تحية كبيرة ياسر سي المختار، والحقيقة عشوية كانت كهيلة ياسر.
0: اي عدينا في حي الأنس.
2: حي الأنس، وكانت أمسية ممتازة جدا.
0: عندك برشا ملاعبية رانيتهم الصغرونات تولي وكبار.
2: فما برشا بنات ولاد.
0: تعرف يحبوا يقولوا لك، وصلونا في ميساج للحاج مراد حاج قاسم، قالوا لنا في وسط الكلمة متاعه نحبوا يقولوا له الكلمة هذية، اسمح.

0: بالحق سي حمادي
1: ما أروعك
0: في أخلاقك في عطائك في الثقافة متاعك وفي كواليس مش تتقال اليوم لأول مرة
1: في والله بارك الله فيك سي تري توشون بارك الله فيك من الكل وبارك الله فيهم
0: وما أروعك مش يقولوها لك حتى الغناية البنات اللي إيكيب ناسيونال هزيتهم الكينيا تذكر عماش
1: كينيا كينيا سيتي 2014
0: العصفورة قالت لي أسرار إنه أنت لعبت الفينال صحيح ولا كونتر الفريق المنظم كينيا
1: فريق ممتاز جدا
0: قديش فما من متفرج مش عطيك إخبار لأول مرة قديش فما من متفرج في الصالة
1: الصالة 6000 معناتها الصالة مليانة بكلها
0: به مراد الصالة كومبلي مليانة فيها 6000 متفرج لكن أنت لعبت لعبة واللعبة هذية حطت ليكيب ناسيونال متاعنا البنات بعد ما كانوا يتبكيوا وخايفين في عالم آخر أنت هزيت معك كلي ولا سيدي ومشيت للجنة التنظيم قلت لهم هذية أغاني تونسية ومديت لهم السيدي اللي كان فيه كوكتيل على الرياحي وتعدى في الصالة وإذا بالبنات ولا ينكزوا ويغنيوا وربحوا الطرح
1: سبري والكوكتيل كان محمد الجاموسي وكانت أغاني كيجيتينا مرحبتين وأغاني الله معانا وعطات حق دافع كبير ياسر والفريق الكيني معناتها صيب ربحان وغادي في بلاده ربحناه وترشحنا لبطولة العالم وقتها في إيطاليا
0: وهذا يا جراس لهيك السيدية اللي هبطوا اللي قلب كل المعطيات صحيح ولا بلا مش صفق عليك في السيدية هذاك علاش اليوم سيدتي الكرام مستمعين الكرام حمادي الحشيشة ريفيرونس كرة القدم كرة الطائرة التونسية كسوة كم لعبي تو اش تعمل يا حمادي انت
1: انا تو نخدم ان طونك بريباراتور فيزيك في الكلوب دو تنس دو سفاكس وفي المناسبه هذه تحيه للاعضاء النادي والاولياء خاصه والمدربين وشرف لي كبير باش نخدم انا مع الصغار و اوني توس دي زونفون
0: هذا اللي كي جيتينا من الكلمه على الجاموسي دونك قالك عليه
1: ونخدم توسكي بسيكوموتريسيتي معاهم وكل شيء
0: يا عيني العائله شنو حوالها الجمعه اللي فاتت العصفوره قالت لي مشيتوا
1: مشيت عين درام
0: عين درام شفت الفار يخدم سي حمادي عندي
1: الفار قوي
0: الحاجه الحلوه انه سي حمادي كلمته الجمعه اللي فاتت قال لي انا ماشي مش نهز العائله كي كلمته امس قال لي قبل ما تقول لي راني جي نوتي كل كبيره وصغيره انسان منظم انسان برو على جميع المستويات والمدام شنو حوالها
1: لا الحمد لله
0: تسمع وجه لها تحية
1: وفاء وفاء تحية للوفاء ووليد أحمد محمد علي والوالدة وكل وعاد الخوية وكل أختي وأخواتي وكل
0: الحمد لله المدام السوسير تعبت معك
1: بسير
0: هكا ولا
1: وي
0: وصغارك يتبعوا فيك على الدوام
1: يتبعوا ايه
0: وهيكم الثمرة الصالحة والحمد لله شو عملوا توا صغار سي حمادي
1: عندي وليد قرا في ألمانيا تو الوقت الحاضر في صفاقس أحمد يخدم انفورماتيك في باريس وإن شاء الله الجمعة جاي يجي بمناسبة العيد ومحمد علي يعمل إينيت يقرا في تونس في الإينيت
0: ربي يحفظهم لك والوالدة هيك الدنيا وما فيها
1: والدة ما نخرج الصباح إلا ما نتعدى الصباح عليها
0: بعد شوية تو نعملوا حاجة سبيسيال للوالدة يا سيدي ما نكشفوه اليوم انه انت اقرب انسان للفنان محمد الجاموسي وانت عندك علاقه دمويه بالفنان محمد الجاموسي وانت عندك اغاني لم تنشر للفنان محمد الجاموسي والاداء متاعك في الصوت مش يغمضوا عينيهم الساده المستمعين اللي سمعوه كانه في الجاموسي سي فري ولا
1: والله سي فري بيان سور ام محمد الجاموسي اولا ام وحشيشه وجدي خاله وخال الوالد وبالمناسبة تحية لمحمد الجاموسي والسي عبد العزيز
0: إيه
1: اللي على اتصال بي كلمته إيه وسي عبد الحميد الجاموسي ربي يشفيه
0: في
1: عملية جراحية مدة الأخيرة وعنده سيفري أغاني من عام 46 47 48 وغنام سي محمد الجاموسي وحتى اللي العازفين والمجموعة أجانب واللي يعصفوا أجانب نعطيك مثلا وغنى يا ليالي الفاس الجميلة في المغرب كيمشي روعة يا ليالي الفاس الجميلة أنا ما نسمحهمش في إذاعة صفاقس وعندك التانجو في من فيلم مع فاتن حمامة تانجو مزيانة ياسر التانجو وعنده اغاني زاده للشاعر ابو قاسم الشابي يغني فيها بالعود صوت وعود فقط.
0: انت حافظ بعض الكلمات؟
1: حافظ
0: من الكلمات مش... اللي انت تعشقها للجاموسي
1: وكلمات الكل تعشق.
0: اي اعطيني نسمع
1: كلمات
0: منك.
1: اسمع شاعر ونثر
0: على خطر الجاموسي كاتب كلام بخط ايده اللي جا له رقم مصطفى بهم انت.
1: هي ورقه عطاها لي الوالد الله يرحمه قال لي هذه راني 50 سنه في جيبي. قلت له شنو هذه؟ كي حل وشفتها نلقاها بخط سي محمد الجاموسي. الوالد الى ذي وقت عمره 14 سنه.
0: ايه
1: امشاله جدي اللي هو خط فرح بي ولد اخته ولد اخته سي محمد على السلامة على السلامة. قال له عطاه كلمات كي قريتها والوالد حافظها. انا حفظتها انا نحفظ ايه. حق للتو نحفظ
0: ايه.
1: عاد الكلمات تقول قال له يا خالي سألت قلبي على دنيتنا قلت له ايش فيها صحيح قال لي يا ضيق الفتنة خذ مني كلام مليح اللي في الدنيا وجنتها واللي يطلع واللي يطيح واللي يذوق في مرارتها كلهم يهز من الريح. قالوا بالله يا محمد يا ولد اختي اكتبها نعطيها لولدي
0: بالله. عود للكلمات شو تقول؟ السمبر نتاع الجاموسي سي فري ولا ايه؟
1: سالت قلبي على دنيتنا وقلت له اش فيها صحيح؟ قال لي يا ذايق الفتنه خذ مني كلام مليح اللي في الدنيا وجنتها واللي يطلع واللي يطيح واللي يذوق في مرارتها كلهم يهز من الريح.
0: والله كان نبدلوا بدنيتنا بكورتنا تو كلهم يهزوا من الريح سيرتو الواقع تو
1: ومغير ما تنسى عاد الركاي نتاعو بويتيك
0: بالفرنسيه زاده تحفظ له برشا حاجات
1: ممكن نعطيك ليماجيناسيون ياسر حلوه ياسر وهي بويتيك فيلوزوفيك ميم طون فيها
0: بالضبط.
1: الوغ ليماجيناسيون اموا لو بو دي لوي اموا توت سبلوندور توت ميرفي اي دي لوري à moi tous les accords de la vie. Minute, mes amis, il y aurait erreur, car tout cela est le mien, dit l'imagination.
0: Allah, Allah, Allah, Allah. هذا ربما سكوب لي أول مرة مع النجم حمادي الحشيشة مع لاعب الدولي السابق للسيسيس مع المدرب السابق للمنتخب الوطني الغرام بالغناء الجاموسي. أعطينا حذر لك هو كي جيتينا تذكر وين غناه هذا يا ترى؟ هات هنا
1: ديما ياسر كي جيتينا
0: كي جيتينا هذا سبيسيال مولي لك ها
1: بارك الله فيك ميرسي.
0: الجاموسي كان فنان في اللبسة نتاعو ديما بالجبة وديما في قهوة تونس قالوا لي وديما قهوته فيلتر صحيح ولا لا؟
1: صحيح صحيح بالنسبة لي أنا محمد جاموسي أوربير حاجة أخرى
0: صحيح
1: في
2: كاليبر
1: في كاليبر آخر أوربير في ثقافة عامة ثقافة أدبية يعني وغنى في مصر أغاني عندها قيمة كبيرة ياسر اللي وقت اللي غني قفاء بالكمانجا سامي شوى مش شوية راو
0: يعني المعلمية الكل
1: فهمت.
0: عندك تحية من خونا فاخر عبد الكافي يقول لي عندك سي حمادي ريفيرونس كبير هذا كان المحبة اللي ربحتها به الوجه الآخر الحمادي الحشيش اللي ما يعرفوش الناس كل حمادي يعشق تونس بشكل غريب جدا هذاك علاش ديما نلقاك مرة في عين دراهم مرة تمشي للصحراء مرة تمشي للجنوب مرة كل مرة وين نلقاك تحب تحبك الدورة
1: بلادنا راي بها وانا سافرت برشا ودرت وبالقارة القارة
0: ايه؟
1: واحنا بلاد صغيرة وفيها كل شيء فيها البحر فيها جبال فيها الصحراء وفيها الجزر وفيها كل ما تخيره في بالك والأكلة وهما دول الفرنسيس يقول لك ان ريجيم ميترانيان
0: أيه.
1: احنا كنا ميترانيان ناكلو ميترانيان
0: دونك
1: زايد مش قلنا ريجيم ناخذو في الزيت زيتونه وناخذو في الحوت وبلاد تونس في تونس العاصمه اربع سوايع ثلاث سوايع في السباق ساعتين خيمه في جربه ما عندها بحيث كل قريب والطقس متنوع
0: والله
1: انواع واشكال وهذه
0: ديفيرسيتي فما تصور هبطهم دينير مو على الفيسبوك وانت لابس توني فيها العلم تونس في الصحراء وشفتك لابس الجبه زاده
1: اي هي هي في المدرسه الفرنسيه اللي احنا مشينا وقت
0: أي.
1: ليكول انترناسيونال دو سي
0: حي الانس
1: حي الانس وعندنا جورني لابي تراديسيونيل دونك يزم واحد يجيب جبه وعملنا دي سورتي بيداغوجيك، مشينا للجنوب. لي سورتي بيداغوجيك غادي فيهم توتين ايتود، معناتها قرايه ومش يخرجوا.
0: منير الحصاري يقول لي حمادي الحشيشه اخلاق رجله احسن لاعب ولد في تونس وفي صفاقس، يقول لك ربي كثر من النمثيل نتاعك. مش نحكيت الغوص
1: في الهوارية الحق، فما
0: سيد غواص راه
1: فما عندهم كلوب في الهوارية وكلوب دو سكافاندري حنقول دونك حاجة خارقة
0: لازم
1: ديكوفيرت عالم اخر.
0: لمي ما بلاي الجاموسي
1: العالم اخر، وتهبط تشوف البحر وتشوف حوايج، معناتها علاش قلت لك تونس فيها كل شيء والله، عشان زيد واحد يمشي للبلدان اخرين يعني يكتشف في بلاده.
0: صحيح
1: فهمت. فما شكون مشى لاوروبا بكل داره وعين راه ما يعرفهاش.
0: والله كلامك صحيح.
3: صحيح
0: صحيح
1: اي قبل اللي ما يعرفهاش الور كو
0: درتهم الكل انت.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. وهذا هو لك وطوف الغوص طاير لاباس عليك
1: باهي.
0: ما عملتش ضربات في بنزرت ولا لا؟
1: لا عملت في الهوريه. الهوريه باهي عندها طابع خاص
3: مزيانه
1: و... يعني البحر والغابه.
0: حمادي الحشيشه كان اقول لك اغاني الجموسي الكل شنو هي اقرب اغنيه لقلبك؟ والله سؤال صعيب.
1: الاغاني الكل باين وقراب، لانه محمد الجموسي وانا سمعته بوضني هو قال لي يكتب وقت اللي يحس بحاجه مش يكتب باش يمشي يكتب ولا دونك ما نجمش نخير اغنيه على اغنيه، لكن هنا ماذا بيا الاذاعه نستغل الفرصه اذاعه صفاقس تاخذ الاغاني نتاع عام 47 48 49 وتسمع كالصوت وتسمع كالاداء وكالغناء وكل شيء، فهمت؟ على خاطر هو تعرف وكان في مصر في هيك الفترة وأغاني ممتازة جدا.
0: ما لاحظتني نقول لك أنا وياك معلوم الدنيا
1: يوم بيوم.
0: نهاية

0: تهبط الدرجة.
1: سي حمادي مع الغنية هذية العصفورة قالت لي انك يوميا تتعدى وتبوس الوالدة من جبينها وتقولها دعوة خير مش تتوكل على الله.
2: اكيد
1: صحيح ولا
2: هذا ضروري ما نجمش معناتها تخرج وما تصبحش لازم منه ولو الخمسة متاع الصباح نخرج.
1: قالوا لي ان الوالدة قبل هي اللي كانت تحضر لك الساك متاعك وانت جون وتحط لك كتاب القرآن في الساك وانت خارج تشد هذاك القمصان الماء وتصب الماء.
2: صحيح قمصان الماء
1: عيني في عيني.
2: كنت نسافر ونمشيو قل لي كلمني ماشي لوين لأمريكا كلمني وديما توجور
1: وتقعد تسهر وتتبعك
3: ربي يطول عمرها
2: يعيشك.
1: تسمع الوالدة
2: فضيلة
1: ربي يحفظها لك وربي يخليها لك وربي يحمي لك زادة زوجتك
2: ربي يفضلك
1: يعيشك وصغيراتك. انت كبير في العطاء متاعك وفي القلب متاعك وسانسيرمون اليوم نجم كبير في كرة الطائرة. وينك زادة في السياسة سيد الناس أمام التراجع المذهل للنادي الصفاقسي في الكرة الطائرة؟ وينهم الكبارات سامحني في الكلمة وينهم العروس اللي يرجعوا باش يعملوا ستابليزاسيون تاع السياسة في الفوليبول؟
2: هو كلامك معقول وتدابور وستانشوا
1: الطب موجودين في صفاقس
2: موجودين
1: والمريض موجود وإحنا قاعدين نتفرج.
2: وقلت أنت مثلا إذا كان نشوفوا الفريق النسائي كارتاج فاز مبروك عليهم
1: ايه؟
2: تم استابيليتي في الإدارة
1: صحيح
2: وفي التدريب هذا التغيير بدل وبدل راهو ما ينفعش.
1: صحيح
2: أنت كتشوفوا يعني سيسيس وقت اللي إحنا نهزينا الألقاب على بعض وفي فترة بطولات وكؤوس وما يعادل 16 أكثر من 20 ثم استقرار في الهيئة المديرة في المسؤولين في التدريب صالح صغير الله يرحمه ثم استابيليتي. كان ثم ديما تغيير بدل وبدل وما فماش معناتها نظرة بعيدة هكا
1: استشرافية
2: أيوة دونك سي نورمال توقع.
1: احنا اليوم حبينا نقول لك راك معلم راك فنان رجع له بالله ما أروعك الشيرين رجع حاله ما أروعك الشيرين وميم طون يلا وفيه جينا بالورود لأنه التكريم متاعنا يكون اكسيبسيونيل على جميع المستويات. النجم كبير سي حمادي العشيشة وسان سيرمون ما أروعك
2: ما أروعك
1: يقولوها لك كل الزملاء الإعلاميين لهنا
2: أغنية نبيل شاي اللي كنت أشوفه أنا في الكويت.
1: إيه
2: أي نبيل شاي الحق
1: وصاحبك
2: وشوفوا نتلقاو حق روعة حتى هو
1: صحيح ولا هذا الورد سبيسيال مولي لك أنت سي حمادي وأنت وجه الورد بعد شوية تصورات مش يكونوا عندنا في البلاتو. نجم اليوم سي حمادي العشيشة ريفيرونس كبير في الطائرة التونسية وميسالش الكلام اللي وجهنا فيه حطني نوجه تحية لعشاق كرة الطائرة وكلام موجع للهيئة التسييرية للسياسيس. الدواء موجود في عاصمة الجنوب صفاقس في ظل تشخيص واضح للمرض اللي تعاني منه كرة الطائرة في عاصمة الجنوب صفاقس. عندك الكبارات وعندك الذهب وعندك اللويز وانت وينك من كل هذا؟ ان شاء الله ان شاء الله يجي النهار اللي تسوى فيه الوضعية وترجع كلمات الله الله الله عزيز بن عبد الله هكا الجو نتاع قاعد محمد العقيد والجمهور شيخ وايمات في البيت.
2: بالمناسبه تحيه لكل المسؤولين قبل والوقت الحاضر في السي اس اس اللاعبين كذلك كل اللاعبين حيين وان شاء الله يرجع المشعل لنادي الصفاقسي.
1: كي نقول لك الاغنيه تهديها لزوجتك من اغاني الجاموسي ما يصيرش على خاطر نحضر له الاغنيه. اغنيه لزوجتك الجاموسي اغنيه الجاموسي يشتينا ولا شتقول لها ولا معركة العيون
3: من الإحراج هذا يحرجك راو
2: تختار هنا
1: من الجنة يا حورية وقاية من الجنة
2: شوف لنا يا حورية قاية من الجنة مع شادية
1: ايه يا حورية وجاية من الجنة لأنه اللي عندك حورية ولا
2: حورية نعم
1: قولها قول حورية ولا
2: حورية ونص
1: الحمد لله والحمد لله وتوا مش لحدش ونص تو لحدش كاهو
2: لحدش كاهو
1: تحية ليك ويلا الغداء
2: تحية ليكم الكل وبارك الله
1: اسمح
2: فيكم
1: اسمح اسمح
0: بالقلب فرح بك وتهنى
1: الله هذه للمدام
0: والكل سعيد واللي ما غناش اليوم غنى
1: هذه سبيسيال مالي لك انت يا سي حمادي للمدامه ذكرنا باسمها
2: وفاء
1: وفاء ربي يحفظها لك ربي يخلي لك كل الوالده ربي يخلي لك
2: وفاء والدها راه استنى انجينيور هو

0: اللي بدا من الاذاعه صفاقس في التكوين وخدم هو مع في وقته في المسرح. أيه؟ في المسرح سي الهادي ونوجه له التحيه سي الهادي.
1: مال الماتش مبيوع تو لا حدايش نرجع بعد شويه نتصور.
2: إشهار مع كارت الولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام آثار التغيرات المناخية. في إطار متابعة الشأن البلدي بمختلف معتمديات ولاية صفاقس، عقد المجلس الجهوي هذا الأسبوع جلسة عمل للنظر في عدد من الملفات والمشاريع ذات الصلة بالشأن البلدي والتنمية المحلية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة متابعة المشاريع البلدية بمختلف المناطق، خاصة مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات والمسالك ومعالجة إشكاليات التنوير العمومية وتحسين البنية التحتية بالأحياء ودراسة وضعية الأسواق البلدية والمسالخ والتطرق إلى وضعية النقل والربط بالمناطق الصناعية. قامت بلدية العين أمس بتنفيذ عدة تدخلات ميدانية شملت المصبات العشوائية بكل من سد وادي الشعبوني وطريق منزل شاكر، حيث تم رفع حوالي 120 طن من النفايات وما يقارب 40 طن من الأتربة. وفي قرقنة وفي نطاق المسؤولية المجتمعية لشركة تينا للخدمات البترولية، انطلقت أمس أشغال مشروع تعبيد الطرقات بوسط عمادة العطايا مع العمل مستقبلا على التدخل بباقية العمادات وفق برنامج تدريجي يهدف إلى تحسين الخدمات وظروف عيش متساكني الجزيرة. تحيي الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى الثالثة لاستشهاد الوكيل الأول بالحرس الوطني خير الدين اللافي الذي ارتقى شهيدا أثناء أدائه لواجبه الوطني خلال الأحداث الإرهابية التي شهدها محيط معبد الغريبة بجزيرة جربة يوم 9 مايو 2023. وكان الشهيد يعمل بوحدات الحرس البحرية بأغير جربة، وشيع جثمانه في جنازة مهيبة بمسقط رأسه بالخشارمة بمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. في العالم، أكد حزب الله اليوم استهداف تجمعين لآليات جيش الاحتلال جنوب لبنان بقذائف المدفعية، وذلك ردا على العدوان الصهيوني الذي استهدف عدة بلدات في الجنوب والبقاع وأوقع 10 شهداء و20 جريحا. أعلن الجيش الإيراني أن الاشتباكات مع السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز قد توقفت وأن الوضع بات هادئا حاليا، فيما تنتظر واشنطن رد طهران على مقترحها الذي من شأنه أن يلهي الحرب رسميا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايما.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه منان العذار، زوجة المرحوم الصادق العذار، والدة كل من المرحومين المنجي التيجاني فتحي أحمد العذار ونوري وعليا وسارة وعواطف العذار. تقبل التعازية اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الحسنات طريق سكرة كيلومتر 2 نصف إقص. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه علي بن محمد بلغيث زوج علي عبد المولى، والد بسمة وبسيمة وشقيق مبروكة ولطيفة. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع الملك طريق السلطنية كيلومتر 8 صفاقس. تغمضه الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: ده الحكاية في رحلة لها بارشة ثنية، في كل ثنية نجمة ضوية نورت الطريق وكملت الحكاية.
1: وحديثنا قياس.

0: المقياس.
1: انتم مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
0: وحديثنا قياس.
1: وحديثنا قياس،
2: سبع دقائق بعد الأحداش متاع الصباح. تحية المستمعين الكل اللي تواصل معنا. الفنان جميل الشابي بعد شوية ونسمع غنية حجاج بيت الله. وحبيت نوجه تحية من سي جمال سي حمدي الحشيشي، قال لي خويا وعندي برشا ذكريات معاه. بطبيعة فنانين كي يتلقاو مع بعضهم عندي منقول تحية كبيرة برشا لي نورهين القلال. تقول لي مهدي سمعني قبل مقبولة لسليم القلال ولد عمي محرز القلال، وأيضا عائلة ملك بن حليمة المولودة خديجة القلال تتربى في عزهم بإذن الله. تحية كبيرة برشا لدور صاف حمزة. نحب نقول حج مبرور ذنب مغفور سعي مشكول سينوري القليل زوجة رتيبة الحشيشة، وتحية توصل من دليل القليل. تحية للسحر القرقني تقولي تحية لأمي الغالية جنات المزغني، تحية لبابا العزيز سمير خالتي سولو أخواتي الكل وبنت أختي ميرال، ونقول لهم ربي خليكم ليا. تحية كبيرة برشا لي دانيال ويلي، مرحبا دانيال. تقولي باسمي وباسم هدى ولميا زنبع بنات المعمل فدوى نورة فاطمة فطومة العوية، نقدموا تحية لسي محمد نجاح بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله كل عام هو حي بخير. وتحية من فاطمة فحولة اللي تقدم تحية لولادها نادر أسامة العوي في فرنسا. فاطمة فحولة تقدم تحية كما قلت لكل المقيمين في فرنسا سيرتو لولادها أسامة ونادر، وربي يحفظهم ان شاء الله. هيا الخال حل اللغز نتاعك.
3: شبيك سخنت انت نحيت اللزوم
2: حطيت لك المريول
3: الريال هذا
2: مريول الريال الريال
3: اليوم هي ولا غدوه؟
2: لا لا باعتبار الكره نتاعنا ما عادش تلعب.
3: ايوه
2: الريال يحتكموا للتحكيم واحنا نحتكموا لغني عبد الحليم. تفضل يا سيدي.
3: اي سيدي، قلنا شاعر تونسي من مدينة صفاقس عاش في القرن الثامن عشر، من أشهر الشعراء الشعبيين على امتداد القرن الماضي، لقب بشارع الحكمة والملحمة، من هو ما هي أشهر مؤلفاته. الشاعر هذا أحمد ملاك، وأشهر مؤلفاته ملزومة أليف الأدب التي تعتبر الأشهر عند الشعراء الشعبيين على امتداد القرن الماضي في تونس، وهي أشبه بالقصيدة المعجمي يفتتح الشاعر استرسالا على الحروف الهجائية العربية وهي تمتلئ بالحكمة. يقول أحمد ملاك في بداية رائعته أليف الأدب: أشيلزك يا الإنسان على شيء ليس الطيقة، باب الأدب ليه كهان يحقوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة.
2: وين الحل؟ هو الكاتب والشاعر محمد شعبوني اللي نشأ في بيئة دينية ثقافية وتعلم القرآن والكتاب على يد جده المؤدب الحاج علي المصمودي. بعد تفوقه في مناظرة دخول التعليم الثانوي اختار الالتحاق بتعليم الزيتوني، نال شهادات الأهلية وتحصيله العالمية في الأداب. بداية مسيرته المهنية كاتبا في إدارة الفرع الزيتوني بصفاقس عام 52، ثم انتقل إلى التدريس في المعاهد الثانوية 1958. تقاعد سنة 1979. كان شاعر غزير الإنتاج متمكن من اللغة عاشقا للكلمة الرشيقة والقافية، كتب مقالات في مختلف الصحف والمجلات التونسية، ساهم في البرامج الإذاعية خاصة في إذاعة صفاقس حيث قدم برامج ثقافية وأدبية. من أبرز أعماله كتاب الصحافة بصفاقس 1904 1982 الصادر 1985، والذي يعد مرجعا مهما في تاريخ الصحافة التونسية. دواوين الشعرية وحي الضمير 1972، وعد هذا الديوان من أبرز أعماله حيث يتناول فيه قضايا وطنية إنسانية بأسلوب شعري مميز. أغاني الوفاء 1986، يضم هذا الديوان مجموعة من القصائد اللي تعبر عن مشاعر الوفاء والانتماء للوطن. الرابحين اليوم إن شاء الله مش يكون من نصيبهم جائزة أولى من أهداء عبودة إكسبريس حزام القايد محمد، وإحنا ماشيين لتنيور 20-436-300 لبليبي صحيين تونسي. فول الحطب يعطينا البانوز المقلوب التاكوز، عبودة 2 في قلب مدينة صفاقس، وأيضا إينو اللي هي شركة تونسية متحصلة على علامة ستارتاب أبليكاسيون 100% تونسية قانونية. نحكيه اليوم في صفاقس على أبليكاسيون إينو باش تعدي تاكسي وين يجيك وين ما تبدأ أنت. كليكي على كلمة تاكسي بعد ما تصب الابليكاسيون هدايا، التاكسي جي السوم واضح والراحة مضمونة. وكيف كيف تاكسيستي ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة الموجودة بين طريق الأفران وطريق العين. إنو علامة الرفاهية التامة. صور الآن مش كون في البلاتو بإمضاء سيدو الأحلام قيس دباش وبدر حمزة، النجمنا اليوم اللي شخصيا اعتز به على دوام حمادي الحشيشة. طب تمشيوا للموسيقى حاج، وطبعا زميلنا وصديقنا وخونا سيد علي الصامت قال لي نحب السمكيشي يغني، اما مش وحده، معه شكون؟ يلا

0: هذا هو الجو متاعنا وهذا هو الامبيونس متاعنا. حبينا اليوم باش نشيخوا هكاك نعمل لكم جو طاير. بعد شويه مازلنا نحكيوا على عديد المواضيع الهامه. تحيه للناس الكل. مازلت المواضيع الانسانيه اليوم من الحق نحب اصحاب الخير يتلموا معنا. لكن قبل هذايا الاب حمادي بن كريم والام كوثر العقربي السلمي والاختين شيماء وامنه بن كريم يهنيوا ساره بن كريم بمناسبه نجاحها بملاحظات حسن جدا في شهاده التخرج. قلت لها ساره شحب نودك باش مشي ودك عمو مهدي. قالت لي عمو مهدي لا حاجتي بوكي دو فلور ولا حاجتي بخبزه قطو ولا حاجتي بحد شيء, حاجتي كان بالجو هذايا اللي يجي مقرقنا. ايوه هو
1: هيك هو
0: ماله شنو هذا اقوى جو في العالم.
1: معناها لا حاجتك لا بفلوس لا بحد شيء كان بهذا.
0: اسمعني انا الله غالب انا ما نحيلش اقوى جو في العالم
1: هيك هو عندك حق لا عندك حق ملومكش.

والله ننصحكم عملوا في ماتش الدربي غدوة تو الجو يهدى إن شاء الله في ماتش الدربي. حبيت أن نوجه تحية كبيرة برشا لزميلتي سوار الشعري قولها جوايز أنيفرسير سوار إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. زيدا نوجه تحية كبيرة برشا للمدرسة الإعدادية بالسلطنية فريمان شابوبا للمدير متاحها سي قيس بسبيس. أمس كان اختتام التنشيط القاعدي كان حاضروا فيه الأساتذة الكل برشا نجوم رياضة أحسن الغداوي منصور لرقش رضا لونيس حمادي بركية سلمختار ذويب سلمونجي دالهوم زميلي فتحي صامت برشا وجوه كنت حاضر. وحبيت زيادة تحية لسي رمزي بالشيخ وديع البهلول عن مندوبية جهوي للرياضة وكان تكريم أستاذ أنور خلف الله اللي أمس أحيل على شرف المهنة ومحلية تصور هدية صور عابرة لكن معبرة فيها المحبة الكبيرة برشا. زيادة جود النفات جود إن شاء الله كل عام وانت بخير من عمو مهدي جود العمر توا عام تحية للأم لطيفة بوه نور الدين العائلة متاعو فضيلة نادرة رضوين والجماعة الكل اللي يقولوا له إن شاء الله ديما زاهي وديما شيخ وديما مفرهد مدام مبروكة زيدة كيف كيف ربي يحفظه إن شاء الله وإن شاء الله كل عام هو حي بخير. زيدة أيضا تحية كبيرة برشا من عائلة مفتاح النفاتي السلمة النفاتي ربي يخليكم لبعضكم وربي يحفظكم إن شاء الله لبعضكم. ديديكاس والله سبيسيال ومحلية ديديكاس هذية كي المريض بعد ما يكون مريض هو خارج يبدأ شيخ وعامل جو. نحكي على زميلتنا سهام شعور بعد خروج شقيقها رضا شعور من المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بعد إقامة تقريبا 3 شهور في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة قال لي نحب نوجه تحية بلا عدي لغناية شيخ هذايا الإنسان كي يكون شيخ بكفاءتنا الطبية وشيخ بالناس اللي عنا الدكتورة إلهام شرف الدين الدكتور مالك المنجة مالك المنجة دكتور أبو ثينة سوها دكتور محمد أمين دكتور منصف دكتورة سيرين دكتورة إيمان دكتورة إيناس دكتورة مريم دكتور عمر هذوما كفاءتنا الطبية في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة الأطباء الداخلين الدكاترة أحمد شذا أمينة شيمة يسري فاطمة آية ياسمين والممرضين نعمان سجيعة ضحى آية ميسة إسلام رانيا هناء شكيب بدر أمير سيدة يسري لبنى سلوى عايشة فاطمة. قال خويا مهدي الغنية كي كنت نسمعها نبدأ مقهور لأنه المرض ضربني. اليوم حسيت الغنية هذية لأنه ربي أعطانا شفاء مع إطاراتنا الطبية. أنا أقف احتراما وتقديرا لإطاراتنا الطبية وشبه الطبية مع

والله الإنسان يبدأ شيخ وعامل كيف كي يبدأوا الحالات الإنسانية شيخين. هذاك علاش يا ناس الخير اللي تسمعوا فيها نحبكم تقويوا الكوتي إيمان شوية. وين هي ناس حبوا ناس؟ أنا في حاجة اليوم دو فيبرو في حاجة الكولو زاد البنوت عمرها 13 سنة في حاجة دو زيرام في حاجة السكانير في حاجة السبعة أوراق يلزمهم دويات هذوما الكل موجودين لهنا. وفي حاجة أكيدة جدا الوليد اللي الوزن متاعه 150 كيلو 7 سنين عمره معناه بالحق مرض مع أخواته الاثنين الأخرين مرضى تحاليل وصفات طبية بالحق. شوف مش أقول لكم كلمتين يبيتها في شين يصبحها في شين هو عظيم الشين بالحق 70 164 280 70 164 280 شكرا للسيل مستنى تليفوناتكم هو وفاء 70 164 280 حنوا على الناس هذوما الزواولة حنوا على الناس المحتاجين هذوما فيهم تقريبا وصفات طبية 3 يتيم اللي ملس على شعر يتيم شفت قال لكم الرسول الأكرم إن شاء الله الجنة تكون بشاره رغو ساعات تعمل وتعمل اللي تعملوا في يتيم ودعوة خير الدنيا وما فيها صحيح ولا مش صحيح. حطني أقول لكم كلمة برك إذا ما تدعي لحلوق تدعي لعروق.

هي ناس حبوا الناس. انا مثالش نحب نوجه تحيه للي قاعد يطلب فيا تو، وانا كاتب لهم ديما خير، محلاكم ومعصكم ومغلاكم. وحطني نحلف نقول والله تنجموا تنحيوا برشا حاجات، اما فعل الخير ما تنجموش تنحيوه، ما تنجموش تنحيوا هيك المحبه. شفتوا نكرهوا بعضنا ونتعاركوا مع بعضنا ونعملوا مع بعضنا، لكن وقت جد الجد قلوبنا حنينة. شكرا لكم. إن شاء الله 70-164-280 نلقى تليفونات متاعكم. حبيت صباح الخير يرحم والديك مادي، نقدم إهدية لبنتي إسراء حمادي إسماعيل وعايدة بنصير بمناسبة عيد ميلادها 15 سنة. ربي يحفظها وربي يعطيها أغلى المراتب. جويز أنيفرسير مال الإسراء، وربي يخليها لك خويا محمد الفنان زيدة حلمي ولد حبيبة. نحب نوجهله تحية كبيرة برشا، تعرفوا حالته الصحية الصعبة، والفنانين الكل تلمدوا باش يعملوا له حفل خيري نهار 12 اللي قبل نهار 3 الخمسة متاع العشية في مسرح محمد الجاموسي. بلاصتكم ادخلوا الناس الكل اقفوا معاه، ووقت جد الجد يلزمنا نكونوا كي قلب الأسد. شكرا لحلمي ولد حبيبة. وكيف كيف راضية جويلي تقولي نقدم تحية لبنتي الغالية أميمة عبودي بمناسبة عيد ميلادها، ربي يطول في عمرها ونهديها لغنية جويز أنيفرسير. وتحية كبيرة برشا من أمها وبوها عبد المجيد وأخواتها عادل عبد الناظر، تحياتي ليك، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. وأيضا خوها حافظ الشابي ولدها عمر العايدي من هولندا، بنتها بسمة من كندا، توا يسمعوا فيها الاثنين. أني نسلم عليكم اللي هنا في الكاميرا، بسمة من كندا، عمر العايدي من هولندا، أبعت لنا شوية من أمستردام، بنتها آمنة وأحفادها وكيفت العائلة يهنيون يصف الشابي بمناسبة عيد ميلادها، ويهديوا لها المقطع متاع الغنية هذية. ترجموه للهولندي، ترجموه للكندي، لكن بنته بالعربي.

0: 28 دقيقة بعد الحداش متاع الصباح. الغنية هدية سبيسيال ما وينها اللهم أكبر غلاك، لأن عزيز علينا برشا زميلتي أمل الجندوبي قسم الأخبار، اللي نقولها حمدا على السلامة لأنه تبارك الله ولا عندها بومبينو طيم وزيت أمل، لأن بالحق حلويت الإنسان السيرفيابل اللي ديما تقول لك أنا معاك على طول أمل، ولا حتى يقول لك أمولك من عايتولك في قسم الأخبار. مبروك عليك تيم ومبروك عليك زيد، وهدية لي لك سبيسيال هذا الصباح.
1: يا ودادي أنتو بشر

0: هذه تحية لكل الزملاء، تحية للناس الكل اللي قاعدة تتواصل معنا. رشدي بن عبد الله يقول لي مهدي، تحية كبيرة برشا لأختنا ثوريا المليتي وهي وصلت التحية. تحية أيضا للدكتور حمادي الحمامي، دكتور نادي الحمامي، غدوة جو كبير إن شاء الله في فضاء ميامي سونتر الخمسة متاع العشية، الأدوار النهائية بالنسبة لليونس كلوب صفاق الطينة. تحية لكل مستمعينا، تبارك الله اليوم الخير والبركة من المستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا، ما شاء الله عليهم. أصحاب الخير زيادة ما شاء الله عليهم. غازي التونسي تحياتي ليك. أحمد بروينة يتواصل معنا، مرحبا أستاذ أحمد، قول لي صباح الخير. تحية للوالدة مبروك عبد الجواد، المستمع الوفي اللي دعت فيق برامجك مهدي، ونهدي الأمي موال يا الوالدة الوليدة الصالحة، يا ربي يحفظها لك الوالدة وتبقى تيج على راسك. أخونا زياد بوزيد، عيد ميلاد سعيد اليوسف بوزيد 9 سنين، زيدون مدامك في البنك وعمل له كونت كورون من توا أموره برجلة. تحية لسي يوسف أبو زيد، جوايز انيفرسير، كل عام هو بخير. كوتش أحمد غربال اللي نشط البارح الأجواء في المدرسة الإعدادية طريق السلطنية، محليك ومحل الأجواء اللي كانت رائعة على طول. شكرا نورهان القليل. أمين بوعزيز يقولي تحية الأمين بوعزيز من زوجته وأطفال وبمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله بطول العمر وصحة البدن. وتحية ليكم الناس كل. عادل الطاهري مرحبا يا عدولة، يقولي عايش خويا عيد ميلاد البنوتة ريما الطاهري عمرها 4 سنين. نورهان القليل شيختونا اليوم بالهدايات، مبروك وسام القليل والتخالي المرحوم جمال القليل بمولود جمال الدين القليل يتربى في عز والديه. يعني وصلت المساج. عبد الهادي مروان تحياتي ليك. مهدي بونجور، بربي ماتش السي اس اس والمرسى تيليفيزي ولا تيليفيزي ونص اكثر شيء من هكا. انا معكم على طول في كل الاخبار. فيز الهنتيتي يقول لي صباح النور مهدي، ان شاء الله تكونوا بخير. فيز الهنتيتي متر كونفيرونس في فرنسا، نقدم تحيه للمدام سلوى بالحاج، بابا لطفي الهنتيتي ربي يشفيه ان شاء الله، خواتي فرح في موريال كندا، أمينة وولدها محمد في كندا، زوجتي أسماء دمق، أيضا خالتي رفيقة بالحاج وخالتي الكل نوجه لهم التحية. يعني منسيت حد. شكرا لسحل القرقني. إيناس المذيوب صباح الخير، تحية الخوي الغالي وتاج روسنا جميعا عصام المذيوب بمناسبة عيد ميلاده اليوم، ونقولوا يبارك في عمرك ويعطيك صحة البدن والعافية. منجية السماوي تحياتي ليك، ما يتغشش علي حد اللي بعت لي مخر. أسامة المليتي مهدوش يقول لي اهداء العيد ميلاد كرم ابن جوهر وراقية وجودة الحلواني وجده عبد العزيز ونفيسة وهشام الكراي وزوجته فتحية. دونك وصلت المعلومة. يسري بوراوي أمير الجراتي تحياتي ليك، محلها الكلمات. سحسن القطي شكرا ليك. تحياتي لكل مستمعينا الأوفياء. اليوم مش نحكيه على هرم كبير وقبل هدايا ربح الكلابي، تتمنى الشفاء العاجل الولد خوها الدكتور فخر الكلابي ربي يشفيه ان شاء الله. كي نحكيه على قمة فنية، فقدت الساحة الفنية العربية يوم الأحد الفارط 3 مايو 2026 عملاق من عمالقة الطرب العربي ألا وهو هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عام بعد صراع طويل مع المرض. هاني عبد العزيز شاكر هو مطرب مصري من أشهر مطرب الوطن العربي من الجيل الذهبي للفن والموسيقى. ولد في القاهرة يوم 21 ديسمبر 1952، لقب بأمير الغناء العربي، ساطع نجمه بغنائه لملحنين كبار وظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل أم كلثوم، عبد الحليم، محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش.
1: كل اللي فات حاسس بروحك جنب مني.
0: بدأ مسيرته الفنية منذ الطفولة حيث شارك في كورال عبد الحليم، ثم ظهر ممثلا في فيلم سيد درويش مجسدا شخصية الفنان الكبير في صغره. درس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج فيها بدرجة امتياز، يعزف البيانو العود بمهارة ثم اتجه إلى الغناء الاحترافي. انطلقت شهرته في السبعينات، قدم خلال مسيرته حوالي 29 ألبوم، تجاوز عدد أغانيه 600 أغنية منذ الانطلاقة، لاقت انتشارا واسعا في العالم العربي. من أشهر أغانيه علي الضحكاية ولكن بأمري، ياريتك معانا، حكاية كل عاشة، الحلم الجميل، قربني ليك، بعدك مليش، نسيانك صعب أكيد. لم يكن هاني مجرد مطرب، بل كان حالة عاش كل كلمة صوت تربى في حضرة الكبار في مدرسة عبد الحليم حافظ. كان يقول على الدوام: الفن رسالة مش أي كلام. لقب بأمير الغناء العربي. تعد أغنيته الشهيرة نسيانك صعب أكيد من أبرز أغانيه الرومانسية الحزينة في مسيرته الفنية، وقد جاءت في فترة كان فيها يميل إلى الأغنية العاطفية العميقة التي تمس وجدان المستمع مباشرة. كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها خالد عز. كتبت الكلمات بأسلوب بسيط لكن صادق يعبر عن ألم الفراق، عن صعوبة تجاوز الحب الحقيقي، وهو موضوع عاشه ولمسه الكثير من الناس، لذلك لقت الأغنية انتشارا واسعا. لحنها بإيقاع خاص ولحنها جاء هادئا ومحملا بالشجن، ما سمح لصوت هاني أن يبرز كل تفاصيل الأحساس خاصة في المقاطع التي تعكس الانكسار والحنين. نجاح الأغنية لم يكن صدفة بل نتيجة تلاقي ثلاثة عناصر: الكلمة الصادقة، اللحن المؤثر، وصوت قادر على نقل الألم دون مبالغة. باختصار، نسيانك صعب أكيد ليست مجرد أغنية بل تجربة شعورية كاملة جعلت منها واحدة من العلامات الخالدة في الأغنية العربية. رحم الله هاني شاكر وأسكنه فراديس جنانه.
2: عليه رحمة

0: نسيانك صعبي أكيد. تحية كبيرة برشا لصديقنا أخونا الغالي فوز الشعري المبدع على الدوام بطاقة تعريف ضايعة، إن شاء الله صاحبها يتواصل معنا إذاعيا. بطاقة تعريف باسم عمر التريكي يتواصل معنا، موجودة في مقر إذاعة صفاقس. تحية كبيرة برشا لأخونا وبونس المختار نيجي، نقول له حمدا على السلامة وقيت تدخل الاستوديو على عشق هاني وعلى حب هاني الفنان المبدع هو الدكتور المبدع على الدوام دكتور وجدي. أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا مرحبا سي موسى، فنستنا يا أخويا. تنفعك الزيارة، قالوا لي هبط للجنوب الجمعة الفاتت.
2: أيه في جربة.
1: مرحبا بيك ويعطيك الصحة ومحليها جربة. مرحبا كل مستمعي ذا صفاقس محليهم.
2: وامس في الشبيكة،
1: شبيكة بقى حلوة ياسر،
2: حلوة برشا.
1: لازم تكون مزار شبيكة.
2: صحيح،
1: وجوها من كل العالم.
2: صحيح.
1: راي شوف يا سي منصف، انت تعرف خير مني ثابت. مراكش ما تزيد حتى شيء على طوزر وشبيكه
0: صحيح. عندنا اماكن غير عاديه،
1: اماكن بالضبط
0: ساحره.
1: ساحره اليوم 900
0: ايه،
1: اليوم عندنا مقابله مع القنويه والمرسى، مقابله سمحه اذا ما تكون استعراضيه.
0: ويعطيهم الصحة جماعة المرسى على الصورة اللي مش يعملوها اليوم لأول مرة في بطولتها الموسم.
1: أخويا كانت خليني نتحدث ولا تحدث؟
0: لا لا تفضل يا معلم. أنا قاعد نمهد لك، أنا أمهد لك.
1: يعطيهم الصحة جماعة المرسى محليهم، رغم اللي احنا نسالوهم شوية فدقيق وإحنا ميكو اللي تعدى وفات زعما يرجع
2: هيك الكل
0: والله.
1: ومثلش وقتها مثلش في وقتها مثلش فمشي، اما توي عايشكم راهو مش معقول وقت ولينا نجم ونعرفوا معناها المنشطات ولا نعرفوا حسن النية من سوءها.
0: احنا الحمد لله كرتنا الكل حسن النية.
1: قلت لك 4 ماي ما 9 اليوم ولا
0: اليوم 9
1: دونك بين الحصة اللي فاتت والحصة اللي هذه ذكرى مغادرة. نقول احنا غادرنا راجل وليس ككل الرجال، رجل أنجب رجلا، رجل أنسب إن أنجب رجلا. بالله عايشكم وقت تحكيو الجمعة هذه مش نجم سي عبد الباقي بن مسعود اللي داخل فينا ولد الجزيرة متاعك داخل فينا طول وعرض، على الأقل دخل فينا بالعربي باش نفهموك وباش صغارنا راهو وقت امتحاناته وقت يسمعوا كلامك الفرنسي ما تقعدش في وظنهم الغلطة. الغلطة راه إذا كان قاعدت في وظن التلميذ بالمستحيل باش نحيها له
0: يحفظها. هو الوظن بتاع التلميذ راهي كيما كالكاسات الفيرج،
1: صحيح الفيرج بالضبط،
0: كيما كونفيرمي أو كيما كلمة كونفيرمي
1: نصلح لها في بعض المفردات بالفرنسية. قاتل لا بابي في التلزة ما تتفرج على الكرة يزر انت في التلزة عمو ما نعرفش شكون قلت لا قال كذا كذا دونك هكا وصحيح وانت الغلط. يعيشكم
0: احكيو بالعربي،
1: تحبوا تدخلوا فينا ادخلوا فينا بالعربي. دونك رجل انجب رجلا سي عبد القادر دو
0: ايه. الله يرحمه.
1: 4 مي
0: حكينا عليه ساعه شويه ريفرنس كبير
1: حكيتوا عليها.
0: لا لا حكيت على الذكر الوفاه نتاعو.
1: ذكر الوفاه نتاع الله يرحمه
0: معز ومغلاه
1: الله يرحمه حمادي. رجل وليس ككل الرجال.
0: انا مش نقول حاجه ربما الاول مره والله مش نقولها لك على سي عبد القادر دو الله يرحمه. سي عبد القادر مره تذكر ماتش السيسيس وليتوال ماتش الروتور نتاع كاس الكاف
1: منيح.
0: نهارتها عهدت لي المهمه انه نتبع السيسيس وزميلي عنده ليتوال. كي دخلت لوتين وقتها لفطرنا لا شيء لانه ما عندناش وقت باش نفطروا، نلقى حضرنا الفطور وقد كل شيء وقال لي رد بالك صحتك راهي راس مالك. وبعد اجى لهنا ساندويتش حضره قال لي هذيا في استاد ولا بعد استاد. الله يرحمه
1: سي عبد القادر. سي عبد القادر انا عرفته وعرفت حمادي ودو بلوس توا معناها قاعد نشوف في خدمة حمادي. علاش؟ والله لاني نسوق لحتى حد وحمادي راه بخلاف مرتين ثلاثة تلاقيت أنا وياه.
0: أما الحق يتقال.
1: الحق يتقال
0: يا رحمه الله.
1: شوف أمس ستاد تونيزيان اش عملت؟ عملت 0-0 بالدرزان. نورمالمون ستاد تونيزيان اليوم هي والسي اس اس والجمعيتين اللي مش يلعبوا غدوة الحي الدربي نتاعهم احنا قبلهم فهمتي. ونحب نحكي على التقصير في العمل. يقولوا ليش بيك كبشت يا سيدي؟ انا نكبش ما نحاولنا بونتو ضد العمران وقلنا ما يسالش ماهيش مشكله وتقديريه وغلطه. الغلطه صارت بعد ولا قبل ولو هو بونتو صحيح 100% بونتو اياد ضد العمران وبونتو مهم ياسر كان كان يجي يكون مهم ياسر في الترتيب اليوم.
0: اكيد جدا.
1: رحنا نلعب وفرد وقت احنا والدربي اليوم.
0: اي النقطه بحسابها.
1: النقطه بحسابها. اي قلنا ما يسالش برا سبق حسن النيه. قالوا ما نعرف شنو. قلنا سبق حسن النيه ثم ما من نوع هذا تو بعد نقولها لك. قالوا ما نعرف شنو. قلنا سبق حسن النيه.
0: ايه؟
1: يا خويا وصلنا للمقابله اللي انا سميتها مقابله الست نقاط. اش معناها ست نقاط؟ نربحوا عنا ربحنا ست نقاط ولو زميلتك ملك الوفيكا وما تحبش فيها نخسروا ست نقاط. فهمت معناها؟ الراجل مقصر في العمل نتاعو عباره بالضبط غدوما الدربي. انت لبست المريول
0: ريال مدريد
1: مش تشجع روضة الاطفال؟ عندكم روضة اطفال ولا روضة اطفال؟
0: انا نشجع الروضة.
1: لا, لا لا لا مش معقول اللي صار. ما عليناش
0: العركه
1: معناها
0: تاثروا
1: عباره انت يا سي مهدي يلا اللي يوريك سو ولا المنصف ولا مشيت للسبيطار ولا المستوصف ولا المصحه قال لك الطبيب يا خويا انا عندي الكلاسيكو نحب نتفرج عليه يرحم والديك ارجع لي غدوه. وانت عندك انسداد في الشرايين العروق
0: ما فيش
1: في الشريان التاجي كما يقول فيش ما يستناش يزمك تصرحوا. تقول لي عمر بيد الله متفقين اما يزمك تصرحوا. لا كلاسيكو اللي في الفار نهارتها في الطيب المهيري
0: ايه
1: عمل كيف الطبيب اللي ما حبش يرى مريضه في وقته الا ما يتفرج على الكلاسيكو وقت كمل الكلاسيكو والنتيجه ما تعرفها معروفه.
0: ايه
1: رجع قال للمريض وين؟ قال له المريض السيد اللي توي مت في وجهه ورجع للفار راهو شيء يقهر. شيء يقهر. جمد الى نهايه الموسم. تتجمدوا اللي ما تجمدوش. انا شيش ما مشاش لامريكا ما يستاهلش يمشي لامريكا ما يستاهلش. فهمتي؟ اليوم تقول لي انت رجعته في الفار المقابلات ما عندهاش اهميه. شنو ما عندهاش؟ كل مقابله عندها اهميه
0: يرحم والديك.
1: احنا مقابلتنا ضد المرسى عندها اهميه كبيره وقصوى يا سي محمد الكوكي. اليوم يلزمنا نعملوا طرح سمع ونحضروا به دوره الكاس. احنا نحبوا ناخذوا الكاس ونحب نلعبوا في النهائي وين يحبوا يلعبوه في رادس في بجباجه في كذا. علاش في رادس؟ ما يلعبوا في باجه سناو يلعبوا كذا. لا ما يلعبوش في رادس النهائي. احنا وساقيه الدهير ويطلعوا الكيران يا بابا ازرق وابيض وكحل وابيض. فهمشي كيفاش السيد هذا قصر في خدمته. مش مشكلتي انا. قالوا كان قال ما شفتهاش منيح وانا دالتونيان. تعرف ما انا دالتونيان؟ دالتونيان اللي يسمعوا فيها يا سي عبد الباقي بن مسعود هو اللي لا يفرق بين الاحمر والاخضر. ما يفرقش بين الالوان. انت دالتونيان ما تفرقش بين الاحمر والازرق. الله غلب. اما شفتهم المفيد شفت زوج خطوط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من
0: الخيط الاسود. اه يا سيدي هي نبداو
1: باللونتافيروس
0: اللي
1: هذايا عمل له شويه التحيه سي عبد العزيز بن عبد الله. والله الواحد
0: الله يهديه السابق
1: الرئيس الابدي والازلي
0: تعرف
1: للنادي الرياضي الصفاقسي.
0: تعرف يسمع لي ميسيون من 10 لوسط النهار
1: سي عبد العزيز. نعرف نعرف نعرف يا سي عبد العزيز. راهو كيما سالتني في الكورونا تتذكر وكانت 6 سنين التالي بالضبط سالني نفس السؤال. فهمت؟ لونتا فيروس هذا ظهر من قبل نعرفه لكن هالايام عود نكب نقولوا احنا. وهذه هي الدنيا وهذه هي الحياه وهذه سنه الله في خلقه.
0: شو الفيروس هذا؟
1: فيروس اونتا فيروس اسمه. هانتا هاش تكتب بالهاش. اونتا فيروس ظهر برشا في الحرب بين الكوريتين.
0: انا شوفوا في الباخره اللي حكيوا عليه في
1: بالضبط الباخره الصحيه. على ذكر الباخره الصحيه يهديكم ربي ما تاخذوش باخره ما تاخذوش رحله رخيصه. ما تخرجوا على البحر مده 10 ايام ولا 7 ايام الا ما تتاكدوا من سلامتكم. تتاكدوا من امكانيه جيان طياره باش تهزكم في حاله توعك صحي. راهو التوعك صحي ما يعرفش لا بحر لا بر لا بين البحر لا نو لا بين البحر لا بين الارض.
0: والله
1: معناه انسان في النهار الاول ولا الثاني يصير توعك صحي هو بعيد على اليابسه. اذا كان ما تكونش الباخره هذه تجم عندها امكانيه الاتصال الطياره باش تهزك راهو مش معقول.
0: صحيح كلامك عسل.
1: دونك هذا ظهر في باخره وصار اللي صار.
0: كيف الكوفيد هذا دكتوره؟
1: لا لا لا لا ما عنده حتى وجه شباب الكوفيد
0: اقوى ولا مش
1: كل عباد. شفت العباد واحد يشد الفار شد الفار يقعد على الكريسي ويقعد عينيه معناها متجهه للشاشه مركز ويعرف الخيط الابيض من الخيط الازرق وكل واحد يعطي حقه.
0: صحيح
1: هذا فيروس نوع.
0: اي
1: هذا الناس ملاح ولد عائله. وثم نوع اخر اللي لا ما نعرفش مخه وين ماشي في المستير وفي سوسة وفي جربة وما نعرفهمش، لا شاف لا غيط لا خيط أبيض لا خيط أصفر لا خيط أحمر، وقال له يفرش كونفيرمي كيف كيف هذو الزوز أنواع، واحد ولد عائلة وناس مليح والآخر الله يعفو. شوف لونتا فيروس ما تخافوش، ما ثماش وباء
0: أي لبس،
1: ما ثماش لحد الآن تلقيح وما ثماش دواء خصوصي وانا نتبع انا. والسيد اللي قال لي ما تفهمش ياسر، شوف نحب نجاوبه، نحب نجاوبه بكلمتين. انا قبل ما نحكي على موضوع راه ماني فهمتك يا سي مهدي، نسال اهل الذكر ونقرا برشا عليه الموضوع هذا بعد نحكي عليه، كسوة على صفحتي في الفيسبوك كسوة بحثك لهنا. دونك العلامات نتاعو شنو هو، منين يجي قبل كل شيء الانسان؟ عاده
0: باللمسه،
1: لا لا لا لمس لا همس باللمس بالهمس بالنظرات لا لا لا لا لا لا لا. الهمس واللمس ولا كان في التحكيم هذا يهمس الاخر والاخر يلمس الاخر والاخر يمس الاخر ليه بجاه ربي
0: لا هو علاش سمح لي لهنا اللي نعرفه هنا المس
1: ايش نفهمك يا سي مهدي
0: المس.
1: قيمه الزوز نقاط اللي نحوها لنا
0: ايه؟
1: والله انا اكد لكم سي سي محمد الكوكي
0: ايه؟
1: والطاقم كامل عاشوا ايامات عصيبه، وانا وقل لك فين خشولة تنقط سي محمد، خشولة تنقط في ايامات وانت وقت ضحكت الدنيا ونجم يربح النادي الافريقي نهارتها نربحوه ما عندهم حد شيء فهمتي، انت جي توقف قدامنا علاش الراجل العرق متاعه والذهن متاعه ونكلمه قل لي يا دكتور مانيش ليه
0: بيه اي دكتور برشا ملاحظات قاعدة
1: تملك على لونتا فيروس.
0: هيت لونتا فيروس،
1: لونتا فيروس العدوى تصير من الفار والجربوع خاصة والحيوانات الأخرى لرونجر لما يعضوا البشر ولا لما الإفرازات متاعهم تشوه الماكلة كما نقولوا احنا الفراز مثلا اللي في القاعة كما ما منعش انا كما الهواء
0: يلزمنا نردوا بينا
1: تجم تتأثر به هكا الفيروس يجيك من البشر للبشر صعيب.
0: المداوات متاعه
1: ثم حتى مداوات العلامات تظهر بعد جمعتين، تجم تظهر بعد 6 جمع بعد أكثر من 6 جمع. العلامات هي بينها تقريبا كل أمراض الفيروسية، سخانة كبيرة أوجاع في الرأس كبيرة أوجاع في العضلات كبيرة يلزم تحاليل موش أعطي الدواء وبرا كما قالوا البارح يوصلنا لها يا سي مهدي البارح قال لك وجبت لكم الدواء للسكر يعدل السكر
0: شكون.
1: والتوصيل برنامج. مجاني
0: برنامج
1: والتوصيل مجاني
0: بالله ردوا بالكم من هالبلاتفورم تاع الفيسبوك وكذا اللي تبيع في الدويات برحمة والديكم ردوا بالكم يا ولدي عندكم طبيب وعندكم فارماسي هيكوما الوجهة متاعكم.
1: أنا مشكلتي مترينو القطار الذي يخفي قطارا
0: يرحم والديك
1: قطار يخفي. نرجع لك لستاد تونيزيان ساعة جبدنا ستاد تونيزيان استحفظ على حمادي الدو أنا نأكد لك اليوم تاخذ البطولة سنة
0: به. سونيا روين تسلم عليك قالت لي مهدي هاني أختي رجاء روين بعيد ميلادها غدوة وإن شاء الله نقول لها أختي الغالية كل عام وانتي بخير. أمير السيلة الله أعلم الدكتور خرج من الاستوديو إن شاء الله يا مش مغشش
1: إن شاء الله
0: اليوم عيد ميلاد
1: لا يتغشش
0: نعمله كماك البرامج أرجوك به والله العظيم خرج من
1: الاستوديو
0: خرج مشى وراء
1: البارافون
0: اليوم عيد ميلاد محمد عزيز السيلة أتمنى له السعادة وطول العمر والنجاح الهدايا من بوه وام واخوه امير وضره ويوسف السياله ورجع لي بمريول تقدم سقيط الدير
1: تقدم سقيط الدير وانا بديت نحضر في مريول
0: اي
1: اشتر سياسات واشتر تقدم سقيط الدير
0: يا عين عليك
1: ونحبوا
0: اي
1: تهيئه ملعب
0: اي
1: يناسب الدربي نتاع مجي وما نحبوش حكم اجنبي حبوا حكم من صفاقس هاي فرصه يا خويا هاي سيدي ما صفاقسيه ما يزفروش الدربيات قالوا شبيه انا وقت نمشي نلعب ضد الفريق الفلاني ولا فلتاني جيبوا لي حكم العاصمه
0: ايه
1: صحيح انا ما عنديش حق في حكم صفاقس
0: بتقولي
1: وش نقول لك وش نقول لك
0: في دقيقه
1: لا لا لا نزيدوا في دقيقه لا انا نقول لك خلي لي حكم من صفاقس والله لما يعطيني حق واحنا في صفاقس ما احناش طالبين اكثر من عطيانا حقنا ما تعطينيش الهدايا اخو الهدايا خليهم لكم فهمتني ساقيت الدير نهار الثلاثاء ان شاء الله عندنا مقابله مهمه جدا
0: ان شاء الله داخل انت بحول الله
1: قدره ربي
0: باذن الله
3: فرديف
1: لا لا لا لا لا اسم مصر اسم خلينا نتحدث
0: سيبوا على الكوره سيبوا انت احكي على المسرح
1: المقابله في ساقيت الدير بحضور جماهير ساقيت الدير نحب مقابله احتفاليه وسمعتني هلال الرديف عندهم شويه مشاكل نتاع فلوس وكذا ان شاء الله يجيونا في بكامل عناصرهم بكامل قدراتهم لنحبوا كذا ولنحبوا كذا.
0: عجبني المريول سمحة دكتور.
1: شباب يسر.
0: شباب يسر.
1: ومن أنا تحدثت أنا وسي منير ملاك وسي بلال عليا وسي بلقاسم الطيفي.
0: تحية ليهم.
1: تحية ليهم ناس ناشطين ناس قاعدين يخ وسي ثمر المكور. شفرحت لما خرج من الرابطة.
0: ورجع للمميمة متاعه.
1: ما يقول لك ربي خرجك منها بسلامة. خرجه بسلامة. لا مش معقول اللي قاعد يصير. والله له قاعد يصير.
0: انت اليوم برامو جبت برشا من
1: يا خويا سيدي ما جبدنا على الرابطه.
0: ايه
1: شو اسمه سي معز هو صاحبك. أيوة. صاحبك ما صح
0: خويا
1: هو قالوا لي في الخارج تو.
0: ايه
1: ان شاء الله يرجع لاباس. هاي سيدي
0: انت تحكي على رئيس الجامعه.
1: رئيس الجامعه ما لعشكو.
0: لا لا لا رئيس الجامعه
1: من مزار.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: مش معت سابي.
0: ايه
1: صحيح ولا
0: معز الناصر. ايه
1: ناصر من نحيوه.
0: سافر البارح الاربع غير درج طياره خرجت من مطار تونس كارتاج.
1: على بالي بكل شيء.
0: هاي
1: سافر
0: قص على الاجتماع البارح.
1: سافر يا حبيبي ورجع.
0: ايه
1: مطول ولا الغيبة به.
0: ايه
1: اي سيدي انت ياك العام حليت مشاكل جمعية كبيرة وقت عندها دين.
0: صحيح
1: يا سيدي سنة ما حللنا مشاكلنا ما نقلك حللنا ساهمنا في حل مشاكلنا. وهذا راه واجب عليك. احنا عنا بطولة افريقية عام الجاي ويلزمنا ننتدبوا ويلزمنا نحافظوا على اطارنا الفني ويلزمنا نخلصوا جوارتنا اللي عرقوا تعبوا بارك الله فيهم بعض منه ستة وسبعة شهور ثلاثة شهور أربعة شهور مخلص بعض منه. وفرد مرة العاملين والعاملات سي مهدي فريخة يعيشك. أيه. هذا عيد كبير جاي وعويش راهم على الباب خلص يرحم والديك.
0: معقول
1: يرحم والديك. وإذا كان ألزم عندنا ماتش الكوب كل تذكرة بتذكرة بعشر ألف بيحب خمستاشن ألف

0: نحتفلوا رسميا بالصعود، راهو نربحوا رديف اصعدنا وهكا الكواليس والاروقه ومنع شوش كمناش كيسموه بكلام صعيب هكا ما يعنينيش. احنا طلعنا وعام الجاي ماتش الكوب عندها ماتش العمران هكا عندنا شويه دين معاها هذا بها ساقيه الدير خاطر احنا ما احناش فاضيين باش نخلصوا الديون نتاعنا
1: كر مفشوشه ولا
0: مفشو لا لا لا لا نلعبوا كان ماني قلت لك ما نحبوش هدايا كر بهيل ومش نربحوها في ساقيه الدير. وبعد عندنا المتلوي مش نقابل المتلوي
1: فما زوز اسئله تو طبيه دكتور تحيه من محمد علي من المستير قال لك دكتور نحس بولدي وبنتي تعبوا بشكل كبير البورتابل عينيهم وأوجاع في العينين وحروق وليد في العينين تقلق.
0: شوف البورتابل والشاشة وما أدراك ما الشاشة والهواتف الجوالة وما أدراك ما أعرفوا أولا حاجة تكتبوا فيها وش كنت تعتوى صغار راهم راهو عيب إذا كان يعدي نهاره هو قدام الشاشة
1: وقت عينيه تحرق شمعنى
0: تعبوا كسل معناها يولي إرهاق للعينين راهو كيما كل العضلات في البدن.
1: هذا نحب نفهم العينين يصولهم إرهاق والله ما الحق إن كان فيك طبيا
0: والعينين بالحق تحكي اللي في قلب الحبيب والدموع تجري وتبكي لما نور العين يغيب
1: كلمات
0: العين لا منعش ولا منع تو ما نستحضرهمش مع زكريا أحمد حاشك منك فهمت
1: مش عم سلم بحوش
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تو اليوم نحكيو على البشر نكملوا على البشر فهمشي يرحم الدين
1: فهمشي
0: قلت لك العيون بالحق تحكي العين من أنبل جمال العين العين العرب والشعراء أكثر ما غناوا على العيون
1: لغتين يعرفوهم العالم بأسر لغة الورود ولغة العيون
0: يعيشكم استحفظوا على عيون صغاركم شوف توا أكثر الصغار ولاو لابسين مريات برشا حوايج هي تدخل فيها من جملتهم هالشاشة
1: صحيح
0: يعيشك بعد عليهم الشاشة وخاصة كيفية استعمالها والعيون بالحق تحكي
1: صحيح
0: هو الراهب لما شاف العينين نتاع الجميله ضاع عنه دينه ويقينه
1: معناه يضيع في كل شيء
0: وتركته في حيره من امره
1: ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا
0: دونك باش دقيقه باش نلخصوا موضوعنا لونتا فيروس راهو فيروس كيما الفيروسات الكل يجم يظهر تو حاليا موش ظهر دونك ما نخافوش منه لا هلع ولا العلامات نتاعو قلت لك عليهم شعلنا اخر بالنسبه للكره عندنا احنا اليوم المرسى
1: الاربعه نتاع العشيه
0: على الوطنيه 1 واحد
1: الوطنيه الاولى
0: الوطنيه الام
1: يس
0: عندنا نهائي الباسكت العشية
1: بعد ساعة ونص
0: عنا نهار الثلاث كله ناس يقيت الدير عنا احنا نهار الاربعة مع فريق الساحل نكملوا زادة نربحوه خاطر عنا شوية دين معه وكذا ونخلصوه وبعد نركزوا على دورة الكاس عنا الملعب الجبسي ان شاء الله ما تعملش عين احتراز على الطقس ولا على ما نعرف شنو بلاي نحبكم يسر جماعه القبس الشارع والحاره بلاي هو معناها ما نكثروش من الاحترازات ركزوا على اللعب تو عندكم دوره للترشح وان شاء الله ان شاء الله مستقبل ماي تحت ان شاء الله الملعب القبسي تاخذ بلاصتها
1: ان شاء الله
0: وبلاصتها الطبيعيه بالنسبه لي انا استاد قبسيان
1: القسم
0: الوطني
1: برافو
0: واحنا بالنسبه لنا احنا الكلاسيكو نتاعنا عام الجاي ستاد جابسيان كلوب سبورتيس فاكسيان الدربي ستاد الكلوب سبورتيس فاكسيان والتقدم الرياضي بساق الدير يحيى التقدم الرياضي بساق الدير وبارك الله في الرجال الكل مانيش بسميهم اللي خدموا وان شاء الله بعد عامين ثلاثه نتفرجوا عليهم في البيسبور
1: ان شاء الله هذه فينيش حلوه برشا كملت بها وهذه الكره اللي نحبوها وتحيه كيما وجهت انت تقدم صغير داير وجهتها تو للستايدا للملعب الجيبسي نص نهار هكا وقت فطور الفطور اليوم شنو دكتور؟
0: اليوم مرقه كما العاده من تطيب الميكرونيزيا مبروكه
1: يا عيني
0: مبروكه وجماعه العوابد
1: الله
0: هيكم من العين دي للعندي
1: يلا شيء طيب للجميع شكرا لك دكتور رجل الشريف شكرا للخالي سعيد مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل مرات الحاج قاسم على مستوى الخارج الفني أمير وأنور تحيتي لكم الناس كل وفي السلام على مستوى التنسيق العام شيء طيب للجميع
2: لها بارش ثنية في كل ثنية نجمة ضوية نورة الترى

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على عدة مناطق بصفاقس، ويشمل الانقطاع كل من طريق تونس من الكيلومتر 2.5 إلى الكيلومتر 3.5 ونهج برج النار وشارع علي البلهوان، كما ينقطع إلى 3 بعد الزوال ببلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي، وأولاد الحاج قاسم واحد، الطايفة، وسيدي الظاهر، ووادي الرخامة، وطريق قعقارب من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 60، وبول الذياب، وأولاد مبروك، وأولاد محمود، والخميسة، والعبايرة، والقندول. قامت بلدية العين أمس بتنفيذ جملة من التدخلات الميدانية شملت المصبات العشوائية بكل من سد وادي الشعبوني وطريق منزل شاكر، حيث تم رفع حوالي 120 طن من النفايات وما يقارب 40 طن من الأتربة. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، لتتواصل إلى غاية 23 من مايو، وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت الوزارة أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية في 3 جوان القادم. في العالم، مدت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية غرب ليبيا أمس إلى إغلاق ثاني أكبر مصفات نفط عاملة في البلاد، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأضرار محتملة للبنية التحتية النفطية الحيوية. وبخصوص الحرب على إيران، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر مطلعة قولها أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف طهران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وبالبحرين، قالت وزارة الداخلية اليوم أنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأبدى رغبته في تمديد الهدنة المعلنة بين الجانبين لثلاثة أيام تبدأ اعتبارا من اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: إشهار.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: مساء السبت على موجاتنا من الماضي ساعة وثلاث حتى للستة ونص، معكم هند الأسود والذي شاهد في المتابعات الرياضية. في كرة السلة النسائية دور نهائي كوبرايات قاعة رياضة متعددة الاختصاصات برادس في ماضي ساعة تحتضن لقاء الجمعية النسائية بجمال والسياسس. حسام قبعي علق على المقابلة. كأس تونس للكرة الطائرة دور نصف النهائي قاعة الزواوي بالعاصمة في الأربعة متاع العشية، ترجي رياضي والسياسس مع الهادي جبنياني. في كرة القدم ملعب الكرم في الأربعة ناقل مباشر لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي صفاقسي مع الهادي السياري. كونوا على الموعد وما تبدلوش الموجة.
1: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
6: لو
7: لو
8: لو
9: لو,
6: لو.
9: لو نزرع العدل في القلوب
6: ونرفع الصبر فوق الدروب،
9: لو
6: لو
9: لو, لو نصون القول والفعال
6: لما بكت أخلاقنا في الزوال.
9: لو
6: لو
9: لو
6: لو
9: ليست حلما مضى وانقضى،
6: بل طريقا لمن شاء ارتضى
9: أن يكون كما كان الأولى،
6: نورهم يهدي الدنا. لو
9: لو

0: لو
1: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذا برنامج لو متواصل معكم حتى حدود الواحدة. كل عادة نحب نرحب طبعا بالفريق كامل ليشرف على برنامج لو. أهلا وسهلا بك على مستوى الإخراج مولاد الحاج قاسم. نحب نرحب زادة أيضا بانضمام زادة أعضاء جدد للفريق التقني، مرحبا بكم إن شاء الله حظ موفق وإن شاء الله بالتوفيق. فمرحبا أمير الجاموسي وسيانور بوجلبين، أهلا وسهلا بكم. وكالعادة على مستوى التنسيق العام وفاء برايد سلامي، أهلا وسهلا بك وفاء. طبعا تحياتي واحتراماتي دائما للدكتور عمر الملولي اللي يشرف معنا على هذا البرنامج إلى حدود الواحدة، أهلا وسهلا سي عمر.
2: أهلا وسهلا بك، أيضا تحية ليك وتحية لكل متابعي برامج إذاعة صفاقس ولكل العاملين بها.
1: طبعا مستمعينا الكرام اللي انتم قاعدين تسمعوا اكيد او في لينا تلقاو كالعاده لفيش متاعنا لو على صفحتنا الرسميه فيسبوك راديو صفاقس، ونحبكم عاد تنتبهوا بكدا لكل المعطيات والمؤشرات اللي باش نعطيها لكم توا حول شخصيه اليوم. ماذا بينا تقولون ايضا في الكومنتيرات في التعليقات شكوني شخصيه اليوم والعديد العديد نحب والكثير من المعطيات حول الشخصيه هذه بطبيعه الحال نتقسموها مع بعضنا مستمعينا الكرام. به سي عمر، مش كل واحد عاش وحده كان ضعيف هكا ولا؟
2: نعم.
1: واحيانا نراه ما تكونش الوحده ضعف ولا نقص، صحيح ولا؟
2: نعم.
1: احيانا تكون نتيجه طبيعيه لطريق اختاره الانسان عن وعي. على خاطر مستمعينا الكرام فما طرق لا يمكن ان تسلك في جماعه، يلزمك الطريق هذاك تمشيه وحدك، طرق كل ما تقدم فيها الإنسان قل من يمشي معه، يبدأ هيك الطريق هذاك يبدأ يغربل في العباد. مش خاطر الطريق خطأ أراه، على خاطره واضح أكثر من لازم.
2: وفي برنامج لو ما نستدعيوش الشخصيات باش نحكيو كيفاش عاشوا وكيفاش سلكوا طريقهم، وإنما ربما باش نسألوا علاش انتهى بهم الطريق إلى ما انتهوا إليه، كيفاش يمكن لإنسان أن يبدأ حياته داخل جماعة ثم يجد نفسه في نهاية الطريق وحده؟ يا هل ترى هي عزلة اتفرضت عليه وإلا نتيجة مواقف ما يتحملوهاش الناس الأخرين؟
1: ما هو سي عمر خاطر فما نوع من الناس ما ينسحبش ولا يقاطع زادة، أما الناس هما اللي ينسحبوا منه هو ويخليوها وحده.
2: نعم.
1: تعرفش علاش؟ على خاطره ما يغيرش كلامه، ولا خاطره ما يغيرش موقفه، ولا خاطره ما يسيرش إلا ما لا يقتنع به. ومع الوقت ما تكونش الوحدة اختيار سهل، تكون ثمن للوضوح والصمود.
2: اليوم إن شاء الله مشي نستدعيه رجل ما كانش غريب في البداية، كان وضوحه هو اللي خلاه مختلف واختلافه هو اللي خلاه وحيد. رجل عاش كما قرر وكما حب هو وقال ما رأى، فكان أنه انتهى به الطريق بعيدا عن الجميع.
1: انتهى به الطريق بعيدا عن الجميع. شخصية اليوم مستمعينا الكرام الصحابي هذايا الذي عاش وحيدا ومات وحيدا ثمنا لصدقه، هذا هو السؤال اللي سأله محمد علي البرجي للشارع، وأتمنى أنكم تكونوا عرفتوا أنتم الإجابات.
3: من هو الصحابي الذي عاش وحيدا ومات وحيدا ثمنا لصدقه؟
4: والله ما عنديش إجابة على السؤال، سامحني.
5: هو الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
4: أبا ذر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر سوف تموت وحدك وتعيش وحدك وتقبر وحدك.
3: تأكد الإجابة؟
4: تأكد إن شاء الله نكون متأكد.
6: هو أبو ذر الغفاري.
3: تأكد من الإجابة؟
6: إن شاء الله.
4: هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عليه.
3: متأكد من الإجابة؟
4: بإذن الله. وأخبرنا سيدنا رسول الله أنه سيبعث وحيدا كما عاش وحيدا ومات وحيدا بإذن الله.
7: حق من عرش مش استعين بالجوجل.
3: خليك تشوف الجوجل شو يقول. من هو الصحابي الذي عاش وحيدا ومات وحيدا ثمنا لصدقه؟ شو عطاك الجوجل؟
7: أبو ذر الغفاري.
3: والصحابي
7: أبو ذر الغفاري. صحابي أبو ذر الغفاري.
8: هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قائلا يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده.

0: لو كان فينا ورع العمرين
1: وحياء الزهراء في العين
0: ما شكونا قسوة الأيام والبين ما شكونا قسوة الأيام والبين.
2: أجدد التحية مستمعينا الكرام بكم الناس الكل خاصة لأوفية اللي قاعدين يعطونا في الإجابات الصحيحة يعطيهم الصحة على فيش متاعنا لو تلقاوها في الصفحة الرسمية متاعنا فيسبوك راديو ستاكس. فعلا روضة الويتي برافو عليك يعطيك الصحة الصحابي هو أبو ذر الغفاري شكرا لك كلثوم العون ترشونة أيضا إجابتك صحيحة نزيها الحمداني كذلك إجابتك صحيحة ونعيمة الحقيقة هي والوحدة جاوبت إجابة صحيحة نعيمة معاوية مزيد يعطيك الصحة ننتظر طبعا كل مبروكة زاد الهادي ننتظر كل المعطيات اللي بتقدموها لنا والدروس خاصة صفات ومناقب الرجل إلى آخره ولكن بداية خلينا نتعرفوا عن نسب متاعه ونشأته سي عمر.
3: إذن هو أبو ذر الغفاري هو جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام ابن غفار هو من قبيلة غفار اللي كانت تسكن على طريق القوافل بين مكة والشام وكان في الجاهلية معروفة بالشجاعة متاعه بالقوة ومع هذايا كان إنسان موحد لا يعبد الأصنام هو أمر نادر في مجتمع كانت عبادة الأوثان فيها هي السائدة.
2: أسلم قديما في مكة وقيل أنه رابع أو خامس من دخل في الإسلام وكان من أشد الصحابة مستمعين الكرام زهدا وورعا ومن أكثرهم جرأة زاد في قول الحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ولكن السؤال المحوري لهنا هل نالت شخصية أبي ذر الغفاري حظها من التعريف؟ أليست شخصية مميزة بشجاعتها وحرية زادة بالبيان حرية جدا بالبيان؟ سي عمر الإجابة هذه باش تعطيها لنا بعد أذان صلاة الظهر.
4: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعينا الكرام، نحكي طبعا على شخصية استثنائية في الحقيقة، وأنا طرحت سؤال قلت علاش الشخصية هذه لم تنل حظها من التعريف، رغم أن هي شخصية مميزة جدا. شخصية هذه اللي قالت في وجه الخليفة عثمان بن عفان: يا عثمان، أما تذكر حديث رسول الله؟ ومن بعد عليه الصلاة والسلام خرج الرجل هذية أو صحابي هذية من المدينة وخسر كل شيء ليريح ضميره فقط ويثبت على الحق فقط. سي عمر،
3: نعم، شخصية هذه عندها مميزات. فكان أبو ذر رضي الله عنه أسمر اللون، وكان ضخم الجسم، وكان كث اللحية، وكان في طبعه حدة. الحدة هذه ربما اللي خلت عنده الكثير من المميزات. الحدة هذه مش تكون سيمة أصلية في شخصيته طول حياته. وكان أبو ذر معروف بالزهد متاعه والصدق والعلم والعمل، وكان قوالا للحق لا تأخذه في الله لومة لائم على الحدة هذه اللي فيه. هالصفات هذه جعلت منه شخصية فريدة ومقلقة في آن واحد.
2: تعرف مستمعينا، كان إيه في الزهد، وكان يحب الفقراء برشا، يعطيوه من بيت المال 4000، فكان ياخذ 4000 هذوما ويجي الخادم تاعو ويقول له شرين ما يكفي لي سنة، وش يعمل بالباقية؟ يفرقوا على الفقراء ويقول: إنه ليس من وعاء ذهب ولا فضة يوكى عليه إلا وهو يتلظى على صاحبه.
3: كان رضي الله عنه يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان عالما فقيها، وروى على النبي صلى الله عليه وسلم 281 حديث. تو إن شاء الله في الحصة هذه نأخذ بعض الأحاديث هذه اللي كانت هي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه.
2: على كل مزيد من المعطيات مستمعينا الكرام، لخصناها في هاته الورقة عن أبا ذر الغفاري.

0: كانت مكة غارقة في ظلام جاهليتها، وفي أعماق قبيلة غفار التي ذاع صيتها في قطع الطريق، كان هناك رجل يجلس وحيده يرقب النجوم بعين الباحث عن الحقيقة. لم يسجد لصنم قط، بل كان يناجي خالقا لم يعرف وجهته بعد، ويقول بصدق الفطرة: اللهم إني أصلي لك قبل أن أعرف أين وجهتك. وعندما تناهى إلى مسامعه خبر النبوة، انطلق إلى مكة غريبا متخفيا، يطوف في أروقتها، يقتات على ماء زمزم لأيام طوال، حتى استقام عوده واشتد عزمه، فكان اللقاء المرتقب بنبي الرحمة. بعد أن لامس الإيمان قلبه، لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المواجهة، بل أمره بالعودة هادئا إلى قومه، لكن صدق اللهجة في صدر أبي ذر لم يطق صبرا على الصمت، وبعنفوان الحق اقتحم الحرم، ووسط صناديد قريش وجبروتهم شق صمت الوادي بصرخة زلزلت أركان مكة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخيلوا المشهد، انقضوا عليه من كل جانب، أوسعوه ضربا مبرحا حتى كاد يلفظ أنفاسه وهو يبتسم بدمائه، ليكون أول من جهر بالإسلام في مكة وواجه الطغيان وجها لوجه. في الطريق إلى غزوة تبوك وتحت شمس الصحراء الحارقة، تخلف بعيره فلم يتردد، حمل متاعه على ظهره ومشى وحيدا يصارع الرمال. هناك أبصره النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فقال كلمته التي تقشعر لها الأبدان وتختصر قدر هذا الرجل: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهكذا كان الختام، مات في الربذة وحيدا، لا يملك حتى كفنا يواري جسده، حتى مرت قافلة من الصالحين فكفنوه وصلوا عليه. مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانفتحت الدنيا بكنوزها، واتسعت رقعة الدولة، لكن أبا ذر ظل هو ذلك الرجل الزاهد بثوبه المرقع وخيمته البسيطة. كان صوته يزلزل القصور، وكلمته الشهيرة تتردد في الآفاق: بشر الكانزين للذهب والفضة بمكاو من نار. لقد كان ضمير الأمة الحي الذي لا يسكت أمام ترف المترفين، فاختار في النهاية أن يرحل وحيدا ليعيش غريبا في قفار الربذة. ليبقى أبو ذر رمزا للصدق الذي لا ينحني والزهد الذي لا يلين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ذللنا وما طال العناء
2: وما طال العناء
1: وما طال العناء.
3: هذا هو أبو ذر الغفاري، شخصية استثنائية مستمعينا الكرام، ونحب نحكي ونرجع لقصة إسلامه لأنها قصة مؤثرة جدا، قصة تورينا برشا حاجات عندما يكون ثبات الحق أغلى من البقاء على قيد الحياة. وطبعا القصة هذه رواية البخاري ومسلم، وهذا التفصيل تقريبا يعني قصة إسلام أبي ذر سي عمر من أعظم قصص السيرة وتفاصيلها مروية في الصحيحين هكا ولا؟
4: نعم.
3: كان أبو ذر في بلاد قوم غفار، فجيهم راجل وقد خرج بمكة يزعم أنه نبي، هذا هو شبلغ أبو ذر في بلاده. فقال أبو ذر لأخوه أنيس: اركب أنت إلى هذا الوادي فاعلم لعلم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء واسمع من قولي ثم أتيني. جاء الخوه قال له: برا شوف لي أنت الحكاية هذه شنو، راجل يقول يجيني الوحي وأنا نبي.
4: إذن وقتها انطلق أنيس وقيل أونيس وحتى وصل المكة وسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد رجع إلى أبي ذر وقال له: أبو ذر ما عندك؟ قال له: والله لقد رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر.
3: ما اقتنعش أبو ذر، قال له: ما شفيتني مما أردت. شعمل اتزود يا سيدي، بزاد وزواد وهز اللي كتب من ربي ومشى المكة وجاء للمسجد والتمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه وما حبش يسأل عليه، كره أنه يسأل عليه. العلماء يقولوا خاطره عرف أنه سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي السائل، أو يقولوا زاد أنه كفار قريش ما همش بش يقولوا عليه، علاش؟ لعداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يخدعوه حتى لين يرجع منين جاء. شعمل هو اضطجع في المسجد الحرام، مكث غادي في المسجد قاعد يشرب من ماء زمزم. يخي شافه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرف اللي هو غريب من هيئته ومظهره.
4: وقتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اللي الرجل هذا كأنه غريب، وجاه قال له: نعم أنا غريب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خذا الرجل هذا لداره باش يضيفه. وبالفعل أبو ذر رضي الله عنه مشى مع علي رضي الله عنه، وقت اللي مشى معاها معناها بيت عنده حتى للصباح. في الليلة الصامتة هذه اللي تعكس ثقة عجيبة بين الرجلين، الرجل هذا أبو ذر كان معناه يشرب من القربة متاعه وكان حريص على أن يبقى في المسجد، ولكن حتى للعشية معناها هنا علي بن أبي طالب حب يسأله وحب يعرف شنو هو الشيء اللي جابه على المكان هذا.
3: صحيح، قال له: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ يخي جاوبه هو أبا ذر، قال له: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. وبالضبط فعل علي بطبيعة الحال. وقال أبو ذر: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فلم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقى، أن نحب نشوف الرسول هذا اللي يقول على روحه اللي هو نبي.
4: به وقتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاوب وقال له: أما إنك قد رشدت، جيت للواقع والحاجة ترشدك إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، فاتبعني أدخل فاتبعني أدخل حيث أدخل، معنى أدخل معي وما أنا نمشي. هنا يعني قال معناها أن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط، إذا كان مش لقى إنسان مش نخاف عليك منه رأي نقرب معناها للحائط، معناها كأني أنا صلح في نعلي، كأني صلح في صباتي وامضي أنت تعدى أنت القدام. علي بن أبي طالب مشى به حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعرض علي الإسلام، فعرضوا عليه فأسلم مكانه.
3: بعد ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كيفاش يتعامل، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش خاف عليه، قال له: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. قال له: أرجع لبلادك راني نخاف عليك حتى يتنشر الإسلام وانت أرجع. شنو قاله أبو ذر باش تعرفوا الشخصية هذه ومن بعد نحلوا كل المناقب؟ قال له: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. وجاء للمسجد وقريش الكل في المسجد وقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقالوا قوموا إلى هذا الصابئ الذي خرج من دين آبائه وقاموا عليه وضربوه حتى شعر لقتلوه.
4: لكن وقتها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم
3: ايش
4: قال لهم؟ قال لهم ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، راكم انتم قاعدين تتجروا في غفار وتتعدوا عليها،
3: تلعبوا بالنار.
4: نعم سيبوه. فسيبوه بالفعل، ولكنه لما أصبح من الغد أرجع أبو ذر الغفاري وقال مثل ما قال بالأمس، يعني قال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصنعوا به مثل ما صنعوا بالأمس، ضربوه حتى كادوا يقتلوها، وكيف كيف جاء العباس وقال لهم مثل ما قال بالأمس.
3: طبعا احنا ما حنيش نحكيه القصة هذه ونمر معناتها، احنا الهدف متاعنا في البرنامج مستمعنا الكرام أنه نعطيه قراءة تحليلية عميقة جدا لقصة إسلام أبو ذر حتى نتعرف على حقيقة هذا الرجل. القصة هذه تحمل في طياتها العديد من الدروس العميقة. أولا شوفوا محليه البحث عن الحقيقة بثمن الحياة. أبو ذر ما اكتشفش معناتها باللي قاله ليخوه، لا سافر بنفسه وتخل إلى أخطر مكان في الجزيرة العربية مكة في وقت كان فيه المسلمون يتخبئوا خوفا من بطش المشركين، وتحدى الجميع وأعلن إسلامه رغم الضرب المبرح. في اليوم الأول التضرب حتى كاد يموت، وفي اليوم الثاني عاد وفعل نفس الشيء. هذا معناتها ما وش تصرف رجل يبحث عن السلامة، هذا تصرف رجل وجد الحقيقة فأصبحت أغلى من سلامته، بل حتى أغلى من حياته كاملة.
4: وهذا يحيلنا كيف كيف باش نتكلموا على الشخصية الرائعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، واللي كان إنسان حكيم. وقت اللي عرف الراجل غريب استضافه ضيفه عنده هو، وقبل ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم اتأكد من صدقه، وهذا شيء معناه أكيد. بعد ما اتأكد من صدق متاعه ومن سلامة النوايا، وقتها أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة اللي وصل بها للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري كان فيها كثير من الحكمة والذكاء، وكان في كل ذلك يتجنب أعين المشركين.
3: لا وما ننساوش زاد الشخصية الثالثة سي عمر، شخصية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. شخصية ذكية جدا، لأنه العباس أنقذ أبا ذر معناتها مش بالسلاح، أنقذه بالحكمة، أنقذه بالذكاء التجاري. وقت اللي قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار،
4: نعم
3: هذه حجة عقلية، راهو لا يمكن لسادة قريش أنهم يتجاهلوا مصالحهم التجارية من أجلها، صحيح ولا؟
4: نعم. ومع هذايا لابد باش نقفوا عند خصائص الشخصية الثائرة، شخصية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فهنا كل من الطرفين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حاولوا باش يقنعوا أبا ذر بكتمان الأمر، بكتمان إسلامه، وأنه يرجع لبلاده في هدوء. ولكن أبا ذر اختار المواجهة واختار الإعلان، هالحدة وهالجرأة هذه مش تكون سيمة في حياته كلها. يا ترى مازلناش نشوف أناس يقولوا ما يرونه حقا دون حسابات؟ مازالش ممكن باش يعيش إنسان هو ما يبدلش كلامه حسب المكان والزمان وحسب الحضور؟ أبو ذر ما كانش مجرد صحابي عادي، وإنما كان اختبار مباشر لفكرة هل يمكن للصدق أن يكون أسلوب حياة دائم لا مجرد قيمة.
3: سؤال محوري جوهري عميق جدا سي عمر، ولكن زيدا نحب نركزوا على علاقة أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيفاش كان النبي معناتها يعرف شخصية أبي ذر جيدا، كيفاش يوجهها ويحتويها ويوجهها نحو الخير، وهذا هام جدا.
4: بالطبيعة هنا لابد باش نبينه وأنه أبو ذر الغفاري خذا ياسر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن توجيهاته. فمن الميزات الأولى أنه كان زاهد في المال، وكانت عنده قناعة لتمنع الحرص. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تميز بالقناعة والحرص على الصدقة، ورفض كنز المال متأثرا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. معنا نصدق باللي عندي الكل، ما نخلي كان ما نحتاجه لديوني.
3: وخذ من النبي صلى الله عليه وسلم المساواة مع الخدم، هالعدالة الاجتماعية معنا تشوفه مفهوم عميق جداً. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: صلى الله عليه وسلم
3: إنك أمرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. معناتها وصية تدعو إلى الرفق بالخدم وعدم تكليفهم بما يفوق الطاقة. ما هيش دعوة هذه للرحمة والعدالة الاجتماعية؟ للرسول صلى الله عليه وسلم هون يبين أنه ما فماش فرق بين سيد وخادم، الكل إخوة متضامنين في المأكل والملبس.
4: مما تميز به كيف كيف أبو ذر من خلال وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هو حرصه على الإحسان إلى الجيران، هيك الرحمة المجاورة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طبخت فأكثر من المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. الوصية هذه تظهر حرص الإسلام من ناحية، وحرص أبي ذر الغفاري رضي الله عنه على إطعام الطعام وعلى الإحسان إلى الأجوار.
3: طبعا زاد حاجة أخرى لازمنا زاد نرجعوا لها في علاقة أبو ذر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليه الابتعاد عن الإمارة والحذر من السلطة يا عمر؟
4: نعم.
3: نرجع لقول أبي ذر، قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني أي في منصب؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنك أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والظاهر أنه أراد ضعف الرأي والتدبير لا ضعف الجسم، أي أنك لا تستطيع أن تتحمل أثقال الولاية وتكاليفها، وأن الإمارة أمانة مما أتمن الله تعالى بها عباده، فهي مسؤولية عظمى. هذه الوصية في غاية من الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ضعيف. علاش؟ مش ضعف الجسد، خطر أبو ذر كان فارس قوي، ولكن ضعف الحدة والاندفاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه أبا ذر صادق لكنه حاد، وهذه الحدة ربما تضره إذا تولى منصب يحتاج إلى حكمة وصبر.
4: مع هذايا من ميزات أبي ذر رضي الله عنها كان مواظب على ذكر الله، وهنا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله؟ قال ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده.
3: زاد التعامل مع الأمراء الظلمة كيفاش تبقى على الحق. عن أبي ذر زاد نرجو قال قال لي رسول الله يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي فإنها لك نافلة. هذه الوصية تحديدا تكون مرجع لأبي ذر في صراعه مع السلطة لاحقا.
4: كيف كيف هو ذكرنا بفضل صيام الأيام البيض، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من شهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
3: زاد مسألة التيمم اللي وجه من وجوه التيسير. عن أبي ذر قال الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج فإذا وجدت الماء فأمسس بشرتك فإن ذلك خير.
4: مما تميز به أبو ذر الغفاري رضي الله عنه هو التواضع كمعيار. فعن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم انظر أرفع رجل في المسجد، ترى شوف شكون أرفع واحد في المسجد. قال فنظرته فإذا رجل عليه حلة، فقلت هذا؟ قال قال لي انظر أوضع رجل في المسجد، قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، يعني الأدباش متاعو بالية. قال قلت هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. يعني الرجل اللي أنت شفته عليه معنى أدباش بالية راهو اللي شفته أنت بالمظهر هذا هو العكس، فهو عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. وهذه دعوة باش ما نقيموش الناس من لباسهم، وإنما ثم تقييم آخر اللي ربي سبحانه وتعالى يعرفه.
3: تعرف سي عمر مجموع الوصايا هذه ترسمنا جوهر شخصية أبي ذر. ترسم لنا صورة كاملة لشخصيته. زهد في المال، عادل مع الضعفاء، حذر من السلطة، مرابط على الحق، صادق مع الله، محب للفقراء، لا يخاف في الله لومة لائم. وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش.

0: سي عمر، أبو ذر في عهد الخلفاء الراشدين مع أبي بكر مثلا وعمر،
1: بطبيعة هو شهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف قيمته ويقدر زهده وصدقه. وفي عهد عمر وأبي بكر كان يفتي وكان يستشار، لكن هالشخصية الحادة لأبي ذر ما كانتش تتناسب مع المناصب. فعمر معروف بصرامته، ولكن كانت عنده قدرة باش يحتوي معنا أبي ذر، ويعرف اللي هو رجل حق لا يمكن كسره.
0: به نحاولوا احنا نختصروا لانه ضيق الوقت ما يسمحناش بنعطيه التفاصيل الاخرى كامله، لكن قولوا بعجال انه مع عثمان بن عفان كان نقطه التحول، خاطر هو انتقل الى الشام بامر النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، هو قال له اذا بلغ البناء سلعا اللي هو جبل معروف في المدينه فخرج منها. قال ابو ذر فلما بلغ البناء سلعا وجاوز خرج الى الشام، خرجت الى الشام. وهنا بدات المشكله يظهر لي، على خاطر اخت اللي مشى للشام قام معاوية بن أبي سفيان ولي الشام، بدأ يبني في القصور ويجمع في الأموال ويظهر الترف، فولا أبو ذر يخطب في الناس يذكرهم بآية الله سبحانه وتعالى، آية الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: فإذا كما قلنا أبو ذر كان يفسر الآية هذه تفسير موسع، وكان يعتبر أن كل من يملك مال زائد على الحاجة متاعه ما ينفقوش في سبيل الله فهو كنز يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. والتفسير هذا خالف فيه جمهور الصحابة اللي حملوا الوعيد على معاني الزكاة فقط. وبطبيعة أكلام من صحابي هذا يمكن باش يعمل فتنة، هذاك علاش معاوية رضي الله عنه كتب إلى عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان استدعى أبا ذر إلى المدينة وبعدين اقترح عليهم الخروج، فأخرج أبو ذر إلى الربذة وعاش هناك ومات هناك. هنا هيك علاش قلنا مات هناك وحيدا.
0: به كان حلو صفات ومناقب الرجل معناتها.
1: هنا
0: شو نقوله مثلا، شو نجم نقوله على الصدق المطلق؟
1: بالطبيعة هنا كان معروفا بالصدق المطلق اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر.
0: نحكيه زاد على الشجاعة غير المحدودة، نحكيه على الزهد الحقيقي للرجل، نحكيه على الحدة والجرأة، نحكيه على حب الفقراء والدفاع عنهم، نحكيه زاد على عدم الخوف الله من لومة لائم. هذم صفات الرجل، كيف من صفات الوفاء بالعهد والوصايا النبوية زاد، والعلم والعمل، خاطر كان مفتي في عهد الخلفاء الثلاثة وكان فقيه عالم، ولم يكن العلم عنده نظريا كان عمليا، كل ما يعلموا يطبقوا، وهذه أندر مستمعين الكرام صفات العلماء. ولو نقرأ قراءة نقدية للحاضر في مرآة أبي ذر الغفاري شو نقولوا؟
1: نقولوا اليوم احنا في زمن كاد الصدق يموت فيه، اليوم نعيش في عالم تشترى فيه الأقلام وقد تباع فيه الضمائر، عالم قد يموت فيه الصدق وقد يعيش فيه النفاق أكثر من اللازم. هذاك علاش أبو ذر الغفاري يطرح علينا سؤال مؤلم، من منا يجرؤ اليوم أن يقول كلمة الحق في وجه من تختلف معه في الرأي؟
0: نحكي وزادة على المثقفين وحب السلطة، أين هما من أبي ذر هكا ولا؟
1: نعم.
0: اليوم الحقيقة فما برشا مثقفين ولا حتى إعلاميين ولا حتى كتاب هما ترانزيستورات، عرفت شو معناتها ترانزيستورات؟ ترانزيستور جاي أنا صباح لي الكلمة فرنسية رجعتها هكا بالديرجة. هذوما ولاو ينقلوا ما تريد لهم السلطة أن ينقلوه، معناتها أصبحت الموضوعية تعني لا تغضب أحدا، والتحليل شو ولا اهتم بمقدار حماية ظهرك، اختراسي وضرب.
1: أبو ذر كان مثقف في زمانه، كان عالم وفقيه، ولكنه اختار أن يقول الحق ويدفع ثمن قول الحق.
0: والحقيقة ثلاثة أسئلة كبار برشا يطرحها أبو ذر على مجتمع اليوم. سؤال الأول مثلا، أين نحن من هذا الصدق؟ زعم احنا نقول ما نعتقد ولا نعتقد ما يقول الآخرين أو الآخرون؟ السؤال الثاني اللي هو هام جدا، زعم اليوم نخافوا من قول الحق والثبات عليه، ولا نخافوا من فقدان وظيفة ولا ميزة ولا مصلحة ولا صديق؟ السؤال الثالث زادا، إلى أي مدى احنا نحب اليوم الفقراء ونحرصوا على الإحسان لهم؟
1: بطبيعة اليوم كي نتكلموا على أبي ذر نتكلموا على التطبيع مع الواقع، واليوم التطبيع مع الواقع ولا موضة فكرية، يعني لا تغضب لا تثر لا تقل الحق، إذا كان موجعا فقط تكيف لتنجو.
0: والله هذه تعرف نحبك تعودها سي عمر.
1: قلنا إذن لا تغضب، لا تثر، لا تقول الحق إذا كان موجعا، فقط تكيف لتنجو.
0: نجو أخت راسي وضرب، هو هذا المشكل. أبو ذر مستمعين الكرام يقلب الموضة هذه رأسا على عقب. النجاح راهو ما واش هو النجاة، النجاح راهو الثبات على المبدأ، ولو كان الثمن هو العزلة والفقر والموت وحيدا.
1: هات ناخذ بعض الدروس والعبر من قصة أبي ذر الغفاري. ربما نتكلم على الصدق مع الله اللي يمنح قوة لا تقهر. أبو ذر كان من أضعف الناس نسبا ومن أقلهم مالا، لكنه كان من أقوى الناس تأثيرا. علاش؟ خطره كان صادق مع الله، فصدقه الله ومنحه قوة لا تقهر.
0: الدرس الثاني، ما تبيعش ضميرك بأي ثمن، كون مع ضميرك. أبو ذر ادفع ثمن موقفه، العزلة، الفقر، الوحدة، وربما سوء الفهم من بعض الناس، لكنه عمره ما ندم لأنه ما باعش ضميره سي عمر.
1: كيف من الدروس هذه الحكمة والثبات على قول الحق. أبو ذر كان حاد، ولكن اليوم نحتاج إلى صدق أبي ذر، ونحتاج أيضا إلى حكمة وحلم وصبر، وهذه موازنة صعبة لكنها ضرورية.
0: الدرس الرابع، لا خوف إلا من الله. من أخطر أمراض عصرنا مستمعين الكرام الخوف من الناس، الخوف من الآخر، الخوف من فقدان الوظيفة، الخوف زاد حتى من الانتقاد. كي حد يقول لك أنت هكا ولا هكا نولي ونخافه. أبو ذر كان لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وتعرفوا مستمعينا هذا هو أصل الحرية.
1: من الدروس أيضا أن العزلة أفضل من التواطؤ. وقت اللي شعر أبو ذر أنه ما عادش قادر على التغيير، تغيير الواقع، وقعد باقي في صراع خاسر، اختار العزلة واختار المكان اللي هو الربذة، واختار أن يكون وحيدا على الحق بطبيعة حسب رؤيته هو، ويعني اختار أن يكون وحيدا على حق أفضل من أن يكون مع الناس على باطل.
0: الدرس السادس، صدق يمنحنا الخلود. أبو ذر مات وحيد فقير في الربذة صحيح، لكن صوته لم يمت، يتردد عبر الأجيال بطبيعة الحال، وعلى قوله قد نصحتك ودين نصيحة، هذا هو الخلود الحقيقي.
1: وكيف من الدروس الأخرى أنه لا تنازل عن المبادئ ولو تخلى عن الجميع. فأبو ذر خالف معاوية وخالف عثمان رضي الله عنهما في تفسير الآية، وخالف جمهور الصحابة، ولكنه ما تنازلش على رأيه، أبقى متمسك بما اعتقد أنه حق.
0: الدرس الثامن، أنا ننصحكم أنكم تقرأوا التاريخ بوعي. علاش؟ خاطر قصة أبي ذر تقرأ بشكل سطحي من قبل الكثيرين، وبعضهم يراها صراع سياسي فقط بين معاوية وأبي ذر، أو بين حتى عثمان وأبي ذر. أما القراءة العميقة هي راهي راجل اختار المبدأ على السلامة.
1: لو كان نقتديو بأبي بكر راهو نقولوا مقتلي نقتديو به، ما حناش مش يكونوا عبيد، مش نقولوا كلمة الحق ولو كانت مرة، ومش نخافوا كان ربي سبحانه وتعالى، وما نخافوش الناس.
0: وكان نقتديو به في الصراحة راهو نكونوا صادقين ونبحثوا عن الحقيقة ونقولوها مهما كانت النتائج.
1: لو كان نقتديو به في المجتمع نقولوا يعني سنحب

0: لو
1: لو
2: لو
1: لو
2: لو نزرع العدل في القلوب
0: ونرفع الصبر فوق الدروب
2: لو
1: لو
2: لو, لو نصون القول والفعال
0: لما بكت أخلاقنا في الزوال
2: لو
1: لو
2: لو
0: لو
2: ليست حلما مضى وانقضى
0: بل طريقا لمن شاء ارتضى
2: أن يكون كما كان الأولى
0: نورهم يهدي الدنا
1: لو

فاقس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. المجلس الجهوي بصفاقس يؤكد على أهمية مواصلة متابعة المشاريع البلدية بمختلف المناطق، خاصة مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات. منظمة كونكت تحذر من تأثير التعامل نقدا على تمويل الاقتصاد ومعاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. التسوق الإلكتروني في تونس همزة الوصل بين المستهلك والبائع، ظاهرة تستدعي اهتمام الدولة لتنظيمه وللارتقاء بشفافية المعاملات وحماية حقوق مختلف الأطراف. وفي العالم، مصادر مقربة من المفاوضات بين طهران وواشنطن تعلن عن عرض أمريكي لتخفيف العقوبات على إيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. في ظل

0: المعطول عديد المشاريع بصفاقس والحالة المزرية التي أصبحت عليها الطرقات والمسالك. عقد المجلس الجهوي هذا الأسبوع جلسة عمل للنظر في عدد من الملفات، وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية مواصلة متابعة المشاريع البلدية بمختلف المناطق، خاصة مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات والمسالك ومراجعة إشكاليات التنوير العمومي وتحسين البنية التحتية بالأحياء ودراسة وضعية الأسواق البلدية والمسالخ والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية. واستعدادا للصيف كثفت بلدية العين من حملاتها الميدانية للنظافة والعناية بالمحيط، وشملت أمسية المصبات العشوائية بكل من واد الشعبوني وطريق منزل شاكر، حيث تم رفع حوالي 120 طن من النفايات وما يقارب 40 طن من الأتربة. وفي قرقنة وفي نطاق المسؤولية المجتمعية لشركة طينة للخدمات البترولية التالقت أمس أشغال مشروع تعبيد الطرقات بوسط عمادة العطاية، مع العمل مستقبلا على التدخل ببقية العمادات وفق برنامج تدريجي يهدف إلى تحسين الخدمات وظروف عيش متساكني الجزيرة. استعدادا لعيد الإضحى المبارك، شرعت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس في رصد حركة البيع والشراء داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي في الجهة. وأكد لنا المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز أن الأسعار قد تتأثر بنقص رؤوس الماشية وبارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
1: دار التحضيرات لعيد الاضحى المبارك مصالح لدرجه التجاره بالسوق، بس الاعمال اللي تلقى فيها مده سواء ببعض نقاط البيع او البيطاح، والا حتى باسواق الدواء بعقارب خاصه ومنزل شاكر، والا على التثبت في صوره وجود نقل الاضاحي ولا الدواء في اسواق اخرى، صفه الناقلين. كذلك نرصد في مدى توفر الاضاحي، حركه البيع والشراء الى حدود اليوم تمشي بنسق بسيط. بالنسبه للاضاحي ما نقولش متوفر بشكل كبير مقارنة بالسلفار، تفهمت نقص هام في عدد الأضاحي المتوفرة بورشات التسمين والأضاحي الفلاحين. الأسعار بالنسبة للأوزان صغيرة معناها بالضحية أقل 40 كيلو الأسعار مرتفعة نسبيا، بالنسبة لبقية الأصناف متوفرة الأسعار الحقيقة مش نقول مرتفعة ولا مخفضة، هي أسعار بعد تقريبا بالضبط أسعار اللحوم الحمراء بالسوق. على كل حال نعمل أنه مع اقتراب العيد تعدل السلوك سواء نتاع التجار ولا نتاع المستهلكين حتى تكون الأسعار تعكس إلى حد ما معناها واقع السوق. نوصلوا التصدي لبعض الممارسات الاحتكارية ولا بعض اللي دخلوا في الأسواق باش يشريوا في نفس السوق يعودوا يبيعوا.
0: في موضوع آخر، حذرت كونفدرالية والمؤسسات المواطنة التونسية كونكت من تنامي التعامل نقدا بسبب انعكاساته السلبية على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والنفاذ إلى مصادر التمويل. وقد أكدت رئيسة المكتب الجهوي للمنظمة بصفاقس نجلاء رقيق أن تلك المؤسسات عالقة في فخ السيولة، واقترحت عدة حلول تضمنتها مذكرة توجيهية للمنظمة من بينها تشجيع الدفع الإلكتروني.
2: مذكرة توجيهية اللي خرجتها الكونكت تقول فيها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تمثل معنى أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي التونسي عالقة في فخ السيولة، معنى السيولة خارج المؤسسات المالية ارتفعت إلى حدود 19%، هذه سابقة أول مرة تصير. وفي المقابل القروض اللي خذتها المؤسسات الاقتصادية في ركود نمشيو معناها في السلبي. المجلس العلمي الكونكت قدم تحليل غير مسبوق، اختناق تمويل النسيج الاقتصادي معناها الفلوس مدور في السوق أما ماهيش قاعدة تمول الاقتصاد المنتج، معناها هذه مفارقة كبيرة صايرة، ماهيش قاعدة تدخل البنوك، ماهيش قاعدة تستفيد منها المؤسسات الاقتصادية. الحلول يلزم تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى المتوسطة للتمويل، ممكن نخلقوا آليات تمويل فواتير بضمان من الدولة لأن المؤسسات واقفة ما تنجمش تشري البضاعة نتاعها لأن ما تنجمش تخلصها بالحاضر. يلزمنا انتقال تدريجي نحو الخلاص الإلكتروني وخلي الأموال تدخل عن طريق البنوك باش البنوك تنجم تمول المؤسسات. 21.5% تمويل الدولة على حساب 2.8% في تمويل المؤسسات. خافوا لأن نخلقوا أزمة هيكلية في البلاد، كانت هذية وحلول وقتية تو دامت، وهذية فيه خطر كبير على الإكليبر بتاع الاقتصاد كامل. يلزم زادة كيف نحبوا نعزوا الحوار بين كل أطراف، لازمنا نحكي البنك المركزي، وزارة المالية، المنظمات المالية، الخبراء، لازمنا يقعدوا يلقوا حلول.
0: إلى ذلك تساهم التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تونس في خلق موات شغل، وهي همزة الوصل بين المستهلك والبائع. هذه التجارة تشمل عديد المواد والمنتجات، وتسهل على المواطن الحصول على حاجياته والدفع بأكثر من وسيلة، غير أن هذا النوع من التجارة يشكو عديد النقائص، وفق ما أكده عدد من المواطنين لمراسلين بجبنيان المختار بن علي، مطالبين الدوائر المسؤولة بضرورة تنظيم القطاع للارتقاء بشفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق مختلف الأطراف.
3: بالنسبة لتجربتي مع التجارة الإلكترونية كانت ناجحة، ستسهل حياة العباد، سهل لهم حياتهم وقادية توصل لهم من هما.
4: فما برشا شوا في برشا حويج وبأسباب مختلفة تنجم تختار اللي تحب معناها.
5: تربحك الوقت وتربحك راحتك، كما تو مشي جينا سيف معاش نجم تخرج وتقضي في السخانة، هانك تسهل على روحك وتعدي كوموند أونلاين وتوصلك حتى كشي باب دارك.
4: أي وليت حاجة معروفة برشا في وقتنا تو، أنها تسهل على العبد شي هو مرتاح في داره وتربح الوقت والتعب. أون بليس فما برشا شوا وبأسباب مختلفة تنجم تختار اللي تحب.
6: ساعات كي ما تعجبنيش ونحب نعمل إيشانج يرجعوا لي.
7: ثم باجات ثقة هكا ويخافوا ربي، وثم باجات ماهوش مريقلي،
6: مرة تخيب مرة تصيب.
8: فيها إيجابيات وفيها سلبيات، لازمك تعرف منين تاخو وعندك الثقة، معناها ناس معروف.
4: أما كيما فما البي فما الخايب زادة.
9: حصلت معناها يوريك نوع ويبعث لك نوع.
4: ساعات فما اللي غشوك وكل.
10: وجاري ديما ضحية، يصير فيها برشا تحايل.
5: كيما زادة فيها حاجة خايبة انه فما عباد غش
11: ما تصلحش، شريت مرتين وحصلت فيه.
4: فما شكون يغشوا، ساعات تطلع لك السلعه مش كيما في التصويره،
5: نجم ترى حاجه في الفيسبوك تعدي فيها كوموند ومن بعد تجيك حاجه اخرى.
12: مش نفتيك اللي تشوفه دي المشتخ.
13: انا واحده من الناس حصلت ثلاثه مرات كمانديت حاجات وغشوني، حبيت الرجع ما حبوش يرجعوا.
12: تطلب اليوم تجيك السلعه، تطلب غدوه ولا ريكلاماسيون حاجه ما عادش يجاوبك حتى حد.
13: علق عليا وسكر عليا التليفون، ماهيش منظمه وفزت خدم لي بوتيك وكل حاجات والكل.
14: نخرح وجه معروفة وموني مرتاح في مخي.
13: من نظمة نظمة نولدي ومعناها عباد معروفة وتخدم وتخلص.
15: لازم تتقنن يعملوا لها قانون معناها باش يحمل المغادر والشاري.
0: وفي المجال الطبي يتواصل اليوم بصفاقس المؤتمر السنوي 11 لودادية جراحة الكلى والمسالك البولية. المؤتمر يخصص بالأساس لندوات علمية ودورات تكوينية خاصة بالجراحة بالروبوت واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وسيعرض بالمناسبة ولأول مرة روبوت طبي جراحي يستعمل في جراحة الاختصاص، إضافة إلى عدة تدخلات أخرى وسط مساع لتركيزه بالمؤسسات الصحية العمومية في الجهة في أقرب الأجال، حسب رئيس الودادية دكتور حمادي الفخفخ.
16: عديد المحاور تناولناهم في المؤتمر هذا، وخاصة قمنا بدورات تكوينية في جراحة بالروبو. تمكنوا الحمد لله من أحضار روبو جراحي كامل في المؤتمر، وقمنا بمستر كلاس 3 حصص تكوينية في المؤتمر. جراحة الروبو هي جراحة دقيقة، جراحة واخذة صدى على الصعيد العالمي. ديما نقول كون الجراحة العادية والجراحة بالروبو النتائج متساوية، لكن المربوح هو الدقة في الجراحة، تقليص مدة الإقامة في المستشفيات والمصحات، والعودة إلى العمل أسرع من الجراحة العادية. الأيامات هذه هي أيامات دراسية، دونك عنا زادة نحكيه على الورم في الكلى، ورم المثانة والمجال البولية، وورم البروستاتا. وهذا المساء عنا عديد المتدخلين في جراحة الروبو، مع أبرز الأسماء من بلجيكا هو ألكسندر موتري اللي مش قدمنا على الجراحة بالروبو من التعليم إلى قاعة العملية. هذا هو المحور الأساسي، ومش يحدثنا عن الذكاء الاصطناعي في الجراحة بالروبو اللي هو تطور جديد ممكن بعد سنوات مش نلقاه متوجد.
0: غادرت صباح اليوم من مطار صفاقسطينة الدولي الرحلة الثانية باتجاه البقاع المقدسة، وهي خاصة بحاجيج ولاية سيدي بوزيد الذين أشادوا في تصريح لزهور الحبيب بحسن التنظيم والاستقبال.
17: الحمد لله فماش حتى اشكاليات، الحمد لله تعدت سفره باهيه من سيدي بوزيد لهنا. بدينا بالدروس اول مره ما شاء الله، زاد دروس كانت كافيه وشافيه وتعلمنا منها معنا برشا حاجات، والعاقبه اللي يتمناها ان شاء الله يا ربي.
18: الظروف في المتناول، الاجراءات بسيطه لا تكلف، وان شاء الله نوصل بالسلامه، وان شاء الله نقوموا بالفرائض على احسن وجه.
19: ان شاء الله نقوموا بالمناسك على احسن وجه، وان شاء الله التوانسه كلها بخير والامه الاسلاميه كلها بخير، تعدى الموسم لاباس، وان شاء الله نشوفوكم بخير ونرجعوا سلامات.
20: نتوقعوا انه معناها يتم موسم الحج هذه السنه في ظروف طيبه جدا، باعتبار ما لاحظناه من حسن استعداد وما شفناه من خلال معناها تجربه الحج التدريبي، ومعناها على مستوى المداخل، معناها مدخل المطار في ولايه صفاقس ثم عنايه لافته للانتباه بالنظافه وباستقبال معناها الناس في معناها المداخل، ثم برشا وسعبال، ثم برشا صبر على الكبار، ثم برشا معناها ابتسامة، وإن شاء الله بإذن الله السميع البصير الله ولي التوفيق.
0: الرحلات المتبقية من مطار صفاقس قسطنطين الدولي نحو البقعة المقدسة مبرمجة لأيام 14 و17 و20 من ماي الجاري. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على عدة مناطق، ويشمل طريق تونس من الكيلومتر 2.5 إلى الكيلومتر 3.5 ونهج برج النار وشارع ليل بلهوان، كما ينقطع إلى 3 بعد الزوال ببلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي، أولاد الحج قاسم واحد، الطايفة وسيدي الظهر، وادي الرخام، طريق عقارب من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 60 بولذياب، أولاد المبروك، أولاد محمود، الخميسية، العبايرة والقندول. تربويا، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 تنطلق بداية من 15 من ماي الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت الوزارة أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي تنطلق يوم 3 جوان القادم. إلى آخر المستجدات الخاصة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فبعد موجة اشتباكات بمضيق هرمز أمسي وأمس الأول، واشنطن تعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل وقفها تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. هذا ما نقلته اليوم صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض. مصادر أخرى تحدثت عن إمكانية استئناف المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في إسلام أباد مع أعراب إيران لأول مرة على انفتاحها على مناقشة برنامجها النووي. فالأثناء ذكرت قناة إسرائيلية أخبارية أن فضيحة تجسس كبرى تهز المؤسسة العسكرية والسياسية في الكيان المؤقت بعد الكشف عن نجاح إيران في تشغيل جنود فعليين داخل الجيش الإسرائيلي لنقل معلومات أمنية بالغة الحساسية. على الجبهة اللبنانية استشهد 5 لبنانيين بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية على جنوب البلاد شملت غارات جوية وقصف مدفعي وعملية نسف منازل. تأتي هذه الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي قطاع غزة تكشفت هذا الصباح آثار الجرائم الصهيونية المتواصلة هناك، وعاد قصف جوي إسرائيلي استهدف حيا سكنيا مكتظا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة الليلة الماضية إلى أذهان الفلسطينيين مشاهد الدمار الواسع الذي عاشوه خلال حرب الإبادة الصهيونية بعد أن تسبب في تشريد عشرات العائلات وتدمير منازل بالكامل أو إلحاق أضرار جسيمة بها. وفي بقية الأنباء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تطور أسلحة حديثة في كلمة له اليوم في عيد النصر، وتشهد روسيا اليوم احتفالات وفعاليات بالمناسبة بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم. أخيرا، قال وزير الداخلية الباكستاني اليوم أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، المجلس الجهوي بصفاقس يؤكد على أهمية مواصلة متابعة المشاريع البلدية بمختلف المناطق خاصة مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات. منظمة كونكت تحذر من تأثير التعامل نقدا على تمويل الاقتصاد ومعاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. التسوق الإلكتروني في تونس همزة الوصل بين المستهلك والبائع، ظاهرة تستدعي اهتمام الدولة لتنظيمه وللارتقاء بشفافية المعاملات وحماية حقوق مختلف الأطراف. ومصادر مقربة من المفاوضات بين طهران وواشنطن تعلن عن عرض أمريكي لتخفيف العقوبات على إيران مقابل وقف التخصيب.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نستكمل فقرتنا الأخبارية هذه مع أخبار الرياضة بمعية الزميل موجع تطلع. تقبلوا أجمل تحيات رشيد الغريبي، موجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
21: إذاعة صفاقس
22: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
21: عشرة دايمة دايمة.
23: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: موعدنا الثاني من سبور نيوز، مرحبا بكم. نجم نقولوا أبرز الأحداث الرياضية في تونس اليوم العشية نلقوها في القاعات من خلال كرة السلة، كرة يد والكرة الطائرة. هذاك علاش باش نبدأ بالرياضات القاعات. في كرة السلة سيدات، نهائي انطلق في ماضي ساعة بين نادي صفاقسي والجمعية النسائية بجمال. زميلنا حسام قبعة يواكب اللقاء من قاعة رادس متعددة الاختصاصات منذ انطلاق المباراة. ناخذ منه يعني إطلالة سريعة نتحدث فيها على بداية اللقاء، الأجواء الجماهيرية والنتيجة الحالية. مرحبا بك حسام.
1: مساء الخير المنجي، مساء الخير وفي رياضة على موجات إذاعة صفاقس. كما قلت أفيش الفاينل للكرة السلة يجمع في قاعة رادس متعددة الاختصاصات بين نادي صفاقسي والجمعية النسائية بجمال، وهذه رمية ثلاثية من نادي الزويبي ظلل بها الفارق، تصبح النتيجة 10-7 لصالح النادي صفاقسي إلا 3 الجمعية النسائية بجمال. النادي صفاقسي أفضل من الجمعية النسائية بجمال في 8 دقائق لعب بالفترة الأولى، ما زال دقيقتين و10 ثواني على نهاية الفترة الأولى، 10-7 بالنسبة للنادي صفاقسي. ممكن فما عقم هجومي، أما النادي صفاقسي ممتاز الوقوف الدفاعي متاعه، 1-4 يلعب في الدفاع، طريقة تكتيكية ممتازة في الدفاع، وهذا تايم أوت يأخذ معز المسيري مدرب الجمعية النسائية بجمال. قلت النتيجة الحالية 10-7 لصالح النادي صفاقسي. بالنسبة للحضور الجماهيري بضع العشرات، ممكن توقيت المبكر للقاء يوم السبت، وزد طريقة ترويج التذاكر على الانترنت هي اللي خلات ممكن ما فماش حضور كبير من الجماهير. تفضل المنشي.
0: شكرا لك حسام. إذن بعد شوية حسام كذلك وليد باش يواصلوا معاكم متابعة لقاء نهائي كرة السلة سيدات، نهائي الكاس بين السي اس اس والجمعية النسائية بجمال. ذكروا كذلك في 4:30 في نفس القاعة نهائي الأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. في كرة اليد نذكروا البارح كان افتتاح الدور ربع النهائي لكأس تونس، والترجي فاز على النجم الرياضي الساحلي 28-19. بقية المقابلات اليوم كلها تنطلق في 4:00 العشية، البعث الرياضي بن خيار النادي الافريقي، الملعب التونسي نادي ساقط الزيت، الجمعية الرياضية بالحمامات مع نادي سبورتينغ المكنين. في الكرة الطائرة البارحة تعرفنا على الطرف الأول في نهائي الكأس كرة الطائرة، النجم الساحلي اللي كان فاز على مولدية بوسالم 3-0. اليوم في قاعة زواوي في 4:00 باش تعرفوا على الطرف الثاني بعد لقاء ترجي تونسي والنادي الصفاقسي. ونذكر أن موعد النهائي باش يكون نهار جمعة جاي في 5:00 في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. إلى كرة القدم المحلية، اليوم الدفعة الثانية من مباريات الجولة قبل الأخيرة للبطولة المحترفة الأولى. مستقبل المرسى يستضيف النادي صفاقسي، حكم الساحة باسم بالعيد، وليد المصري في غرفة الفار. نذكروا هيئة مستقبل مرسى باش تكرم ثلاثي بين النادي صفاقسي، زوج ملاعبية سابقين اللي هما مختار ذويب وجلال الهوش، ولاعب مازال ينشط وهو قائد فريق النادي صفاقسي علي معلول. على مستوى التشكيلة المستقبل مرسى نسجلوا غياب يسري العزاوي وسامي هلال حارس المرمى، بينما في النادي الصفاقسي اياد بلوافي تواصل غيابه مقابل عودة محمد الطرابلسي. الترجي الجرجيسي اليوم باش يستضيف النجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم الساحة في الفار ايمن نصري. الدفعة الثالثة باش تكون غدوة ومعروفة للمقابلة، النجم نقولوا قد تكون حاسمة في لقب البطولة اللي قادم بين الترجي التونسي والنادي الافريقي، طاقم تحكيم من النمسا حكم الساحة كريستيان بيترو، في الفار نلقاو هارالد ليشنر، غياب حمزة جلاصي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مع محمد بن علي وخليل القنيشي، شكوك حول جاهزية محمد دراجل وكسيل أبو عالية باش يلعبوا في طبعا في التشكيلة الأساسية، ومقابل هذا عودة معز الحاج علي لتشكيلة المكشخة، غياب أسامة بوغرب في تشكيلة النادي الأفريقي مقابل عودة مهمة في هجوم النادي الأفريقي تتمثل في المهاجم حمزة الخضراوي. طبعا ذكروا أن أمس جرت الدفعة الأولى من مباراة الجولة قبل الأخيرة للبطولة المحترفة الأولى. الملعب التونسي اتحاد بن قردين تعادلوا دون أهداف. مستقبل سليمان فاز على مستقبل جابس 1-0، ومع هذا مستقبل سليمان يغادر طبعا بطولة النخبة بطولة الوطني الأولى مع مستقبل جابس. كذلك البارح الأولمبي الباجي كان فاز على شبيبة العمران 2-1، وشبيبة القيروان تغلبت بركلة جزاء في دقيقة 90+7 على الاتحاد الرياضي المونستيري، هدف بونغالي سيسي. نعطيكم بالنسبة للترتيب، في على الترتيب النادي الافريقي الاول 62 نقطة، ترجي ثاني 60 نقطة، النادي الصفاقسي 56 نقطة في المركز الثالث. النادي الافريقي الترجي التونسي يراهنوا على لقب البطولة، الترجي التونسي والنادي الصفاقسي على المركز الثاني. في اخر الترتيب نلقاو المركز 13 الأولمبي الباجي ب 31 نقطة، شبيبة القيروان في المركز 14 ب 30 نقطة، ومستقبل سليمان ومستقبل جابس طبعا الاثنين غادروا بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر الأولمبي الباجي في الجولة الختامية باش يكون ضيف على النادي الأفريقي، والشبيبة القيروانية باش تكون ضيفة على نجم المتلوي. حبيت نركز على الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان بل ومستقبل سليمان. هيثم طبعا مستقبل سليمان كان الهيئة بتاعه أكدت أنها باش تلتجأ للتاس وأنه فريقها باش يبقى في الرابطة المحترفة الأولى، والمسؤولين في إدارة مستقبل سليمان يقولوا أنه الهيئة عندها ملفات فساد في غاية من الأهمية في الكرة التونسية، وملفات مؤثرة في نتائج المباريات وتتخالف مع قوانين الفيفا، وباش تقلب الأمور في البطولة هذه حسب طبعا تصريحات المسؤولين في مستقبل سليمان. بينما في الأولمبي الباجي كذلك عبر على استنكاره واستياءه من اللي يحدث في الكرة التونسية من ممارسات تمس من مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك من المنافسة النزيهة والشريفة حسب طبعا بيان الأولمبي الباجي. وهيئة الأولمبي الباجي كانت شكت في البيان هذا في نتيجة منافسة البارح على البقاء اللي هو جي اس كا أمام الاتحاد الرياضي المناسير، وتقول أنه الحكم منح ركلة جزاء خيالية لشبيبة القيروان في الوقت الضايع من المباراة. نهاية سبور نيوز، شكرا لك مراد الحاج قاسم، كنت معايا في الإخراج، تحياتنا منجع في طلق بعد شوية طبعا كما قلت حسام وليد باش يواصلوا معاكم متابعة لقاء نهائي الكرة السلة نهائي الكأس بين النادي الصفاقسي والجمعية النسائية بجمال. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: 24 دقيقة بعد الواحدة. مرحبا بكم، شكرا زميل مونجي. نوصل معكم الأجواء المباشرة على موجاتنا، أجواء رياضية خالصة اليوم في مساء السبت، مش تكون من تو حتى الماضي ساعتين ونص، طبعا في مواكبة للدور النهائي كبريات لكرة السلة في القاعة المتعددة الاختصاصات بيراد سنادي صفاقس، اللي يلعب الآن مباراة الدور النهائي مع الجمعية النسائية بجمال، وإن شاء الله مش نكونوا أيضا معكم انطلاقا من الأربعة في مواكبة الرابطة المحترفة الأولى جولة 29 وقبل الأخيرة، لقاء ملعب الكرم اليوم بين مستقبل مرسى والنادي الصفاقسي. وفي الكرة الطائرة أيضا مشتابع معكم لقاء الدورة نصف نهائي لكأس تونس من قاعة الزواوي بين الترجي والنادي الصفاقسي أيضا انطلاقا من الساعة الرابعة. هذا البلاتو الخاص طبعا بأجواءنا الرياضية، إن شاء الله بتكون معنا هند الأسود أيضا في متابعة للأجواء الثقافية دائما معكم في مساء السبت إلى حدود السادسة والنصف. إذن مباشرة نمشيو إلى قاعة رادس ونلقاو زميلنا حسام قوبعة في مواكبة ومتابعة للدورة النهائية نادي الصفاقسي جمعية جمال. حسين مرحبا بك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير وفي رياضة لموجات إذاعة صفاقس، مرحبا من جديد. نلعب في نهاية المرحلة الأولى على نتيجة 13-9 لصالح النادي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال، بعد مرحلة أولى 10 دقائق فترة أولى السيطرة فيها النادي الصفاقسي خاصة بفضل الهجوم الدفاع الضاغط 4-1 والعكس الهجمة ممكن اللي خلى ما خلاش النادي الصفاقسي ياخذ فرق في الفترة الأولى في البرمي كارتون، ممكن شوية عقم هجومي لأن الفتيات فما شوية سرعة في إنهاء الهجمة، مشاو للتسديدات البعيدة من فئة 3 نقاط، ما حاولوش ينوعوا في الهجمات، خلى ممكن النادي الصفاقسي ما خذاش الفارق 13-9، ممكن امتياز شوية وفال وبيري ونور الحوشيني في تسريع الهجمة. قبل ما نعطيك تشكيلة متاع الفريقين مع انطلاقة المرحلة الثانية، نحب نرحب إلى جانبي باللاعب السابق في كرة السلة والحكم ومسيرة طويلة، حكم قدير سي محمد علي الهنتاتي. سي محمد علي مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي حسام ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نعدي أمسة رياضية ممتازة إن شاء الله.
1: في السريع المرحلة الأولى الفترة الأولى البرمي كارتون باش تميز النادي الصفاقسي خذ 4 نقاط، كان يجم يكون ياخذ فارق أكبر من 4 نقاط.
2: والله يا حسام كما قلت أنت، معناها اللعبة تحسها كمسكرة شوية دفاعيا، هذاك اللي خلى معناها حتى معناها المجموع متاع النقاط ما يفوتش 22 نقطة في فترة أولى، اللي يعتبر ناقص شوية، ثم برشا تضيع فرص سيرتو من نادي الصفاقسي، ضيعت 3 أو 4 كرات اللي كانت نجم تعمق بهم الفارق الى مستوى مع 7 ومع 8.
1: شكرا محمد علي. باش نعطيك مع انطلاق وهذه امتلاك مريم الترابلسي تحت السلة، امتلاك دفاعي دوم تمشي مريم الترابلسي تحاول باش تعمل ترانزيشن، أرباب العبيد يتحول من 3 نقاط ضايعة، وهذه من ممكن ما قادش النجاعة أن النادي الصفاقسي ما قاوش النجاعة على الرميات من فئة 3 نقاط الجيم أوت. نعطيك الخماسي الأساسي للزوز فرق، وهذه بالنسبة للجمعية النسائية بجمال في مركز 1 عبير جديدي، مركز 2 سلمى الحاجي، مركز 3 مروة سهيلي، مركز 4 نادر الزويبي القيدومة وقائدة الفريق، والبيفو تحت السلة جيهان شعار. بالنسبة للمدرب هو معز المسيري. نادي الصفاقسي خماسي اللي اعتمد عليه المدرب عماد العذار، نور الحوشيني في الدور المنسق، وفالو بيري مركز 2، رباب العبيدي مركز 3، هدى الحمروني مركز 4، والبيفو مريم الترابلسي. ثلاثي التحكيم أمير التبوبي عربية بالغيث وحمزة شحدورة. نلعبوا في الدقيقة الثانية من المرحلة الثانية والنتيجة 13-9 لصالح النادي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال. الامتلاك البوسيسيون حاليا لصالح الجمعية النسائية بجمال، تفك مريم الترابلسي وتاخذ هفوة لصالحها، مهم جدا الهفوات، مجموعة الهفوات، لأن كل فريق ياخذ 5 هفوات يمشي للانصيفرون للرميات الحرة. المشترجة الكرة لصالح الجمعية للنادي الصفاقسي، وفالو بيري رمية جانبية، آيل لزاز خذت مكان نور الحوشاني، مريم الترابلسي يتأهب هجوم منسق باش يكون آيل لزاز تحاول باش تتوغل، رباب العبيدي، هي لزاز مش تسدد، فاشلة ما نشحتش، هذه ممكن النقطة السلبية تو حاليا بالنسبة للنادي الصفاقسي. اللعب الخارجي ماهوش ماشي، اللي خلى الجمعية النسائية بجمال مركز على الزون ديفانس، على الدفاع تحت السلة. إذا كان النادي الصفاقسي يلقى النجاعة متاعه يفرض على الجماعة النسائية باش يخرجوا، وهذه رمية تحت السلة سلمى الحاجي، رمية من فئة بيكانون، من فئة نقطتين، ذلل بها الفارق 13-11 لصالح النادي الصفاقسي. إلا اثنين جمعية نسائية بجمال، أقبل أقل من ثلاثة دقائق، دقيقتين وخمسين ثانية على نهاية، دقيقتين وخمسين ثانية منذ بداية المرحلة الثانية، مريم الطرابلسي تسدد وفاشلة، ترجع الكرة من الجمعية النسائية بجمال، جهان شعار تتريث باش تلعب هجوم منسق، ممكن البلي رجوع دفاعي الممتاز الهدى الحموني خلاهم ما يمشيوش للفاست بريك للهجوم المعاكس تحت السلة، تحاول تتواغل قدام ربيب العبيدي نادر الزويبي، وتاخذ رمية زوز رمية حرة، زوز رمية حرة وهفوة ربيب العبيدي. قلت مجموعة الهفوات خاصة مهم جدا، خاصة في قيمة لاعبات كما رباب العبيدي، مهم لاعب مؤثر في الدفاع باش تمشي نادر الزويبي باش تسدد زوز رمية حرة، رمية أولى فاشلة ما تنجحش نادر الزويبي في الرمية الحرة الأولى، مازالت رمية حرة ثانية تعطيها عربية بالغيث باش تسدد وفاشلة زادت، تاخذ التقاط الدفاعي ممتاز من هدى الحموني وتسرع الاي لزيز، تحاول باش توغل وتسدد وتسجل ممتاز، اي لزيز تعمل الدرايف ممتاز، الدرايف اي لزيز وتعمق الفارق ل 15-11 مع اربعه لصالح النادي الصفاقسي امام الجمعيه النسائيه بجمال، يشجع هجوم منسق بلي ديفونسيف، رجوع دفاعي ممتاز صفاقسي، خلى الجمعيه النسائيه بجمال ما يجموش يلعبوا الترانزيشن والفاست بريك الهجوم المعاكس، خلى النادي صفاقسي ممتاز يلعبوا في الزون ديفنس دفاع المنطقة صفر خمسة، وهذا توغل درايف من مروى سهيلي وينتهي، يقول الحكام بإشارة اليد يقول ينتهي توقيت الهجمة بالنسبة للجمعية النسائية بجمال، ترجع الكرة للنادي الصفاقسي، ممتاز دفاعيا النادي الصفاقسي، ممكن النقطة ممكن ما زالت الناقصة في النادي الصفاقسي هي التشتيم في الهجوم، يلزم ياخذوا شوية تريث، يتريثوا اللاعبات النادي الصفاقسي ما يمشيوش يحبوا ينهيوا الهجمة بطيفة معناتها متسرعة، هذاك علاش ممكن اللي قد ناقص النادي الصفاقسي أفضل حاليا في ثلاثة دقائق وعشرة ثواني منذ بداية الفترة الثانية من الشوط الأول.
0: حسام نذكروا حسام اليوم نعيش هذا المهرجان، طبعا مهرجان الدورة النهائي إن شاء الله بعد شوية تلاقي من الأربعة ونص بيكون نهائي الأكابر بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري دائما في نفس القاعة. تعطينا فكرة زادة حسام على حضور الجماهيري كثيف متوسط
1: وليد، ما فماش عدد كبير محدود من الجماهير، بعض العشرات، واستنسنا احنا في لقاء رفع الستار علاش لان التوقيت مبكر، معناتها السيبر كوب تلعب بنص النهار الفينال اللي تلعب، وهذه تسديدة من فئة نقطتين تذلل بها الفارق جمال 15-13 مع اثنين للنادي الصفاقسي وإلا اثنين للجمال. قلت استنسنا ما فماش حضور كبير في اللقاءات رفع الستار علاش لان يوم سبت وتوقيت مبكر من ناحية، ومن ناحية أخرى طريقة الترويج هدى الحمروني، التقاط هجومي ممتاز، ربون أوفنسيف ممتاز جدا من هدى الحمروني، قيدومة الفريق تسجل نقطتين وتمضي على النقطة 17-13 لصالح النادي الصفاقسي. قلت طريقة ترويج التذاكر ولو أني ماهيش معقول، معناتها ماهوش عذر بالنسبة للجمهور كالصورة للفريقين، لأن الطريقة حديثة الناس كلها عندها توا سمارت فون وتجم تعمل الريزرفاسيون نتاعها نتاع التذاكر، أما ممكن العائق اللي نفهم العائق هو التوقيت نتاع المقابلة، توقيت مبكر جدا الماضي ساعة، وكان جاء ثلاثة ولا الأربعة ممكن تلقى حضور جماهيري أكبر، وهذا هجوم رباب العبيدي تعمل الدرايف تدخل لهجوم معاكس وتسجل، ممكن خذا الريتم التيمبو نادي صفاقسي 19-13 قاعد يعمق الفارق قبل أربع دقائق وعشرين ثانية من نهاية الفترة الثانية، وهذه تسديدة بعيدة ممتازة جيان شعار 3 points ثلاثة نقاط 19-16 مع ثلاثة لصالح النادي الصفاقسي، ممكن قعد الحل الوحيد بالنسبة للجمعية النسائية بجمال في ظل الدفاع المحكم تحت السلة لنادي الصفاقسي، الزون ديفانس خلت الجمعية النسائية بجمال الحل الوحيد هو التسديد من بعيد، والقات النجاعة على خلال التسديد الأخيرة هنا تحت السلة مريم طرابلسي، وممتاز البلوك من مروة السهيلي تحت السلة، بلوك ممتاز جدا، وهذا البيك اند رول وتتفتن لها ربيب العبيدي، بيك اند رول من مروة السهيلي، ربيب العبيدي دفاعيا ممتازة، لعبة مؤثرة تحت السلة، عودة الحمروني تضيع في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تحاول تلتقط ترجع الهجمة لنور الحوشيني، نور الحوشيني وفالو بيري من بعيد وتضيع وفالو بيري، ممكن كما قلت لك وليد التسديد من بعيد هو الممشيش اللي خلى الجمعية النسائية بجمال يلعبوا في ديفونس المنطقة، دفاع المنطقة مريم طرابلسي من بعيد كيف كيف ضايعة، ممكن هنا النقف في الهجوم خلى الجمعية النسائية بجمال يلعبوا مرتاحين في الدفاع، يلعبوا تحت السلة 0-5 ممكن ساعات 1-4 على المنسق على اللي يخرج بالكرة من نادي الصفاقسي، حاليا دقيقة نلعبوا في دقيقة مازالوا 4 دقائق على نهاية الفترة الثانية، أي لزيز وفالو بيري مريم الطرابلسي وهفوة تربح رميتين حرتين، مريم الطرابلسي البيفو للفريق، مريم الطرابلسي اللي اكتسبت الخبرة في السنوات الأخيرة بعد اعتزال سلمى المنصرية وثريا العدسي، اخذت الخبرة وقاعدة قاعدة تأكد من موسم الموسم مكانها في الدفاع وفي الهجوم، وهنا باش تسدد رميتين حرتين، الرمية الأولى ناجحة من مريم الطرابلسي تضيف نقطة 20-16 في انتظار الرمية الثانية ضايعة، ترجع الجمعية النسائية بجمال تحاول باش تسرع تحاول باش تخترق، لا تعمل الإن أوت تدخل، تحاول باش تدخل تعمل تثبت المدافع رباب العبيدي وتحاول باش تسدد من بعيد، دفاع ممتاز من نادي الصفاقسي الأمانة، نادي الصفاقسي إذا كان ناجح بصفة كبيرة ناجح دفاعيا، تمشي مروة سهيلي وتحاول باش تسدد تعاود تاخذ التقاط دفاعي مروة سهيلي، الكرة الهدى الحمروني تحاول باش تنطلق في هجوم معاكس، تمشي هدى الحمروني وتسدد ودرايف ممتازة، هدى الحمروني ممتازة تسدد، كانت عملية فردية هجوم معاكس 22-16 مع 5 لصالح النادي الصفاقسي قبل 3 دقائق و 20 ثانية مع 6 لصالح النادي الصفاقسي، 22-16 قبل 3 دقائق و 10 ثواني من نهاية الكرة ترجع للنادي الصفاقسي، الدفاع المحكم تاع النادي الصفاقسي خلى الجمعية النسائية يعمل التيرنوفر يضيع الكرة، تمشي كرة لصالح النادي الصفاقسي باش ترجع بامتلاك بوسيسيون لصالح النادي الصفاقسي، نور الحوشيني لعبة ممتازة جدا ممكن اختار يبدأ بها عماد العذار لأن عندها السرعة وعندها خاصة الانشينمون، وكما قال الزيز الأمانة عماد العذار عنده الاختيار، عنده رصيد بشري ثري ومحكم، وفالو بيري تحاول باش تتوغل تحت السلة وتسدد وضايعة تحت السلة، تعاود تاخذ الكرة، كرة باش ترجع للنادي الصفاقسي، لمست في لعيبة جمال باش ترجع للنادي الصفاقسي في امتلاك جديد قبل 13 ثانية من نهاية الهجمة، من نهاية هجمة للنادي الصفاقسي باش ترجع رمية جانبية لصالح نادي الصفاقسي، وفالو بيري يعطيها الحكم الكرة، تمشي مريم الطرابلسي باش تحاول تعمل توغل تتوغل لا ضايعة، ترجع الكرة للجمعية النسائية بجمال، رجوع دفاعي ممتاز من نادي الصفاقسي خلى الجمعية النسائية بجمال ما يمشي للهجوم المنسق ما يجمش يعمل ترانزيشن والفاست بريك، كيف كيف مريم الطرابلسي قدام نادر الذويبي تخرج الكرة، كرة باش ترجع بامتلاك للجمعية النسائية بجمال،
0: نقول مبروك حسام لفريق دنيوات نادي الصفاقسي اللي خذوا الكاس طبعا توجوا بالكاس تونس بعد ما ربحوا امل الوطن القبلي 56-54.
1: اكيد النادي الصفاقسي مدرسة في تكوين الفتيات لسنوات طويلة، معناتها ماهوش سر النادي الصفاقسي عنده 21 بطولة،
0: نعم.
1: ممكن النادي الصفاقسي الحاجة الوحيدة اللي خليته هو ممكن الكأس، ما عندوش برشا الألقاب في الكأس، ان شاء الله اليوم يكون اللقب الثامن بعد 2013، غاب برشا النادي الصفاقسي على منصة التتويج في الكأس، مقابل عنده 21 بطولة وعنده بطولات عربية قد ينقصوا، كان ممكن اللقب الكأس اليوم ان شاء الله اللقب الثامن بالنسبة للنادي الصفاقسي.
0: الدنيوات هما اللي تحت اشراف ثريا العدسي ولا
1: هي كان ضيفتنا البارح هاي كانت ضيفتنا اكيد ثريا العدسي اكيد اللي عديت وهذه ممتازة التسديدة سيرين الدريدي اللي دخلت وسجلت نقطتين 24-16 اكيد باش تدعم الدفاع. سيرين الدريدي اللي عندها سنتينيل تلعب دفاع وهجوم ممتازة. سيرين الدريدي بازالوا دقيقة و40 ثانية على نهاية الشوط الأول، معناتها الفترة الثانية والشوط الأول. هنا عربية بلغيث تقول جيهان شعار عملت مشي بالكرة باش ترجع الكرة للنادي الصفاقسي. ممكن كما قلت النادي الصفاقسي دفاعيا ممتاز جدا، خلى الجمال يعملوا هفوات كسوة تورنوفر يخسروا الكرة ولا يعملوا هفوات مشي بالكرة. الدفاع هو اللي فرض على جمال باش يقول يعمل الاغلاط اللي قاعد ناقص. هنا التسديده نتاع وفاء لوبيري وفما محاصره لثقه وفاء لوبيري. هنا ممكن الهجوم يعني رجوع وباب العبيدي ممتاز كما قلت، نفس الملاحظه بلي ديفونسيف انضباط دفاعي ممتاز. وهنا تسديده من سلمى الحاجي ضايعه، وفاء لوبيري تتحصل على رميتين حرتين وهفوه رميتين حرتين. كان الصورة نعطيك صورة الإذاعية، وفي لوبيري حبت تتوغل درايف تحت السلة وتتحصل على هفوة ممكن محاصرة لثقة. أكيد الكتاب مفتوح، الزوز فرق سواء جمال ولا النادي الصفاقسي، الزوز فرق يعرفوا بعضهم، تقابلوا في 5 مناسبات الموسم هذايا بين بطولة وكأس. الغلبة كانت باستثناء هنا وفي لوبيري، وتسجل الرمية الحرة الأولى، تصبح النتيجة 25-16 مع 9 لصالح النادي الصفاقسي قبل دقيقة و14 ثانية من نهاية الشوط الأول. وفاء لوبيري رضيع الرمية الحرة الثانية، التقاط دفاعي وباب العبيدي تاخذ تتحصل على هفوة زايدة للأمانة زايدة، لأن هنا هذه الهفوة الثانية بالنسبة لباب العبيدي قبل نهاية الشوط الأول. ياخذ تايم أوت معز المسيري، 25-16 لصالح النادي الصفاقسي، تايم اوت ياخذ معز المسيري. نمشي لمحمد علي الهنتيتي. سي محمد علي، النادي الصفاقسي قاعد يتحسن في الهجوم في مع الانضباط والصلابه الدفاعيه.
2: والله كما قلت حسام، بالنسبه للاعبات قاعدين يطبقوا تقريبا في توصيات المدرب، فهمتني؟ ثم انضباط تكتيكي كما قلت، ثم جمل ان شاء الله يزيد يتعمق الفارق. وبالنسبه لجمعيه جمال قاعد يلقى في صعوبات بالحق، معناها وهذا راجع للانضباط نتاع لاعبات نتاع النادي الصفاقسي.
1: شكرا دالي. مع نهايه الوقت المستقطع اللي طلبه معز المسيري اكيد باش يلقى اكثر حلول في الهجوم، لان النادي الصفاقسي سكر على الجمال الحل الاول الترانزيشن، معناتك تسريع الهجمه الاولى ران اند جان اللي حكينا عليه في العديد من المناسبات، تجري وتسدد وسكر عليه. زاد كيف كيف الفاست بريك قد كان الهجوم المنسق، وفي الهجوم المنسق نجح النادي الصفاقسي في الهوم هوم، رجل لرجل ولا فتاه لفتاه. نقعد الجمعية النسائية بجمال من 16 نقطة، سدد 9 نقاط من تسديدات بعيدة من فئة 3 نقاط. يرجع اللعب، شارج اللعب برمية من ميدان الجمعية النسائية بجمال. بوسيسيون كرة باش ترجع لامتلاك لجمال قبل دقيقة و13 ثانية من نهاية الشوط الأول. 25-16 لصالح النادي الصفاقسي امام جمال. تدخل خلود مفتاح، لا يقول الحكم لازم ترجع تشوف اشاره الطاوله التابل، يترجع خلود مفتاح. خلود مفتاح زاد كيف كيف كانت غايبه بسبب اصابه وعكه صحيه. خلود مفتاح زاد لاعبه خبره اللي عندها، نعطيك الخماسي الاساسي توا، فما برشا لاعبين في الدفاع. انا ركز مليح يمد العذار على الدفاع، فما ثلاثي دفاعي ممتاز. هنا تسديده بعيده وإير بول، إير بول كره ما مستش السله، تم ترجع كره للنادي الصفاقسي. ممتاز النادي الصفاقسي في الهجوم في الدفاع هو مفهوم، لان المليزاتو نتاع كره السله الحديثه توا هو الدفاع، لان بالدفاع تنجم تتحكم في النسق نتاع المقابله، تنجم تسيطر. ممكن النادي الصفاقسي افضل من جمال دفاعيا، لو كان النادي الصفاقسي يلقى اكثر نجاعه هجوميه يكون الفارق اكثر من حاليا. نلعب في الدقيقه الاخيره في الثواني الاخيره، 25-16 وهذه ضايعه من وفاء لوبيري. يرجع هجمه معاقصه للجمعيه النسائيه بالجمال، ممكن الهجوم المعاقص الوحيد في الشوط هذايا ل عبير جديدي ذي الهجوم المعاكس، ممكن في 20 دقيقة عملت هجوم معاكس وحيد جميع جمال، وفيلو بير يتعكس الهجمة، سرين الدريدي ممتازة، سرين الدريدي بالبيكان رول 27-16 11 النقطة لصالح النادي الصفاقسي قبل 15 ثانية من نهاية الفترة الثانية والشوط الأول. بترجع بامتلاك الأخير ممكن لصالح الجمعية النسائية بجمال. سلمى الحاجي مروى سهيلي تسديدة من 3 نقاط ضايعة، امتلاك ترجع الكرة الجمعية النسائية بجمال وينتهي الشوط الأول. ينتهي الشوط الأول 27-16 لصالح النادي الصفاقسي مع 11 لصالح النادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي ممتاز في الدفاع، انضباط كبير في الدفاع، صلابة دفاعية مقابل ممكن نقص في تنويع الهجوم، ممكن مشى للحل الفردي أكثر من الحل الهجومي، خلى ممكن الفارق ما يكونش كبير لأن 11 النقطة كان يجي ياخذ الفارق أكثر. سي محمد علي شنو في العشرين دقيقة في الشوط الأول كيفاش شفت المردود متاع نادي الصفاقسي؟
2: والله بعد نهاية الفترة الأولى النادي الصفاقسي تقريبا كان في طريق مفتوح بالنسبة للفترة الثانية، فهمتني، وتحسن الأداء اللاعبين، ورغم هذا رأوا النادي الصفاقسي أضاع في الفترة الثانية 5 رميات ثلاثية، معناها 5 رميات ثلاثية تتضرب في الحديدة تتضرب في النو وما تدخلش، معناها كان ينجم الفارق يكون يوصل حتى لأربعين نقطة، أما إن شاء الله بحول الله إن شاء الله بحول الله كما نقولوها يزيد يسجل النادي الصفاقسي أكثر نقاطه وإن شاء الله واحدة واحدة في طريق التتويج.
1: شكرا دليل. ذكر كوليد بنتيجة الشوط الأول 27-16 لصالح النادي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال. تفضل وليد.
0: شكرا لك تكزع حسام. إذا مش نرجع لك بعد قليل، مركزين معكم طبعا على مباراة النادي الصفاقسي والجمعية النسائية بجمال الدور النهائي كبريات لكرة السلة. الشوط أول ينتهي لفائدة النادي الصفاقسي 27-16. الربع الأول نذكره أيضا كان لصالح النادي الصفاقسي 13-9. مش نرجع لكم بعد قليل، مواصلين معكم ديما مشوارنا في مساء السبت رياضة.

فاقس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. أعلنت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس أنه سيتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بقرقنا بداية من يوم الاثنين 11 من ماي الجاري بسبب أشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. وشددت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس في بلاغ لها أنها تعمل على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية. تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة إلى موسم واعد للحبوب في بلادنا مع إنتاج يقترب إلى 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الفارط، مدعوما بتحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار بشكل ملائم على مختلف مناطق الإنتاج. في المقابل، حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، صعدت القوات الإسرائيلية من حجم اعتداءاتها على بلدات الجنوب اللبناني ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من المدنيين منذ صباح اليوم في وقت أعلن فيه حزب الله عن تصديه بصاروخ أرض جو لطائرة مسيرة إسرائيلية. كشفت مصادر مطلعة أن تل أبيب أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع طهران، وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق لا يفكك البرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. أخيرا، وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إلى مدينة الإسكندرية شمالية مصر في مستهل جولة إفريقية، وأفادت وسائل أعلام مصرية أنه سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المقر الجديد لجامعة سانجور بمدينة برج العرب الجديدة شمالية البلاد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الثالثة، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم من جديد، عودة مجددا لمساء السبت وعودة للمتابعات الرياضية. طبعا قاعدين معاكم في مباراة مهمة، لقاء نادي صفاقس والجمعية النسائية بجمال الدور نصف الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة. قاعة الرادس لذلك مباشرة مش نرجعوا مع زميلنا حسام، موجود على عين المكان. حسام مرحبا بك.
3: مرحبا وليد، مجددا زوج فرق يتأهبوا باش يخوضوا الشوط الثاني. نعرف فما عمليات إحمائية في القانون، خمسة دقائق ما تفوتش خمسة دقائق، عمليات إحمائية للنادي الصفاقسي مش يلعب قدامي توا. النادي الصفاقسي الجمعية النسائية بجمال زاد كيف يبدلوا البنك بالنسبة لهم.
2: نذكر الشوط الأول 27-16 نادي الصفاقسي حسام،
3: وكذلك وليد 27-16. ممكن الملاحظة البارزة في الشوط الأول، النادي الصفاقسي انضباط كبير في الدفاع، وصفر خمسة واحد أربعة، رجوع ربلي ديفانسيف ورجوع في الدفاع ممتاز سريع، خلى الجمعية النسائية بجمال تركز كان في تلعب كان على الهجوم المنسق. أما اللي قاعد ناقص النادي الصفاقسي صحيح 11 نقطة فارق ما يعني حتى شيء، لأن في كرة السلة يلزمك تستغل فترة السيطرة متاعك اللي نسميها التون فور، الفترة السيطرة متاعك تستغلها معناتها في أقصى الحالات، تحاول باش تعمق الفارق وتاخذ فارق، لأن مش يجيك فترة طون فابل، فترة ضعف، فترة مش تعدى بفترة فراغ أكيد بالنسبة نحكي في العموم. تحاول تاخذ الفارق وقت اللي يعطيك الفيزيونومي وتعطيك المقابلة الفرصة باش تعمق الفارق. دفاعيا 5-5 النادي الصفاقسي قاعد ناقص على مستوى الهجوم، خاصة تنويع الهجمة والحلول الجماعية، خاصة قاعدنا نشوفه ممكن عمليات فردية من وفاء لوبيري من هدى الحمروني في انتظار العمليات الجماعية. في المقابل الجمعية النسائية بجمال ممكن نحكم على المقابلات الأخيرة متاع جمال، لأن انهزمت في آخر مقابلة ضد أمل الوطن القبلي، منافس النادي الصفاقسي الأسبوع القادم السبت القادم في قاعة الرايد البجاوي مقابلة الذهاب إن شاء الله. ممكن هذه حاجة في صالح النادي الصفاقسي مقارنة بالموسم الفارط. النادي الصفاقسي في الموسم الفارط لعب نهائي البطولة وفاز بالبطولة وما خذاش وقت باش يفرح باللقب، مشات مباشرة لقاعة رادس وخسر ذات جمال نهائي الكأس، وفي الآونة هذه يرجع اللعب في الشوط الثاني عكس الموسم هذا. النادي الصفاقسي وهذه تسديدة تضرب إن أوت، تدخل للسلة وتخرج، ترجع الكرة للجمعية النسائية بجمال. ساعات ما تحبش الكرة على غرار التسديدة هذه متاع وفاء لوبيري، تعمل إن أوت تدخل السلة ومن بعد ما يظهر ليش. دونك ممكن يميز كرة السلة مقارنة بالكرة الطائرة وكرة اليد هي ممكن مش الواقعية، أما ممكن الحظ ساعات بعد التسديدة كما تسديدة وفاء لوبيري، وهنا تسديدة من فيها متوسطة كيف نفس ما تضيع الكرة مش ترجع هدى الحمروني، وفاء لوبيري تحاول تعمل تتوخل تحت السلة لا تمشي إن أوت على سيرين الدريدي وتسجل ممتازة سيرين الدريدي، تسديدة 3 بوينتس ثلاثة نقاط، تصبح النتيجة 30-16. لعبة ممتازة بوليفالونت سيرين الدريدي، جلادياتريس في الدفاع وعندها نجاعة في الهجوم متكاملة، وهنا نادر الزويبي خارج لا ما تمس في السلة أما ما تتسجل تمشي ترانزيشن لا ما تفهمهاش خلود مفتاح خماسي الأساسي للنادي الصفاقسي اللي أنهى به عماد العذار الشوط الأول، وهنا تسديدة وناجحة من جهان شعار ذلل فيها الفارق 30-18 قبل في دقيقة وعشرين ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني. هجوم منسق ممكن يبدل الدفاع بعد تسديدة قلتنا بتنجح مريم الترابلسي ممتاز تحت السلة، ممتازة مريم الترابلسي ممتازة، والأسيست خاصة من وفاء لوبيري أسيست أجمل من النقطين متاع مريم الترابلسي، أسيست ممتاز 32-18 لصالح النادي الصفاقسي. سيطر بالنسبة للنادي الصفاقسي قاعد يعمق في الفارق، وهنا تسديدة من بعيد قلت مروة سهيلي ما فماش حل بالنسبة للجمال، كان التسديد من بعيد في دفاع محكم، وهنا وفاء لوبيري من بعيد لا تذهب في السلة وترجع امتلاك سيرين الدريدي مالا سيرين. المرة هذه من زوز نقاط من مسافة متوسطة ممتازة سيرين الدريدي 34-18-16 نقطة لصالح النادي الصفاقسي. بشارجع جمال امتلاك بوسيشن بالنسبة للجمال، واقف بالكدا ومريم الطرابلسي ممتازة، مريم الطرابلسي فك الكرة ما عندهش حلول جمال للأمانة. تو شفنا الشوط الأول وتو انطلاق الشوط الثاني النادي الصفاقسي أفضل دفاعا وهجوما، لا ما فهمتهاش خلود مفتاح، ما فهمتش مريم الطرابلسي متشارجع ان كونتر زيرو وجه لوجه وجيان شعار سجل ان كونتر زيرو، معناتها كانت وجه لوجه مع السلة تسجل النقطة 20-34 ممكن الترنوف الوحيد الأول، أول مرة يخسر الكرة النادي الصفاقسي في الهجوم، خلى الجمال الهجوم المعاكس الثاني والهجوم الأول المعاكس اللي ناجح مرة أخرى الترنوف هذا التونفيبل اللي حكيت عليه، ومرة أخرى نفس اللعبة جيان شعار نعم نفس اللقطة تسجل النقطة 22 هذا التونفيبل أكيد عماد العذار يخمم في وقت مستقطع هذا التونفيبل اللي حكيت عليه، الفترة الفراغ إن شاء الله ما طولش بالنسبة للنادي الصفاقسي. هدى الحمروني تحاول باش توخل باش تسدد ولا ما ضيع البول تعود امتلاك باش ترجع للجمال، يقول فما مشي بالكرة مشي بالكرة أمير التبوب يقول فما مشي بالكرة من هدى الحمروني باش ترجع الكرة للجمال، هذا التون فيبل أكيد عماد العذار يخمم في التغيير ويخمم في وقت مستقطع، إذا كان يسجل جمال يأخذ وقت مستقطع عماد العذار، لأن حاليا 34-22 12 نقطة فارق، ممتاز اللعبة جيان شعار وتحاول تعمل بيك اند رول تتفتن مريم الترابلسي، هدى الحموني ترجع الكرة هدوء هجوم منسق وفيلو بيري تتوغل مريم الترابلسي ممتاز التقاط هجومي وتسجل النقطة 36-22 لصالح النادي الصفاقسي، يرجع الفارق مع 14 لصالح النادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي ما طالش الوقت الفراغ، وهنا الوقت اللعب واقف لأن فما لعبة من جمال ملقات على أرضية الميدان باش يتم إسعافها إن شاء الله لباس. قلت النادي الصفاقسي أفضل في ما زالوا 6 دقائق على نهاية الفترة الثالثة، سي محمد علي نستغلوا توقف اللعب، النادي الصفاقسي ما طولش الفترة الفراغ في يخسر الكرة في الهجوم ويقبل في الدفاع، رجع وتماسك في الدفاع.
4: صحيح ثم فترة فراغ صغيرة ما دامتش برشا، أما الحمد لله تعديت معناه ورجع النادي الصفاقسي سجل ديجا بعد 4-0 و5-0 رجع النادي الصفاقسي، والحمد لله معناها في ساعة دارك روحه، خاطر كما قلت انت لو كانت سجلت النقطة هذيك كان ينجم الكوتش ياخو وقت مستقطع وديجا يخسر به، معناها هذه سلة تو على بهتة من مريم الطرابلسي سلة لصالح جمال.
3: شكرا دالي. نتيجة 24-26 مع 12 لصالح النادي الصفاقسي، تمشي وفاء لوبيري مقابلة ما زالت طويلة، هدى الحمروني تعمل انشينمون، سيرين الدريدي تحاول باش تسدد من بعيد وإير بول كرة ما مستش سلة، ترجع الجمعية النسائية بجمال تحاول تمشي للهجوم المعاكس، رجوع متاع هدى الحمروني في الوقت بسرعة خلى جمال يتريث في الهجوم، تلعب في 0-5 النادي الصفاقسي، كيف كرة ضايعة من بعيد من جمال، يقول تقول عربية بالغيث لصالح النادي الصفاقسي إشارتها تشير للنادي الصفاقسي تقول باش ترجع، قلت رجوع وبلي ديفونسيف ممتاز جدا في الباسكيت، وهنا ترجع رباب العبيدي زوز تغييرات، ترجع نور الحوشاني ورباب العبيدي وخروج خلود مفتاح وسيرين الدريدي باش يرجع الهجمة لصالح النادي الصفاقسي، نور الحوشاني لعبة واعدة جدا، ونور الحوشاني لعبة دولية من ليكيب فيدرال، و بشارجع الكرة نور الحوشاني تحاول باش توغل وفالو بيري مش تسدد من بعيد لا نقاط ولا ضايعه ما تنجحش وفالو بيري اليوم مع محلفاش النجاح وفالو بيري ممكن باستثناء سيرين الدريدي وهنا بالنسبه للستاتس كاونتينغ ما فماش نجاح كبير من بعيد من الجيم اوت ممكن نجاح النادي الصفاقسي بالهجومات المعاكسه واللعب الداخلي اكثر من الجيم اوت نادي الصفاقسي باش ترجع رميه جانبيه الجمال في ممكن قبل 4 دقائق و30 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه 36 24 تمشي توغل تحت السله فما هفوه يقول امير التبوبي وزوز رميه حره لصالح جمعيه جمال رباب العبيدي تتحصل على الهفوه الثالثه اكيد عماد العذار باش يحاول باش يكمل ما يكملش بها توا يسحقها لان في رباب لعبه مؤثره في الدفاع وفي الهجوم رميه حره الاولى ضايعه من سلمى الحاجي باش تسدد سلمى الرميه الثانيه وناجحه تذلل الفارق 25-36 11 نقطه فارق لصالح النادي الصفاقسي قبل 4 دقائق و20 ثانيه من نهايه الفتره الثالثه وفالو بيري في هجوم منسق نور الحوشاني تحاول باش تلقى لا قدامها نادر الزويبي القيدومه مريم الترابلسي تعمل ان اوت هدى الحمروني ترجع لمريم الترابلسي من بعيد بيفوت تحاول باش تسدد ضايعه باش ترجع لصالح جمال في هجوم منسق جمال كما قلت معناتها باستثناء بدايه الفتره الثالثه وزوز هجومات معاكسه قاعد يلعب على الهجوم المنسق ترجع الكره ممتازه نور الحوشاني ممتازه في الالتقاط في فك الكره لا ترجع لها مروه سهيلي تاخذ الكره وتعمل ممتازه نور الحوشاني نور الحوشاني حكيت وترجع الكره الخلود هدى الحمروني والكره خارج الميدان يقول امير الطبوبي كره لصالح جمال هدى الحمروني طالب بهفوه ضد مدافعه جمال ضد سلمى الحاجي يقول امير الطبوبي ما فما شيء وطالب حتى يقول تمشيوا للاياريس نذكر تقنيه الفيديو في الباسكيت الانستنت ريبلاي سيستم اللي مشاو لها الحكام في الفتره الاولى وتعاون برشا معناتها الحكام هي الفيديو ريبلاي معناتها الصوره التلفزيونيه مش تشالنج كيما في الفولي الصوره التلفزيونيه يرجعوا لها الحكام الانستنت ريبلاي سيستم شجع هجوم مركز من جمال صرخ خمسه يلعب النادي الصفاقسي في الدفاع المنطقه تسديده من ثلاثه نقاط ضايعه رباب العبيدي في الالتقاط الدفاعي ممتازه رباب العبيدي في تسريع الهجمه في مركز واحد وفالو بيري ولا تلعب في مركز واحد وفالو بيري وممتازه مريم الترابلسي لا دفاع تحت السله البلوك وهنا مريم الترابلسي تفرز على نادر الزويبي بالقيام بالهفوه وباش ترجع رميه جانبيه لصالح النادي الصفاقسي النتيجه 36-25 مع 11 لصالح النادي الصفاقسي امام الجمعيه النسائيه بجمال ربيب العبيدي وفالو بيري قدامها مروه سهيلي تعمل تسدد من بعيد وما ناجحه ما زالت ما لقاتش نجاعتها وفالو بيري في التسديده من تسديدات من بعد ثلاثه من فئه ثلاثه نقاط ربيب العبيدي قدام زوج لاعبات تخسر الكره تيرن اوفر ترجع الكره للجمعيه النسائيه بجمال باش ترجع تحاول هدى الحمروني تقف قدامها ممتازه نور الحوشاني ممتازه في الدفاع لا تتفكر لها الكره باش ترجع وهفوه ضد مريم الترابلسي قاعدين ياخذوا في هفوات لاعبين لاعبات النادي الصفاقسي لاعبات مؤثرات كما رباب العبيدي كما مريم الترابلسي الهفوه الثانيه لمريم الترابلسي
2: حسين احنا نحكيو على اجواء رياضات القاعات نذكروا مستمعينا اليوم عندنا موعد هام ايضا مع الدور الربع النهائي لكاس تونس كره اليد بعد مباراه يوم امس نذكروا ترشح الترجي على النجم الساحلي 28 مقابل 19 اليوم تستكمل اللقاءات في قاعه باردو انطلاقا من الاربعاء اليوم الملعب التونسي يستقبل سقيه الزيت بعث بن خيار مع النادي الافريقي في قاعه الحمامات ايضا عن لقاء جمعيه حمامات وسبورتينغ المقني ثلاث مباريات ينطلقوا في حدود الساعه الرابعة إن شاء الله تلقوا نتائجهم معنا اليوم في أجواء مساء السبت الرياضة إن شاء الله
3: شكرا وليد هذه رمية ثانية ضايعه من جهين شعار رميه حره ثانيه ضايعه هدى الحمروني بتحاول باش تسدد لا تمشي لنور الحوشاني اعطت اضافه من بعيد وممتازه نور الحوشاني الشباب نور الحوشاني تسدد تسديده من فئه 3 نقاط اعطت الاضافه بلي كونسيني نتاع المدرب ممتاز جدا نقولوا كوتشينغ بالحق ممتاز من عماد العذار يعني الكوتشينغ وقتاش يبدا ناجح وقت اللي اللاعب اللي تقحمه يعطي الاضافه كسوا في الدفاع قصد برشا كور وحاليا سجدت وممكن سجلت تسديده من فئه 3 نقاط رجعت الفارق 13 نقطه فارق لصالح النادي الصفاقسي 39-26 وهنا تورنوفر ضيع الكره النادي الصفاقسي باش ترجع بوسيسيون امتلاك لصالح الجمعيه النسائيه بجمال نور الحوشاني اعطت الاضافه واكيد نور الحوشاني لعبه واعده كسوا في النادي الصفاقسي ولا في منتخب الوطني للسيدات كسوا في الاواسط ولا في الـ في الـ في الكوبريات الوسطيات ولا الكوبريات وهذه تسديده جهان شعار تسديده من فئه 3 نقاط اكيد النادي الصفاقسي مش يحاول يخرج من دفاع المنطقه لان قاعد ينجح الجمال في التسديد من بعيد من زون ديفنس من 0-5 مش يخرج اكيد حاليا امتلاك للنادي الصفاقسي نور الحوشاني تسديده اخرى ممتازه التسديدة الثانية من فيها 3 نقاط على التوالي الثانية 6 نقاط مثامنة جدا النور الحوشاني ممتاز النور الحوشاني 42-29 13 نقطة الفارق ممتاز النادي الصفاقسي ممتاز البلوك من مريم الترابيسي ان كونترا ممتاز جدا مريم الترابيسي وفالو بيري تعمل انشينمون لا ضايعة وفالو بيري ممكن اللعبة اللي ما لقاتش اليوم ناجي ان شعار في الفاست بريك الان كونتر زيرو ترجع ضيع ممتاز هدى الحمروني في البلوك اخر بلوك اخر مشي الهفوه اللي زفرها امير الطبوبي مش يزفر هفوه انتي سبورتيف لا مش وقف اللعب امير الطبوبي لان وقف اللعبه وفيها كانت اي وقف اللعب امير الطبوبي باش يطمئن على وفاله بيري لان كانت ملقاه على ارضيه الميدان باش نرجع الكره للنادي الصفاقسي في ميدانه نور الحوشاني باش ترجع الهجمه تخسرها نور الحوشاني كره باش ترجع لجمال في ميدانها اقبل في الثانيه الاخيره في الدقيقه الاخيره 30 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه الهجمه لجمال بوسيسيون ممكن الاخيره لجمال تسديده وتسجل عبير الجديدي نقطة 31 مع 11 لصالح النادي الصفاقسي 42-31 قبل 17 انزاني على نهاية الفترة الثالثة هدى الحموني من بعيد وضايعة مريم تربزي في الالتقاط الهجومي ترجع كرة تخسرها ترنوفر ترجع الهجوم معاكس الجمال تتريس وتسديدة 3 نقاط وضايعة من الجمال ونهاية الفترة الثالثة على نتيجة 42-31 لصالح النادي الصفاقسي 11 نقطة فارق النادي الصفاقسي سي محمد علي يقولوا انهى الفترة الثالثة بأخف الأضرار لأن شفنا توم فيبل النادي الصفاقسي فترة فراغ في الهجوم وخسر بعض الكرات في الهجوم خلى جمعية جمال الفاست بريك والترانزيشن اللي ما لقاهاش في الشوط الأول يلقاها في الشوط الثاني رغم هذا الكل قعد محافظ على الفارق 11 نقطة
4: هي الفترة وفات بنتيجة 15-15 معناها تحس الفترة الثالثة كانت متكافئة شوية ثم بداية فترة فراغ على الأول وبعد رجع النادي الصفاقسي وبعد عود صعد شوية النادي الصفاقسي الفارق وبعد عود رجع جمال ثم اكتشاف الفترة هذه اللي هي نور الحرشاني اللي قدمت مستوى طيب جدا فهمتني في الإجمال معناها فترة محترمة و ديجا حتى معناها من السكور بدا يتحسن شويه وان شاء الله القادم افضل.
2: باهي حسام شكرا على البوز صغيره وبعد نرجعوا لك نذكروا اليوم في متابعتنا مساء السبت رياضه مش يكون عندنا موعد ايضا انطلاقا من الاربعاء مع لقاء الرابطه المحترفه الاولى في الجوله 29 لقاء مستقبل مرسى والنادي الصفاقسي بلاتو خاص شرف في متابعه هذه المباراه وايضا في نفس التوقيت الكره الطايره اليوم الدور النصف نهائي لكاس تونس قاعه الزواويه ترجي النادي الصفاقسي مع زميلنا هادي جبنياني مش يكون في لقاء الكره الطايره وهادي السياري في لقاء مستقبل مرسى والنادي الصفاقسي اليوم 3 مباريات يتلعبوا في اطار البطوله لقاء المرسى نادي صفاقس، هي النجم الساحلي مع نادي البنزرتي وترجي جيس مع نجم المتلوي، طبعا هذه الدفعة الثانية في لقاءات الجولة 29 في انتظار مباراة غدوة ديربي بين الترجي والنادي الافريقي. فاصل ونرجع نتبع الفترة الرابعة مع زميلنا حسام قبعه.

0: 25 دقيقة بعد بني ساعتين بوب مارلي. حبيت تحية للمستمع وصديقنا الأستاذ حبيب السليمي، طبعا المكلف في مندوبية التربية صفاقس واحد على مستوى التكوين. شكرا لك في المتابعة، وهذه تحية خاصة لك أنت. إذا مش نرجع مع زميلنا حسام قوبعة، إذا قاعة رادس نتابع معك لقاء النادي الصفاقسي والجمعية النسائية بجمال الدور النهائي لكأس تونس كبريات كرة السلة. حسام،
1: شكرا وليد، مرحبا مجددا، نحييك على الاختيار الريجي. تعرف تعرفني من احباء الريجي بوب مارلي واليوبي فورتي. وليد يعطيك الصحة، يعطيك الصحة وليد.
0: هذه اللي
1: وفتحي والمغروم زاد
0: زمان
1: فتحي. اي ربي فضلك وليد، وهذه الفتحي زاد من المغرمين بالريجي. نرجع للمقابلة، النتيجة الحالية 48-32، 16 نقطة فارق لصالح النادي الصفاقسي. تنتهي الهجمة بإشارة الحكم حمزة شحدورة، يقول انتهت وقت الهجمة 24 ثانية. نلعب في الدقيقة الثالثة في الفترة الحاسمة، الفترة الرابعة، الفترة الأخيرة في اللقاء. نتيجة 48-32 مع 16 لصالح النادي الصفاقسي. فمزود لاعبات صنعوا الفارق في الشوط الثاني من النادي الصفاقسي: نور الحوشاني دفاعا وهجوما، خاصة في التسديدات من 3 نقاط، واللعبة اللي بحوزتها الكرة حاليا. وهنا نور الحوشاني تأكد الكلامي، تفك الكرة من اللعبة الثانية رباب بنتيبة اللي بالحق صنعت الفارق زادة بالنسبة لي، خاصة في تسريع الهجمة المعاكسة. ممكن يقعد ناقص جمال هو الفاست بريك والترانزيشن. كرة حاليا بوسيسيون امتلاك لي، وهنا تنتهي الهجمة مرة أخرى. خلى الدفاع المحكم تاع النادي الصفاقسي، خلى بنات جمال يستنفذوا 24 ثانية متاع الهجمة. قلت إذا نجح النادي الصفاقسي اليوم وإن شاء الله ينجح في المقابلة متاعه ويحافظ على الفارق حتى لنهاية اللقاء بفضل الدفاع، وهذا مفهوم وأكيد من ليكونسيني متاع عماد العذار المدرب. وأنا تحت السلة لا مريم الطرابلسي ضيع، كانت ممكن في فرصة ممتازة باش تسدد تفك الكره. وفالو بيري 1 كونتر 0 ضد الصاله وتسجل. وفالو بيري الصوره الاذاعيه ممتازه، تفك الكره وتخلي معز المستيري فتره فراغ بالنسبه للف جمال، يتعمق بها الفارق مع 18 لصالح النادي الصفاقسي 50-32. خلى معز المستيري مدرب جمال ياخذ تايم اوت وقت مستقطع. اكيد النادي الصفاقسي ممتاز اليوم للامانه، النادي الصفاقسي رجع اللعب متاعه الواقعي والمنضبط. سي محمد علي 18 نقطة فارق، مازال ما تلعب حتى شيء، مازال برشا لعب في كرة السلة 7 دقائق كاملة. كل شيء ممكن، أما نادي الصفاقسي نحسوه اللي قاعد ما ماسك بزمام الأمور.
2: هو النادي الصفاقسي قاعد مسيطر على مجريات المقابلة تقريبا، شوية يزيدوا يركزوا البنات، وبحول الله النادي الصفاقسي في طريق مفتوح نحو التتويج، ولو أني ما زالت 7 دقائق، أما إن شاء الله بحول الله في طريق مفتوح نحو التتويج.
1: شكرا دلي، بش انتهى حاليا بالبزر الوقت المستقطع لطلب معز المستيري مدرب جمعية نسائية بجمال، اللي ملقاش للأمانة حلول في الهجوم إلا التسديدات البعيدة من فئة 3 نقاط. وبشارجع الامتلاك الجمال رباب بنتيبة، اللعبة قصيرة القامة السريعة تمشي لها في محاصرة مباشرة. أكيد كونسيني من عماد العذار اللي سدت وسجلت برشا نقاط، هنا قدامها نور الحوشاني وتسجل ولا ما تسجلش. ممتازة مريم الطرابلسي، يقول كرة هفوة، يشد يده يقول هفوة انتي سبورتيف بالنسبة للعبة. رباب بنتيبة في الوجه، مشيت لها مريم الطرابلسي الوجهة، ونعرفوا باش تاخذ رمية حرة رباب بنتيبة وترجع الكرة لصالح جمال. هذه الانتي سبورتيف، نعرفوا الإشارة متاع الحكم وقت اللي يشد بيد يشد اليد الأخرى. بالنسبة لل معناتها وما زالت ملقات على أرضية الميدان رباب بنتيبة، إن شاء الله لباس. مريم الطرابلسي تحكي مع رباب العبيدي على الهفوة، قلت رباب بنتيبة ممتازة، لعبة سريعة قصيرة القامة يتم مش يتم اسعافها خارج الميدان. كرة اللعبة واقفة في حاليا قبل 6 دقائق و10 ثواني 18 ثانية 6 دقائق على نهاية اللقاء. برشا لاعب مازال عماد العذار يحكي مع أمير التبوب يقول له ما فماش ما هيش هفوة تستدعي هفوة أنتي سبورتيف، يقول له لا تشوف الإشارة، يقول له راهو مشيت الوجهة وهي في المحاصرة اللصيقة لعبة هي اللي فرضت على التوغل متاعها تحت السلة، هي اللي خلت مريم التربلزي تمشي للهفوة. رباب بن تيبة هي اللي خلت تمشي للهفوة مريم التربلسي. مازال ما رجعش اللعب باش يتم اسعافه خارج الميدان ان شاء الله لاباس. اكيد احنا نحبوا سلامة اللاعبات قبل كل شيء. باش ترجع الكرة شكون باش ياخذ باش تاخذ مكانها باش عوضها معز المسيري. اكيد لعبة اكيد مؤثرة باش تدخل اللعبة. مازال ما دخلتش اللعبة. شكون مش تدخل جمعية نسائية بجمال ترجع جهين شعار للميدان باش تسدد جهين عبير جديدي مش تسدد الرمية الحرة باش ترجع مروسيلي لأن اللعبة مصابة اللي صارت عليها الهفوة. هذا القانون يقول لك وقت اللي اللعبة تغادر الميدان هي اللعبة اللي صارت عليها الهفوة هي اللي تسدد الرمية الحرة. أما في صورة اللعبة تعرض للإصابة إن أوت تدخل وتعود تخرج الكرة ما هيش ناجحة. تسديد رمية حرة ثانية تسدد وكيف كيف ضايعة ومش ترجع كرة امتلاك لصالح جمال. تبقى النتيجة على حالها 50-32 قبل 6 دقائق و 10 ثواني على نهاية المقابلة. تمشي باب بن تيبة وتسدد ترجع الكرة تحت السلة ممتاز دفاع هدى الحموني ترجع التقاط دفاعي ممتاز هدى وخلود مفتاح. شكون باش يتعدى من هدى وخلود مفتاح؟ زوز لاعبات عندهم القامة وعندهم الخبرة وعندهم كل شيء تبارك الله عليهم. هدى الحموني تسدد لا تضرب وترجع ما نجحتش وتعمل هفوة هدى الحموني. أكيد تقريبا الهفوة الأولى لهدى الحموني في اللقاء. بالفعل نستنى في الإشارة متاع طاولة لا الهفوة الثالثة لهدى الحمروني ما ظهروليش اللي زوز هفوات. هفوة الثالثة ما زالوا أربعة يلزمها تستحفظ على الهفوة الرابعة هدى الحمروني لأن ما زال برشا لعب وكرة تذهب في لعبة جمال وتخرج. مش أرجع امتلاك للنادي الصفاقسي أمام احتجاج فتيات جمال. يبالي واضحة اللقطة جمال لاعبات جمال اللي يطلبوا من الحكام باش يمشيوا للإنستنت ريبلاي سيستم باش يمشيوا للفيديو. عربية بلغيث أكيد هو في الثلاثي التحكيم فما لونترنير أون شيف الحكم الأول محمد علي نقطة تحكيمية في ثلاثي التحكيم فما حكم أول هو اللي ياخذ القرار الأخير هكا ولا
2: ديما القرار الأخير معناه يتشاوروا ثلاث حكام مع بعضهم ما ديما القرار الأخير يرجع للحكم الرئيسي اللي هو الحكم الأول
1: أكيد. بالنسبة بعد ما تشاوروا الحكام باش يرجعوا الكرة للجمال ما مشاوش للإنستنت ريبلاي سيستم ما مشاوش للفيديو. كان أمير التبوبي أعلن في بداية الأمر الكرة لصالح النادي الصفاقسي بعد ما تشاوروا الحكام رجعوا الكرة للجمال باش ترجع امتلاك قبل 16 ثانية من انتهاء الهجمة وترجع رباب بن تيبة تسدد وتسجل. بيكان رول عملت ممتازة رباب بن تيبة رجعت للميدان. هدى الحمروني رباب العبيدي تمشي لهدى الحمروني تحت السلة ثلاثة تفتنلها ما زالت هدى الحمروني ترجع نور الحوشاني الآن كونترا تحاول باش تتوغل وتعمل إين أوت. رباب العبيدي تسدد وخارج لا ما تسجلتش. باش ترجع الجمعية النسائية بجمال في الهجوم رباب ملك سليمة تحاول باش تتوغل قدام باب العبيدي ممتازة في الدفاع، تسدد من بعيد وضايعة في الالتقاط الدفاعي. هدى الحمروني ممتازة، هدى الحمروني لازم تستحفظ على الزوز هفوات اللي مازالوا، خاصة اللي مازال خمسة دقائق كاملة على نهاية اللقاء. وفيلو بيه يتحاول تتوغل من الجناح وكرة خارجة ترجع الكرة لجمال، ممكن كيف كيف هدى الحمروني لا وفالو بيه يطالب الحكام باش يمشيوا للانستنت ريبلاي سيستم، لا ما يسمعوهاش الحكام باش ترجع الكرة لجمال. ممكن وفالو بيه فما محاصرة لصيقة خلت وفالو بيه ماهوش المستوى العادي نتاع وفالو بيه. ما قلت كتاب مفتوح بالنسبة للزوز فرق، اكيد من نقاط قوة هما لاعبات الخبرة اليوم نادر الزويبي في جمال وفالو بيري ما ظهروش بالمستوى العادي نتاعهم. اكيد فما دي كونسيني، فما تعليمات عطاو من المدربين الزوز باش يتم محاصرتهم ويقرؤوا لهم الف حساب. ونالوا فالو بيري وتنتهي الهجمة، إشارة الحكم يقول الهجمة انتهت بالنسبة لجمال باش ترجع الكرة امتلاك للنادي الصفاقسي. حسمق أمير التبوبي وقت اللي يشير بيده على ظهره معناتها ال 24 ثانية المدة الهجمة انتهت. يرجع نور الحوشيني وفما بدل الدفاع جمال، أكيد ما عاش عنده خيار آخر في خرجوا على كل كل الميدان. وخلود مفتاح ممتازة تتحصل على مشرمتين حرتين وهفوة. بالنسبة للهفوات جمال ما عملوش برشا هفوات مباشرة بالنسبة للاعبات، هذه الهفوة الثانية بالنسبة لعائشة بوكيت. خلود مفتاح تتأهب برمية الحرة الأولى وضايعة، الهفوة الرمية الحرة الأولى لونسيفران. ثم نجاح اليوم بالنسبة لنادي الصفاقسي في الرميات الحرة، الرمية الحرة الثانية وضايعة زادة كيف كيف. شجع امتلاك الخلود مفتاح النادي الصفاقسي، خلود مفتاح تعمل حب تعمل تاخذها مرة أخرى، تاخذ رميتين حرتين وهفوة ضد هاجر قرطبة. رميتين حرتين بالنسبة للنادي الصفاقسي. خلود مفتاح أقبل أربعة دقائق وخمسة وعشرين ثانية على نهاية اللقاء باش تسدد خلود مفتاح لاعبة النادي الصفاقسي. انتداب ممتاز أثناء لاعبة الخبرة تسدد وتسجل نقطة 51-34 في انتظار الرمية الحرة الثانية. 51-52 ممتازة ناجحة، زوز رميات حرة ناجحين وتمشي رباب بنتيبة تمشي للهجوم المعاكس والربلي والرجوع الدفاعي. خلى جمعية نسائية بجمال ما لقاوش الحلول وهنا تعمل انشينمون ممتاز. مريم الطيف تسجل نقطتين 36 تمشي تعمل التثبيت الدفاع ومن بعد تخرج وتعمل تسديده ناجحه من مسافه متوسطه. سيرين الدريدي ضيع الكره، سيرين الدريدي مشات الحل الفردي خلاتها تضيع الكره. وهنا بالتسديده مشكون لا تمشي للامتلاك الجمعية جمال باش يمشيوا ياخذوا ال 24 ثانية. دفاع حسين من نادي الصفاقسي تحاول تتوغل مريم الطيف وتسجل وتسدد لا وتقول هنا هفوة ضد لصالح نور الحوشاني. الكرة برمية جانبية لوفاء لوبيري أقبل 3 دقائق و40 ثانية على نهاية اللقاء. 52-36 16 نقطة فارق لصالح النادي الصفاقسي. لا مش يرجعوا زوز رمية حرة لصالح نور الحوشاني لصالح النادي الصفاقسي مش رمية جانبية. 16 نقطة فارق في كرة السلة لا يعني شيء، وهذه رمية حرة أولى ضايعة من نور الحوشاني ما يعنيه حتى شيء. 16 نقطة فارق خاصة اللي أغنية الباسكيت بالرميات 3 نقاط ورمية حرة ثانية ناجحة من نور الحوشاني تضيف النقطة 53 تصبح النتيجة 53-36.
0: مفاجأة اللحظات الأخيرة أمام النادي الصفاقسي يصير نحو حسم اللقب حسين، يعني منطقية
1: أكيد وليد توقعاتك صحيحة. أما يلزم ياخذ حذره النادي الصفاقسي وما يمشيش في السهولة هنا على غيار التوغل الممتاز من رباب بنتيبة. رباب بنتيبة هنا عملت انشينمون ممتاز جدا، عملت البيك اند رول دخلت وسجلت تحت سلة النادي الصفاقسي 53-38 ترجع على باب العبيدي ممتاز، الالتقاط الدفاعي ممتاز جدا للنادي الصفاقسي، لان حتى كي تضيع تاخذ تعاود تاخذ الكره. وفالوبيري اليوم ما مشالهاش اليوم اللعب الهجومي، وفالوبيري تقعد قيمه ثابته. وفالوبيري في النادي الصفاقسي عملت مقابلات كبيره، ساهمت بقسط وافر في الفوز بالالقاب من النادي الصفاقسي. ممتاز وفالوبيري، شجع امتلاك جمعيه جمال قبل 15 ثانيه من نهايه الهجمه.
0: نحاولوا حسام اذا كان ثم امكانيه مع نهايه المباراه، ما عادش عندنا برشا وقت، نحاولوا ناخذوا شي تصريح. نعرف ثم اجواء فرحه كبيره مش تكون في القاعه، ان شاء الله تكون في برامجنا القادمه والتصريحات. طبعا ما ناخذوا التصريح من عند مدرب ولا احد اللاعبات بعجاله مع نهايه المباراه حسام اذا كان امكن بعد قليل.
1: والله وليد نحاول، لان المسافه بعيده بين منصه الصحفيين وين قاعد نعلق، وما
0: مش مشكل ان شاء الله. ان شاء الله في المواعيد الرياضيه نعيش معاكم اجواء الفرحه طبعا، ونعاودوا نذكروا بها مع التصريحات والتسجيلات ان شاء الله.
1: اذا كان تمكنت باش نلتحق بالارضيه الميدان بسرعه نجم ناخذ تصريح سنو، كي تلقاو في صفحه راديو صفاقس تلقاو كل شيء، تلقاو الفيديو، تلقاو التصريحات. كما شفتوا فما صور مباشره عديتها لكم من قبل انطلاق اللقاء، العمليات الاحمائيه.
0: اضافه طبعا حسام الى فضائنا المخصص لذات القاعات تايم اوت، ان شاء الله تو نرجع اكيد مع التتويج هذا، وركزوا عليه ان شاء الله في الحصه القادمه ان شاء الله.
1: اكيد اللقب احنا ما نحبوش نستبقوا، هما اللاعبين مش يسمعوا فينا، ما نحبوش نستبقوا عن فوز النادي الصفاقسي، اللاعبين مش يسمعوا فينا، ما ان شاء الله اللقب يكون حاضر ان شاء الله في تايم اوت. تايم اوت معروف البارح عملنا 100% باسكيت، وحكينا معناتها كل شيء صغيرة وكبيرة على الفينال الأول والفينال متاع الأولاد بعد شوية الأربع ونص.
0: نجم نقوله مبروك لأساس حسام، ثواني الأخيرة ما يسالش نقوله
1: نقوله مب في انتظارك لذيك الثانية
0: الصافرة النهائية.
1: الصافرة النهائية أكيد وليد، الكرة علمتنا وليد اللي الفرحة يلزمها تكون مع الصافرة النهائية للحكام. أكيد النادي الصفاقسي فارض النسق نتاعه وفارض السيطره نتاعه من بدايه اللقاء لنهايه اللقاء. كان يجم الفريق يكون اكثر معناتها للامانه، هكا ولا سي محمد علي، كان يجم يكون الفريق اكثر.
2: هو النادي الصفاقسي قعد محافظ على ال 12 13 15 نقطه فارق، ان شاء الله يزيد يدعمهم. ثم شويه هكا معناها بعض الاخطاء البدائيه نتاع قله التركيز، عرفت كلي نتاع فراكسيون دو سكوند نتاع فوت دو ماركاج نتاع فانت زايده باس مش في وقتها. اما بحول الله ان شاء الله كما قلنا قبيله، بحول الله ان شاء الله سيرين نحو اللقب ان شاء الله.
1: شكرا دالي، تزيد هذه من جمال اين اوت، هذه قلت للحظ الكره تدخل ومن بعد تخرج ما تسجلش بالنسبه للجمال. وفالوبيري تعمل توغل وتسدد وممتازة وفالوبيري، أول مرة تأخذ تلقى النجاعة متاحة وفالوبيري، تمضي للنقطة 55 38 مع 17 لصالح النادي الصفاقسي قبل دقيقة و43 ثانية على نهاية اللقاء. هنا ممكن نادي الرزويبي تحاول تسدد لا بفضل رباب العبيدي، ويقول هنا فما هفوة، أبير الطبوب يقول هفوة على رباب العبيدي، يقول له رباب العبيدي ما عملت لها شيء، دونك زوز رميات حره حسب اشاره امير الطبوبي. كره تسلى فيها برشا معناتها دي نيونس في التحكيم، يعوضها ممكن باش يستحفظ، لان عندها اربع هفوات باب العبيدي تدخل تعاود تدخل. مريم الطرابلسي اكيد من النجاح من الحوايج اللي نجح فيها النادي الصفاقسي السنه هي الرصيد البشري الثري. عماد العذار عنده وهنا رميه حره اولى من لميس الصيد تسجل نقطة 39 55 مع 16 لصالح النادي الصفاقسي، ورمية حرة ثانية ناجحة 40 55 و 15 نقطة فارق، وترجع الكرة لوفاء لوبيري، محاصرة لسيقة من جيان شعار، كرة تخرج لصالح النادي الصفاقسي، صحيح قدامي الكرة لمست في مريم الطيف وخرجت، ترجع وفاء لوبيري، محاصرة لصيقة لوفاء لوبيري، هذاك علاش فهمت اللي بالحق معناتها وفاء لوبيري محاصرة لصيقة، قرا لها معز المسيري مدرب جمال. ثلاثة لاعبات يتداولوا على وفاء لوبيري من جميع الوجهات معناتها على اليمين على اليسار وفي الوسط، خلود مفتاح نور الحوشاني اكيد نادي صفاقس الوقت لصالحه قاعد يمشي لل 24 ثانيه يكمل في الهجمه. نور الحوشيني قدام هذا باب نتيبة تسدد وكره الهجمه سيرين الدريدي ترجع سيرين الدريدي وتسجل 55 40 مع 14 57 40 مع 17 لصالح النادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي قبل دقيقه من نهايه اللقاء نجم نقولوا توا وليد نجم نقولوا مبروك لصالح النادي الصفاقسي اللقب الثامن لصالح النادي الصفاقسي. مبروك لفتيات المدرب عماد العذار وهذه رمية ثلاثية لصالح عبير جديدي ذل للفارق 43 57 دخلنا في الخمسين ثانية الأخيرة في اللقاء. مبروك لصالح النادي الصفاقسي. نور الحوشيني دفاع متقدم من جمال ما عادش عندهم خيار لأن الوقت زدهم يلعب زدهم. شوفوا اللونجاجمون على وفالو بيري تمشي لها إيكرون خلود مفتاح وتسدد من بعيد وفالو بيري ضايعة. اليوم عكس العادة وفالو بيري بدون تسديدات من بعيد. سيرين الدريدي أمير يقول فما هفوة على سيرين الدريدي. الكرة اللعب واقف زوز لاعبات من جمال وهنا بدأت الفرحة على بنك بودلاء النادي الصفاقسي وفرحة كبيرة ومع عشرات الجماهير العدد قليل لكن يعملوا فيه كور كبير صالة ترادس كبيرة وفرحة كبيرة فرحة كبيرة للنادي الصفاقسي. مبروك للنادي الصفاقسي كاد يكون ممكن الفرع الوحيد ممكن المتألق في انتظار مسيرة النادي الصفاقسي في كأس تونس في كرة القدم. نعرف مشاكل النادي الصفاقسي في الكرة الطائرة سيدات وفي الرجال في كرة السلة الأولاد زاد كيف كيف ما همش مقصرين. غدوة يلعبوا ثلاثة في قاعة عقيد نصف نهائي الذهاب ضد النادي البنزرتي في انتظار يوم الخميس القادم في بنزرت مقابلة الإياب. وإذا كان فما مقابلة فاصلة نصف النهائي باش تدور يوم الأحد القادم غدوة نذكر إن شاء الله جمهور النادي الصفاقسي يكون في الموعد في قاعة عقيد ثلاثة متاع العشية. وأبناء المدرب عزيز خلف عندهم موعد مع التاريخ باش يفوزوا غدوة ويخليوا الضغط على النادي البنزرتي ينجحوا للفاينل اللي مازال 24 ثانية على نهاية اللقاء مش يمشيوا للريبلاي للحكام للانستنت ريبلاي سيستم الفيديو باش يثبتوا شنية اللقطة اللي مش يثبتوها على سيرين الدريدي. انتي سبورتيف غير رياضية ولا هفوة عادية مش يثبتوا. اذا كان انتي سبورتيف معناتها رميتين حورتين السيرين وترجع البوسيسيون للنادي الصفاقسي. لكن الاجواء ممتازة حاليا نشوف في وفالو بيري المايسترو متاع الفريق اللي قاعدة تحتفل مع اللاعبات ومع الجمهور ويرجعوا الحكام بعد ما شافوا اللقطة لا يعودوا يرجعوا لاعبات النادي الصفاقسي للميدان. أجواء ممتازة أجواء منعشة النادي الصفاقسي اللي عمل سنة معناتها انتدابات مدروسة ممكن جات فترة فراغ خليته يخسر سوبر كو في شهر ديسمبر غير معناتها ضد نفس الفريق جمعية نسائية بجمال اللي نعطيه الميريت نتاع جمعية نسائية بجمال. الجمعيات اللي قاعدة تخدم على مستوى الفتيات على مستوى التكوين قاعدين معناتها متميزين في السنوات الأخيرة فازوا عمناو بالكأس فازوا بالسوبر كوب حاجتنا بأكثر من فريق باش مع المنازة مع النجم الساحلي مع الملعب التونسي مع أمل الوطن القبلي منافس النادي الصفاقسي يوم السبت القادم في قاعة الرايد البجاوي نهائي الذهاب ضد أمل الوطن القبلي. قلت النادي الصفاقسي ممكن نادي الصفاقسي سيناريو سنة متاع المواعيد في صالحه يلعب الكوب وبعد يلعب البطولة عكس الموسم الفارط. سيرين الدريدي الحرة الأولى ضايعة تمشي للرمية الثانية لصالح سيرين الدريدي ضايعة وتلت التقاط دفاعي من خلود مفتاح تحاول تمشي كرة بين اثنين الكرة العربية بالغيث كرة بين زوز لاعبين زوز لاعبات ترجع بكرة حسب الفلاش في اللي في التابل ما عادش يلعبوا لونتر دو في كرة السلة فما الفلاش حسب الامتلاك الامتلاك يرجع هنا يسلموا على بعضهم روح رياضية كبيرة وفي 18 ثانية الأخيرة يخيروا لاعبات جمال باش ما يلعبوش الامتلاك الأخير. ومبروك للنادي الصفاقسي 57-43 وليد اللقب الثامن للنادي الصفاقسي. ألف مبروك للنادي الصفاقسي
0: مبروك للنادي الصفاقسي
1: مبروك اللقب الثامن هارد لاك لجمال كيد لقب هو التعب هو ثمار التعب الناس الكل لقب الإطار الفني لقب مجهود المسؤولين كلمة محمد علي الهنتيتي كيفاش تحكم اليوم على المقابلة؟ أكيد النادي الصفاقسي استحق الفوز، ما فكش الفوز متاعه.
2: والله أول شيء مبروك على نادي الصفاقسي الانتصار، وثاني شيء المقابلة كانت من الأولها معناها في اتجاه واحد، خذا نادي الصفاقسي الفارق بعشرة واثناش النقطة، قعد محافظ على الفارق هذا كامل، صار معناها ساعات هكا ترجع جمال شوية. نعم. ما في النتيجة الأخرانية حافظ النادي على الفارق متاعه، ومبروك على نادي الرياضي الصفاقسي التتويج.
0: شكرا لكم.
1: شكرا انت لي مشكور. وليد، الصورة الإذاعية يمشي جمهور النادي الصفاقسي للجمهور، العشرات الجماهير يحتفلوا معاه مرة أخرى، 57-43 لصالح النادي الصفاقسي. مبروك النادي الصفاقسي اللقب في انتظار البطولة، المقابلة الأولى نهائي الذهاب السبت القادم. تفضل. نعم. وليد.
0: شكرا يا حسام، شكرا لك. أجواء الفرحة إن شاء الله نتابعوها في مواعيدنا الرياضية وعلى صفحة إذاعة صفاقس. أنا باش نخرج تو من الاستوديو، باش ريم وهند يستناو فيا، ربي يقدر الخير. خذيت لهم برشا برشا من الوقت نتاعهم اليوم من مساء السبت، الأجواء الثقافية والفنية. نرجع لكم في أجواء الرياضة إن شاء الله الأربعاء مع أجواء كرة القدم ولقاء النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى.

0: سمعتوا الموسيقى، الموسيقى هذه الظهر اللي توصلني لدارنا. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم ونورتونا بعد وليد والقعدة والضيافة اللي طولت عندنا هكا من المدي ساعة ونص حتى التوما في الأخير. فما انتصار سياسي وهذا هو اللي فرح التوينسا وسفاقسيا الكل. توينسا زعما أي مسفاقسيا الكل، هذه هي متأكدة منها. نحييكم هندا وريم ونقول لكم مرحبا بكم في العشوية.
1: اللي فرح أكيد أحبي النادي الرياضي سفاقسي، هذية نقول لهم ألف مبروك للنادي سفاقسي تتويج بكأس تونس لكرة السلة كبريات، الفوز على جمعية جميل. على كل حال ما تبقى من منوعة مساء السبت.
0: هي راهي ريم تحب توصل على كلمة ما تبقى، وما تبقى هذية
1: خطر عنا برشا ضيوف،
0: ربي يعلم بضيوفنا. نحب نحييهم تحية كبيرة. محمد فاضل تحية كبيرة ليك، اللي انت ساعة ولا ساعتين وانت بحذينا تستنى وتحية نورنا برشا برشا. هنا انا بصراحة ربحت قاعدة مع محمد فاضل، خلينا الكبير اللي بعد شوية بشكون حضرة.
1: المهم غني لك على الأقل استمتعت شوية بالله.
0: هو الحكايات أحلى أحلى أحلى وأحلى، لأنه نحب في المباشر يمتع الناس الكل.
1: آه به إنكش
0: لأن استمتع بعض
1: أنانية معني حضر. حبيت المستمعين معك
0: أكيد
1: وانتي
0: ريم شعب الضيوف.
1: احنا عندنا برشا استضافات كيف ما قلت يا هندا اليوم، ونقدموا زيدة برشا اعتذارات للضيوف خاطر فما ضيوف وخن عليهم وبقاو في الانتظار، وفما زيدة ضيوف ما نجموش ناخذوهم اللي بالتليفون، ان شاء الله نتلاقاو بهم في فضاءات إذاعية أخرى، لأنه فقط احنا تقريبا ساعة وشوية باش نكونوا في مناوعة مساء السبت. دونك ضيوفي اللي هما ما شاء الله عليهم بنوتات متوجين، إيا الشرفي تلميذة اللي هي تلميذة مبدعة ما شاء الله عليها، توجت في فعاليات القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية للمدارس والإعداديات، عندها مجموعة قصصية أجنحة من ضوء وقيود من زجاج، أديبة صغيرة تو نكتشفوها ومبدعة ما شاء الله عليها. مع إيا الشرفي زيدا معها المؤطرة وأستاذتها، تحياتنا ليها أحلام التيزاوي جراد منورتنا زيدا، وكيف كيف منورتنا زيدا قمر دمق اللي هي زيدا عن نادي السينما اللي كيف كيف زيدا حتى هما التوجو على مستوى جهوي وإقليمي ووطني. اليوم حاضرين معهنا مع الميداليات مع التتويجات مع زيدا
0: مع جوائز سمحة. نزيد نكمل ونقول راه فما افتتاح أكاديمية التربية المسرحية لجمعية مسرح بلا حدود، وهذا حدث مهم جدا على شيريما على خاطر هو داخل وسط حي سكني باش على الأقل الشباب هذوما في مكان شعبي ما يتحرموش، وهذا باش يكون معنا شلا حمادي ملولي بالتليفون. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في السويعة باش نعملوا هذا الكل. انتم اصبروا علينا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي اصبروا علينا. ومرحبا بكم ونورتونا في العشوية، معكم هند وريم ومعكم اليوم إكيب فني
1: فيصل المرزوقي

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان والنائب عن جهة صفاقس أحسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار. صرح الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد أرام بالحاج بأن تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 أظهر هشاشة هيكلية في الوضع المالي رغم التماسك الظاهري، حيث تراجع احتياطي العملة الأجنبية مع تزايد دور البنك كممول رئيسي للخزينة، مما يهدد بضغوط تضخمية ويفاقم مخاطر استنزاف الموارد لتسديد الديون. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي بداية من الغد وإلى 13 من مايو الجاري زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وأفاد بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم بأن هذه الزيارة تأتي بدعوة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالا. في العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارتين على طريق دولي جنوب بيروت أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب آخرون. في المقابل، أعلن حزب الله تصديه بصاروخ أرض جو لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة العباسية جنوب لبنان، كما شن هجمات عدة على تجمعات لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة. نقلت صحيفة تايمز عن وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة دراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة

غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق، أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه صبعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: مساء السبت
1: ونجومنا ينوروا عشويتنا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتونا اليوم في مساء السبت. خلينا نقول فرحانة برشا صراحة بمحمد فاضل لأنه موجود معايا اليوم، وخلينا نقول لكم أنا أغنية معازو اللي كنتوا تسمعوا فيها توا من أجمل وأحلى أغاني اللي أنا نحبها على الأخر. صحيح نحب أغاني محمد الكل، أما الغنية هذه عندها وقع خاص والعمر متاعها قديش محمد. أهلا وسهلا قبل نورنا في الاستديو.
2: مرحبا مدام هندا، تحياتي. الغنية هذه عمرها 11 سنة.
1: يا تبارك الله يا ما شاء الله. ايوه
2: ايوي كارير
1: كارير كبير. ونعرف محمد
2: عندي مده ما جيتش لذات فيخس، وعندي مده ما جيتش بحذاك. شعور خاص بالاستوديو هذا بالذات،
1: وهذه دارك بتبيعه. انت تعرف محمد أكيد. انت من الاصوات ومن النجوم الشباب اللي استقبلتهم الاذاعه، واللي بالفعل انت تقول ديما عندي عندها فضل اذاعه تصفيق عليا، وفي نفس الوقت خلينا نقول زي دارك انت نورتنا في استديوهاتنا وسمعنا الصوت المزيان، وعندك جماهير كبيره برشا ونعرفوا قداش يحبوك تصفيق سيا. وخليني نقول راهو محبوب الجماهير، وهذا علاش انا فرحانه برشا انه محمد موجود معايا. خنقول زيدا كلمه من القلب على محمد فاضل. محمد فاضل الاخلاق، محمد فضل الكومبيتونس، وفي نفس الوقت الصوت المزيان اللي يطرب. احنا نفرحوا برشا انك تكون موجود معنا في استوديو، واكيد عندك جمهورك اللي يسمع فيك توا. ماذا بيهم ما نتكلمش برشا، انا نعرف ماذا بيكم راكم تسمعوه انتم محمد فضل اكثر. هيت نذكركم الناس اللي توا حليتوا راديو تحبوا تسمعونا، نجمنا اليوم هو محمد فضل اللي هو عنده برشا اغاني في رصيده وانتاجه الخاص. تمنيتك حليلي اول اغنيه تعرف بها، و ايضا تمنيتك
2: احلالي اللي هي من جيميكا توز. كيف كيف
1: أي؟
2: من اول انتاج خاص عندي انا. بين ضحك ولعب عندي 12 سنه الاغنيه هذه
1: ما شاء الله. ما انت توصل لك 12 سنه
2: في الانتاج الخاص.
1: ما ننسيوش راهو عنده برشا اعاده الاغاني للفنانين الكبار ما شاء الله. وفي نفس الوقت ما ننسيوش زيده عندك غنيه اللي هي احتلت المرتبه 11 عربيا من ضمن 20 اغنيه.
2: تمنيتك احلالي اللي هي اول انتاج خاص نتاعي انا، وصل المرتبه 11 عربيا من 2014.
1: هكا يعني رصيد ما شاء الله. ليه برشا انه الانسان كيطل يطلب اغاني مزيانه، وفي نفس الوقت يخليك البصمه اللي تبقى في ذكرت الناس الكل.
2: ما لازمش العبد يكون جوست يجي باش يظهر وجهه فقط، لازم يكون عندك انتاج خاص، لازم تكون ديما مواكب. تقريبا قعدت كل سنه نهبط برودكسيون جديده، نهبط اونتر تون دي كافر كل.
1: شو الاغاني اللي هبطتهم بعد تمنيتك حلالي؟
2: هبطت شبيك لوبيك، هبطت معزو، هبطت اختاري بي الاثنين، هبطنا زيد العالم يحكي عليك في عيد الحب، هبطنا بنتي. غنيت
1: طبعا عندنا جديد
2: دي سوجي. عندنا جديد
1: اخذت دي سوجي معينه اللي انت حكيت فيها،
2: وانا غنينا على الحب، غنينا على غنينا على الوالدة، غنينا على كل شيء تقريبا. الوالدة اللي هي مهمة برشا في حياتي ونحبها برشا، أكثر حاجة مهمة في حياتي،
1: حياة كبيرة لها. وهو راهو برشا حاجات خلينا نقول لكم في الكواليس أنا نعرفها اللي ضحى بها على خطر الوالدة. كان يجم يعمل كارير أكبر من هذا عربيا وتطلب، لكن في نفس الوقت والدته كانت هي في الميزان، خلى الوالدة هي الأساس. وقولي راني مانيش نادم بالكل. تحية كبيرة لها وربي يفضلك محمد. محمد خلينا نبدأ في الأغاني، راهو الناس تستنى باش أنها تسمع أغانيك ونعرف اللي فما جديد من هنا للعيد ان شاء الله.
2: فما جديد ان شاء الله في العيد اللي هو من كلمة والحان ايمن الخليفي اللي تعملت مع برشا في برشا غنيات. باش تكون غنية جو جديد ما غنيتوش قبل، اللي هو جو كيما نقولوا نتاع عراس وجو صيفي، عكس اللي غنيته قبل معناها، فهمتني؟ باش تسمعوا جو اخر ان شاء الله جديد للعيد باذن الله كالعاده، حصريا في ذات فخس نبداو بها
1: ان شاء الله. ما نحرقوش احنا الغنية هذية، خليها تهبط في وقتها. اما توا نسمع الناس اللي تسمع فيها توا هكا شوية من الاغاني، خليهم يعيشوا كالجو السمح المزيان.
2: نغني و العالم يحكي عليك، العالم يحكي عليك، وانا ما يوفى كلامي باللي نحكي عليك، انا ما يوفى كلامي باللي نحكي عليك. لو نقدر فعيوني فعيوني نخبيك، ما نشوفك كان انا للناس ما نوريك.

0: ما شاء الله عليك محمد, وما تنسيوش راهو ديما ما غير موسيقى. أكيد. يعني نعرف اللي نتعب فيك برشا, اما اكيد عندك اغاني اللي هي عملت ديفيو نمبر كبير برشا زيدا والناس يتبع فيها. الاغنيه اللي حسيتها ضربت برشا,
1: الاغنيه اللي ضربت هما لولا والاخرانيه, لولا تمنيتك حلالي اللي قلت لك عليها, والاخرانيه اللي هي بنتي. مست وصلت تقريبا عملت 165 ألف نسبة مشاهدة.
0: أي.
1: نحكي على نسبة حقيقية مش معناتها بسبونسورينك. كيف كيف هي تواصلت التجربة مع أيمن الخليفي وفي التوزيع نعمان الشاري.
0: اسمع منها شوي.
1: انت راكي بنتي وما يفرقنا زمان, روحي وقلبي سكنتي وعليك الكل هان, كي تخزر في عيني خوفي عليك يبان, ربي خليك ليا يا ربي الحنان, عليك انا سرت ربيت وكبرت, عليك انا سرت ربيت وكبرت, المحال

0: كي ما لاحظتوا خليني ديما نقول ما شاء الله على الصوت المزيان ونفرحوا برشا انك موجود وتسمع الناس وتفرهدهم في العشويه عشويه سبت راهو الوقت هذي الناس الكل تطرب للاغاني جميله وللصوت جميل. لكن في نفس الوقت هنا اللي يعجبني اكثر محمد كما قلت انت في البدايه حكيت في لي سوجي الكل مش كان العاطفي اكهو مش على المحبه حتى محبه العائله كما قلت حكيت على الام حكيت على البنت عيد الام هيد زيدا كانت عندك بصمتك وقتها فيها
1: غنينا عملنا برشا حاجات خاطر في الاخر لازم واحد يشوف المتلقي شي يحب يسمع مش باش نغني في الاخر لي انا كهو فما برشا اذواق انا بين الغناية الاولى والثانيه والثالثه وغيره وغيره ديما الكلمه التونسيه هي تكون موجوده لكن ديما نحاولوا نمسوا دون لو طون 2015 احنا الساعه كي قاعدين اغنيه معزو اللي هي كلمة تونسية والميزان ميزان خليجي كنت تفكر وقتها 2015 كان اللون الخليجي كان طاغي بالكداب الكداب دونك لازمك تتبع شنو اللي ماشي وشنو اللي دارش في الوقت هذاك باش تمس شرائح المجتمع الكل فقط معناتها في الأخر ونفهم
0: تو نسمعوا زيد خليجي إذا أنت حاضر
1: نعم اللي تحب انت
0: هيل برشا واكيد اللي يحبوه زيد المستمعين انا بالنسبه لي انا لكن نقعد نسمع فيك الصباح نعرف الصوت المزين يستحق انه يتسمع وفي نفس الوقت نعرفه احنا محمد فاضل راهو في تلقاه في كل الاذاعات في قنوات التلفزيون في فتره معينه ما شاء الله ما شاء الله كين نخطفوا فيك خطفين احنا في الاذاعه هنا
1: كنت في مده معينه بالحق كنت نحكي ولا دو ترو باساج شاك سمان قعدت مده بات لكن تو رجعت محضر انرجي كبير ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: عندي اونفي كبير للخدمه وان شاء الله باذن الله في مكان الخير
0: ان شاء الله على كل احنا بالطبيعه باش نرجعوا لكم مره اخرى وباش نسمعوا محمد فاضل مرحبا بكم الناس الكل نورتونا نسمعوا مقطع صغير هكا لي محمد فاضل معزو عشقي وغرامي تو شنو باش نسمعوا فيصل سمعنا به نسمع تمنيتك حلالي اهلا وسهلا بكم الناس الكل منورينا في العشوية

0: نرجع لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم الناس اللي كل تسمعوا فينا طواف العشوية اليوم. أكيد محمد فاضل نجمنا اليوم اللي منورنا في الاستوديو، ما زلنا ناخذوا هكا منه أغاني هالطاقة السمحة والمزينة اللي نعديو بها عشوية اليوم. قلنا الأغاني الخليجية محمد هكا ولا؟
1: قلنا وجبدنا زي كيف كيف الكواليس على النبي.
0: أيوة
1: النبي اللي هي أول أغنية تقريبا غنيتها في ذات فاقس،
0: مش خلي لك الاختيار اللي كانت
1: ودون لو طون نازل كيف كيف حبوها برشا من السادة المستمعين.
0: غنيت هذا المروان خوري
1: غنينا برشا
0: برشا
1: برشا
0: برشا. نسمع النبي
1: نسمع النبي.

0: برافو محمد. اما باش نقول لكم الاجواء اللي غني فيها تو محمد، عندنا سخانه طالعه على الاخر، كليماتيزور ما يخدمش، وعرق وريق شيح حتى كسمه ما فماش. اليوم ظهر لي ضغط عليك على الاخر، سامحنا. وانسنا برشا في الاستوديو اليوم محمد، وقديش القاعده حلوه معاك، ماذا بيا نقعد ساعه ولا اكثر. اما تعرفوا انتم وقت الكره هو اللي اخذ معانا برشا وقت، وذيك علاش نحيك برشا، وان شاء الله يا ربي بجديد. انت قلت جديد ان شاء الله باش يكون في العيد
1: باذن الله.
0: مبروك عليك الاغنيه الجديده. شو موضوع
1: نحكي ولا جو العريس؟
0: جو العريس،
1: العريس العريس، الجو اللي ما غنيتوش قبل بالكل بالكل. جو تونسي تونسي تونسي.
0: محمد الفاضل يجي يكون في عريسكم الكل وينوركم الناس الكل، وربي يهنيكم. ورك بالحق عديت معنا ياسر وقت مزيان، واكيد المستمعين فرحوا بيك برشا.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ترجعنا المره الجايه زاد بجديد. شكرا يا محمد، شكرا.

0: هذه هي منوعتنا من مساء السبت ومساء التتويجات والتألقات والنجاحات لتلامذتنا ما شاء الله عليهم المبدعين في عديد المجالات والمؤطرينهم زيدا اللي ما شاء الله عليهم يحسنوا تطئيرهم وهكا ينفضوا الغبار كيف ما حكينا في الكواليس مع الأستاذة أحلام التيزاوي ما شاء الله عليها أستاذة مؤطرة لعديد المواهب عديد المجالات. نحب نرحب بيك أستاذتنا. أهلا وسهلا أحلام.
1: شكرا مدام ريم على الاستضافة وشكرا على الطاقة الإيجابية خاصة.
0: يعيشك. مرحبا بكم أنتم ما شاء الله عليكم كلكم هكا طاقة مزيانة بثيتوها في استديوهاتنا من أول وصولكم مع الإبداعات مع التتويجات اللي يشوفوا فينا يشوفوا فينا على اللايف أكيد الملتقى الجهوي الإبداعات الأدبية يشوفوا هالتتويجات يشوفوا الميداليات زيدا أنا شفت بكري زيدا ميدالية موجودة الميدالية ولا تخبيت
1: موجودة ملبوسة
0: وما شاء الله فما تتويج على مستوى جهوي وإقليمي ووطني بالنسبة للفتاتين آية شرفي وقمر دمق. نحب نرحب بهم. نبدأ معك يا آية. أهلا وسهلا.
2: عسليمة
0: مرحبا. نتعرفوا عليك آية ويتعرفوا عليك المستمعين.
2: أنا آية شرفي نقرأ في المعهد الثانوي المنجي سليم قريني أستاذتي أحلام تيزاوي جراد. نقرأ في التروازيام أني سيونس إكسبيريمونتال
0: علوم تجريبية. وتوعد شنو حويلك وشنو حويل الامتحانات و
2: استعداد
0: ان شاء الله بنجيح. هي انه يجي تتويج وجي الجوائز مع زيد الامتحانات حاجه زي تعطينا هكا نفس جديد وروح جديده باش نواصلوا بها امتحاناتنا. ما شاء الله عليكم انتم توجتوا مؤخرا في بنزرت كان الملتقى فعاليات القريه الوطنيه للابداعات الفنيه والادبيه للمدارس الاعداديه والمعاهد ببنزرت على امتداد 3 ايام من 1-3 ماي. يعطيكم الصحة. ألف مبروك على التألق وعلى النجاح. أنت في المجال الأدبي أديبتنا الصغيرة. إيه إن شاء الله نشوفوك هكا من الأدباء الكبار
2: إن شاء الله.
0: أنت توجت على مستوى كيف ما قلنا جهوي وإقليمي ووطني من خلال مجموعة قصصية بعنوان أجنحة من ضوء وقيود من زجاج.
2: أيوه
0: هذا هو. تنزيدوا نحكيوا عليها نحكيه كيفاش كتبناها شنو تعرفنا عليها زيدا قديش فيها من مجموعة قصصية تفاصيل الكل بعد ما نتعرفوا على قمر دمق. أهلا وسهلا يا قمر. نورتنا.
3: عسليمة.
0: مرحبا بيك.
3: عايشك.
0: هو شي غني محمد جبيلي لقمر
1: حبك عامل فيها
0: حبك عامل فيها يا قمر. محليك يا قمر. عايشة. يعطيك الصحة. أنت زيدا تروازي ماني.
3: تروازي ماني. أي في المنجي سليم. تروازي ميكو في المنجي سليم.
0: وأنت مغرومة قطي بالتمثيل وبالإخراج السينمائي وحسين متعددة المواهب.
1: نشطة. المهم عندها طاقة.
0: عندها طاقة مزينة.
1: عندها طاقة مزينة.
0: أيوة. أحكي لي على نديكم وعلى نشاطكم وعلى تتويجكم.
3: هو نشاطنا بدأ أول معناتها عملنا إحنا 7 أكتوبر هي القضية الفلسطينية. عملنا مسرحية في معناتها في الكور في الليسي. يا أخي من هكيك بدينا عملنا نادي وعرفت ومعناتها هيك اللي ولينا عملنا أنشطة وعملنا مسرحيات وعملنا مسرحيات ونجحت الحمد لله جهوي وإقليمي ووطني.
1: شريط سينمائي.
3: شريط سينمائي.
0: وتم عرضه في بنزرت. هذه الحاجة اللي هي أنه تم عرض هذا الشريط السينمائي. أستاذتنا اللي هي مؤطرتنا واللي هي مشرفة على نادي لعديد الإبداعات نادي حلم الأجيال للتنشيط الإذاعي والإبداع الفني.
1: تحية لولدي إبراهيم بن جماعة تلميذ بكالوريا عالمية. روين عبيد أمين عز الدين تلمثي رابع علوم عالمية اللي هما كانوا من مؤسسين نادي لأنه روى نادي جديد سنة. احنا ما الفتا كلمني في تليفون باش نجيب بحذيك باش تستدعانا قلت لك روين قريت عزيز وما قريتوش محل لكن أطرناه معناتها في
0: أيوة
1: في معهد 15 نوفمبر. أنا كنت أستاذة في معهد 15 نوفمبر السنة نقلت المعهد المنجسلي. هذاك علاش احنا بدينا بنشاط صغير قبل حتى ولادة النادي معناتها رسميا نادي رسميا بدا بنشاط معناتها قبل ولادة النادي رسميا بدينا بنشاط صغير في ساحة المعهد. بدينا مسرحية الحدث كان 7 أكتوبر ذكرى احياء عملية طوفان الاقصى ومساندة للشعب الفلسطيني. من وقتها بدأت الفكرة متاع النادي تكبر في اذهاننا، وبدأت يعني الفكرة انه خلينا معناتها ما يكونش النشاط حكر على المعد، ما يكونوش ناشطين كيف في وسط المعد، وانما علاش لا نكبروا الانشطه نتاعنا ونجيبوا جوائز ونشرفوا
0: ما شاء الله عليكم. معناها النادي فتي ومازال يتاسس، وجبتوا تتويجات على مستوى
1: احنا جائزه جهويه في السينما كانت نهار 14 ديسمبر، هذا ملتقى جهوي للسينما. النادي تأسس في أكتوبر، معناتها احنا بعد بشهرين جبنا تتويج جهوي في السينما، والشريط اللي ربحنا به جهويا مثل هو مندوبيت سفيقس 2 في المهدية، لأنه عملوا في ديسمبر يعني ملتقى إقليمي، دونك مثلنا مندوب معنا بتبيعة ومندوبيت سفيقس 2 وربحنا إقليميا، وترشح العمل للعرض في القرية الوطنية في بنزرت، لأنه رأوا الأعمال اللي تعرضت خلينا نقول معناتها حتى بالنسبة للأقصوصة هذه المجموعة القصية اللي كتبتها إيه، رأوا في بنزرت ما فماش جوائز بمعنى الجائزة، رأهم التلامذة اللي مشيوا لبنزرت الكلهم ربحين
0: وكلهم متوجين وكلهم تم تكريمهم وتحصلوا على ميداليات ويعطيهم الصحة إن شاء الله. هذا بداية المشوار وأكيد ما زالت التتويجات. أنا باش نرجع لآية باش نبدأ ونحكي ومنين بدأت الحكاية وكيفاش بدأ الغرام، تقربنا الميكرو يا آية، كيفاش بدأ الغرام من مع الكتابات ومع الأدب، ومن وقتش بديتك تحس روحك اللي أنت مغرومة وبديت تكتب؟
2: انا على الاول بديت بالمطالعه قبل ما نبدا بالادب، معناتها ما كنش عندي هكا برشا نكتب، هكا نصوص صغار كنت بيا برشا في العربيه وزيد عندي عمي معناتها يكتب
0: بالوراثه معناتها
2: عنده الضمير المعاصر يوسف الشرفي عمي
0: معروف هذا يوسف الشرفي، تحياتنا ليه ولدي ذات سفيقس، وما شاء الله معناتها انتم ادباء بالوراثه الفن عندكم الروح هذيك الفنية موجودة به. الأقصوصة هذه أول كتابة ليك؟
2: هذه أول كتابة وشارك معايا زميلي في القسم بأقصوصة العالم الخفي فادي هدار، نوجه له تحية
0: اللي هو زيد التوج.
1: لا هو المجموعة القصصية يعني كتبت آية أكثر الأقصوصات، ولكن
0: هو عنده مشاركة
1: بأقصوصة
0: نعم
1: اسمها العالم الخفي.
0: العالم الخفي وهي قديش من أقصوصة في أجنحة من ضوء وقيود من زجاج، علاش اخترت العنوان هذا الساعة؟
2: اخترت العنوان لانه يكون برشا سيمبوليك معناتها
1: في موضوع المجموعه القصصيه
2: في علاقه بالموضوع معناتها القصه كامله المجموعه القصصيه في اغلب المجموعه نلقى انه التليفون يحطم حياه التلميذ الطفل المراهق
0: تاثير معناتها الادمان الالكتروني وسلبيته على الطفل وعلى التلميذ عموما.
2: كذلك في اخر الاقصوصة نلقى هناك بصيص من النور انه تلميذة بفضل التليفون نجمة تنجح وتتحدى العراقيل.
0: بها مجموعة الاقاصيص قديش من اقصوصة؟
2: خمس اقاصيص نعم.
0: تعطيني عناوينهم الاقاصيص وقرأنا شوية، اختارنا مقطع المستمعين يتابعونا شوفوا عينك صغيرة من الكتابة.
1: تحية بالمناسبة لخونا وكبيرنا كامل الأربعي، أستاذنا أستاذ العربية سيكامل، اللي هو أستاذ متقاعد اللي هو قام بالمراجعة اللغوية للمجموعة القصصية.
0: نعم تحيتنا ليه.
2: عنا في المجموعة القصصية عنا شربي نقرأ وعنا ضيعني الهاتف وعندنا زيدا حين صار الهاتف كفنا وعنا العالم الخفي وأخيرا نختمها بأجنحة من ضوء وقيود من زجاج.
0: نعم
2: أنا باش نقرأ
0: اللي اخترتوا أنت العنوان به تختار لنا مقطع صغير
2: به باش نختار لكم أقصصة من حين صار الهاتف كفنا. ألهتها البداية عن نفسها وقيمها كما ألهت كثيرا من الفتيات اللائي لم تحصنهن تربية متوازنة وسليمة. أحكم أحمد نسج الحبائل لشركه حولها برفق وبكثير من الصبر، فأغدق عليها الوعود السائفة وغمرها باهتمام مفرط وسرق ليلتها بمكالمات تمتد ساعات حتى سكن روحها واستحوذ على فكرها. ورغم ذلك الجذر الفطري الذي ينبجس بين حين والحين بين جوانحها خوفا من بطش أهلها، إلا أنها تمردت في الخفاء فغلب نبض قلبها صوت عقلها الواهن. ومع مرور الأيام وحين يتيقن أحمد من هشاشة موقفها وعمق فزعها من أسرتها، بدأ يستدرجها إليه ويحكم قبضته عليها مستغلا ذلك أبشع استغلالا، فأوهمها أنه سندها الوحيد وأن الجميع غيره يكرهونها. لقد وجدت شجن نفسها تخضع لرغباته، ليست رغبة فيها في غواية بل طلبا لحب ظنته سيعوضها عن جفاء سنين. أما الآن أنا فقد صارت تلك الذكريات نصالا تطعن قلبها المكلومة، فقد استسلمت لغواية كلماته المعسولة وأرسلت له صورها دون حجاب يحدوها، وهم كاذب ردده على مسمعها: ستكونين زوجتي. تدرج بها الأمر حتى بعثت له بصور بلباس فاضح، وقد غاب عن ذهنها في لحظة طيش رقيب الأرض والسماء. وهكذا فإن ذاك الهاتف الذي دخل بيتها لغاية نبيلة استحال في يد الغدر أداة للشر وبابا للانحراف. لم تكن شجن بائعة هوى ولا طالبة رذيلة، بل كانت فتاة ساذجة أضاعها الظمأ مشاعري فقادها نقص خبرتها
0: الذي قد يسميه البعض غباء إلى حافة الهاوية. وحين بدأت تستفيق من سكرتها وتدرك قذارة أحمد
1: وخسة طويته
0: قررت الابتعاد عنه لعلها ترمم من كسر، لكن الكارثة كانت قد أحكمت طوقها حول رقبتها، وبلا رحمة كشر الذئب عن أنيابه وهددها بصورها إن هي تجرأت على هجره. وما زالت القصة بعين الحقيقات بين لكم، معناها خطورة الهاتف الجوال، خطورة الناس اللي تجم تستغل ومعناها وتجم معناها تقع فريسة لناس مستغلة وغيره. هذا هو، يعطيك الصحة، خذيت معناها مواضيع حية من نبض الشباب اللي يعيشوه واللي ينجموا معناتها نعطيهم مساج نوصله لهم توعوي باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الهاتف، ياخذوا الإيجابي ويبعدوا عن كل ما هو سلبي. وفي الأخصوصة الأخرى نلقاو الإيجابي من الهاتف.
1: نعم. الأخصوصة الأخيرة.
0: الأخصوصة الأخيرة اللي هي تبين لنا إنه نجمو ناخذوا راهو جوانب إيجابية من الهاتف ونحسنوا استغلاله إيجابيا هكاك باش نحقوا أهداف ونجاحها. يعطيك الصحة.
2: شكرا.
0: يعطيك الصحة، نورتنا. فما شوية تراك أكيد أول مرة تحضر معنا في الإذاعة. كيفاش كانت الأجواء في بنزرت هكا وأنت تعيش في التتويج مع برشا ناس وحضور، وكيفاش كانت التجربة؟
2: والله تجربة رائعة، أول مرة نجربها، خاصة تعرفت على ناس جدد من مختلف مندوبية تونس. فما شوية خوف شوية تراك كيفاش باش نقوم نقرأ قدام الوزير قدام كاتب العامة الوزير، أما الحمد لله.
0: أما أجواء محلها وذكريات حلوة باش تبقى محفورة في ذكرتك. يعطيك صحة يا إيا، إن شاء الله هذه البداية ومازال المشوار متواصل مع النجاحات في المجال الأدبي وفي مجال الدراسة وفي مجال الحياة الكل. هذه إن شاء الله بديت تحضر في كتابات جديدة
2: إن شاء الله باش
1: عندنا مشاركة أخرى معهد.
0: هذه المشاركة فتحت لنا الشهية
1: فتحت شهية تبع مؤسسة الفكر العربي، عندنا مشاركات أكثر من مشاركة إيا وفادي، إن شاء الله بالتوفيق يا ربي.
0: إن شاء الله كل التوفيق لهم. يعطيك صحة يا قمر. أي أقمر، شنو تحب أنت أكثر، التمثيل ولا الإخراج السينمائي؟
3: تمثيل.
0: التمثيل. نشوفك زعما ممثلة هكا كبيرة. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحقق لك كل أمنياتك.
3: عيشك.
0: أقمر يعطيك الصحة. كيفاش كانت التجربة بالنسبة ليك سناء في من خلال النادي، من خلال النشاط، من خلال زادة أنكم تخرجوا الطاقات اللي فيكم، الغرام اللي فيكم؟
3: تجربة على المحلية أنك تتعرف على عبيد، معناتها تعمل أصحاب، أنك تصور معناتها فيها جو كوميم، موهبة معناتها تخرج موهبتك، تحاول أنك ماذا بيك كيفاش تصور معناتها تخرج هيك المشهد بحاجة بيها برشا.
0: يعطيك الصحة. محليها كالغرام كيف يلقى مؤطرين نيسة كتمن بيكم وتاخذ بيديكم وتوصلكم لبعيد هكا. شكرا لك استاذتنا, يعطيك الصحة. أكيد هما من حسن تأطيرك وإشرافك ليهم حقه هالنجاح وهالتألق.
1: يعطيك الصحة.
0: النادي مازال كيف
1: مازال فتي, لكن عملنا زوز تتويجات في سينما وفي الإبداعات الأدبية. يعني يحسن كلمة قلتها واللي لخص بها كل شيء, تنفض الغبرة في نهاية الأمر. أنت معناتها كل تلميذ راهو عنده طاقة, كل تلميذ عنده ما
0: عنده
1: يتميز به,
0: عنده
1: الإبداعات, عنده غرام. ما عليك إلا راهو إحنا أنا نقول لهم ماكمش توابع سكر, كل تلميذ شنو هو الخصوصية متاعه,
0: ولكن
1: ما تشبوش لبعضكم. ومانيش مطلوب منا باش كلنا نجيبوا 18 ولا 19 معدل, المطلوب منا أنه ننجحوا في حياتنا, وما ننجحوا في حياتنا إلا وقت اللي يعني الجانب العلمي والمعرفي اللي فينا نغذيوه بجوانب ثقافية بالوعي اللي خلينا نكونوا شخصيتنا ونكونوا احنا شو نحبه,
0: تكون شخصية متوازنة.
1: هذا هو.
0: هكا متصالحة مع روحها وناجحة في الحياة ككل, خطر هي مش الدراسة فقط هي اللي تحدد النجاح. شكرا لكم, يعطيكم الصحة, نورتونا برشا بحضوركم. ان شاء الله تجيو بحضينا زيدا مع تتويجات جديدة. ما شاء الله عليكم. تحياتي ليك الأستاذة أحلام التيزاوي جيران.
1: عايشك.
0: شكرا لك على حضورك. تحياتي زيدا لإيا الشرفي تلميذتنا وأديبتنا الصغيرة. وتحية زيدا لقمر دمق. يعطيك صحة يا قمر.
1: تحية مدام أريم بقية تلمثتي. أنا سميت شوية من المجموعة ريان الجد اللي هو كان المصور وكان هو مخرج العمل, بقيت تلامذة اللي شاركوا في السينما خاصة عصام, شيمة, مريم, يسرى, ريهام. إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى واحد. هم تلامذة بكالوريا, نقولهم رانا ممنين بكم, احنا عنا فيكم ثقة, انتم زيدوا عطيوا ثقة في رواحكم وشرفونا ونورونا. إن شاء الله في نتيجة البكالوريا ربي معكم. إن شاء الله احنا رأى قلوبنا معكم وفي وسط العام, وخاصة نطوى قلوبنا رأى الدق معكم كيما أميتكم وحتى أكثر, خاطر احنا رحلة هذه التكوين متاعهم رافقناهم بداية سنة دراسية. إن شاء الله مفهمك الخير.
0: إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. إن شاء الله ربي ينجح تلامذة الكل في جميع المستويات وتلامذة البكالوريا بالطبيعة. كل التوفيق وكل النجاح لهم. شكرا لكم. احنا مازلنا معاكم يعيشك الله يخليك. احنا مازلنا معاكم في منوعة مساء السبت, ومازلنا بعد شوية ظهلي باش نحكي مسرحة مع هندة وضيفها, مواصلين معاكم المشوار.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نكملوا مع افتتاحيه اكاديميه التربيه المسرحيه لجمعيه مسرح بلا حدود، فيها نقاط قوه. باش نخلي لكم رئيس جمعيه مسرح بلا حدود بصفاقس حمادي ملولي يحكي لنا عليها، لانه فيها ارساء فعل تربوي وثقافي اصيل ومتاصل بالجهه، وهذه الكل بتبيعها انفتاح على الاعلام الجهوي على المشاريع والتظاهرات الفعله بالجهه. حابين تكونوا انتم على علم بالاكاديميه، اكاديميه التربيه المسرحيه اكيد اكاديميه جديده، واحنا نفرحوا برشا انه في كل نقطه من تونس يكون فما المسرح موجود. ديما نقول مسرح يساوي ثقة جرأة وفي نفس الوقت اعتداد بالنفس. مرحبا بك حمادي ملولي، أهلا وسهلا بك ونورتنا.
1: مرحبا بك هند وبكل مستمعيك، شكرا على التقديم الجيد واللي هو في محله. طبعا يعيشك. طبعا أكاديمية التربية المسرحية هي مولود جديد لجمعية مسرح بلا حدود بصفاقس، وهي يعني يعتبر المشروع التكميلي لأكاديمية المنشط المسرحي الشاب اللي اشتغلنا عليها في 2023 و24، وخرجنا 13 شاب وشابة يعني منشطين مسرحيين يعني بمواصفات علمية تربوية وبيداغوجية معناها في الإطار هذية. جاء المشروع هذية أكاديمية التربية المسرحية، هو مش كان المسرح، هو المسرح الموسيقى الفنون بصفة عامة، هو التربية بمنوال الفنون. وما أدرك ما الفنون بصفة عامة، وأبو الفنون هو المسرح بطبيعة الحال، يعني لو كانت تشوف الشبان اللي تكونوا عنا في الجمعية واللي هما مش يكونوا المنشطين متاع الأكاديمية.
0: كيفاش الفكرة قبل الأكاديمية قبل يا حمادي هتنوصلوها للناس اللي تسمع فينا، قبل أكاديمية التربية المسرحية لجمعية مسرح بلا حدود وين تتوجد، كيفاش كانت الفكرة، انت شكون هو الجمهور اللي ركزت عليه باش انه يكون موجود في الأكاديمية هذه؟
1: به شكرا جزيلا. احنا
0: مرحبا.
1: احنا نؤمن بالفعل الثقافي ونؤمن بالمعنى يعني في كل مشروع ثقافي. بالنسبة لنا احنا الأكاديمية هي مشروع ثقافي، اخترنا باش يكون في معناها في وسط شعبي بين ناس طيبين في طريق منزل شاكر كي بحذاكم مش بعيد ياسر عليكم، كيلومتر واحد ونص، زنقة الفيرما، يعني وسط الأهالي. الأهالي مستبشرين برشا بهالفضاء الثقافي المزيان الحلو اللي جاء في وسطهم. المنطقة هذه منزل شاكر تعج معناها بالسكان، تعج بالتلاميذ، وتفتقر كثيرا كثيرا يعني للمحاضن والنوادي الثقافية في المنطقة.
0: وهذه حاجة مهمة برشا، لأنه خلينا نقولوا راهو بحذا الكيرما، معناتها خلينا نقولوا زيد راهو حي شعبي،
1: حبك المزيان وشعبه أصيل الحقيقة،
0: وهيك الحاجة سمحة.
1: وهذه الحاجة سمحة، احنا كنا متخوفين لو المرة
0: يزينا من المركز، يزينا من أن كل شيء نعملوه في المركز سنتر فيلا كهو، خلي الناس تستمتع،
1: خلي هم الناس هذوما هم مش يستمتعوا. ونحن قلنا لهم راهو هذه الفضاء لكم ومنكم وإليكم، وحتى المنشطين اللي عندي محليهم معناها شعبيين ياسر، وهما معناها فهمتي ولا ربما احسن مني تواصليا في مع الاهالي ومع المدارس، ومشينا للمدارس ولقينا كل معناها تجاوب، والمندوبيه ولقينا كل تجاوب، والحقيقه معناها فهمتي ولا كل المؤشرات تبشر بالخير اختي هند. والحقيقه من احسن ربما نقولوا احنا، ما هو كل مشروع يلزم يكون عنده بعدك اثر، الاثر موجود، النتائج توجدت والاثر معناها فهمتي ولا ابقى، وقاعدين نطوروا ونتواصلوا وماشيين ان شاء الله القدام. الحقيقه معناها فهمتي ولا احنا فرحانين برشا، لانه عندنا ركح كبير مش يستوعب هالصغيرات وهالشباب هذايا فهمتي ولا. عندنا برشا نوادي زاده فهمتي ولا ثقافيه تربويه، بالله انا ركز على الجانب التربوي، لاننا نحن معناها مثلا في المسرح لا نقول نربي على المسرح، نربي على المسرح وبالمسرح. يعني احنا غايتنا هو مش نخلق مواطن صالح في المجتمع بمنوال الفنون عامة والمسرح خاصة.
0: كيفاش نقول حمادي، ان شاء الله يكون عنا اطلاليات، وان شاء الله زيدا ناخذوا زيدا اجوائكم في الاكاديمية على قريب، علاش لا، نشوفوا اجواء المسرح، نشوفوا زيدا الاولاد هما قاعدين يتعلموا شنو اخذوا زيدا في الفترة القادمة، وهذه من الحاجات المهمة اللي لازم نتبعوها. شكرا لك حمادي، بكلمة اخيرة شنو تقول؟
1: أنا نقول للأهالينا معناها في كل منطقة قريبة للفضاء هذه، مرحبا بكم، جيبوا صغيراتكم وحتى النوادي يعني معناها فهمت ولا ما احناش معناها نطلبوا حاجه كبيره.
0: أيوة.
1: يعني احنا معناها فهمت ولا معناها جمعيه وارخص ما فما معناها انك تنجم تجيب صغيرك باش يتعلم وينشط ومعناها ويتربى على قيم المواطنة فقط معناها.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة حمادي، نورتني برشا حمادي ملولي، وإن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله نشوفوا نشاطكم على قريب. تحية للناس اللي تسمع فينا الكل. أنا حبيت في الأخير بصراحة نحكي على فنين غادرنا في الفترة الفايتة، وبرشا وسائل أعلام حكيوا عليه وشفنا احنا حتى طريقة الختام نتاعو كيفاش هيك مسك الختام كيفاش كان مع الجماهير وحبهم ليه. يعني شاكر اللي هو مطرب وملحن بطبيعة معروف على الاخر امير الغناء العربي واللي نعرفوه ديما اشتهر بالاغاني الرومانسيه والصوت المزيان من التسعينات، من اشهر اغانيه نعرفوا نسيانك صعب اكيد واكيد احنا صعيبش ان ننساوه. انا ما ننساش موقف كان معاه، كنت في الاستوديو كان ضيفي زاده في المهرجانات، الحاجات السمحه انه كان انسان متفهم. نذكر اللقاء كان معاه من 7 ل9 متاع الليل، قعد معايا ل9 ونص متاع الليل لانه كان في منتهى الأخلاق العالية، منتهى الرقي في الكلام، وكان في منتهى التواضع. وراه مش كل إنسان يملك القيمة الكبيرة ويكون مليان ويكون متواضع ويكون واثق من روحه، لأنه عادة الحاجات هذوما راهي مش سهل إنه إنسان يكتسبها الكل فرد وقت. يلزم إنسان متصالح مع الحياة، متصالح مع الناس، وفي نفس الوقت واثق من نفسه وثوق كامل. تعرفوا الناس هذوما اللي يقول لك يا جبل ما يهزك ريح، هو كان من نوعية هذه. أنا سألته سؤال وكنت في الأخير قلت ساعة ما يجاوبني زعما ليه، قلت علاش، قلت له علاش أنت كفنان كبير يعني في قيمة عبد الحليم وقيمة العظماء تدخل في لعبة المليون وتعمل إشهار في الام بي سي. كان ردوا ياسر جميل انه هذه الغلطة اللي انا عملتها في حياتي وندم عليها، وظلي غلطة وندمان عليها من الحاجات هذه اللي تعبر على كلامه. ريتوا انه في الوقت هذه ساعات ناس تحطهم تاج فوق راسك على خاطر تعرف اللي ناس هذوك رغم اللي هما عندهم تاريخ كبير وما شاء الله تاريخهم يحكي عليهم، لكن في الاخير عندهم قوة الاعتراف. وهذه زيدا نرجع مرة اخرى، مش كل انسان يكتسب قوة الاعتراف بالخطأ ويعتذر عليه قدام الجمهور. وهذا ما قالوا انهارتها، قال نعتذر أمام الجماهير العريضة اللي أنا عملت إشهار لا يليق بتاريخي. تحية لكم الناس الكل، الأذين لذا نقول لكم شكرا لكم الناس الكل، نحييكم تحية كبيرة ونرفع لكم أذين صلاة العصر.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على مناطق طريق تونس من الكيلومتر 2.5 إلى الكيلومتر 3.5 ونهج برج النار وشارع علي البلهوان، كما ينقطع إلى 3 بعد الزوال ببلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي، وأولاد الحاج قاسم واحد، الطائفة، وسيدي الظاهر، ووادر خام، وطريق عقارب من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 60، وبولاذياب، وأولاد مبروك، وأولاد محمودة، والخمايسة، والعبايرة، والجندول. قال رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي إن القطاع السياحي يراهن على السائح التونسي الذي يعد العمود الفقري للقطاع، مضيفا أن نسبة السياحة الداخلية وسياحة الأجوار حاليا تفوق 30%، وتابع أن العمل متواصل من أجل أن تتجاوز نسبة السياحة الداخلية في تونس 50% في غضون 2028. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط المواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. في العالم، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة في بلدة بقضاء صيدا جنوب لبنان، حيث اعتدى بغارة على مبنى سكني في البلدة يضم عددا من النازحين، ما أسفر في حصيلة أولية عن ارتقاء 7 شهداء. وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة في لبنان اليوم تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة رشا بصلية صاروخية، محققين إصابات مباشرة. نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم

0: مرحبا بكم من جديد. نرجع لكم إذن مع أجواء مساء السبت. الأجواء الرياضية تعود من جديد. مش نرجع إذن مع زوز مباريات اليوم شكونوا في النقل. لقاء الكرة كرة القدم بين مستقبل مرسى ونادي الصفاقسي ملعب الكرم، ولقاء الكرة الطائرة بين الترجي والنادي الصفاقسي أيضا في قاعة الزواوي. حبيت نرحب الكوش زهير الويتي معنا في الاستوديو. رحب بي زهير، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، تحية رياضية وإن شاء الله تكون أمسية رياضية لكل مستمعين إذاعة الصفاقسي.
0: إن شاء الله طبعا مش تابع معك لقاء مستقبل مرسى ونادي الصفاقسي، المباراة اللي انطلقت مش تابع معنا لقاء طبعا مع كل تدخلاتك زهير في أي وقت طبعا مش نعمل قراءة تحليلية في هذه المباراة. شاري يكون معنا نزار دربيل أيضا في قراءته لأداء التحكيم، ومباشرة نمشي ملعب الكرم. هادي السياري معنا اليوم في الوصف والتعليق على المباراة. هادي مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك وليد، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجة إذاعة صفاقس، وإلى ضيفك الكوتش زوير الواتي. 5 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة وليد. الآن تغيرت النتيجة، افتتاح نتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي لمساها من محمد نور قروي في الدقيقة 5:01 للنادي الرياضي الصفاقسي هنا في يعني بداية قوية النادي الصفاقسي في ملعب الكرم. مباراة مستقبل مرسى والنادي الرياضي الصفاقسي في إطار الجولة 14 إياب والجولة قبل الأخيرة من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم. مباراة كرة فرصة الصفاقسي المستقبل مرسى في الامتياز، موجود محمد دول الحارس أيمن دحمان بعد كرة أخيرة من مهاجم المستقبل الرياضي بالمرسى فارس ناجي، كان قريب جدا من تعديل النتيجة في هذه الدقائق. يعني بداية قوية من الجانبين، النادي الصفاقسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. مباراة تدور بحضور جماهيري ممتاز ومتوسط العدد الحقيقة، نظرا لأنه الريان الحقيقة الرياني غيب شوية على مستقبل مرسى باعتبار أنه رسميا ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، والمباراة بدرجة أولى فريق النادي الصفاقسي اللي ضمن رسميا مشاركة أفريقية، ولكن يسعى بالتأكيد لأنه مازال همه المرتبة الثانية لفريق النادي الصفاقسي. قلت مباراة تدور في طقس ربيعي معتدل نسبيا تقريبا 23 درجة حرارة، مخيم طقس الحقيقة يسمح لتعاطي كرة القدم بعجالة. التشكيلتين فريق نادر الصفاقسي اللي فما 4 تغييرات مقارنة بمباراة طيب الميري ضد الأولمبي البلجي. في حارس المرمى أيمن دحمان، ريان الدربالي، محمد صالح المهذبي، حمزة المفلوثي، موندي كوكيفين، ودقو السماتو، محمد الترابلسي، جمال موتيبا، علي معلول قائد الفريق، أوكبو إيمانويل، وقروي محمد نور على بنك البوتلي، محمد هادي قالول كحارس مرمى ثاني، أماتر تيفور أو عمر تيفور، شعبان ريان هو في الأصل عمر تيفور، شعبان ريان، عزوز أنيس، كريم الترابلسي، عبد السلام عقيد، تياراب وثامر العبيدي، ومحمد علي جمع كما تعرفوا درب الفريق محمد الكوكي. وكما شفتوا غياب تقريبا في تشكيلة سي اس اس هو المهاجم عمر بن علي. تشكيلة القراوية اليوم في المرمى تشكيلة المدرب عامر تلبير دربيل، قد في المرمى احمد السلطاني مع فيكتورينو باكو، محمد الهادي مسلم، خالد الامامي قائد فريق، سفيان المستاري، عمر الترادي، اسامة الجبالي، عزيز الترايدي، ياسين الزويري، عبد القادر القاسمي. هذه مهاجم المستقبل هذه المرمى تسديدة، تسديدة من عمر الترايدي والكرة تصطدم بالدفاع تمشي ضربة ركنية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نواصل مع تشكيلة القناوية عبد القادر القاسمي وفارس ناجي في هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى. على بنك البدلاء محمد عزيز التلي، غودوين كالو، عزيز الشاوش، فيليبا جو، فراس عيفية، ريكي جنيبا، أمين الخلوي، يوسف داو، ومحمد علي الهيشري. قلت المدرب هو عامر دربيل. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي الدولي باسم بالعيد من رابطة الجنوب الغربي بي قفصة، المساعد الأول رياض بوشلاغم، المساعد الثاني زياد النالي، الحكم الاحتياطي أسامة شريط، في غرفة الفار وليد المنصري وسعد ومن الله الحجري، وفي التنسيق الإعلامي محمد الكحلاوي ودنيا البجاوي. قلت تقريبا 9 دقائق و10 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، والتقدم لنادر الصفاقسي على حساب المستقبل الذي بالمرسى، هدف مقروي محمد نور قروي في الدقيقة 6 من هذا الشوط الأول.
0: نذكر في نفس الإطار ترجي جيس متقدم 1-0 على نجم المتلوي هادي جرتيلة منذ الدقيقة 4 أيضا سجل الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن. المباراة الثالثة المبرمجة اليوم بين النجم الساحلي والنادي البنزرتي، التعادل بدون أهداف إلى حدود الدقيقة 9. نذكر الصفاقسي متقدم 1-0 بفضل هدف نور القروي. بداية جيدة سي سي اس اليوم زهير.
1: أكيد والحاجة نادي تفيقسي كما قلنا مباراة هذه بعنوان معناتها جمع أكثر من نقاط وطموح للحصول على المرتبة الثانية. تقريبا تفيقسي ضمن المرتبة باش يشارك في كأس الكاف. مستقبل مرسى تقريبا ضمن البقاء نتاعو. اليوم يلعب بتشكيلة مخضرة ما بين اللاعبين شبان وبين لاعبين المنتدبين. نصور الرهان بالنسبة لنادي تفيقسي أكثر والموتيفاسيون أكثر نادي تفيقسي باش يواصل السلسلة نتاعو باش يحاول كما قلنا يجمع أكثر من نقاط. إلى حد الآن نادي تفيقسي بدأ بداية معناتها ممتازة, سجل هدف منذ بداية المباراة. تقريبا نادي تفيقسي 9 دقائق متحكم في اللقاء. الكوكي وفي تقريبا إلى رسم تكتيك متاعه إلى 3-4-3 إلى 3-5-2 حسب معطيات اللعبة. نشوفوا لي الكوكي في بعض الأحيان شفناه يلعب بربع مدافعين 4-3-3 وفي بعض الأحيان شفناه يرجع إلى طريقة أنه يلعب بثلاثة لاعبين على مستوى الخط الدفاعي ويلعب دربالي وبكار على مستوى الأطراف ومعلول كما قلنا لاعب اللي تواجد حر معناتها ما نشوفوه في بعض الأحيان يلعب صانع لعب وشوفوه في بعض الأحيان يلعب كظهير أيسر أو كلاعب طرف. الحقيقة أن تفيقسي تقريبا ما عدا بن علي تقريبا محافظ على نفس التشكيلة ونفس التركيبة على مستوى الأسماء. وإلى حد الآن كما قلنا تفيقسي معناتها على مستوى البناء الهجومي على مستوى التحولات نشوف فيه تقريبا واخذ الأمور بجدية وقاعد يحاول ينهي المباراة مبكرا والحصد على 3 نقاط. لحد الآن ما ريناش ردة فعل من مستقبل المرسى.
0: نعم, ذكر الإفريقي 62 ترجي 60 نادي تفيقسي مركز ثالث ب 56 من النقاط. هذا الترتيب طبعا تاع البوديوم وبعدهم نقل الملعب التونسي ب 45 نقطة. باش نرجع مع هادي سياري مرة أخرى. هادي تفضل.
2: شكرا لكم. 11 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الأول والتقدم لنادر الإسفاقسي أمام مستقبل مرسى في ملعب البلدي بالكرم. المباراة تدور في الكرم بالمستضيف وفريق المستقبل رتيب المرسى. ونذكر لأنه فما إصلاحات على مستوى العشب في ملعب أو العشب يعني الطبيعي في ملعب عبد الشيو بالمرسى. والمباراة الآن تدور في ملعب الكرم. قلت المرسى متأخرة بالنتيجة على ميدان أمام نادر الإسفاقسي بهدف مقابل صفر, هدف محمد دور القروي في الدقيقة 6 من هذا الشوط الأول. باش ترجع الكرة بضربة مخالفة لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى الكناوية في المرتبة 11 ب34 نقطة والسي اس اس في المرتبة الثالثة ب56 نقطة, تبعد 4 نقاط على صاحب المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي بدور نقطتين على صاحب التالي على النادي الافريقي اللي بشكون غدا مباراة كبيرة في دربي العاصمة في اولمبيرادس. قلت الترجي يستضيف النادي الافريقي من اجل التتويج لفريق النادي الافريقي ومن اجل التأكيد والالتحاق بالصدارة للترجي الرياضي التونسي. ننتظر مباراة كبيرة غدا مباراة تاريخية للفريقين. ترجع كورة نادر الاسفيقسي الهجوم على مستوى الجهة اليسرى ينطلق اكبو ايمانويل كل كرة ترجع من دفاع المستقبل الرياضية بالمرسى والحكم يصفر مخالفة. الحكم باسم بالعيد, حكم دولي, حكم باسم بالعيد عمل لحد الآن. قلت الحكم الشاب باسم بالعيد هو من رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفصة. الشارة الدولية أول حكم تقريبا يحمل الشارة الدولية لحكم الساحة. يعود بالعيد أسخر حكم شاب يدخل قلت القائمة الدولية لجمال الحمودي عمل لحد الآن 11 مباراة في الرابطة الأولى هذا الموسم. باسم بالعيد دار تقريبا 2 مباريات فيها كطرف نادر الإسفاقسي. الأولى كانت في الجولة الرابعة أمام جياسو ونادر الإسفاقسي ربح 2 بلاش, وكذلك أدار مباراة الثانية في الجولة السابعة أمام المستقبل الرياضي بجابس وفات بالتعادل 0-0. آخر مباراة أدار في الجولة 12 بين المستقبل سليمان والنادي الأفريقي في الكاف, وأبرز مباراة تقريبا في الجولة التاسعة كلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة لفريق النادر الإسفاقسي في توقيت 15 دقيقة لعب ربع ساعة منذ تلقى الشوط الأول هنا في الكرم. أعتقد لنادر الإسفاقسي بهدف مقابل صفر هدف محمد نور قروي في الدقيقة 6. ترجع كرة بضربة مخالفة لدفاع السي اس اس على مستوى الدائرة المركزية لملعب الكرم. أرجع الكرة تذكير لكل من فاته الاستماع هنا في الكرم. تشكيلة نادر الصفاقسي والحقيقة بطلب من الكوتش يبدو لزوير الواتي على كل فالمرمى من الدحمان ريان الدربالي محمد صلاح المهذبي حمزة المثلوثي مولودي كوكيفين ودقو السمدو محمد الطرابلسي جمال موتيبا علي معلول قائد فريق مانويل كبونو ومحمد نور القروي. تشكيلة الجناوي أحمد السلطاني فيكتورينو باكو محمد الهادي مسلم قال الأمامي قائد فريق سفيان المستاري عمر الترادي وسام جبالي عزيز الترادي ياسين الزواري عبد القادر القاسمي وفارس ناجي. كما شفتوا أبرز غياب في تشكيلة الجناوية هو غياب الحارس الأول سامي هلال. ترجع كورة إذا لدرجة الصفاقسي على مصر وسط الميدان في التوقيت قد 16 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة 1-0 للسي اس اس بإمضاء محمد نور قروي في الدقيقة 6. الكرة تمشي على الجهة اليسرى الكابيتان علي معلول. علي معلول الكرة ورائية لفيكتورين باكو بيدو حط كرة بيدو للاعب حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي كنت تحكي على محمد صلاح المهذبي فيكتورين هو لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع كرة للسي اس اس على المستوى الجهة اليسرى مباشرة إلى حارس المرمى أيمن دحمان. أيمن دحمان ياخذ الكرة بكل سهولة يلوج على المساند على مستوى الجهة اليسرى يقام ريان التربالي. ريان التربالي في دفاع السي اس اس يستلم كرة حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يلعب كرة مع ريان الدربالي. الدربالي على مستوى وسط الميدان إلى مولد كوكيفين والكرة ورية من جديد لحمزة المثلوثي يرجع الكرة إلى حارس المرمى أيمن دحمان الحارس الدولي في تشكيلة المنتخب التونسي. أيامات ومدرب صبري لموش يعلن على قائمة تنيات كأس العالم في أمريكا كندا والمكسيك في جوان القادم. يعد من أبرز الحراس أيمن الدحمان في البطولة الوطنية والبرامج المحترفة الأولى لكرة القدم. ترجع كوري لحمزة المثلوثي. المثلوثي على مستوى وسط الميدان يبدل الكرة على اليسار لفريق النادر الصفاقسي محمد نور القروي. هذه الكرة والكرة خارج أرضية الميدان. الحكم يقود ضربة مرمى. تضيع الكرة على محمد نور القروي تخرج ضربة مرمى لدفاع الجناوي. شيرجع الكرة الحارس أحمد السلطاني اللي عوض اليوم الحارس سامي هلال. ضربة المرمى باش تنفذ المستقبل الرياضي بالمرسى. طويلة الكرة من محمد رادي مسلم تتجاوز وسط الميدان. ترجع الدفاع السي اس اس من جديد إلى واغادوغو السمادو لفريق النادر الصفاقسي وإلى علي معلول. علي معلول يلعب الكرة مع حمزة المثلوثي. المثلوثي على مستوى وسط الميدان إلى جمال موتيبا. موتيبا الكرة طويلة على مستوى الهجوم من فريق النادر الصفاقسي يمشي بالكرة إيمانويل كبوي. إيمانويل كبوي يعطي كرة لكن كرة خاطئة ما توصلش الكرة لمحمد نور القروي مباشرة لحارس المرمى أحمد السلطاني مع تصفيق جماهير المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع الكرة من أحمد السلطاني تفضل.
0: هادي المعذرة باش نمشيو إلى قاعة الزواوي وين نلقاو زميلنا هادي جبنياني. اليوم الدور النصفية لكأس تونس لقاء ترجي والنادي الصفاقسي. نذكر ترجي التونسي اللي تأهل آليا بعد انسحاب فريق تسلت صفاقس والنادي الصفاقسي اللي كان ترشح على الأولمبي الإقليبي 3-0. اليوم نلعبوا الدور النصف نهائي قاعة الزواوي. إذن هادي جبنياني مرحبا بك هادي.
3: وسهلا بك وليد الباقية.
0: نسمع فيك هادي يا تفضل. اي
3: مرحبا بك وليد في مباراة الدور النصف النهائي الثاني لكأس تونس. كما قلت لكم كرة طائرة كبر بعد ما عرفنا الطرف الأول اللي بيكون في الدور النهائي هو النجم الرياضي الساحلي اللي ترشح على حساب مولديك مسلم امبارح بكفاءة أصوات مقابل صفر. هارون في قاعة الزاوي انطلقت المباراة في صوتها الأول وترجي متقدم 21-15 من ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي على المدرب غازي قبعة يمثل كل من سيفان العايدي عبد العزيز خليل بشير العبيدي صدر ملولي خليل غنلي أشرف قاسم خلف بن سالم علي بنكي أحمد الصباح وكاليبيرو وحيد يوسف بن عرب. وخلف بن سالم هو المعد الوحيد في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. بالمقابل هشام الكعبي مدرب الترجي اليوم ينطلق بخالد بن سليمان في الاعداد ومعاه محمد بن يوسف وعبد علي بن عثمان الياس بعشير احمد القاضي طيب القربوسي سليم البارك حمزه نجا يوسف قرابوسي ملك الدين مارون مرابط ابو عثماني ماهر العياري ونبيل الزلاجي. حضور كبير العدد هنا في قاعة الزاوي في جمهور الترجي رضي الله عنه. ذكر حكم رئيسي هاني الكوفي وحكم السابق الثاني محمد العنتبري. حاليا النتيجه وليد 23-15 لشهر في هذا الاول.
0: شكرا يا هادي. الخط يقع مفتوح طبعا, نرجع لك بعد قليل نواصل معك متابعه هذه المباراه في النقاط الاخيره طبعا في الشوط الاول. نجم الساحلي يسجل هدف الاول امام نادي البزرتي, اذا 1-0 للنجم الساحلي امام سي بي, 1-0 لنادي صفاق امام مستقبل مرسى, و 1-0 لترجي الجيش امام نجم المتلوي. نرجع مع هاد السياري ملعب الكرام هادي.
2: شكرا لك وليد. 21 دقيقة لعب في ملعب الكرام وتقدم لنادي صفاقسي بهدف مقابل صفر, هدف محمد ورقروي في الدقيقة السادسة من هذا الشوط الأول. ضربة ركنية للسي اس اس على يسار الحارس أحمد السلطاني, ضربة ركنية من سينفذ ضربة الركنية لفريق نادي صفاقسي بعد الكرة الأخيرة والتصدي من الحارس أحمد السلطاني لكرة مانويل بولي, والكرة كانت في الركنية, خرج الكرة الركنية أحمد السلطاني بكل تألق. ضربة ركنية تتنفذ لنادر الصفاقسي من علي معلول, ترجع من جديد لفريق نادر الصفاقسي داخل منطقة المنطقة, التسديد قريب جدا من الهدف الثاني, كان قريب جدا من الهدف الثاني, التسديدة ممتازة كانت من اللاعب ريان التربيل يتعلق في أول مرة أحمد السلطاني, جي الكرة قدام يبدو لي محمد دور قروي, والكرة فوق أرضية فوق مرمى الحارس أحمد السلطاني. تبقى النتيجة تقدم 1-0 لنادر الصفاقسي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع كرة على مستوى وسط الميدان لنادر الصفاقسي الى دفاع الكناويه من جديد على مستوى وسط الميدان لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى, والهجوم على الجاري يرسل لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى. يمشي فارس ناجي, فارس ناجي يلعب الكوره مع عمر الترادي في تشكيله القنوي, عمر الترادي يدخل منطقه الجزاء يحاول يسدد لكن ترجع من دفاع نادر الصفاقسي, والكوره الحكم يعطي ضربه مخالفه لدفاع السي اس اس, ضربه مخالفه لنادر الصفاقسي وللاعب ريان التربالي بعد تدخل الأخير من اللاعب ياسين سواري, وضربة المخالفة لدفاع النادر الصفاقسي. مش يتولى التنفيذ الحارس أيمن دحمان, أيمن دحمان يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة داخل مناطق الجزاء. أيمن دحمان يلوج على الموساندة تقريبا, الى حد الان يبدو لي ان لعبه متوازنه ولعبه من غير حسابات. ماذا يعني من غير حسابات؟ يعني ليس هناك فريق يلعب على تفادي نزول, او الى ما كما قاعد نشوفه في البطوله برشا حسابات يعني بين ظفرين كما شفنا في بعض المباريات البارح, يعني مباراه الملاعبيه يلعبوا براحتهم. بريهان نقول انا من غير ريان, لكن الريان يعني بشكل ايجابي نادي صفاقس يسعى لانه يضمن مرتبه متميزه لما لا رابطه الابطال الافريقيه ودوري ابطال افريقيا في نسخته الجديده, والمستقبل الرياضي في المرسى لانه ضمن رسميا البقاء ومن اجل تحسين الترتيب. الحقيقه لحد الان تقريبا هجوم بهجوم, نادي صفاقس متقدم, رينا اكثر من فرصه لمستقبل المرسى لتعديل النتيجه, كذلك نادي صفاقس الامور تبدو لي اكثر من طيبه هنا في ملعب الكرم.
0: نعم بي هادي من هادي السياري باش نرجع مع هادي جبنياني على ما يبدو نهاية شوط في قاعة الزاوية. هادي.
3: نعم وليد شكرا لك, تحياتي من هادي في المرسى. نهاية الشوط الأول هنا في قاعة الزاوية بتفوق الترجي الرياضي التونسي أمام ضيفه النادي الصفاقسي 25-17, وذكر مباراة ضمن الدورة نصف النهائي الثاني لكأس تونس أكابر الكرة الطائرة.
0: شكرا هادي. نصف النهائي الثاني نذكره كان فاز به النجم 3-0 على حساب مولدية وسالم, وقاعدين نعيش معكم أطوار الشوط الأول لينتهى منذ قليل في النصف النهائي الثاني بين الترجي ونادي الصفاقسي 25-17 للترجي الرياضي التونسي. نرجع بعد قليل مع هادي جبنياني وزهير طبعا مش نشوفه قراءة حتى الآن. 23 دقيقة لعب مروا, نادي الصفاقسي متقدم 1-0 على مستقبل مرسى.
1: كما ذكرنا من الاول تقريبا, كما قلنا اليوم المدرب نبيل الكوكي اختار انه يلعب باربع لاعبين على مستوى الخط الخلفي, دربالي ومثلوثي ومونديكو ومعلول كظهير ايسر, اختار انه يلعب بثلاثه لاعبين على مستوى وسط الميدان, حزمادو موتيبا ترابلسي, وشفنا المهذبي اليوم يلعب في خطه جديده, يمكن في لاعب وسط ميدان هجومي على الجهه اليمنى, القروي على اليسار واوغبيلو. تقريبا كما قلنا المباراه الحقيقه في بعض الاحيان تدخل شويه معناتها شويه للرتابه ما شفناش معناتها اونفي كبير. صحيح نادي صفاقسي تقريبا مسيطر اكثر على نسبه امتلاك الكره على مستوى التحولات الهجوميه، على مستوى استرداد الكره نشوفه اللي فما رغبه اكثر من لاعبين نادي الرياضي الصفاقسي، لكن على مستوى النسق نسق الحقيقه بطيء وإلى حد الآن. وكما قلنا اللي فريق مستقبل المرسى المباراة هذه بالنسبة لي له حسم، شفنا التشكيلة حاول باش يعطي أكثر طون جو بالنسبة للاعبين اللي ما شاركوش، خصوصا كما قلنا من الفريق من أبناء النادي على مستوى زيادة حتى الحراسة، فما تغيير حارس مستقبل مرسى. مباراة كما قلنا تفاقسي أهم شيء أنه يخرج منها بالثلاثة نقاط. المدرب يحب كما قلنا يسهل المباراة، حاول مرك يسجل هدف ثاني لتمنين أكثر على النتيجة. مستقبل المرسى كما قلنا فما الحقيقة انضباط تكتيكي خاصة على مستوى افتكاك كرة، لكن على مستوى البناء الهجومي شفنا لمستقبل مرسى فما برشة كرات معناتها يخسرهم في البناء الهجومي. هذا ما خلى نادي صفاقسي تقريبا على مستوى وسط ميدان يسيطر تقريبا سيطرة كلية.
0: ما تقلقش اليوم النادي صفاقسي، نعرف ملعب المرسى صغير يعني الطول نتاعه والعرض يعني زوير ما
1: والله بون الملعب اللاعبين لازم ديما يتاقلموا بكل المقاسات، لانه احنا فماش مقاسات معناتها ثابته في ملعبنا احنا كتونس، ولاعبين لازم كيما نقولوا احنا يتاقلموا باللي موجود. الحقيقه كيما قلنا
0: الى حد الان مش متقلق من
1: النادي الصفاقسي، كيما قلنا خير اليوم يلعب باربع لاعبين على مستوى خط خلفي بدربالي ومعلول كيما قلنا على مستوى الاطراف، وخير انه يلعب بونديكو ويلعب المثلوثي كقلوب دفاع، وثلاثه لاعبين على مستوى الوسط على غير العاده. يمكن زيد يحب يريح اكثر لاعبين زيد بالنسبه للمدرب نبيل الكوكي، لكن تقريبا 90% معناتها من التشكيل موجود. وسط ميدان اليوم ما شفنا موتيبا يبدا من بدايه المباراه، حزمدو على مستوى البناء الهجومي، شفنا ترابلسي يقوم بالمعادله الهجوميه خاصه على الجهه اليسرى اللي اكثر ما شفناهمش الحقيقه لحد الان. القروي مازلنا ما شفناهوش على مستوى تقريبا تو 25 دقيقه. كيف كيف المهذبي اللي العاده يلعب في خطه ظهير ايمن كيف كيف متواجد، يمكن فما نقائص خلت المدرب يحاول باش يشارك.
0: ما هو صعب الهدف من القروي، صعب الهدف
1: لكن الهدف لكن لكن الى حد الان كما قلنا
0: مع الهدف
1: مع الهدف ما شفناش وصلت برشا كوره ولا شفنا
0: واضح.
1: لا ما يمكن زاده كما قلنا انه الكوره مش قاعده توصل اكثر على مستوى البناء الهجومي، وهذا اللي قلنا اللي نادي صفاقسي افتقد شويه مع التمريره الاخيره.
0: نرجع للوصف والتعليق هادي السياري مره اخرى مع الكلام تفضل.
2: شكرا لكم. تقريبا 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول في ملعب الكرامة، وتقدم لنادي الصفاقسي بهدف مقابل صفر على حساب مستقبل مرسى. هدف محمد دانور قروي في الدقيقة السادسة من هذا الشوط الأول. الآن ضربة ركنية لسي اس اس باش يمشي لها يمشي تنفيذ علي معلول على يسار الحارس أحمد السلطاني. علي معلول يستعد لتنفيذ ضربة الركنية وتأتي على يسار الحارس أحمد السلطاني حارس المستقبل الرياضي بالمرسى علي معلول في تنفيذ ضربة الركنية. حكم ينبه على الملاعبي الفريقين على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يطلب علي معلول التريض للتنبيه قبل كل شيء على اللاعبين، يعود ويعطي إشارة التنفيذ لعلي معلول مع مراقبة شديدة لدفاع ودفاع المنطقة يعني مستوى خط 18. من جديد يأمر علي معلول بالتريض، ماذا يريد الحكم باسم في العيد في هذه اللحظات؟ قد يكون في الاستماع بسماعته الخاصة لغرفة الفار، ننتظر ما القرار الذي سيتخذه بعد حين الحكم باسم بالعيد حكم هذه المباراة، حكم دولي قلت في قائمة 2026 للجامعة التونسية لكرة القدم. ما زلنا في انتظار قرار الحكم باسم بالعيد. اللعب متوقف هنا في ملعب الكرم. حكيت على الغيابات، أبرز الغيابات في فريق مستقبل مرسى قلت سامي هلال، يسري العرفاوي قائد الفريق، حسين منصور وأمان الله بن حميدة. غيابات نادر ذي صفاقسي في رسل السكوحي، ريان الشعبان وولي أونانا في تشكيلة السياسات مع ما نسوش بالطبيعة الهداف عمر بن علي هداف فريق نادر ذي صفاقسي.
0: ذكروا في الكرة الطائرة ترجي متقدم 1-0 على نادي صفاقسي شوط أول، وحاليا نلعب الشوط الثاني هادي 4-1 للترجي التونسي أمام نادي صفاقسي. نعود ذكر 4-2 الآن، طبعا نتابع معكم التفاصيل في انتظار يرجع معنا هادي جبناني مرة أخرى. واصل هادي تفضل.
2: شكرا لك وليد. ما زلنا في الانتظار القرار ولا يعود الحكام ويأمر علي معلو بتنفيذ ضربة الركنية؟ لا. ماذا قال الحكام باسم بالعيد؟ يعيط على لاعب علي معلو القائد نادر الصفاقسي. ماذا هناك يا قائدي الفريقين؟ قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى خالد الهمامي وعلي معلول قائد فريق نادر الصفاقسي، ثم يأمر من جديد علي معلول لتنفيذ ضربة ركنية. الحقيقة ما عندناش فكرة واضحة شنو القال كان قاعد يصير، شنو القرار حاب ياخذ الحكم. فقط عيط للقائدي الفريقين ثم طلب علي معلول باش يقوم بتنفيذ ضربة الركنية. اذا
1: زوية تتوقع
0: من اشكالية على مستوى الفار؟
1: يمكن فما الفار تعطل، يمكن النقطة اللي يزمو يعلم القائد الفريقين اللي فما الفار تعطل معنا.
4: طيب نشوفوا شنو بالضبط شنو صار. نوصل معك هيد
2: ننتظر على كرة ترجع كورة من دفاع الفريق المستقبل الرياضي بالمرسى مباشرة الى الحارس ايمن دحمان حارس السي اس اس في هذه المباراة. الكرة باش تلعب مع محمد صالح المهذبي. محمد صالح المهذبي تو كورته على جهة اليمنى لفريق نادر الصفاقسي، يمشي بالكرة اللاعب ريان التربالي وتقطع من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. تمشي كرة في التماس، الرمية التماس للقناوية يقول حكام باسم العيد. رمية التماس لفريق مستقبل مرسى في تنفيذ رمية التماس أسامة جبالي. أسامة جبالي ينفذ رمية التماس لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى والكرة في التماس مرة أخرى. التماس في مناطق نادرة الصفاقسي على الجهة اليسرى أمام بنك احتياط نادرة الصفاقسي والمدرب محمد الكوكي. مسيرة متميزة لمحمد الكوكي في هذا الموسم مع النادي الرياضي الصفاقسي، ما كانتش الحقيقة البداية ولا بد، ولكن كي يبدا عندك مدير رياضي بخبرة كبيرة بخبرة السنين في الملاعب التونسية اسمه طارق سالم رفض قاطع على استغناء المدرب محمد الكوكي. ولكن ما تشوفوا النتائج بطبيعتها، فريق نادر الصفاقسي يلعب على المراتب الاولى شتانة بين البداية ونهاية هذا الموسم
0: مرة جدا على المركز الثاني حتى
1: مع العلم جاي. مع العلم بالنسبة لي أنا مع تحسن تيديب ومونديكو الأكثر اللي أعطى توازن للدفاع حازم دو الحقيقة على المستوى الدفاعي معناتها متميز، لكن على المستوى البناء الهجومي أقبله ونشوف فيه في ما تمشى
0: أقبله في الهجوم
1: ما وش معناته اللي ما تفهم مستقر ما تفهمت كيف
0: تقريبا موتيبا زاد
1: موتيبا نفس الشيء كيف علامة استفهام كبيرة الحقيقة بالنسبة لي أنا. مونديكو هو الوحيد اللي معناته يعتبر انتداب جيد مع ترابلسي، اكتشاف من جديد مع تلعب كيف متميز على مستوى وسط الميدان. الأجانب نتصور أنا أحسن واحد مونديكو أعطى توازن كبير برشا على مستوى
0: الدفاع
1: في الدفاع الحقيقة
0: شخصية كبيرة برشا. تفضل هدي.
2: شكرا لكم. 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من ملعب أركام مستقبل مرسى متأخر في النتيجة أمام ضيف نادر الصفاقسي بهدف مقابل صفر، هدف محمد نور قروي في الدقيقة السادسة من هذا الشوط الأول. ترجع كرة لمستقبل مرسى، كرة على مستوى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء لمستقبل رياضي بالمرسى. علي معلول بالراس يرجع كرة لحارس مرماه بكل امتياز، ياخذ الكرة الحارس سيمن دحمان يرجع كرة اللاعب على مستوى الجهة اليسرى في هجوم يقود محمد الترابلسي. محمد الترابلسي كرة إلى محمد نور قروي والكرة مباشرة للدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى وإلى حارس المرمى أحمد السلطاني. أحمد السلطاني حارس القناوية في هذه المباراة يلعب الكرة على مستوى الجهة اليمنى لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة طويلة تتجاوز وسط الميدان في هجوم المستقبل المرسى والكرة في التماس. رمية التماس لفريق مستقبل مرسى على الجهة اليمنى في مناطق السي اس اس. رمية التماس شك نفذ المستقبل الرياضي بالمرسى انخفض نوعا ما نسق لعب بالمقارنة مع بداية المباراة لتقطع اللعب بعض الأحيان وخاصة في القرار الأخير الحكم باسم العيد حول تقنية الفار. ننتظر على كل ما هو الجديد في ما يخص تقنية الفار في ملعب الكرم مباراة مستقبل مرسى والنادر الصفاقسي. ترجع كورة على مستوى الميدان مستقبل المرسى والابتكاك لنادر الصفاقسي من كورة من اللاعب الرقم 33 محمد الطربلسي والحكم يعطي ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق مستقبل مرسى في مناطق الإجناوية قريبة من خط وسط الميدان. قطع نسق في أكثر من مرة. ترجع من جديد ضربة مخالفة لمستقبل مرسى. تتنفذ الكرة لمستقبل رياضي بالمرسى على مستوى الدائرة المركزية للميدان. من اللعب فارس تناشي كرة لفريق المستقبل رياضي بالمرسى، يستلم الكرة في المسدد الهجومي وسام الشبالي، وسام الشبالي على مستوى الجهة اليسرى ويسقط اللعب الرقم 6 سفيان المصاري والحكم يأمر باللعب. هجوم لفريق الادرد السفيقسي على مستوى الجهة اليمنى، دمشي كرة جمال لموتي باع الكرة لفريق الادرد السفيقسي، مقطوع الكرة، مقطوع الكرة، ما توصلش الكرة لإيمانويل كبولي.
0: على ما يبدو هادي انه بالحق ثم مشكل تقني في الفار، كعلاش الحكم قام باستدعاء قائدي الفريقين ما نعرفوش مازلنا، هل سيتم اللجوء لتقنية الفار والا سيتعطل نهائيا حتى نهاية المباراة؟ هذا في ال... اذا كان ما رجعش للفار زوير
1: معناها راهو ما رجعش للفار خير خاطر شفنا بالفار المشاكل اللي صارت،
0: شفنا صحيح مش نعتمدوا فقط على قرارات حكم الساحه طبعا ومساعديه مبدئيا، اذا كان ثم رجوع للفار وتم اصلاح العطب
1: والله يا وليدي كنا معناتها نفسها شويه قوس الحقيقه، معناتها مشكله كبيره، معناتها ساعات تاخذ 10 دقائق في
0: صحيح.
1: في
0: في مشكلتنا في الفار في
1: معناتها في لقطه معناتها سهله ساعات برشا تضيع وقت، فما زاد معناتها كرات الحكم يبدا قريب ياسر للقطه، معناتها المفروض ما يرجعش معناتها للفار، فما اوقات يرجع فيها الفار، شنو في تونس الفار فما اوقات لازموش يرجع فيها، يرجع فيها الفار ويدخل، فالحقيقه معناتها
0: عدد نقاط الاستفهام،
1: عدد نقاط الاستفهام
0: تقنية الفار. نرجع لك هذه تفضل،
2: خاصة الدفعة الأولى البارح في خاصة في ملعب باردو تقطعات كبيرة، قرار الحكم خذها تقريبا 10 دقائق في ملعب القيروان كذلك برشا الحقيقة، واللي نعملوا أكثر على الفار هذه مشكلة بالرابط المحترف الأولى، أقل حاجة نعملوا على الفار ما عادش الحكم ياخذ قرار رسمي. الحقيقة ممكن أنا نعطي حق للحكام يعني يتقوى في يقول لك هذه فرصة للمستقبل رياضي بالمرسى، تسديدة ترشح من الدفاع كانت قريب جدا مستقبل المرسى من احداث الخطر في هذه اللقطة الأخيرة داخل مناطق الجزاء، يستلم الكرة مهاجم مستقبل رياضي بالمرسى اللي يبدو لي المهاجم حتى نتأكد فقط من الرقم، هو اللاعب الرقم 6 سفيان المصطاري وجه لوجه، ولكن الكرة تصطدم بدفاع نادر الصفاقسي وتمشي ضربة ركنية، كانت كرة خطيرة للقنوية في هذه الآونة في التوقيت تقريبا 37 دقيقة لعب من الشوط الأول والتقدم لنادر الصفاقسي بهدف مقابل صفر، تابع ركنية لمستقبل المرسى على يمين الحارس أيمن الدحمان، ضربة ركنية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، التنفيذ ننتظر قرار الحكم بيعطي إشارة للتنفيذ مرة أخرى، بطء كبير الحقيقة، بطء كبير، يرجع الحكم من جديد يعطي إشارة للتنفيذ، تتنفذ ضربة ركنية على يمين الحارس دحمان، ياخذ كورته بكل سهولة ويعطي كرة لعلي معلول في بناء الهجمة لفريق نادر الصفاقسي، علي معلول على مستوى الجهة اليمنى موجود في كل مكان تقريبا، علي معلول لحمزة المثلوثي، المثلوثي من جديد الكرة لريان محمد صالح المهذبي، محمد صالح المهذبي كرة على مستوى وسط الميدان لفريق نادر الصفاقسي، يمشي بالكرة سمتو
0: 12-8 للترجي التونسي على حساب النادي الصفاقسي في الشوط الثاني من مباراة الكرة الطائرة الدورة النصف نهائي. نذكر الشوط الأول كان فاز به الترجي 1-0 ذان الترجي، وحاليا نلعب الشوط الثاني من المباراة. هادي نرجع لك، هادي سياري به في انتظار يلتحق بنا هادي مرة أخرى. زهير 36 دقيقة كيف شفت طبعا
1: ولا كما قال هادي الحقيقة نسق ياسر معناتها بطيء نجم نقولوا مباراة الحقيقة مملة يمكن كما قلنا ما فماش رهان كبير. الحقيقة أنا عجبتني الصورة خاصة أنه رغم ملعب هوش باصطناعي الحقيقة على الأقل نشوف في صورة رغم ما أنت
0: أرضية الميدان،
1: أرضية الميدان وصورة والحقيقة ما أنت ثم بعض
0: جميلة تقول
1: جميلة لا ولا أنا بالنسبة لنا
0: بالملعب
1: اللي شفناه بالنسبة الملعب ما أنت صورة جميلة ما أنت تحس على الأقل على المستوى حتى النقل التلفزيوني ما أنت الصورة واضحة فهمت، لكن كما قلت انا بالنسبه للفريق معناتها يلعب برهان وفريق ما تشوفنا النادي الصفاقسي اكثر اكثر اكثر اندفاع.
0: انا في البدايه حكينا على ملعب المرسى حكينا على ملعب المرسى وملعب الكرم ما يبعدش عليه برشا
1: كم مزاد هذا ملعب الكرم
0: ملعب الكرم
1: اللي هو اسطيني، لكن مرسى قبل نعرفوا واش حتى لعبنا فيه قبل
0: ملعب صغير
1: ملعب صغير صغير حتى على مستوى معناتها المرمى تقريبا ياسر فهمت، ف وكانت كرة جميلة الحقيقة قبل فهمت، كانت الكرة جميلة فهمت بعد بالعشب
0: فهمت. نرجع الهادي رجع معنا الهادي مرة أخرى، هادي السياري
2: نسمع فيك وليد نقترب من دقيقة 40 في هذا الشوط الأول. تقدم لنظرة الصفاقسي في ملعب الكرامة على حساب مستقبل المرسى بهدف مقابل صفر. هذه كورة بضربة ركنية لمستقبل لفريق نظرة الصفاقسي في التنفيذ. علي معلول كالعادة على يمين الحارس أحمد السلطاني. علي معلول ينفذ ضربة ركنية في القائمة الأول. يسعد الحارس أحمد السلطاني بالبوكس يخرج الكورة خارج المناطق والكورة من جديد لدفاع نظرة الصفاقسي على مستوى وسط الميدان. كل لاعبين يعني كل لاعبين موجودين في داخل مناطق مستقبل المرسى. هذه كره لمستقبل المرسى من جديد على مستوى وسط الميدان. الهجوم على الجهه اليمنى لمستقبل الرياضي بالمرسى. يمشي فارس السراشي على الجهه اليمنى لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى. ومن لمسات الكره لمستقبل الرياضي بالمرسى على مستوى الجهه اليمنى يحاول تسديد في شكل توزيع سهل الكره في يد الحارس ايمن دحمان. ترجع كره لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. حمزة المثلوثي يلعب الكورة. محمد صالح المهذبي على مستوى دفاعات نادي الرياضي الصفاقسي واللاعب ودا قوة سمته في تشكيلة السي اس اس. تحول الكورة على الجهة اليسرى علي معلول. علي معلول على مستوى خصم خط وسط الميدان على اليسار من جديد إلى ودا قوة. إلى ودا قوة على الجهة اليمنى الكورة في هجوم لفريق نادي الرياضي الصفاقسي بالراس ترجع من أسامة الجبالي. ترجع الكرة من أسامة جبالي على مستوى الخط الدفاع من جديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي على الجهة اليمنى. محمد صالح المهذبي ورأي لحمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي إلى أوداكو من جديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في بناء العملية الهجومية الأخيرة هنا في ملعب الكرم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. يمشي بالكرة علي معلول. علي معلول يرجع من جديد. كل لاعبين مستقبل مرسى موجودين داخل منطقة يعني داخل منطقتهم في هنا في ملعب الكرم للحد من خطورة هجوم النادي الرياضي الصفاقسي. والكورة ورائية إلى حارس المرمى أيمن دحمان. يرجع بالكورة أيمن دحمان في توقيت تقريبا 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. والتقدم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. هدف اللاعب محمد دور قروي في الدقيقة السادسة من هذا الشوط الأول. إذا كان هادي شبنياني موجود تفضل وليدي حاب ياخذ خط من قصر رياضة بالمنزل.
0: هادي
2: نسمع فيك وليد. نسمع فيك
0: في انتظار هادي يلتحق بينا بعد قليل. هادي شبنياني مش معانا الآن إن شاء الله يلتحق بينا بعد قليل. فقط خنذكر بالنتيجة بالمناسبة. إذن 16-11 الشوط الثاني قاعدين نعيشوا فيه في لقاء الترجي ونادي الصفاقسي. 16-11 للترجي التونسي. الشوط الأول كان للترجي أيضا. زهير عندك تعليق على
1: لا كما قلنا معناتها الحقيقة كما قلنا النادي الصفاقسي معناتها مش قاعد يخلق في فرص وهذه مشكلة أكثرية في جل المباريات خاصة على مستوى وسط الملعب. اليوم حتى تشوفوا الساعة في لقطة للترابلسي يجي على اليسار متيبا على اليسار معناتها يمكن التفكير كما قلنا متاع بالنسبة للكوكي كان خاصة على الجهة اليمنى كي حط المهذبي مش يكون هو على مستوى الرواق الأيمن. هنا نشوفوا اللي يلزم موتيبا وترابلسي يدخلوا هما في العمق باش ياخذوا الكرات العرضيه زي ما شفناهوش. هذاك علاش كما قلنا احنا شفنا لي نيت شخص كي ياخذ كره في البناء الهجومي مستقبل مرسى يرجع للمناطق نتاعو واختار انه يدافع معناتها في المناطق نتاعو. النادي الصفاقسي يزمو كيما يقولوا على مستوى التدرج بالكره فما تدرج لكن على مستوى التمرير الاخير الحقيقه على مستوى وسط الملعب هذاك علاش ما شفناش حتى الكره الثابته اللي يمكن تجي عليها شويه خطوره. شفنا يمكن كره وحيده عن طريق علي معلول الاظهر مش قاعدين يطلعوا علي معلول مش قاعدين نشوف فيه قاعد يطلع باستمرار. الدربالي موش قاعد يطلع نفس الشيء باش يسند الهجمة. الحقيقة إلى حد الآن معناتها كما قلنا نادي الصفاقسي مكتفي بال كما قلنا احنا بالهدف. وشوفنا في اللقطة هذه زدها مونديكو اللي قلنا اللاعب عليه ممتاز طلع هو وسدد وكانت معناتها فرصة كان نجم يسجل منها جول. عمل يتسمى تفوق عددي وعمل ديباسمون فونكسيون من أكسيال ولا هو على مستوى الهجوم وسدد. دونك نادي الصفاقسي يزمو أكثر على مستوى التمرير الأخير على مستوى وسط الميدان لانه نتيجه 1-0 ما تكفيش يحاول يسجل هدف ثاني باش يكون فما اريحيه على مستوى النتيجه.
0: واضح هدف في كل مباراه حتى الان. اذا ترجي جيس متقدم على النجم التلوي 1-0. النجم الساحلي متقدم على نادي البنزرتي 1-0. ونادي الصفاقسي متقدم على مستقبل المرسى 1-0 تقريبا في 44 دقيقه في مختلف الملاعب. نرجع لك هادي تفضل.
2: شكرا لكم. 44 دقيقة في هذا الشوط الأول في ملعب الكرم 1-0 لنادي الصفاقسي أمام مستقبل المرسى. هدف محمد دانور قروي في الدقيقة السادسة من هذه المباراة. الدقيقة السادسة والسادس مباراة لمحمد القروي مع نادي الصفاقسي وأول له هدف أو هدف له هذا الموسم. محمد دانور قروي مع نادي الصفاقسي في 6 مباريات يعني هذه المباراة السادسة. 21 عام محمد دنور قروي، ترجع الكرة من أحمد السلطاني، طويلة كورته على مستوى الميدان، يستلم الكرة لاعب النادي الرياضي الصفاقسي ودكو صمدو، والكرة من جديد على مستوى الدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يقترب من خط وسط الميدان، يلوج على المساعدة حمزة المثلوثي، كرة على الجهة اليسرى إلى علي معلومة، توصلش الكرة وترجع لي مستقبل المرسى، فارس ناشي، فارس ناشي يلعب كرة على مستوى الجهة اليسرى في هجوم لفريق المستقبل المرسى، يخرج ميخلطش على كرة علي معلول، واللاعب الحارس أيمن الدحماني يرجع لمرماه، والكرة ضربة مرمى لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. الوقت القانوني والرسمي مازال تقريبا 30 ثانية أو أقل بكثير عن انتهاء الوقت القانوني والرسمي في انتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان عن الوقت البديل في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة من أيمن دحمان إلى حمزة المثلوثي، كرة طويلة لفريق نادي الرياضي الصفاقسي على مستوى وسط الميدان، ما يخش الكرة اللاعب أقبلي، والكرة من جديد لفريق نادي الرياضي الصفاقسي على مستوى الجهة اليمنى، محمد صالح المهذبي يقترب من خط 18، الكرة عرضية داخل منطقة 18 لكن تقطع من دفاع المستقبل المرسى، من جديد للسي اس اس في مناطق مستقبل المرسى، ريان الدربالي، الدربالي يلعب كرة مع محمد صالح المهذبي، الكرة عرضية داخل منطقة 18، مازال اختار علي معلول يحاول التسديد، من جديد علي معلول داخل منطقة 18 يبحث على الموسى يسقط يقوم، والحكم يطلب اللعب، مازالت الكرة لفريق مستقبل مرسى وتمشي رمية تماس، رمية تماس، والحكم يضيف ثلاث دقائق وقت بديل، ثلاث دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول. نلعب الآن تقريبا في الدقيقة الأولى من هذا الشوط الأول، تأخر نوعا ما الحكم في رفع لوحته عن الإعلان عن الوقت البديل، قلت ثلاث دقائق وقت بديل. ترجع الكرة برمية تماس، وسام الجبالي أو اللاعب محمد لدي مسلم ينفذ رمية التماس لفريق مستقبل مرسى على مستوى الأجهزة اليمنى، فارس ناجي، فارس ناجي كرة هوائية من جديد لفريق مستقبل لدي مرسى، الهجوم المرسى على مستوى الأجهزة اليمنى، يمشي بالكرة اللاعب الرقم عزيز ترايدك 13 دائما فريق الكرة فريق مستقبل مرسى، وسام الجبالي ما توصلش الكرة، سوء تفاهم ما توصلش الكرة، ويأخذ الكرة محمد صالح المهذبي على مستوى الجهة اليمنى، محمد صالح المهذبي والحكم يعطي ضربة مخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي بعد التدخل الأخير من اللاعب عبد القادر القاسمي لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى. ضربة مخالفة للسي اس اس في مناطقه شي نفذها حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يلعب الكرة مع محمد صالح المهذبي، من جديد للمثلوثي، المثلوثي في المواجهات الأخيرة الخمس بين النادي الرياضي الصفاقسي ومستقبل المرسى، انتصار وحيد كان في 19 أفريل 2024 لمستقبل المرسى أمام النادي الرياضي الصفاقسي في كأس تونس، لكن في البطولة ولا انتصار لفريق مستقبل المرسى في الخمس مواجهات الأخيرة. آخر مباراة كانت مباراة الذهاب في طيب المهيري 2-0 للسي اس اس أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي على مستوى الجهة اليسرى في مناطق مستقبل المرسى من قام محمد دور قروي، والكرة في التماس، تماس للسي اس اس، يقول حكم باسم العيد رمي التماس باش ينفذها علي معلول، علي معلول باش ينفذ رمية التماس لمصلحة النادي الرياضي الصفاقسي، يلعب الكرة ورايا لحمزة المثلوثي، ثنائي كان في الدوري المصري حمزة المثلوثي مع الزمالك المصري وعلي معلول مع الأهلي المصري، تتويجات كبيرة لعلي معلول مع الأهلي المصري، نرجعوا له لاحقا في الشوط الثاني إن شاء الله. ترجع الكرة حمزة المثلوثي، المثلوثي يلعب الكرة على مستوى الجهة اليمنى مع ريان الدربالي، الدربالي حمزة المثلوثي من جديد ورايا الكرة لدفاع نادي الرياضي الصفاقسي، جمال موتيبا، موتيبا مباشرة ورايا للحارس أيمن دحمان. نلعب تقريبا في الدقيقة الأخيرة تقريبا الوقت القانوني والرسمي انتهى، ممكن الوقت البديل، الوقت البديل خليني أقولها من الحكم باسم بالعيد لأنه فيه ثلاث دقائق.
0: نهاية الشوط الأول النجم الساحلي متقدم على نادي البزاتي 1-0 مع نهاية الشوط الأول، تفضل.
2: شكرا علي معلول على مستوى الجهة اليسرى، علي معلول يقترب من الخط 18 يعطي كرة على اليمين، من جديد جمال موتيبا، تسديد جمال موتيبا ولكن سهلة في يد الحارس احمد السلطان ياخذ كورته بكل سهوله. وفي هذه اللحظه بالذات تاتي صافره الحكم باسم العيد عن انتهاء الشوط الاول. هنا في كرم يتقدم من يدرد الصفاقسي على حساب مستقبل مرسى بهدف مقابل صفر. هدف محمد نور قروي في الدقيقه السادسه من الشوط الاول. ملتقى ان شاء الله الاولاد مع مطلع الشوط الثاني.
0: شكرا شكرا لك هادي السياري يعطيك الصحه. 1-0 لنادي الصفاقسي مستقبل مرسى. واش خليك طبعا تحوصل زهير الشوط الاول كيف شفته كيف شفت دخول نادي الصفاقسي والنتيجه المسجله حتى الان؟
1: والله الحقيقة على المستوى الفرجة ويتمنينا معناتها نشوفوا مباراة معناتها على المستوى الفني خير من هكا، لأنه لنادي الصفاقسي يلعب تحت ضغوطات كما قلنا. بالنسبة لمستقبل مرسى يلعب تحت ضغوطات الحقيقة. نادي الصفاقسي صحيح بدأ بداية معناتها جيدة، تقريبا سجل هدف مبكرا فهمت، هذه تسمى سيناريو ممتاز. لكن مع مجريات اللعب رينا اللي مستقبل مرسى ما عمل حتى ردة فعل. كما قلنا من البداية مستقبل مرسى تقريبا ما يلعبش بالتشكيل الأساسي امتاعه، تقريبا فريق مخضر باللاعبين شبان أبناء النادي باللاعبين اللي كانوا أساسيين، تم تغيير حتى حارس المرمى وعنده إيقافات. نادي الصفاقسي تقريبا 90% تقريبا من التشكيل الأساسية مع غياب بن علي يمكن الوحيد اللي معناتها اللاعب مؤثر. نفس الشيء بالنسبة للخط الدفاعي اليوم شفنا اللي الكابتن المدرب الكوكي تقريبا اختار انه يلعب باربع مدافعين بوجود مثلوثي بوجود مونديكو وعلي معلول كظهير ايسر ودربالي كظهير ايمن. على مستوى كما قلنا خط الوسط اليوم اختار باش يكون فما ثلاثي تقريبا حزمادو ترابلسي موتيبا، وفي الهجوم شفناه مع تختار لاعب وسط ميدان هجومي على اليمين المهذبي يمكن اضطراريا شفنا المهذبي في الخطه هذه اوكبيلو كيف كيف والقروي. تقريبا اجماليا الصفاقسي اليوم لعب 4-3-3 حاول يدرج بالكوره على مستوى البناء الهجومي. كان نوعا ما كما قلنا احنا على مستوى الكره الثابته ما هوش فعال كالعاده نظرا لغياب بن علي اللي يحذق اللعب بالراس. نقولوا الحقيقه اجماليا المباراه معناتها ما كانتش معناتها على المستوى الفرجي فني معناتها فني يمكن كما قلنا ما فماش رهان، لكن المفروض في مباراه معناتها بدون ضغوطات بالنسبه للفريقين الاثنين كنا نتمنى نشوفوا كره اكثر نشوفوا معناتها فما نديه فما حماس. لكن الحقيقه المباراه
0: هي المباراه كانت اليوم ما فيهمش رهان كبير بسفاء النادي الصفاقسي اللي يحب ياكد ياخذ 3 نقاط يقترب اكثر من المركز الثاني وينتظر الجوله لقاء الدربي بين الترجي والافريقي ومباراه الجوله الاخيره.
1: هو صحيح، لكن زاد حتى انت كتشوف مدرب مصر معناتها المرسى اليوم تقريبا اقحم لاعبين جدد شبان، المفروض اللاعبين الشبان هذوما مش يلعبوا باكثر حماس مش يعطيوا اكثر يوريوا الامكانيات نتاعهم للمدرب اسمه نتاع المرسى. نادي الصفاقسي كيف كيف الحقيقه القروي ما عدا الهدف نفس الشيء اللاعب ما شفتوش خذته جيتو برشا كر باش نشوفوا الامكانيات الحقيقيه نتاعو. المهذبي كيف كيف على الجهه اليمنى كوسط ميدان هجومي ما شفناش عطى فاعليه، اوكبيلو غايب تقريبا شوط كامل. وكما قلت انا يعاب على نادي الصفاقسي فريق الحقيقه نادي الصفاقسي منضبط تكتيكيا على مستوى الدفاع، دفاع ممتاز حراسه ما متميزه، لكن يبقى على مستوى التنشيط الهجومي نادي الصفاقسي الحقيقه ما يخلقش برشا فرص.
0: واضح. نمشيو مع مستشار التحكيم سي نزار دربال على ما يبدو ثماش خلي لك كدي طبعا المجال. نزار مرحبا بك.
5: مرحبا سي وليد، تحيه ليك تحيه للكوتش زهير، وان شاء الله كما نقولون ان شاء الله ديما نعدي وامتي رياضيه طيبه ان شاء الله
0: ان شاء الله. ثمش لقطات تسرع التدخل نتاعك سي نزار معنا اليوم؟
5: لا احقاق الحق مقابله كانت كما قال خونا زهير كانت مستوى فني ضعيف جدا ما كان فيها تقريبا لحد شيء يذكر
0: معناها
5: يعني ثم حتى لقطات تحكيميه تستدعي الذكر ملقى حتى صعوبه معناها باسم بالعيد في ادارتها حاجه قال روح رياضيه معناها عاليه فوق الميدان. ما عدا ثم لقطه وحيده معناها هو وقت في الدقيقه 24 تقريبا دقيقه 25 وقت اللي وقف الحكم المباراه اثر ركنيه وقعد مده معناها دقيقتين معناها ما فهمنا حتى شيء، لكن يبدو انه الفار معناها تعطل معناها في هيك الوقت وقام باعلام
0: القاعده
5: الفريقين. ما ثم حتى شيء يذكر معناها ممكن الامتياز الوحيد شوي اللي باسم بالعيد اللي في لقطين ولا ثلاثه عرف كيفاش يترك الاسبقيه وما نحاول انه يساهم شويه في جماليه اللعب.
0: تكسح حسين زار، شكرا لك، ان شاء الله تكون معنا طبعا مع نهايه المباراه، واذا كان ثم لقطات تكون حاضر معنا طبعا حتى تفسرها للمستمعين. يعطيك الصحه، شكرا حسين زار.
5: شكرا.
0: على مستوى الكره الطايره، ترجي متقدم على نادي الصفاقسي في الشوط الثاني 24-21، تفصلوا نقطه طبعا على نهايه الشوط هذايا. شوط اول كان فاز به الترجي الرياضي التونسي ايضا، اذا 1-0 25-17 الشوط الاول كان للترجي الرياضي التونسي. زهية تنتظر تغييرات ممكن في الشوط الثاني بالنسبه لل
1: والله ما نعرفوش احنا شنو على الدكه بالنسبه ل اياد، ما نعرفش يرجع ما تسترجع ما انت الحقيقه على مستوى
0: طبعا على الاحتياطيين بالنسبه لنادي الصفاقسي محمد هادي قالول، ثم جمعيه عقيد شعبين وتيفور طرابلسي عزوز ديارا وعبيد.
1: وتقريبا حتى تشوف القائمه تحسهم كلهم لاعبين شبان متواجدين، متواجدين كما عقيد اللي يلعب في المنتخب المدافع يلعب في المنتخب الاوسط. الحقيقه شوف
0: نجم يكمل لك المدرب والنجم يدخل تغييرات.
1: انا كما قلت انا ما حس ما شفت وشفت المهذب يلعب كوسط ميدان هجومي على اليمين، تحس لي المدرب على المستوى الرصيد البشري ما عندوش رصيد بشري ثري باش ينجم يغير. شفنا التشكيل كما اليوم عمل باربع لاعبين كما قلنا في غياب بكار، ما العاد يلعب بثلاثة لاعبين على مستوى حتى حبشية مش موجود على مستوى القائمة الاحتياط على مستوى التشكيل. دونك تحس اللي نادي الرياضي الصفاقسي ومدرب نبيل كوكي عنده غيابات مؤثرة في الفريق، ما عندوش خيارات كبيرة على مستوى التغيير، لكن إلى حد الآن لو جيت عنده خيارات أنا نتصور لي مش يقوم تغييرات على مستوى الهجوم، فما تغييرات على مستوى خاصة وسط الملعب لأنه محتاج أنت من عرش أنا موجود ولا ما تقريبا
0: لا غايب
1: ما حتى وننا على مستوى الهجوم، لانه الحقيقه ما شفناش على مستوى الجهه اليمين ما فما اختراقات، فما كيما نقولوا احنا سواء كان من المهذبي سواء كان من القروي كيف اقبلوا تحسوا منعزل. موتيبا شفناه حتى على مستوى التمركز قريب ياسر للترابلسي وقت اللي لازم يكون اكثر على الجهه اليمنى، حتى فما تبادل مراكز
0: ترجي يعود في المباراه 24-23
1: معلوش كيما قلنا ما شفناش سعد برشا. تحس نادي الصفاقسي بعد ما سجل هدف تقريبا قاعد يجاري في المباراه بقل مجهود باش يوصل المباراة لحد الأمام، كما قلنا المرسى ما عندها ما تخسر، المرسى تقريبا بلاعبين شبان ما تحاولوا يجاريوا شوية اللعب، ما شفناش فرص، يمكن فرصة وحيدة اللي دخل فيها مونديكو وجابت ضربة زاوية. كما قلنا المباراة الحقيقة نعم. على مستوى النسق كانت مباراة بطيئة وبطيئة جدا.
0: واضح ترجي يفوز بالشوط الثاني إذن في لقاء أمام نادي الصفاقسي 25-23. نعود نحطكم في الإطار إذن، هو الدور النصف نهائي لكأس تونس في الكرة الطائرة زوجات لصفر للترجي على حساب النادي الصفاقسي 25-17 و25-23 الشو النصف نهائي الثاني ذكر كان فاز به النجم على مولدية بوسالم 3-0. نرجع لكم بعد قليل دائما معكم في مساء السبت إلى حدود 6:30.

مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. يختتم اليوم المؤتمر الطبي الذي تنظمه جلدية جراحة الكلى والمسالك البولية بصفاقس. وبالمناسبة تم اليوم الكشف لأول مرة في الجهة عن روبوت جراحي متكامل سيدخل قريبا غرف العمليات لإجراء جراحات دقيقة على غرار استئصال الورم الخبيث والبروستاتا والكلى مع تحسين دقة التدخلات وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. أعلنت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس أنه سيتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بداية من يوم الاثنين القادم بسبب أشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ على ضرورة تدعيم المخابر ومراكز البحث والتجارب بالإمكانيات الضرورية مما يساهم في الارتقاء بجودة البحوث العلمية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات التي يشهدها القطاع الفلاحي. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلمانية مع الدول العربية زيارة إلى الدوحة، وذلك بداية من الغد وعلى امتداد 3 أيام. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وقطر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة متوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إسبانيا اليوم، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين للإشراف على عملية إنزال الركاب بأمان على متن السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.

0: بعد الخمسة نرجع لكم من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في أجواء مساء السبت بين كرة القدم والكرة الطائرة، ونواكم معكم الدور النصفي لكاس تونس قاعة الزواوي. إذا نرجع مرة أخرى مع هادي جبنياني وآخر المستجدات في مباراة الترجي نادي صفاقسي. هادي مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك وليد من جديد هنا من قاعة الزواوي في العاصمة. كما نعاود نذكر مباراة النصف النهائي الثاني لكاس تونس تكافل الكرة الطائرة، الترجي راجل تونسي أصبح يتقدم بقوسين مقابل صفر أمام بيت النادي الرياضي الصفاقسي. الشوط الأول 25-17 والشوط الثاني 25-23 وحاليا الشوط الثالث انطلق والترجي متقدم مع 4-9 مقابل 5. وبنعمل مقرر هنا بالشوط الأول والشوط الثاني مردود النادي الرياضي الصفاقسي كان حسن الحقيقة وليد، خاصة على مستوى الهجوم وجدار الصد. في المقابل أعتقد يعني نادي الصفاقسي يخطو شوية خدمة على مستوى الدفاع، إذا حب يسجل الكرة الثانية والإنسانات تفتقد إلى القوة، يعني باستثناء علي بنزي وأشرف بوعفيش يرسلونهم سقوية لإرباك الخط الخلفي لاستقبال الترجي. لو بيكون كما تعرف إذا الكرة ما تقربش الاستقبال كأنه المعز يدير الكرة محمى وبيكون توسيعة محمى. إذا نذكر من جديد شوطين مقابل صفر والترجي هذا ليس وقتي وحاليا في ترسخ ملطح من فرقنا العادي ومن متأخر 7-9 هذا الفرصة.
0: برافو هادي يعطيك الصحة شكرا لك. هذه طبعا أجواءنا من قاعة الزواوي. شكرا نرجع لك بعد قليل هادي باش نرجع مع أجواء كرة القدم أيضا في مواكبتنا لمباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباراة النادي الصفاقسي مستقبل مرسى اللي تدور في ملعب الكرم. نذكر بالنتائج الحينية نهاية الأشواط الأولى، إذن في هذه الدفعة مستقبل مرسى نادي الصفاقسي 1-0 للسيساس مع نهاية الشوط الأول، هدف نور القروي في الدقيقة 5 من المباراة. النجم متقدم 1-0 أيضا على النادي البنزرتي، وهدف النجم الساحلي سجله ياسين شعباني في الدقيقة 10 من المباراة. ترجي جيس متقدم 1-0 على النجم المتلوي، هادي جرتيلة في الدقيقة 4 سجل الهدف الوحيد في المباراة. أيضا الدور النهائي لكأس تونس أكابر على مستوى كرة السلة، النادي الإفريقي الاتحاد المونستيري إلى حدود دقيقة 16-21-20 للاتحاد المونستيري. شوط أول إذن انتهى بين الفريقين 21-20 للاتحاد المونستيري. مرة أخرى نقول مبروك للسيسي السيدات اللي فزنا منذ قليل بلقب كأس تونس بعد فوزهم على جمعية نسائية بجمال. زهير نرجع لمباراة كرة القدم، إذا 1-0 للسيساس انطلاقة الشوط الثاني، شنو ننتظروا من مباراة الشوط الثاني؟
2: والله كما قلنا ننتظروا لنادي الصفاقسي يقدم أداء أحسن، مستقبل مرسى كيف هناك شفنا الهدف الثاني تقريبا من
3: هو الثاني لنادي الرياضي الصفاقسي
2: بديت من اليسار
0: هدف الثاني. قول لي هادي تفضل هادي.
3: الهدف الثاني لنادي الرياضي الصفاقسي، كورة كانت على الجهة اليسرى توزيعة يبدو لي من كانت من ودقوة سامدو لفريق نادر ذي الصفاقسي، كورة عرضية على مستوى تقريبا يعني وسط المسخط نقطة ضربة الجزاء طليق ويسعد بالرأس حمزة المثوثي يضيف الهدف الثاني لنادر ذي الصفاقسي في الدقيقة تقريبا 49 من هذه المباراة. 2-0 لنادر ذي الصفاقسي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى.
0: هدف الثاني يا زهير خليك تكمل الفكرة بتاعك.
2: كما قلنا معناتها النادي الصفاقسي تقريبا نفس السيناريو، بدا المباراة معناتها بهدف، نفس الشيء بداية الشوط الثاني شفنا تسرب جملة فنية كانت متميزة، هجمة مركزة وترابلسي يهدي معناتها كرة عرضية ذهبية على رأس المثوثي اللي توجه بهدف ثاني مستحق للنادي الرياضي الصفاقسي. كما قلنا انتظرنا انه مستقبل مرسى يعمل ردة فعل، لكن النادي الصفاقسي كما قلنا احنا بدا الشوط الثاني كما بدا الشوط الاول سجل هدف، وكما قلنا رغم المستوى في الشوط الاول ما كانش متميز، لكن بالنسبه للبدايه الثانيه من الشوط الثاني هدف ممكن زاد كفيف يعطينا اكثر على مستوى الحجم اللعب. نفس الشيء على مستوى مستقبل مرسى يمكن تو ممكن يفكر انه يعمل ردة فعل اكثر مع تغييرات يقوم بها عامر دربيل على مستوى الفريق، لانه كما قلنا للفريقين يلعبوا بدون ضغوطات، فريقين يلعبوا باش الجمهور، وهدفين واكثر من هدف كفيف بالنسبه للمتفرج حاجه تعتبر جيده. لكن كما قلنا بالنسبه للحكم تو ظهر لي رجع الفار
0: الفار
2: اللي تصلح بين
0: من عشر الحكم،
2: فما شك بين الحارس وبين المثلوث، فما شك في السعود الدافع بين السعود الدافع باستعمال الايدي، معناتها باستعمال اليد، يمكن فما ارتكاز باليد مثلوث، يمكن على اثره يمكن يفسخ الهدف في يرجع تقنيه الفار. معناتها
3: عذر فقط، الحارس احمد السلطان يبقى ملقى على ارضيه الميدان، الحكم يعود الى تقنيه الفار لتاكد من مدى صحه الهدف، وبالفعل يرفض الحكم يرفض الهدف الحكم باسم بالعيد عن بعد العوده لتقنيه الفار، وتبقى النتيجه تقدم 1-0 لنادي الرياضي الصفاقسي امام المستقبل الرياضي بالمرس، لانه كان فما شك في مخالف على الحارس احمد السلطاني. الحكم باسم بالعيد قلت يعود للتثبت على مستوى شاشه الفار، وبالتالي يلغي الهدف، وتبقى النتيجه 1-0 لنادي الرياضي الصفاقسي امام المستقبل الرياضي بالمرس.
0: معطى اولي هادي انه الفار يشتغل 5-5 امور الفار.
3: هو الفار عادل الاشتغال للأمانة، عادل الاشتغال من جديد،
0: عادل الاشتغال من جديد، أمور 5-5 والحمد لله.
2: الكرة توريناها من زاوية أخرى، المثلوثي كان نجم يتفادى الخطأ،
0: المخالفة هذه على
2: كان نجم يتفادى مع الحقيق، مع استعمال الأيدي كانوا ما عندوش دالي، كانوا لأنه كان واخذ أسبقية على مستوى
0: المنطقة ذيك، يعني الحاس المرمى
2: أكيد. هو بينه وبين المدافع، المخالفة مع إهمال، نسمى إهمال من المثلث.
0: واضح. نرجع لك هادي واصلي، تفضل.
3: شكرا لكم من جديد. نعود الى ملعب الكرم، مباراة مستقبل مرسى والنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 52 دقيقة لعب، وتقدم 1-0 للنادي الصفاقسي امام مستقبل المرسى، هدف محمد دانور قروي في الدقيقة 6 من الشوط الاول، ومن عمر المباراة البداية كانت واعدة قبل الشوط الاول، يعني قلت اجواء متميزة الحقيقة، حكيت لانه وقع تكريم ثلة من نجوم الفريقين، يعني من طرف هيئة وإدارة مستقبل المرسى، التكريم شمل مختار ضويب أحد أساطير ملحمة 78، جلال هوش، وقائد فريق الحالي نادر الصفاقسي علي معلول، ووقع كذلك تكريم توفيق بن عثمان، هو آخر نجم الكرة التونسية والمدرب السابق للمنتخب التونسي ومستقبل
0: هذه الكرة نحبوها يا هادي، هذه الكرة نحبوها،
3: هذا هو هذا هو
0: هذه الأجواء،
3: كذلك عمر الجبالي وثلة من الوجوع على كل بادرة طيبة. مشكور فريق مستقبل مرسى على هذا التكريم. فقط نضيف أنه في الحد الآن زوج تغييرات فقط في تشكيلة مستقبل مرسى، دون أي تغيير في تشكيلة نادر الصفاقسي. في مستقبل مرسى خروج فيكتورينو باكو، دخول يوسف داو، وخروج عبد القادر قاسمي، ودخول فيليبا جو، هذه زوج تغييرات في تشكيلة مستقبل مرسى، دون أي تغييرات في تشكيلة المدرب محمد الكوكي مدرب النادر الصفاقسي. فما لاعب من نادي الصفاقسي ملقى على أرضية الميدان، ألف سلامة له ولكل اللاعبين المتواجدين في هذه المباراة. تذكير بسرعة بتشكيلة الفريقين، اللاعب اللي كان ملقى على أرضية الميدان هو إيمانويل كبولي، والحمد لله قام سلامات. تشكيلة النادي الصفاقسي، سيمن الدحمان في المرمى مع ريان الدرباني، محمد صلاح المهذبي، حمزة المثلوثي، مولودي كوكيفين، وداكو السمدو، محمد الطرابلسي اللي هو كان للأمانة أعطى الأسيست للهدف اللي إلغاه المدرب أو الحكم باسم بالعيد، جمال موتيبا، علي معلول قائد الفريق، إيمانويل كبولي، ومحمد نورة قروي، تشكيلة الجناوية واللي تشكيلة المدرب عامر تلبير، أحمد السلطاني حارس مرمى، فيكتورينو خرج وخلى مكانه كما قلت ليوسف داو، محمد الهادي مسلم، خالد الهمامي قائد فريق، سفيان المصاري، عمر الترادي، وسام جبالي، عزيز الطراد، ياسين الزفيري، عبد القادر القاسمي خرج وخلى مكانه لفيليبا جو، وفارس ناجي. هذه تشكيلة فريق مستقبل الرياضي بالمرسى. الحكم من جديد باسم بالعيد يعود إلى لتثبت على مستوى شاشة الفار، لأنه فما خطأ هناك على لاعب مستقبل المرسى. قلت اليوم جمال موتيبا حتى ثبت فقط في اللاعب، يعني الحقيقة
0: أوكبولي
3: بالضبط إيمانويل أوكبولي. نشوف الحكم قاعد يثبت على شاشة الفار، لأنه هم تقريبا فما يعني على مستوى الركل يعني من الخلف قد تكلف اللاعب المعتدي ورقة حمراء. نشوفه على كل قرار الحكم
2: وضحي حسب اللقطة
0: في وجه اللاعب،
2: حسب اللقطة هذه تسمى يستحق ورقة حمراء، تدخل خطير جدا على مستوى الوجه.
0: وتهور زاد
2: ممكن، وخاصه اللاعب ما سحبش رجله، ما تكمل يقول لك يدعس، معناتها يكمل ما تكمل المجبس
0: كمل اللقطه اللي
2: كانت سفره تولي حمراء،
0: تدخل خطير على خطير على وجه اللاعب. سلامات ليه،
2: وخاصه انه كيف فما اصابه وفما دماء،
0: معناتها
2: نصور انه الحكم
0: تم التهور في التدخل.
2: نصور مش يعطيه كارت احمر،
0: نصور حد انه يرفع سيقه على وجه اللاعب. أو شوفوا
2: كان نجم يتفاداه، كان نجم
0: يتفاداه.
3: شكرا لكم. ما زلنا في انتظار قرار الحكم باسم بالعيد للعملية الأخيرة، ونشوف اللاعب يعني حقيقة فما بعض الأضرار على مستوى الوجه للاعب نادر الصفاقسي. نتمنى له كل السلامة. ما زال باسم بالعيد ليتثبت في العملية الأخيرة. ننتظر قرار الحكم باسم بالعيد. اللعب متوقف مرة أخرى في كل يعني عملية، فما برشا وقت ضايع، لكن إن شاء الله يلقي الحكم هذه القرار ويقول ما فما شيء. حكم باسم بالعيد تعود المباراة برمي التماس لسياسيس تماس في تنفيذ علي معلول على مستوى الجهة اليسرى. يعود اللاعب إيمانويل أوكبولي سلامات، ولكن يعني فما بعض الأضبط على مستوى الرأس. نتمنى لكل السلامة. ترجع كورة لفريق نادر الصفاقسي على مستوى الجهة اليسرى، واللاعب محمد طرابلسي محدف تكل كورة ولا من الدفاع عن مستقبل المرسى، واللاعب الرقم
0: قرار غريب زهير في انتظار ان شاء الله نشوفه ان شاء الله سنزارة، لان شفنا الوجه
3: كورة. الهدف الثاني لنادر الرياضي الصفاقسي ممتاز جدا. الهدف الثاني بامضاء مانويل بولي في اول دخوله بعد
0: كانت تفاعل يعني كانت
3: عمليه الاسعافات يعني
2: كبيره من دفاع مستقبل مرسى
3: صراحه. الكوره كانت ممتازه، قد تكون يعني اللي فايقت اللاعب مانويل بولي بالتسديده على مستوى خط 18
0: وبعد
3: في ضب هرب ضرر النافي. هذا هو اللي هربت مني وليد في هذه المباراه، قلت تسديده على يمين الحارس احمد السلطاني بكل قوة يمضي الهدف الثاني لنادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 57. 2-0 لنادي الرياضي الصفاقسي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. فضل كوتش لك الرأي في هذا الهدف
0: الثاني.
2: ما انت حاسس ما شفنا الوضعية، يمكن أقبلوه في وضعية تسلل، لكن الكرة جت من المدافع. ما نصور أنه مش عاود يرجع للفار، لكن أنا نصوره هدف شرعي عند أنت الكرة، لأن الكرة تقريبا نصور أنه مش يرجع لخط الفار، نصور لانه فيها شويه مثلا الكره رجعت من المدافع.
0: هو لا الحكم شال الفار ولا الفار استدعى،
2: ما نعرفش
0: قبل من الكل زهير،
2: هو كان قريب، لكن هو قريب برشا.
0: لا ما فيها حتى شيء،
2: قريب برشا اللقطه.
0: اما في على مستوى الاحتكاك اللي صار على وجه اللاعب، شال بعد شويه نزار دربيلي يعطي رايه، لانه كانت واضحه الصوره. ما فهمتش علاش الحكم قال وصل اللعب، يعني كل شيء واضح. دماء، انت شوف الدماء على وجه اللاعب، شوف نظام
2: الديتا، شفنا اللقطه شفناها من كل الزوايا. الحقيقه اللاعب فما تهور من اللاعب على مستوى وجه اللاعب.
0: نرجع لك هادي واصل، تفضل.
3: شكرا لكم. ترجع كورة لفريق نادي الصفاقسي على مستوى الجهة اليسرى، قلت بعد 2-0 لنادي الصفاقسي. الهدف الثاني كان بإمضاء إيمانويل بولي في الدقيقة 57 في هذه المباراة. 2-0 للسي اس اس. انتصار قد يكون مهم ومهم جدا لنادي الرياضي الصفاقسي من أجل مكان له في الرابطة أو دوري أبطال أفريقيا، والآن المكان المضمون هو في كأس الكاف بالنسبة لفريق نادي الصفاقسي. هذه كرة أخرى ولا أسبق، وأحمد السلطاني حارس المستقبل الرياضي بالمرسى ياخذ كورته بكل سهوله، يرجع الكوره للاعب على مستوى الجهه اليسرى. الثالث التغييرات فريق مستقبل المرسى، خروج ياسين السواري ودخول عزيز الشاوش دون اي تغيير في تشكيله المدرب محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. هذه كوره لمستقبل المرسى من جديد على مستوى دائره وسط الميدان، يمشي بالكرة اللعب الرقم 15 في تشكيلة مستقبل المرسى. الحقيقة فما لعب رقم 15 حبيت أثبت، فما مشكل على مستوى الأرقام. الحقيقة ما عنديش اللعب رقم 15 في التشكيلة حتى نثبت. لعب رقم 15 لا على بنك البدلاء، وفما ممكن ولا ريكي غنيبا والموجود على بنك الاحتياط. الحقيقة ما ريناش التعويض، على كل نشوفوا خذامة كان من ريكي غنيبا في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. هذه كرة المرسى على مستوى خط 18، يمشي بالكرة اللاعب عزيز الطرايد، عزيز يسقط داخل وسط منطقة 18 والحكام يطلب اللعب. الكرة لمستقبل المرسى والحكام يقول مخالفة لنادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة مستحقة من قائد الفريق خالد الهمامي. كان الاعتداء على اللعب الرقم 19 في تشكيلة السي اس اس محمد تنور قروي، ضربة مخالفة للدفاع نادر الصفاقسي. بكل أمانة حتى تكون المعلومة توصل للسادة المستمعين، حتى نشوف اللعب ريكي غنيباخ ذا مكان من كتغيير رابع في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع من أيمن دحمان، دحمان يلعب الكورة مع موني ديكوك كيفيني لعلي معلول. كل هجوم لفريق نادر الصفاقسي والكورة مباشرة لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى والحارس أحمد السلطاني. أحمد السلطاني يلعب الكورة مع فارس ناجي، فارس ناجي تول الكورة في هجوم لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى والأسبق دفاع النادر الرياضي الصفاقسي. موجود حمزة المثلوثي في توقيت 61 دقيقة لعب في هذه
0: به. في انتظار ان شاء الله يلتحق بنا مرة اخرى هادي السياري. نذكروا 2-0 للنادي الصفاقسي مستقبل المرسى، وقاعدين نتابع معكم ايضا في لقاء الكرة الطائرة ترجي 23-17 الشوط الثالث 2-0 في نتيجة الاشواط حتى الان بين الترجي والنادي الصفاقسي 2-0. نذكروا 25-17 25-23 والفارق عريض حاليا 23-18 للترجي امام النادي الصفاقسي. شاء لحظات قليلة ايضا يكون معنا هادي جبناني باش يعطينا فكرة على نهاية المباراة اللي ما عادش يوصلنا عليها برشا وقت. على مستوى الرابطة المحترفة الاولى نذكر 2-0 للنادي الصفاقسي امام مستقبل المرسى، 1-0 للنجم امام نادي البنزرتي، 1-0 للترجي الجيسي امام نجم المتلاوي. نرجع مع هادي رجع معنا هادي، مازال هادي ما رجعش معنا، في انتظار يكون حاضر. طبعا نرجع لك زهير انت. حتى 60 دقيقه لعب النادي الصفاقسي يسير نحو حسم المباراه، لانه ما حناش نشوف في حاجه كبيره من مستقبل المرسى حتى الان. زهير
2: كما قلت ان بالنسبه للنادي الصفاقسي عنده اكثر رغبه انه ياخو يقتلع 3 نقاط، هذا شفناه خاصه على مستوى الهجومات المتكرره والكرات الثابته. تقريبا الى حدين المرسى ما عاد فرصه في الشوط الاول اللي دخل مونديكو، معناته كان جابت ضربه زاويه. اجماليا مستقبل المرسى الحقيقه الى حد الان ما عملش رده فعل كما قلنا، معناتها مكتفي بالدفاع. نادي الصفاقسي سهوله كبيره، زاد نفس الشيء على مستوى الدفاع الحقيقه، اخطاء كبيره على مستوى دفاع مستقبل المرسى، على مستوى التمركز، على مستوى كما نقولوا احنا الانضباط التكتيكي لبعض اللاعبين. الهدف الثاني تقريبا اللي سجله نادي الصفاقسي تقريبا هديه من المدافع، ونادي الصفاقسي كما نقولوا احنا استغل الهفوات هذه وترجمها للهدف الثاني والسير معناتها نحو اقتلاع 3 نقاط. لكن اذا كان نادي الصفاقسي واصل بالسيطره هذه والمستقبل مرسى يقبل اللعب بالطريقه هذه، نصور ان فما اهداف اخرى مسجل في المباراه. نادي الصفاقسي تقريبا ماسك المباراه، يتحكم في المباراه، يتحكم في ريتم المباراه، يلعب باقل كما نقولوا احنا مجهود في ظل استسلام مستقبل المرسى. تقريبا المرسى مستسلم تماما، ما شفناش حتى رده فعل، ما شفناش حتى على مستوى الاندفاع في تلك الكره، شفنا سهوله كبيره نادي الصفاقسي في الوصول للمرمى مستقبل مرسى. ونفس الشيء شفنا لمستقبل مرسى كما قلت الاخطاء دفاعيه معناتها قاتله بالنسبه للدفاع. وكم كما قلت يمكن فما بعض الغيابات اللي خلت مدرب مستقبل مرسى، وكما قلنا مباراه بالنسبه لهم من غير رهان كملوا الموسم نتاعهم. يبقى نادي الصفاقسي هو اللي اكثر معناتها محتاج 3 نقاط لتدعيم رصيده على مستوى البطول.
0: نهاية مباراة نصف نهائي كأس تونس للكرة الطائرة، الترجي يفوز إذن على نادي الصفاقسي 3-0 25-17 25-23 و25-19 نهاية الشوط الثالث إذن. والمباراة الترجي يتأهل لمواجهة النجم الساحلي، نذكره اللي فاز في الدور نصف النهائي الثاني على مولدية بوسالم 3-0 نهائي كأس تونس في الشجمع الترجي بالنجم الرياضي الساحلي. هادي يرجع معنا، هادي سياري مستقبل مرسى النادي الصفاقسي مازال مش معنا الهادي ذن. 1-0 نذكروا 2-0 لنادي صفاقسي امام مستقبل المرسى. بقيه النتائج 1-0 للنجم الساحلي امام نادي البنزرتي، 1-0 لترجي الريس امام نجم المتلوي. مش عامل بوز صغيره في انتظار يتحقوا بينا زملاء هادي سياري وهادي جبنياني، نكملوا معاكم طبعا الاجواء في لقاء مستقبل مرسى نادي صفاقسي وترجي نادي صفاقسي ايضا على مستوى الكره الطايره، ناخذوا الاجواء ما بعد نهايه المباراه.

0: من جديد معاكم ونرجع مرة أخرى مع زميلنا الهادي السياري ملعب الكرم. هادي مرحبا بك مرة أخرى, تفضل.
1: أهلا وسهلا بك من جديد, نعود في توقيت تقريبنا في ملعب الكرم مباراة النادر ديال الصفاقسي ومستقبل مرسى في توقيت 70 دقيقة لعب في هذه المباراة, والتقدم 2-0 للنادر ديال الصفاقسي أمام مستقبل مرسى. الكرة على المستوى الجهة اليمنى لفريق مستقبل مرسى, يمشي بالكرة اللاعب عزيز الترايدي, الترايدي كرة ورية مع فارس الناجي في تشكيلة الكنوية, وهذا هجوم لفريق المستقبل رديب المرسى. خالد الأمامي قاد الفريق, خالد الأمامي الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء, ممتازة تدخل الدفاعي من حمزة المثلوثي, حمزة المثلوثي فما تدخل قوي وقوي جدا على اللاعب الرقم 19 محمد نور القروي, سقط على أرضية الميدان, تمناول كل السلامة محمد نور القروي. فما تدخل من لاعب مستقبل مرسى على محمد نور القروي, يقوم سلامات الحمد لله, سلامات محمد نور القروي. ضربة مخالفة بشترجع للنادر ذي الصفاقسي لتنفيذ الكرة علي معلول, ويقعد اللاعب النادر ذي الصفاقسي مودي كوكي في لتنفيذ ضربة المخالفة الأخيرة. كرة ورائية من علي معلول إلى أيمن دحمان, دحمان مع حمزة المثلوثي, المثلوثي مسات الكرة في دفاع النادر ذي الصفاقسي, طويلة كرة من أيمن دحمان لعلي معلول, علي معلول يلعب كرة ممتاز الامتداد لمحمد نور القروي, محمد نور القروي راوغ يمشي على الجهة اليسرى, الهجوم لفريق النادر ذي الصفاقسي من محمد الترابلسي, الترابلسي التسديد ممتازة جدا, ممتاز جدا الاسيست من محمد الترابلسي إلى محمد نور القروي, التسديد والأروع, التسدي كان من الحارس أحمد السلطاني اللي خرج الكرة الركنية, كان قريب برشا محمد نور القروي من إضافة الهدف الثالث والثاني الشخصي ليه, ولكن التألق كان الحارس أحمد السلطاني ويخلي النتيجة 2-0 لفريق نادر ذي الصفاقسي أمام مستقبل المرسى. ممتاز جدا محمد نور القروي وكذلك الحارس محمد أحمد السلطاني في العملية الأخيرة والتنفيذ ضربة ركنية للنادي الصفاقسي من علي معلول, علي معلول يرفع الكرة في القائمة الثانية والحارس يخرج أحمد السلطاني, خرج الكرة والهجوم يتقص لفريق مستقبل مرسى والحكم يعطي ضربة مخالفة, ضربة مخالفة.
0: هادي تفضل معايا مع شكر الزميل فيصل المرزوق على مستوى الإخراج والتنسيق معنا أيضا. هادي جبنياني معنا من قاعة الزاوية, هادي مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك يا وليد مديدة مريض فيصل المرزوق, سلام عليها برشا,
0: سلام عليك,
2: ربي يفضلكم. نهاية المباراة هنا في قاعة الزاوية بالعاصمة وليد, والترجي الرياضي التونسي يترشح على حساب النادي الرياضي الصفاقسي إلى نهائي كأس تونس للكرة الطائرة أكابر. ترجي أنهى مباراة منذ لحظات متفوق بثلاثة أشواط مقابل صفر, 25-17, 25-23 و 25-19. أعتقد الشوط الأول النادي الرياضي الصفاقسي كان خارج الموضوع, رغم أنه رجع في بداية الشوط الأول بعد ما كان خاسر 3-4, 4-5, 5-6, 6, ولكن الشوط الثاني نادي الصفاقسي صلح عديد الامور, رجع على مستوى الهجوم خاصه وبعض نقاط هامه جدا وثمينه على مستوى جدار الصد, لكن مره اخرى يعني كراو قيس بن سالم, راو سيف الله العايدي, راو برشا ملاعبيه الشبان في المقابله. الترجي الرياضي التونسي يلعب بملاعبيه خبره على غير خالد بن سليمان, محمد علي بن عثمان, ايضا فما نبيل الميلادي, فما سليم المباركي. هذا فيما يخص الشوط الثاني. الشوط الثالث الحقيقة هناك فارق في الجانب البدني, تراجع مردود النادي الرياضي الصفاقسي, أيضا ربما كان حاول وينجم يصعب الإرسال النادي الرياضي الصفاقسي, ربما كان يزاحم أكثر الترجي على مستوى النقاط. عموما حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي يكمل الموسم نتاعو. في المقابل أكيد تبقى لنا مباراة وحيدة وهي الدور النهائي لكأس تونس أكبر اللي باش تكون بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الصفاقسي, وقتاش الاسبوع القادم يوم السبت 16 ماي الاربعاء نتاع العشيه بقاعة رادس الكبرى بالحي الاولمبي بيراك.
0: واضح, افيش اخر اذا بعد مواجهتهم في البطوله هذه المره على مستوى نهائي الكاس.
2: بعد نهائي البطوله وتتويج الترجي كيف ستكون فرصه ثانيه للنجم الصفاقسي, وايضا فرصة هامة للترجي من أجل الفوز بالدوبلي.
0: يعطيك صحيح هادي, شكرا لك,
2: شكرا
0: لك, شكرا شكرا إلى اللقاء. نورتنا اليوم إذن 3-0 للترجي أمام النادي الصفاقسي. نرجع مع النادي الصفاقسي لكن على مستوى كرة القدم والمباراة الجولة قبل الأخيرة للبطولة مستقبل مرسى النادي الصفاقسي ملعب الكرم مرة أخرى. هادي السياري تفضل.
1: شكرا لكم, تحية للزميل الخلوق هادي الأشبانيان, هذه كرة لفريق مستقبل مرسى والضربة مخالفة لعلي معلول, ضربة مخالفة لعلي معلول, رابع تغييرات المدرب عمرو دربال في تشكيلة القنوية، خروج محمد الهادي مسلم ودخول ريكي كنيبال التغيير الرابع اللي حكيت عليه، والتغيير الخامس في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى هو الخروج ياسين الزواري. ياسين الزواري كان خرج وخلى مكانه لعزيز الجاوش. خمسة تغييرات في تشكيلة القنوية مقابل تغيير وحيد في تشكيلة السي اس اس، خروج ودك وسامته ودخول عمار تيفور، هذا هو التغيير الوحيد لحد الآن في تشكيلة المدرب محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. في توقيت تقريبا 75 دقيقة لعب ربع ساعة نهاية المباراة، وتقدم 2-0 للنادي الصفاقسي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع كرة بضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الصفاقسي شي نفذها موندي كوكي فيني فريق النادي الصفاقسي. كرة طويلة تتنفذ على استقبال من ايمانويل كبولي، ترجع للنادي الصفاقسي علي معلول على الجهة اليسرى، علي معلول باهي الامتداد من جمال الموتيبال لفريق النادي الصفاقسي، لكن الكرة طويلة ما يخش الكرة محمد ترمت بعيدة، ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. تتفذ الكرة لمستقبل مرسى على مستوى الجهة اليمنى، فارس ناجي بدفاع مستقبل الرياضي بالمرسى ياخذ الكرة، به الافتكاك من ايمانويل كبولي لفريق النادي الصفاقسي داخل المنطقة 18، تسديد الهدف الثالث ممتاز جدا، الهدف الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي من محمد صالح المذبي بالتسديدة والأروع، يسكن الكرة في الزاوية 90 على المستوى الجهة اليمنى في مرمى الحارس أحمد السلطاني في الدقيقة 77. 2-3-0 للنادي الرياضي الصفاقسي. خليني فقد سجل هدف في الدقيقة 77
0: محمد صالح المهذبي،
1: من محمد صالح المهذبي. 3-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. كوتش زوير الماتي، وراك في الهدف الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي.
3: ولينا كما تكلمنا قلنا للحقيقة خاصة على مستوى الدفاع مع مستقبل المرسى، شفنا مع على ضغط من النادي الرياضي الصفاقسي باربع لاعبين، كان عمل الضغط موتيبا ياخذ كوره يخرج المهذبي تقريبا في زاويه اللي هو يحبذها ويسدد كوره مع هدف جميل، لكن الحقيقه نقاط استفهام كبيره على مستوى رده فعل المستقبل المرسى، على مستوى الدفاع اخطاء كبيره كما قلنا، يمكن الرهان ما يخليكش معناتها، لكن كنا ننتظر انه مستقبل المرسى يقدم الوجه اللي قدموا في مباراة الفارتة، كنا ننتظروا لمستقبل مرسى ما شي عم رد، يمكن كنا نعملوا إحصائية تقريبا دا حمان بدون أي تدخل شفناه في المباراة كاملة، هذا دليل النادي الصفاقسي ما تسيطر بطول العرض على المباراة، وكما قلنا مع استسلام كبير من مستقبل المرسى فهمت على طيلة المباراة.
0: واضح. نوصل معك هادي تفضل.
1: شكرا لكم. 78 دقيقة لعب في هذه المباراة، 3-0 للنادي الصفاقسي أمام مستقبل المرسى. التغييرات زوج تغييرات يعني للمدرب محمد كوكا، وثلاث تغييرات خروج ريان الدربالي ودخول ريان شعبان، وخروج محمد دور القر ودخول سامر العبيدي بعد الخروج الأول لي ودكو سامدو ودخول عمار تيفور. ثلاثة تغييرات لحد الآن في تشكيلة السي اس اس مع 3-0، نتيجة ممتازة وطيبة للنادي الصفاقسي هنا من ملعب الكرم. يمشي الكرة بالرمية أول، يبدو لي ركنية فقط ولا ركنية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، تأتي على يسار الحارس أيمن دحمان، حجبت الرؤية الحقيقة هنا في ملعب الكرم، حجبت الرؤية لاشتعال
0: الشمالية
1: تشجيع الجماهير المستقبل الرياضي بالمرسى فلاميت. على كل ترجع كرة لمستقبل الرياضي بالمرسى، ورأي الكرة إلى ريكي كنيبا في تشكيلة القنوية مباشرة للحارس مرميه أحمد السلطاني حارس المستقبل الرياضي بالمرسى. هذا نجوم القنوية على مستوى الجهة اليمنى، خالد الهمامي، الهمامي يمشي بكرة قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، الأمبيات على مستوى الجهة اليمنى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، والكرة مباشرة للتماس.
0: ملعب الكرم كما تلاحظ هذه جاي في وسط حي سكني، يعني العمارات دايرة به، يعني البنايات المنازل الكل، يعني حتى من الشرفات ينجموا الناس الكل قاعدين يتفرجوا، كأنه ملعب نتاع حي شعبي ياك ولا هادي.
1: هذا هو الحقيقة يعني على موسى في حي شعبي الناس كنت تتفرج يعني تقريبا ما اللي حب يتفرج يحب حتى معناتها ما يستحقش باش تذكر يدخل يتفرج الحقيقة رؤية خير حتى خير حتى من المدارس
0: صحيح
1: خير حتى من المدارس
0: وارتاح
1: ملعب كرم هذا وجود من الترديد والكرة كانت فوق مرمى الحارس أيمن دحمان تمشي ضربة مرمى ضربة مرمى لفريق النادي الصفاقسي في هذه المباراة 3-0 للسياسية السلامة الكناوية
0: معذري هادي مش صارفين هادي تفضل يا زوير تفضل زوير
3: حبيت نعرج على النقطة متى أن الملاعب متى موجودة في كيما هكا حياة شعبية حتى على مستوى دخول الجماهير وكذا متى مشكلة أنا حبيت نعرج اللي مثلا في المملكة العربية السعودية اللي خدمت فيها برشا أنا الحقيقة المدن الرياضية الكل بعيدة تقريبا 30 و 40 كيلومتر على المناطق
0: السكنية
3: متوفر التنقل متوفر متى الحقيقة إمكانيات كبيرة برشا متى مدن رياضية على من طراز عالي فهمت
0: يعني الكفورة اللي عنه هوني انك تعمل لوش في دارك
3: ممنوع انه اي منشأة رياضية
0: تكون بهذا الشكل
3: في وسط مجمع سكني كما نقولوا احنا
0: عندنا برشا ملاعب كيفك احنا
3: دقيقة
0: خاصية تونسية تقول
3: خاصية تونسية لكن الملعب صورة ممتازة
0: اي جميل نرجع لك هادي تفضل اي
1: شكرا لكم 81 دقيقة لعب في مرعب الكرم 3-0 للسياسيس أمام القناوي لتسديدة من اللاعب المستقبل الرياضي بالمرسى اللاعب عمر الطرادي تسديدة قوية تمشي ضربة مرمى لفريق النادي الرياضي الصفاقسي ولا تتلعب الكرة علي معلول طريق على جيل يسر علي معلول الكرة عرضية باهية لجمال المتيبة ولا أسبق الله يمليه لقبولي عفوا ولا أسبق الحارس أحمد السلطاني ياخذ الكرة أحمد السلطاني ما عرفش الحقيقة فما تداخل الأصوات لكن وكان الحقيقة صوت جماهير مستقبل المرسي سني أكثر يعني في السماع أكثر من الموجود الحقيقة مش عارف لكن فما مشكلة تقنية الأولاد على كل هذا حبيت نوصل المعلومة
0: لا تقليل مثل ما حتى إشكالي هذه خذ نسمعوا فيك وصوتك مع صوت الجماهير يعني قاعدة توصلنا صوت الجماهير أي
1: واضح نعود من جديد إذن إلى ملعب الكرم للكرة لفريق مستقبل مرسى على مستوى استنى ميدان يمشي بالكرة لعب ريدي جنيبالي فريق مستقبل مرسى وفيليباتشو والحكم دائما يخلي لعب دون أي خطأ لفريق مستقبل مرسى ديما كرة فريق نادر السفيقسي على مستوى الدفاع باهي موجود دفاع نادر السفيقسي إلى محمد الصالح المهدي يمسك كرة على مستوى الجهة اليمنى يمشي كرة لنادر السفيقسي ريان الشعبان بكل أمانة الاعتذار لريان شعبان وعائلته لأني قلت في البداية كونه ريان الشعبان أو ريان شعبان غايب على المباراة لكن بكل أمانة كان يعني موجود اسمه في بنك البدلاء بشعبان ريان ممكن هذا الخطأ ندركوه على كل نعتذر مرة أخرى من عائلة ريان شعبان
0: لأنه موجود غايب
1: في هذه المباراة نعم ترجع كرة لفريق نادر السفيقسي على مستوى الجهة اليسرى يمشي محمد الترابلسي لكن الكرة ترجع ما توصلش لمن يلقي ترجع من الدفاع لمرسى من شديد الهجوم لفريق مستقبل مرسى ريدي جنيفا ينطلق على مستوى الجهة اليمنى في هجوم لفريق مستقبل المرسى توصل الكرة لمهاجم مستقبل المرسى على مستوى الجهة اليسرى ترايدي الكرة ما توصلش للمهاجم يبدو لي أسامة ومرة ترايدي لكن موجود دفاع نادر السفيقسي كالعادة أسامة جبالي من شديد لفريق مستقبل مرسى أسامة جبالي على الجهة اليسرى مع سفيان المستاري يرجع بالكرة فريق مستقبل المرسى واللاعب فيليباتشو لفريق مستقبل نادي المرسى والكرة ورأي على مستوى دار توست الميدان من فارس ناجي يعطي امتداد على مستوى الجهة اليمنى لخالد الأمامي والكرة في الركنية بعد الاصطدام الكرة الأخير يعني معلول تمشي الكرة ضربة ركنية لفريق المستقبل المرسى على يسار الحارس أيمن دحمان حارس النادر الصفاقسي 3-0 حسمت الأمور لفريق النادر الصفاقسي بكل امتياز بكل تألق الصفاقسي 3-0 شوف اللاعب الرقم 5 عبد السلام عقيد يستعد للدخول لتشكيلة المدرب محمد الكوكي في قادم اللحظات ترجع كرة للنادي الصفاقسي الهجوم لفريق النادي الصفاقسي مستوى الثلاثين كرة تعليق لاعب النادر ديال الصفاقسي الرقم 12 جمال الموتيبا الكرة على الجهة اليمنى لثابر العبيدي دخل منطقة الجزاء الكرة للنادي الصفاقسي ما زالت الخطر لفريق النادي الصفاقسي والحكم يعطي خطأ خطأ لدفاع المستقبل ريبال مرسى والتغيير زوز تغييرات عزيز عزوز أنيس وكذلك قول تامر العبيدي وتامر العبيدي موجود لعب رقم 5 عبد السلام عقيد يستعدان للدخول لتشكيلة نادر الصفاقسي خروج محمد الطرابلسي ودخول قلت اللعب رقم 5 عبد السلام عقيد هذا التغيير الرابع في تشكيلة المدرب محمد الكوكي والتغيير الأخير هو دخول اللاعب رقم 23 عزيز أنيس مكان اللاعب محمد صالح المهذبي محمد صالح عزوز مكان محمد صالح المهذبي هكا النادي الرياضي الصفاقسي يستوفي تغييراته الخمسة خمسة تغييرات لمحمد الكوكي وخمسة تغييرات للمدرب عامر دلبال في توقيت تقريبا هنا في الكرم 86 دقيقة لعب أقل من 5 دقائق عن نهاية المباراة على الوقت القانوني والرسمي في المرة دي كورة المستقبل دي بالمرسى وموجود دفاع نادر الصفاقسي موجود دفاع نادر الصفاقسي تامر العبيدي تفتك من الخط الأمامي يلعب كورة على مستوى الأجهة اليمنى لفريق مستقبل المرسى عزيز الشاوش يتبدي كورة على مستوى وسط الميدان لفريق مستقبل المرسى في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي الكرة ورايا مباشرة إلى الحارس أحمد السلطاني لأنه دفاع النادي الصفاقسي واقف كما ينزل الحقيقة دفاع النادي الرياضي الصفاقسي هذا الفريق العريق تتويجات عديدة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي تأسس في ماي 28 خلينا نعطيه بعض الأرقام لأن الأمور حسمت نادي الصفاقسي تأسس في 28 ماي 28 تحت اسم النادي التونسي بالألوان الحمراء والخضراء قبل أن يتحول رسميا في 25 أكتوبر 62 إلى النادي الرياضي الصفاقسي بأسلوبه الحالي الأبيض والأسود يعد أحد أقطاب الكرة التونسية فريق نادي الرياضي الصفاقسي الملقب بيوفنتوس العرب والبيانكونيرو أو اللقب كان توج به النادي الصفاقسي في تاريخه كأس تونس عام 71 أمام الترجي التونسي ملحقة بالذهبية كذلك شد النادي أجيال ذهبية أبرزها جيل السبعينيات بقيادة حمادي العقربي وحصد العديد الحقيقة من البطولات 8 بطولات و7 كؤوس هذه بالماريس بتاع النادي الصفاقسي وتألق على مستوى القاري كذلك 3 مرات كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة كأس الاتحاد الأفريقي وكأس العرب للأندية مرتين تاريخيا هذا وجوم ساعة كامل وجوم لفريق نادر الصفاقسي ثامر العبيدي يدخل منطقة الجزاء ثامر العبيدي يسدد ولا سأل كرة في يد الحارس أحمد السلطان حكيت قلت على آخر الأرقام في نادر الصفاقسي ما نساوش كذلك المهاجم الهداف التاريخي لنادر الصفاقسي المنشد الهوم ب 106 أهداف هو المهاجم الهداف لفريق نادر الصفاقسي ترجع كورة نادر الصفاقسي على مستوى الجهة اليسرى المهاجم رقم 23 لفريق نادر الصفاقسي مانس عسوس على مستوى الجهة اليسرى يلا يلوش على المساندة يعطي كرة عرضية ما توصلش لمانيلو كبيلي وترجع من الدفاع المستقبل مرسى نرجع الكرة نقترب من دقيقة 90 88 دقيقة لعب دقيقتين قبل نهاية الوقت الرسمي والقانوني والتقدم 3-0 لسي اس اس امام فريق القناوية
4: شكرا لك محمد دقيقة 42
1: ترجع الكرة لنادر الصفاقسي علي معلول يلعب الكرة على مستوى الجهة اليسرى علي معلول مع انيس عسوس او انس عسوس في تشكيلة السي اس اس انيس عسوس عفوا في تشكيلة السي اس اس ايمن دحمان يلعب الكرة على مستوى الجهة اليمنى يسقط اللعب جمال مطيبا والحكم باسم العيد يعطيه ضربة مخالفة لفريق نادر الصفاقسي هذا الموسم عمل 14 مباراة محلية في 10 انتصارات زوج تعادلات وزوج هزائم وكذلك 14 مباراة على المستوى الخارجي يعني خارج ميدانه 6 انتصارات 6 تعادلات وزوج هزائم ديما نحكي قبل الجولة 29 يعني قبل الجولة هذه من الرابط المحترف الأول لكرة القدم هذه كرة نادر الصفاقسي داخل منطقة الجزاء وترجع من الدفاع ترجع الكرة من الدفاع كانت كرة لأنيس عزوز والدفاع القناوية موجود رامي التماس علي معلول في الدقائق الأخيرة علي معلول باش يلعب رامي التماس لنادي الرياضي الصفاقسي تتلعب الكرة لنادرة الصفاقسي ولا لا ريال الشعبان. كان الابتكاك من لاعب مستقبل الرياضي بالمرسى امين الخلوي والهجوم لفريق مستقبل المرسى ريكي كليبا على مستوى الجهه اليمنى. ريكي كليبا يمشي بكوره وتتفكروا به الابتكاك من انيس عزوز لفريق نادرة الصفاقسي. علي معلول يبدل الكره على اليمين والهجوم لفريق نادرة الصفاقسي على مستوى الجهه اليمنى في مناطق مستقبل المرسى. كره مباشره الى الحارس احمد السلطاني مع سقوط اللاعب ايمانويل اوكفيلي.
0: هذه تشويق كبير قاعدين تابعوا فيه في القاعة متعددة الاختصاصات برادس الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة بين الإفريقي والاتحاد المونستيري. شوط ثاني 39-39 حتى الآن تسابق وتلاحق بين الفريقين. مش نتعرفوا طبعا على من مش يكون طبعا صاحب الكأس، هل النادي الافريقي ولا مش يكون دوبلي طبعا او الاتحاد المونستيري ولا النادي الافريقي، لانه النادي الافريقي هو اللي يستضيف المباراه هذه وللتدارك طبعا بعد النتيجه الحاصله على مستوى البطوله وايضا الموسم الفارط. لمن ستكون الغلبه، الافريقي والا الاتحاد المونستيري؟ ومره اخرى نقول مبروك لسيدات النادي الصفاقسي اللي توجنا منذ قليل باللقب على حساب الجمعيه النسائيه بجمال. تفضل تفضل هادي.
1: شكرا لك وليد. نقترب من دقيقة 90 في ملعب الكرام 3-0 للسياسة أمام الكناوية. الهجوم يستقل لفريق نادرة الصفاقسي على مستوى الجهة اليمنى في مناطق الكناوية. الكرة عرضية داخل منطقة ال 18 لمستقبل مرسى والدفاع موجود. دفاع لمستقبل نادي مرسى والهجوم يتكس. خالد الهمامي لمستقبل نادي مرسى. خالد الهمامي به الامتداد لفريق مستقبل نادي مرسى. الهجوم لفريق مستقبل نادي مرسى ولكن موجود دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. موجود دفاع نادرة الصفاقسي من جديد. كرة لمستقبل المرسى ترجع من دفاع السي اس اس. دفاع السي اس اس واللاعب مونتي كوكيفي لفريق نادرة الصفاقسي من جديد الى انيس عزوز. يلعب كرة مع علي معلول على مستوى الجهة اليسرى. علي معلول يبدل وجهة الكرة مع حمزة المثلوثي. يلعب الكرة لفريق نادر الصفاقسي مع ريان الشعبين. حمزة المثلوثي ريان الشعبين. باقي الكرة لنادر الصفاقسي في مناطق المستقبل الرياضي بالمرسى. ننتظر لوحة الحكم الرابعة للإعلان على الوقت البديل لتشكيلة الوقت البديل.
0: 4 دقائق
1: من الحكم باسم العيد يبدو لي. نعم وليد
0: 4 دقائق
1: وهو كذلك مشكور وليد. 4 دقائق وقت بديل. نحن نلعب الآن في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. خلال الدقيقة الثانية والتقدم لنادرة الصفاقسي بثلاث أهداف وقبل صفر على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة موجودة على مستوى الدفاع. مونديكو كيفين يلعب الكرة على مستوى وسط الميدان لفريق نادرة الصفاقسي. تبدل كرة على اليمين لحمزة المثلوثي. المثلوثي يلعب الكرة مع أنيس عزوز. جمال لموتيبا دائما الكرة للسي اس اس. لمسات قصيرة من لاعبي نادرة الصفاقسي. يطمئنوا على المصير المباراة. انت مشاهد المباراة لنادرة الصفاقسي بكل تألق. نادرة الصفاقسي يلعب مرتاح برشا الحقيقة. نادرة الصفاقسي. كرة مستوى وسط الميدان على الجهة اليسرى لمونديكو كيفين. الكرة دائما لنادرة الصفاقسي. أنيس عزوز بين المراقب خالد الهمامي والابداد على مستوى الجهة اليسرى. علي معلول تليق. علي معلول على الجهة اليسرى. علي معلول يلعب الكرة باهي مع ثامر العبيدي ولكن ثامر العبيدي ما وصلش الكرة كما يلزم لمعلول لعلي معلول وترجع من دفاعات المستقبل الرياضي بالمرسى. يلعب الآن في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل. هذه كرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. موجود دفاع نادي الصفاقسي بكل امتياز مباشرة إلى الحارس أيمن دحمان. أيمن دحمان يلعب الكرة مع المثلوثي إلى مونديكو. يمشي بالكرة إلى قلنتات مع ثامر العبيدي. لعلي معلول. يرجع كرة لوسط الميدان. يلعب الكرة مع سفيان المستاري. يلعب الكرة على مستوى الجهة اليمنى في هجوم لفريق نادرة الصفاقسي. يرجع كرة من جديد. التوزيع على الجهة اليسرى لثامر العبيدي. ثامر العبيدي على الجهة اليسرى في هجوم نادرة الصفاقسي. لوج على المسيادة الهجومية. قام علي معلول موجود في كل مكان. علي معلول حركة كبيرة لعلي معلول في نادرة الصفاقسي من جديد. ثامر العبيدي. على الجهة اليسرى يروج على المراوغة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتمشي ضربة ركنية. لفريق نادرة الصفاقسي. يمشي علي معلول لتنفيذ ضربة ركنية لمصلحة النادر الصفاقسي. تتفق ضربة ركنية مع جمال موتيبا من علي معلول. الكرة داخل منطقة الأساسية ونستقبل ريف المرسى موجود. التسديدة كانت بحركة ممتازة يعني حركة فنية، لقطة فنية من لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، كان قريب من تسجيل الهدف الرابع من يبدو لي ثامر العبيدي، والكرة خارج أرضية الميدان. بالفعل ثامر العبيدي والكرة خارج المرمى، ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. دخلنا الدقيقة تقريبا الأخيرة وفعل الوقت القانوني والرسمي والبديل، نحن في انتظار صافرة الحكام باسم بن عيد. والتقدم لفريق النادي الصفاقسي 3-0 هنا في ملعب الكرم أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع كرة لفريق مستقبل النادي الصفاقسي، ثامر العبيدي، ثامر العبيدي
0: تقريبا نفس التوقيت في مشاهدي الملاعب يا هادي. النجم متقدم 1-0 على النادي البنزرتي، وترجي جيس متقدم أيضا 1-0 على النجم المتلاوي. تفضل.
1: شكرا لك وليد. ترجع كرة لنادر الصفاقسي على مستوى الجيل اليمنى، نحن في انتظار صافرة الحكام باسم بالعيد. وبالفعل في هذه اللحظة بالذات تأتي صافرة الحكام باسم بالعيد على انتهاء المباراة بفوز النادي الصفاقسي هنا في الكرم بالذات على حساب مستقبل مرسى بثلاث أهداف مقابل صفر. تذكير بسرعة بالأهداف، محمد نور قروي في الدقيقة السادسة يمضي على أول أهداف نادر الصفاقسي، في الدقيقة 77-57 إيمانويل أوكبلي يضيف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 77 محمد صالح المذبي يثلث النتيجة لنادر الصفاقسي. هكذا تنتهي ولا المباراة 3-0 للصفاقسي أمام مستقبل مرسى. أجمل تحية لنادي السياري من ملعب الكرم، تحية للتقني صبر بن ظافر، لكم مني أجمل تحية، والتقينا في قادم الموعد.
0: شكرا لك يا هادي، شكرا لك، برافو، يعطيك الصح. 3-0 إذا لنادي الصفاقسي أمام مستقبل مرسى في 3 دقائق زهير، مع تحياتنا لكل مستمعينا الكرام معنا في المتابعة راضي يعطي. شكرا لك حافظ الشاب ينجر تحية يسلم عليك زاد زهير. شاطينا حوصلة في ثلاث دقائق كيف شفت المباراة؟
3: أول حاجة نقول احنا نادي الصفاقسي جاء على أساس أنه ياخو ثلاثة نقاط الحقيقة بدون عناء. بالنسبة لنا مستقبل مرسى ما جاش، ما حضرش المباراة، تحسهم لاعبين تقريبا بعد ما أمنوا البقاء مساسمين. مدرب مرسى حاول يدمج لاعبين مع لاعبين أبناء النادي مع لاعبين الموجودين، لكن الصفاقسي كان جدي في المباراة هذه، تعامل مع الفترات الكل في المباراة. نصور حتى المباراة هذه الكوكي كانت عنده نقائص وكان أجبر باش يلعب حتى بخطة تكتيكية 4-3-3 في غياب بن علي، في غياب لاعبين على مستوى الأطراف، حاول يتعامل بالرصيد البشري اللي موجود. أخطاء كبيرة الحقيقة من مستقبل مرسى على مستوى مقاش نادي الصفاقسي إجمالية، مقاش نادي الصفاقسي صعوبة كبيرة باش يفوز على المباراة. كانت مباراة الحقيقة بالنسبة للمشاهد مباراة مملة، بالنسبة لنادي الصفاقسي
0: حقق المطلوب،
3: نادي الصفاقسي معناتها بالنسبة لي هو معناتها حق المطلوب، لعب بجدية، شفنا في منظيبات تكتيكي امتياز على المستوى الفردي، يبقى ديما المونديكو وترابلسي معلول، هذوما ثلاثي كالعاده معناتها كانوا وافين للمردود نتاعهم، حتى اللاعبين اللي دخلوا شوبين ما خذاوش برشا طونجو. بالنسبه لمستقبل مرسى على المستوى الفردي الحقيقه حتى لاعب جلوب انتيبي، تعرف اللي كتفرج في مباراه تحل المباراه ديما لازمك تشوف اللاعبين على المستوى الفردي شكون قدم اداء وكان متميز في المباراه، لانه في الاخير معناتها فما امتياز يكون فردي وامتياز جماعي للاعبين. اليوم نادي الصفاقسي امتياز جماعي، مباراه كانت سهله الحقيقه في ظل استسلام مع

0: دوز كيف نرى روح رياضية سيطر.
1: توقعاتك للدربي زوير؟
0: والله أنا أنا أنا, أنا أنا أنا فنيا فنيا مش بدون عاطفة فنيا على المستوى الفردي الترجي أحسن فرديا لكن موتيفاسيون والحضور الذهني عنده دور قدوة بالنسبة للمباراة.
1: شكرا لك تكسع زوير, شكرا لك نورتنا اليوم بحضورك معنا في تحليل مباراة نتسفيقسي مستقبل مرسى. إن شاء الله بعد الأخبار نرجع لكم مع التصريحات بعد اللقاء ونسمع رأي مستشار التحكيم طبعا نزار دربيل في أداء الحكام اليوم. نرجع لكم بعد قليل. مساء. مساء.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: غلق مكتب بريد العطاية بصفة وقتية بداية من يوم الاثنين القادم بسبب الأشغال. انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا يوم الخميس القادم. قيمة المحجوزات الديوانية تتجاوز 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. في الرياضة: نادي الصفاقسي لكرة السلة يتوج بلقب كأس تونس للكبريات. في العالم: هدوء حذر بمضيق هرمز، وترامب يؤكد عدم رغبته في التعليق على الرد الإيراني حاليا، وإصابة ضابط وجنديين إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالشأن الجهوي. وفي المجال الطبي، اختتم اليوم بصفاقس المؤتمر السنوي 11 لوددية جراحية الكلى والمسالك البولية. المؤتمر خصص بالأساس لندوات علمية ودورات تكوينية خاصة بالجراحة بالروبوت واستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيعرض بالمناسبة ولأول مرة عرض روبوت طبي جراحي يستعمل في جراحة الاختصاص، إضافة إلى عدة تدخلات أخرى وسط مساعي لتركيزه بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري بصفاقس في أقرب الأجال، حسب رئيس الوددية الدكتور حماد الفخفاخة.
1: عديد المحاور تناولناهم في المؤتمر هذا، وخاصة قمنا بدورات تكوينية في جراحة بالروبو. تمكنوا الحمد لله من أحضار روبو جراحي كامل في المؤتمر، وقمنا بماستر كلاس 3 حصص تكوينية في المؤتمر. جراحة الروبو هي جراحة دقيقة، جراحة واخذة صدى على الصعيد العالمي. ديما نقول كون الجراحة العادية والجراحة بالروبو النتائج متساوية، لكن المربوح هو الدقة في الجراحة، تقليص مدة الإقامة في المستشفيات والمصحات، والعودة إلى العمل أسرع من الجراحة العادية. الأيامات هذه هي أيامات دراسية، دونك عنا زادة نحكيه على الورم في الكلى، ورم المثانة والمجال البولية، وورم البروستاتا. وهذا المساء عنا عديد المتدخلين في جراحة الروبو، مع أبرز الأسماء من بلجيكا هو ألكسندر موتري اللي مش قدمنا على الجراحة بالروبو من التعليم إلى قاعة العملية. هذا هو المحور الأساسي. مش حدثنا على الذكاء الاصطناعي في الجراحة بالروبو، اللي هو تطور جديد ممكن بعد سنوات مش لقاوه متوجد.
0: نبقى في صفاقس، حيث أعلنت الإدارة الجهوية للبريد أنه سيتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطاية بداية من يوم الاثنين القادم بسبب أشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. وشددت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس في بلاغ لها أنها تعمل على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية. في إطار احتفاء بلدية صفاقس بالدورة

0: 35 لشهر التراث تحت شعار أصالة وتجديد، تنظم بلدية المكان غدا رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخرجة المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة، مع إطلاق مشروع ذكي لتثمين تاريخ أبواب المدينة عبر تقنية الكود كيار. من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على عدة مناطق، ويشمل طريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار وشارع علي البلهوان. كما ينقطع من 3 بعد الزوال ببلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي، وأولاد حاج قاسم واحد، الطايفة، أو سيدي الظاهر، ودرخام، وطريق عقارب من كيلومتر 25 إلى كيلومتر 60، وبولذياب، وولاد مبروك، وولاد محمود، والخميسة، والعبيرة، والقندولة. تربويا، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس القادم، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستنطلق يوم 3 جوان القادم، فبالنجاح والتوفيق لجميع التلاميذ. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان أحسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة والمتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، وأكد أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. أمنيا، تمكنت الديوان التونسية من رفع نحو 4,000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبرية. واعتبر الجبري أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري. على صعيد آخر، ومع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري أن استعدادات مصالح الديوانة لهذا الحدث تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. وأوضح الجبري أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع. وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوان سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر سنة 2026، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. قضائيا، قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى جلسة 15 من مايو الجارية لاستنطاق المظنون فيهم. وشملت قائمة المتهمين رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي وعلي العريض وفتح البلدي القياديين بحركة النهضة بحالة إيقاف وإطارات أمنية سابقة، بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراحة، بالإضافة إلى متهمين آخرين محالين بحالة فرار، ليتجاوز عدد المتهمين 30 متهما. في الرياضة، توج النادي الرياضي الصفاقسي بلقب كأس تونس لكرة السلة للكبريات بتغلبه على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 57-43 في الدور النهائي الذي أقيم اليوم بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. ويعد هذا اللقب الثامن لفتيات النادي الرياضي الصفاقسي، وتحصلت لاعبة النادي مريم الترابلسي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة. ألف مبروك ومزيد من النجاح والتألق لكبريات النادي الرياضي الصفاقسي. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، سادت حالة من الهدوء النسبي حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، بينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء حرب اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات سلام. وفي تصريحه لصحيفة كاريرا ديلا سيارا الإيطالية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا رغبة له حاليا في التعليق بشأن الرد الإيراني. في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، وأن القوات الأمريكية قامت بتحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 أخرى منذ 13 من أفريل الماضي لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية. على الجبهة الشمالية، أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني اليوم. يأتي ذلك فيما بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاوميها دبابة إسرائيلية من طراز مركافة في موقع نمر الجمل المستحدث مقابل بلدة علم الشعب جنوبي لبنان بواسطة مسيرة انقضاضية. وأخيرا، وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري رفيع لإجراء مباحثات مشتركة بين البلدين تتضمن تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. غلق مكتب بريد العطايا بصفة وقتية بداية من يوم الاثنين القادم بسبب الأشغال. انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا يوم الخميس القادم. النادي الصفاقسي لكرة السلة يتوج بلقب كأس تونس للكبريات. في العالم، هدوء حذر بمضيق هرمز، وترامب يؤكد عدم رغبته في التعليق على الرد الإيراني حالياً. وإصابة ضابط وجنديين إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثامنة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف. كافح الفساد خليها تنظف. مساء السلام.

0: مساء السبت.
1: نرجع لكم من جديد. تصريحات ما بعد مباراة مستقبل المرسى والنادي الرياضي صفاقس. في الانتظار سي نزار دربيل مستشار تحكيم باش يعطينا طبعا رأيه في قرارات الحكم اليوم. من قبل هذا باش نسمعوا محمد الكوكي مدرب النادي صفاقس شنو قال بعد المباراة, وحوار مطول في الحقيقة مع زميلنا هادي السياري. نسمعوا شنو قال ونحن راجعين.
2: كنا قادرين نعملوا مخير, لكن اليوم كي تشوف 21 جوله الاخيره النادي الصفاقسي هو البطل, هو متصدر الدوري مهما كانت نتيجه الدربي تاع غدوه. بالنسبه لمباراتنا احنا اليوم اوبجيكتيف تاع خلينا 3 نقاط كما قلنا قبل المباراه, انه تبقى حظوظنا موجوده ونبقى حيين للاخر جوله. صحيح مصيرنا مش بيدينا, لكن ديما نحطوا بريسيون على الكونفيرون ما تعرفش على الكوره, وعندنا مباراه تو ميزابار معناتها دي اوبجيكتيف نتاعنا ولا نتاع النجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو يستنى فينا ان شاء الله نكملوا اون بوتي. حاجة أخرى بوزيتيف اليوم اللي يعطينا فرصة لأولاد صغار معناتها من فريق النخبة اللي نجموا مش نجموا أكيد باش نستحقوه مباراة كاس. دونك الحمد لله معناتها مباراتناش على أكثر من مستوى. فماش مباراة نلعبوها من أجل التعادل ولا حاجة ولا هزيمة لا خبرة, نلعبوا ديما من أجل الفوز. عندنا مباراة كلاسيكو استنى فينا ناخذوا إن شاء الله 3 نقاط. لوبجيكتيف برينسيبال لولاني لا كومبيتيسيون أفريكان معناتها اوبجيكتيف تاع نستناو معناتها نتائج المباريات الاخرى. وندري بالصفقه فريق كبير وهذه هي معناتها المكانه اللي يسحقها وقادر يعمل مخير. بالنسبه لي نعتبره نجم نقول قمنا بموسم ممتاز, وان شاء الله نتوجوه معناتها في نهايه الموسم بالكاس اللي هو واحد من الاوبجيكتيف نتاعنا بالافكتيف الموجود. ان شاء الله نقدروا نوصلوا بعيد ولما لا تفوز بالكاس ان شاء الله.
1: هذا محمد الكوكي. نستقبل سي نزار دربيل. سي نزار مرحبا بك.
3: مرحبا سي وليد, اهلا وسهلا.
1: مرحبا. تقريبا ابرز اللقطات اللي شفتها وبعجاله نحاولوا في دقيقتين ثلاثه طبعا ناخذوا فكره على قراره الحكم كانت صائبه والا لا.
3: هو اجمالا معناها المقابله كما قلنا معناها في الشوط الاول معناها ما كانش مقابله صعيبه برشا, لكن تم بعض الملاحظات معناها على مردود الحكم باسم بالعيد. زوج ملاحظات معناها الاهم هي الهدف الملغى للنادي الرياضي الصفاقسي الهدف الثاني, والمخالفه اللي وقع ارتكابها على مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه للهدف الملغى كان معناها تم مخالفه واضحه على حارس المرمى, ومعناها بعد تدخل الفار معناها كان معناها صائب ووجب الغاء معناها الهدف.
1: الهدف نعم.
3: اللقطة الثانية اللي هي المثيرة للمعناها الاستغراب هي الاعتداء من مدافع مستقبل المرسى على مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان فيه تدخل عنيف معناها
1: إيمانويل أوكبولي.
3: إيمانويل أوكبولي اللي كان معناها تدخل عنيف معناها باللي كرامبون في معناها وجهه, وشفنا أنه معناها كيفاش الدماء معناها سالت من وجه اللاعبي. بعد تدخل الفار معناها اللي عايز الحكم معناها, وكان مصيب الفار معناها في المنادات نتاعو, ولكن ما رعنا كان انه الحكم باسم بالعيد كان عنده راي مخالف للي معناها شفناه, كان عليه معناها اقصاء معناها المدافع معناها للتدخل العنيف والمتهور جدا. واحنا نعرفوا انه من اوكد الواجبات الحكم هي المحافظه على سلامه اللاعبين. معناها اذا كان احنا نشوفوا انه المقابله معناها كانت سهله وتدخل كيما هذا ما يجمش ياخذ فيه قرار صعب معناها نقولوا كيفاش. المثير للاستغراب هو خويا ولي ثم لقطه اخرى جات بعد تقريبا ربع ساعه زاد معناها رفع ساقتي في وجه مدافع النادي الرياضي الصفاقسي اعلن على مخالفه, لكن اللي شفناه انه اعلن على مخالفه غير مباشره لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. كيفاش مخالفه غير مباشره وقت اللي ثم كونتاكت في وجه الملاعب, وانا نعرف انه اي كونتاكت بجسم الملاعبي تولي المخالفة مباشرة. إذن معناها بسؤال عكسي نقول إذا كانت المخالفة هذه في منطقة 18 متر مش يصف المخالفة غير مباشرة وقت هي ضربة جزاء كان على باسم بالعيد معناها أن يعيد حساباته. الملاحظة معناها الأخيرة ثم الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق اللاعب المصاب أقبوليه تقريبا.
1: أي أقبوليه صح الهدف الثالث.
3: أقبوليه اللي معناه بصراحة أنا قراري هذا من جمش نكون قطعي فيه, لكن يبدو أنه كان تسلل, لكن لا شفنا معناها الإعادة لا شفنا بداخل البار. النظرة الأولية معناها تعطيك لامبرسيون أنه الهدف كان تسلل, لكن بما أنه ما تمش إعادة ما نجموش نكونوا جازمين وما نجموش نكونوا قطعين. أنا نقول الكلام نتاعي هذا باش نعطيه لكل ذي حق حقه معناها باش نكونوا موضوعيين في تقييمنا لمردود الحكم. اذا اجمالا الحكم باسم بلعيه في مقابله معناها سهله حسب رايي انا متوسطه معناها كما رينا كان ينجم يرتقي احنا خاصه في الشوط الثاني كان ينجم يرتقي بالمردود نتاعو الى اعلى من هكا لكن يبقى باسم بلعيد من الحكام الشبان معناها اللي تراهن عليه لجنه التحكيم اللي هو تقريبا اصغر حكم دولي معناها دخل القائمه الدوليه نشدوا على يديه نشجعوه نقول له زيد اخدم على روحك المستقبل مازال كبير قدامك والخير مازال قدامك.
1: صح سي نزار شكرا لك شكرا على هذه القراءه برافو يعطيك الصحه. نذكر اذا اليوم نادي الصفاقسي فاز على مستقبل مارس 3-0 نور القروي دقيقه 5 مانيالو قبولي دقيقه 57 محمد صالح المهذب دقيقه 77 مع الغاء هدف لحمزة المثلوثي في بداية الشوط الثاني باعتبار أنه ثم مخالفة على حارس المرمى. النجم الساحلي فاز 1-0 على نادي البنزرتي هدف ياسين الشعباني دقيقة 18. ترجي جيس فاز 1-0 على النجم المتلوي هدف هادي جرتيلا دقيقة 4 من المباراة. تبقى مباراة فقط نهار الأحد غدوة الترجي الرياضي ونادي الصفاقسي أو نادي الإفريقي طبعا في دربي العاصمة. الترتيب نذكر به إذن بعد مباراة اليوم ودفعت يوم الأمس في انتظار استكمال اللقاءات بمباراة غدوة كما قلنا لقاء الديربي النادي الصفاقسي النادي الإفريقي وترجي ثلاثي الطليعة الإفريقي 62 الترجي 60 النادي الصفاقسي 59 نقطة مركز ثالث ثم نقاو الملعب التونسي 45 نقطة 42 اتحاد مونستيري 41 النجم الساحلي المتلوي 39 38 جرجيس 35 بن قردين 35 شبت العمران مستقبل مرسى 34 النادي البنزرتي 33 نقطة ثم شنو نقاو مركز أخير لمستقبل جيبس اللي غادر إلى الرابطة الثانية عنده عديد الجولات قبل مستقبل سليمان غادر أيضا الرابطة الثانية ثم شبيبة القيروان الأولمبي الباجي 31 لباجة 30 لشبيبة القيروان جولة مشكون فاصلة وحاسمة الجولة الأخيرة لمعرفة الفريق الثالث اللي مشي غادر الرابطة المحترفة الأولى. هذا على مستوى كرة القدم. على مستوى كرة الطائرة الترجي يتأهل للدور النهائي بعد فوزه على النادي الصفاقسي 3-0 اليوم سيواجه النجم الساحلي اللي فاز على مولدية بوسالم أيضا 3-0 نحكيه على نهائي كأس تونس للكرة الطائرة. وفي الباسكيت نقوله مبروك لفتيات النادي الصفاقسي تابعنا معكم المباراة بطلات الكأس اليوم في قاعة رادس نادي الصفاقسي يفوز على الجمعية النسائية بجمال 57-43 ويفوز بلقب الكأس. الاتحاد المونستيري اليوم نادي الافريقي أيضا الافريقي يفوز باللقب بعد فوز على الاتحاد المونستيري 67-50 مبروك للافريقي مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي. هكذا نكون وصلنا لنهاية فضاءنا اليوم من سبيسيال سبور. شكرا هادي سياري كان معنا في الكرم شكرا هادي جبناني كان معنا في قاعة الزواوي فيصل المرزوقي على أجهزة الكونسولات نوجهه تحية أجمل تحية ولتشاهد نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية إلى اللقاء وتصبحون على ألف خير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الكول تايم بتوا بداية المشوار. تواصلوا معكم لثمانية ونص برشا موزيكا وبرشا إيقاعات، خاصة اليوم حابين في الويكند نودوكم برشا موزيكا، نونسوكم كانكم في ديار ولا في سياراتكم ولا وين ما كنتوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حنين الحشيش قدام الميكروفون، فيصل يهندس هذا اللقاء، وبرشا موزيكا مزيانة نهديوها لكل من يحتفي بعيد ميلاده. وأحمد الزبيري بعث لنا يقول لي بربي غدوة عيد ميلاد ماماتي أميرة، نحب نقول إن شاء الله كل عام وأنت بخير، ويقول لي نحب نهدي لها الغنيات الكل، الغنيات الكل لميمتك يا أحمد، تحية لكم الناس الكل. هانا راجعين بعد الموزيكا، وكما قلت بعد شوية باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية ونطرح ونص المسابقة.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الكول تايم. مش نحكيه على عنوان ربما البعض منكم لاول مره يسمع بعنوان هذه الاغنيه ثلاث دقات. قلت لي سمعتكم توا قلت رانا نعرفوها الاغنيه هذه وتغنيها يسرى وابوم والاغنيه ملايين المشاهده. لي ثلاث دقات ثلاث دقات هكا اسمها بالمغربي وسبق وغناها الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدوكالي اللي غادرنا يوم أمس يوم 8 مايو 2026. في الستينات غنى الغنية هذه يا خسارة للأسف ما هيش موجودة عنا في خزينة الأغاني عنا الغنية الجديدة ثلاث دقات المصرية الأبو واليسرى، لكن سبق وغنى العنوان هذه عبد الوهاب الدوكالي أغنية نمط موسيقي مغربي كلاسيكي ماهوش إيقاع سريع، لكن هو عنوان واحد يجمع بين زمنين مختلفين في الموسيقى العربية. لديت نسخة مغربية قديمة من الطرب الكلاسيكي ونسخة مصرية حديثة انتشرت عالميا. اليوم نحكيه على الفرق بين زوز مدارس، المدرسة الكلاسيكية الأصالة والطرب من جهة والبوب العصري الخفيف من جهة أخرى. أيضا كنقولوا طرب الكلاسيكي نقولوا صوت قوي، نقولوا إحساس عميق، آلة تقليدية، كلمات شعرية طويلة، تركيز على الإحساس أكثر من السرعة. لكن البوب الحديث كما في الأغنية المصرية ثلاث دقات القول إيقاع سريع، إيقاع خفيف، كلمات بسيطة مباشرة مناسبة للسوشيال ميديا أكثر حتى من وسائل الإعلام، كان عندها انتشار عالمي سريع. هذيك علاش توا برشا ناس يسمعوا فينا. قلك أول مرة نسمعوا أنه الراحل عبد الوهاب الدوكالي اللي نعرفوا له برشا غنيات ما نعرفوش اللي هو غنى ثلاث دقات قبل ما تغنيها يسرى، غنيها وهو في الستينات. نحن توا مش نسمعوا عبد الوهاب الدوكالي غني ثلاث دقات، شو سمعوه يغني غنية تعرفوها برشا تحفظوها، غنيها برشا أيضا من الفنانين الشبان أسماء منور كيف كيف غنيتها، باش سمعوا له مرسول الحب. لكن قبلها سؤال المسابقة شقلكم عليه وتطلبون على 70-164-280 70-164-280، ومش تقولونا على أي آلة موسيقية كان يعزف عبد الوهاب الدوكالي، على البيانو وألا على الطبل وألا على العودة. كان يعزف على آلة من الآلات الموسيقية متميز فيها، عازف ممتاز زعما أنه الآلة الموسيقية اللي كان يعزف عليها الفنان الراحل عبد الوهاب الدوكالي. اليوم مش نسمعوا عبد الوهاب الدوكالي، نمشي نقعدوا في المغرب تقريبا مع عبد الوهاب الدوكالي وأيضا عبد الهادي بالخياز كيف كيف اللي غادرنا وعنده برشا غنية مزيانة برشا، وأيضا الفنان الراحل اللي غادرنا المطرب الفنان الجميل اللي عنده ضحكة معناتها في كل حوارات ضحكة مميزة. وقت نقول الفنان اللي يضحك برشا نقوله هاني شاكر كيف كيف اللي غادرنا يوم 3 ماي الله يرحمه وينعمه في باريس، وكانت المراسم الدفن بتاعه شفني على السوشيال ميديا. نمشي نسمعوا ميلة توا مرسول الحب عبد الهادي بالخير عبد الهادي الدوكالي عادة عبد الهادي الدوكالي. أنا رجعي

0: كول تايم.
1: Are you ready?
0: كول تايم.
2: هاستيك.
3: من عبد الوهاب الدكيلي ومرسول الحب نبقاو في المغرب وحديثنا مشكون على نفس الاسم ذاك اللقب واحد اخر ولقب زاد ديجا مش هو اللقب نتاعو الاصلي. تعرفوا على الفنان عبد الهادي بالخياط اللي هو واحد من اشهر الفنانين في تاريخ الاغنيه المغربيه والعربيه، يعتبر من رموز الطرب الاصيل في المغرب، اسمه الكامل عبد الهادي الزكري. هذا هو اللقب هذيا مغربي اصيل، لكن هو عمل اسم فني عبد الهادي بالخياط، يعني غير اللقب نتاعه. هو من مواليد 1940، المكان الولادة نتاعه كان في فاس تحديدا المغرب، جنسيته مغربيه. بدا اهتمامه بالموسيقى وقت اللي هو صغير، انتقل لاحقا الى الدار البيضاء، بدا المشوار نتاعه الفني، اشتهر بالصوت قوي برشا واسلوب اللي يجمع بين الطرب المغربي والالحان الشرقيه، من اشهر اغانيه الحياة، القمر الأحمر، الهاتف رموش، والغناء اللي باش نعرفوه ونسمعوها توا زي كيف. شارك في برشا أفلام مغربية خلال السبعينات ولا الثمانينات، معناتها خلافا للغناء كان زادا يمثل عبد الهادي بالخياط. تحصل عليه عدة جوائز وتكريمات، منها وسام العرش المغربي عام 2009، يعتبر من أعمدة الأغنية المغربية الحديثة، عنده تأثير كبير على جيل كامل من الفنانين. بعد بعد على غناء في السنوات الأخيرة اهتم بالإنشاد والعمل الديني والطرق الدينية والأغاني الدينية، يذكر دائما كأحد من أبرز أصوات الزمن الجميل في المغرب. إذك علاش اليوم بقينا في المغرب في بداية الحصة، بعد باش نمشيو لمصر ومن بعد نرجعوا لتونس، نبقاو مع عبد الهادي بالخياط. كنقولوا عبد الهادي بالخياط ولا عبد الوهاب عبد الهادي الزكري هي اللقب الأصلي نتاعو. شنو نجمو نسمعوا له فيصل؟ واحنا قادمين على موسم عروسات وفروحات، قالكم يا بنت الناس انا فقير، دراهم يومي معدوده، كانك رضيت بيا خويا مرحبا، ما رضيتش باي باي في لمان وبسلامه. محليها الغنيه ومحلى كلماتها وما بنا الحقيقه من اغاني زمن الجميل، نسمعوها انا جايين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

رحلة مزينة برشا في المغرب مع عبد الوهاب الدوكيلي وعبد الهادي بالخيات. وسؤالنا يكون اللي حكيت لكم عليه قلت لكم عليه في بداية الحصة، عبد الوهاب الدوكيلي هذا الفنان المغربي نعرفنا اللي هو فنان كبير وعنده رصيد كبير برشا حتى في خزينة الأغاني، رصيد كبير من الأغاني، وسمعنا له قبل شوية مرسول الحب. على أي آلة موسيقية كان يعزف وكان مميز في العزف على الآلة هذه؟ هل رأى الكمان وهل العود وهل الطبلة؟ زعم أنهي آلة موسيقية كان يعزف عليها عبد الوهاب الدوكيلي؟ جائزتنا قيمتها 150 دينار، وصل قيمته 150 دينار من سال دي سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران. رقم التليفون 53 383 244 53 383 244. اللي حاب يعمل سبور تلقاه فيها جميع انواع الرياضه. لكوتش كوتش احمد يتلهي بكم، تبارك الله عليه الحقيقه من الكوتش اللي نعمل عليه وتبارك الله عليه، عنده زاده القبول. تحيه ليك احمد، وتحيه لعشاق الرياضه واللي يحبوا يسمعونا بطبيعه مهما كان السن نتاعك. لو تجي تعمل سبور كل سن معين عنده زاده رياضه معينة ورياضة خاصة بي. مرحبا بكم الناس كل بعد النغم مباشرة. زاد كيف كيف اللي غادرنا يوم 3 مايو هني شاكر غادرتنا الضحكة المزيانة، خاصة وقت اللي علي يغني علي الضحكة يا علي. لكن نسمعوا له نغم آخر وهنا راجعين بعد مباشرة. نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله ديما تضحكوا ديما زاهين ديما فرحانين ديما ملمومين. تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند فيم ليش تسال فيا وين اللايف. اللايف اليوم حبيت لايف يكون فقط من خلال الميكروفون اللي قاعد تفيقوا وتسمعونا على www.radiosfax.in. ومرحبا بكم الناس الكل معانا في المتابعة والاستماع، مرحبا بكم وين ما كنتوا وين ما يوصلكم. بس موجة إذاعة صفاقس بعد شوية لحظات ونستقبل مكالمتكم الهاتفية اللي في استقبالها زميلنا أسامة عبابسية عن طريق التليفون 70164280 70164280. ومرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. ويقولوا لي التليفونات حاضرة يا سمير هكا ولا ملا نمشي والدفعة من المكالمات الهاتفية. لو مساء النور، أهلا وسهلا في الكوجينة، حس الطنجرة والتطيب والجوة في الكوجينة. تكلم فينا من الكوجينة ولا وين؟
1: أي من الكوجينة.
0: هاك عرفت شفت وليه. مرحبا بيك دلا، شكون معنا؟
1: سعاد
0: ترابلسي. مرحبا بيك يا سعاد.
1: بيك عايشك.
0: مرحبا بيك. تعرف أغاني عبد الوهاب الدوكيلي سعادة؟
1: نعرف
0: من بين الأغاني اللي تعرفها واللي تحفظها واللي سمعتها قبل اللي هي
1: نعرفها.
0: اللي هي أغاني
1: هي أكثر أغنية هي مرسل الحب، نحبها برشا.
0: عديناها ديجا، فماشي أغنية أخرى تعرفها لعبد الوهاب الدوكيلي؟ الحقيقة هما برشا أغاني معروفة وإحنا ديما نعديو الأغاني المغربية هكا ولا في ذات شخص.
1: أي ديما أما والله ما
0: تعرفش برشا أغاني. ها
1: مش عطاير توا.
0: حقني حذرتكم قلت لكم شنو أغاني ها واش. لا مرحبا بيك. مرحبا بيك، شكرا ليك. اش تعمل في الدنيا يا سعاد؟ مش اول مره تواصل معنا في كول تايم. ها
1: لا
0: تشارك معنا. لا تشارك نعرف الاسم هذية معنا. مرحبا بيك وشكرا ليك، بفضلك اللي ربي فضلك. نمشي معاك لي نص الموسيقى متاعنا اللي عبد الوهاب الدوكيلي. قلنا كان يعزف على الآلة الموسيقية. شنو هي الآلة الموسيقية هذي؟ العود وإلا الكمان وإلا الطبلة؟
1: لا العود.
0: العود تقول انت يا
1: أي
0: باين. ان شاء الله هتكون متأكدة. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. يعطيك صحة، شكرا ليك يا سعاد. بقيت سهرة طيبة، بون ويكند. مشيو التليفون الموالي. لو عسلامة.
2: الو عسلامة.
0: مساء النور، مرحبا بيك.
2: هلا نحويلك.
0: الحمد لله لاباس. شكون الحمد لله شكون معنا لالا؟
2: انا هيلا غربال.
0: هيلا غربال، مرحبا بيك يا هيلا.
2: وبيك عايشك.
0: مرحبا بك
2: مدام حشيشة.
0: الحمد لله
2: يا حنونة يا سمحة.
0: انت مدام هيلا الحشيشة ولا هيلا؟
2: انا هيلا غربة.
0: هيلا غربة، ايوه مرحبا بك. هيلا لا خاطر قلت لي حشيشة ولا شنو هيك علاش علي انا تحكي؟
2: قلت لك يا حنونة يا حشيشة.
0: يا عايشك يا لاله ربي فضلك، شكرا لك يا هيلا. مرحبا بيك
2: عايشك وبيك.
0: نمشي معاك يا هيلا نسل الموسيقى متاعنا حول عبد الوهاب الدوكيلي.
2: عبد الوهاب الدوكيلي على قيد العود.
0: العود متأكدة؟
2: اي متأكدة. شنو متأكدة؟ انا مغرمة بالاغاني هذوما
0: من الحق صار تعرفهم. مش شنو اغاني اللي تذكرها لعبد الوهاب الدوكيلي؟
2: مرسول الحب
0: بيه. الكلكم شدين في مرسول الحب، كان عندي لكم اغنية اخرى. ايه اسمع، تعرف ايش هي دي؟ تعرف ايش هي دي؟
3: عندي قلب ونظر ما لقي الا بشر.
0: هذه ما تعرفيش؟
2: هاي كل خطر،
0: هاي هاكا خطر الدجا.

0: معروفة الغنية هذه هكا ولا يا هالة؟
1: هيت
0: محليها ومحليها الغنية هذه والله نسمعها مني صغيرة لتوا نحبها برشا الغنية هذه
1: والله حتى مغرومة بين بالبيت
0: والله
1: باهي هلو المستقبل مغرومة بين بالبيت
0: هذو ما يتسميه أغاني الزمن الجميل الحقيقة ما نجموش نقاو أغاني شبهول لتوا
1: ما يموتوش يا
0: مدام والله باهي والله يعطيك صحة يا هالة تعطينا إجابتك تعاود ذكرني بالإجابة
1: الإجابة على
0: العودة شكرا لك يا هالة بقيت سارة طيبة متابعة طيبة برامجنا شكرا لك تفعل خير نجو تليفون موالي العسلامة
2: يعني.
0: الله يسلمك مرحبا بك
2: ربي يبارك لك ربي يبارك لك يرحم الوالد والوالدة
0: شكرا شكرا لك ربي فضلك يعطيك الصحة فقط ذكرني بالاسم سامحني للصوت نعرف
2: ناجح
0: سي ناجح ابو عزيز مرحبا بك سي ناجح عندنا برشا عليك مرحبا بك سي
2: الله ينورك الله ينورك
0: صحة بخير سي ناجح
2: والله يا رب لك الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله ربي
2: يحفظك ان شاء الله يعيشك ويرحم الوالد والوالده
0: تعيش ربي يحفظك
2: على فد والفريق التقني كامل خاصه وسام الله يرحم ميتو
0: امين يا ربي شكرا ليك يا ناجح
2: يعيشك الله يرحم والدينا والديكم والدين محمد
0: يعيشك
2: انا قبل المسابقه فما شخص نسلم عليك بالجابر
0: اللي هو
2: اسمه محمد شبير
0: تحية ليز شكون هذا جار صديقك شكون ما عرفت شكون
2: هو اسمه محمد لا اسمه محمد شبير مسؤول في السونات
0: تحية لي يا سيدي عليك قام معاك بالواجب
2: لا مش قايم هو يحلق عندي
0: حجي موزيكا هذاك علاش مالا سلمنا عليه مالا يا سي ناجح
2: قال لي حنان هيدي قلت
0: ربي يفضلكم الكل ربي يفضلكم الكل
2: هو سلم سامحني راهو سلم
0: مرحبا مرحبا بعيش شكرا ليك ربي يفضلك يا سيدي وصلوا الإسلام في المباشر ومرحبا بكم ونفرح أنا كي توصلوا الإسلام أنا حاجة تفرحني بطبيعة هاي يا سيدي ناجح لا قلت مرحبا مرحبا بالعكس حاجة تفرحني هذه مش حاجة خايبة باهي هاي يا سيدي ناجح مرحبا وتعطينا الإجابة نتاعك
2: عليها الذكاني هو آلة العود
0: آلة العود
2: هي عازف على العود
0: العود متميز تقول أنت في العزف على العود
2: أنا نعرفه من قبل من آلة صغيرة ومغروم به
0: نعم شكرا لك سي ناجح يعطيك الصحة الله ينور فيك شكرا لك بقيت سهرة طيبة شكرا لك تليفون موالي وعسلامة
3: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك
3: وبيك عايش
0: مرحبا شكون معنا
3: علي بن أحمد
0: سي علي بن أحمد من صفاقس
3: مسخيرة
0: مرحبا بيك يا سي علي
3: وبيك عايش
0: ربي يفضلك شتعمل في الدنيا سي علي
3: والله بطل مترس
0: مثل مترسم ما لقيتش خدمه ملي لوش تعمل
3: كذا شويات ما انا مش نقت شويه وبرا معناها
0: هي متزوج ولا لا
3: متزوج ثلاثه صغار
0: وعندك ثلاث صغيرات كيفاش قايم بيهم مالا وانت ما تخدمش متزوج تخدم
3: المرأة تاخذ في شهريه كان الابيض
0: تعاونوا روحكم بها
3: واني هاني نلقت لقيت فهمتني
0: ربي يعاونك ان شاء الله وربي يرزقك من فضله ومن واسع رزقك يا ربي
3: يرحم والديك الله يسترك
0: يعيشك شكرا ليك هيا سي علي اجابتك على مسابقتنا اليوم
3: آلة العود
0: باهي
3: متحدثك
0: شكرا ليك يا سي علي ربي فضلك يعطيك الصحه مشكور جدا هكاية تقريبا نوصلوا لقفين أربع مكالمات في الدفعة هذه بعد شوية نأخذ دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية على 70-164-280 ومرحبا بكم من الناس الكل في المتابعة على استماع البرنامجنا لحظات وباش يكون برنامج معاكم للنجاح مع زميلتنا عايشة بيا تقريبا 10 دقائق أكثر شوية من 10 دقائق البرنامج هذا هو مسجل لكن أكيد باش يفيد تلاميذ البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم ربي يوفقهم لأن الحقيقة حبيت برشا الفكرة أنه يكون البرنامج مسجل وتسمعوه ويفيد التلاميذ ويكون في مستوى زمن معين به 10 دقائق 12 دقيقة به برشا لتلاميذ البكالوريا يعني البرنامج باش يكون قار في وسط البرنامج هذية وفي عديد البرامج 7:30 موعد قار تحية لكم ونسمع بعضنا معاكم للنجاح تحية كبيرة لكل إطارة طبية والبرنامج هذية الإطارات التربوية البرنامج هذية بالتعاون مع إذاعة صفاقس ومندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 والمندوبية للتربية صفاقس 2 هنا راجعين
4: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
5: معاكم لنجاح
6: الباك قربت
7: راجعوا
5: ننظموا وقتنا
7: نشجعوا بعضنا
5: خطوة بخطوة
7: لتحقيق الحلم
5: معاكم لنجاح
7: اليوم نبداو
5: وغدوة ننجحو.
7: غدوة ننجحو.
0: تلاميذ البكالوريا مرحبا بكم مرة أخرى في كابسول اليومي معكم للنجاح. واليوم مع بعضنا باش نهتموا بمادة الإعلامية الانفورماتيك واللي معنيين بها تلامذة السيونس المات والتكنيك. ويسعدنا أن يكون معنا أستاذ الإعلامية سي محمد الهيني فريخة. مرحبا بك سي محمد الهيني.
8: مرحبا بكم.
0: يعيشك. مادة الإعلامية كما قلت أنا هذا هم المعنيين بها المات.
8: المات والتكنيك والسيونس هي مادة ضرب متاعها واحد تتعدى على زوز تقييمات، تقييم نظري وتقييم تطبيقي. الباك براتيك إن شاء الله مش تكون السنة لو 19 ماي. أكيد التحضيرات متاعها بدأت على بكري وإن شاء الله ربي نجحهم الكل.
0: بالتوفيق والنجاح لكل تلامذتنا. احنا اليوم معك أنت باش نحاول نقرب شوية من الماتير هذه من الإعلامية، وخاصة شنو هو المطلوب منهم قبل الامتحان ونهار الامتحان. أما خلينا نبدأ بالتطبيقي باعتبار هو أول امتحان تقريبا.
8: بالضبط. نعم. التطبيقي أو بس كيف وكيف النظري، ثم جانب اللي هو يهمهم الاثنين اللي هو جانب الكور. الكور اللي التلميذ يسمو يبدأ به نورمال من الأول العام، الكور متاع الباك هو انشيني بالتروازيام وبالدوزيام كمالة متاعهم. والكور فيه برسك تروا بارتي كبار اللي هما لي تيب دوبجي، لي ستركتور دو كونترول، ايتيراتيف كونديسيونيل، لي سو بروغرام، لي فونكسيون، لي بروسيدور، وكل ما هو عنده علاقة باللي زيليمون هذوما.
0: ولو انه حتى هذو في النظري بعد نسأل عليهم معناتها في المفاهيم.
8: بالضبط المفاهيم هذه مش تسأل عليها. ما هي أكثر حاجة اللي تقلق تلامذتنا في الماتير هذه؟ هو لا ديمارش دو ريزوليسيون متاع البروبليم، كيفاش مش يتفاعل وكيفاش مش يتعامل مع الوضعية اللي قدامه باش يلقى الحل للمسألة اللي مش تعرضه، خصوصا في الجانب التطبيقي ولا في الجانب النظري.
0: هو في التطبيقي باش يعدي كما نقولوا احنا الامتحان، يجد حلول لوضعية معينة.
8: بالضبط. أما في التطبيقي مش تزيد حاجة على النظري اللي هو توسكي انترفاس جرافيك بالكوتي ديزاينر.
0: الانترفاس جرافيك.
8: بالضبط. الانترفاس جرافيك باش يستعمله التلميذ باش يلقى الحل للوضعية. وكيف نقوله وضعية باش التلميذ نزيد نوضحه له، هو أنه عنده بروبلم مش يوضح شنو المعطيات اللي دوني متاعه باش يخدم عليهم دي تريتمون باش يتحصل في الأخر على دي ريزولتا. الفيزافي متاعنا في البراتيك هو الانترفاس يكتب فيه لي دوني يتعامل معهم ويخدم لي تريتمون باش يوصل الريزولتا اللي حشتنا به.
0: نمشي بدماغش معين.
8: بالضبط. بالضبط. الديمارش هذه بالضبط سورتو كيف يبدا هو امتحان تطبيقي. المشكل الاساسي اللي مش يعرضه هو كيفاش مش يلقى الاغلاط، الاغلاط نتاع السانتاكس اللي هما يمكن عندهم علاقه بالكور، الاغلاط نتاع البونسي اللي هو عنده علاقه بمنهجيه التخمام نتاعو باش يلقى الحل اللي وصلوا للسوليسيون كومبليت. وهذا راهو الخدمه نتاعو ما تبداش في شهر أو في شهرين، نورمال خدمة عام كامل. أما احنا مش نحكيو تو مع بعضنا
0: إذا حضرنا على الأقل.
8: بالضبط. مازالنا احنا اليوم نصوم لو 20 ومش عادي لو 19، مازالو شهر بريسك على الباك براتيك التطبيقي. أنا ننصحو أول حاجة يبدأ بها يحضر الكور متاعو، يرجع للريزومي كور متاع أستاذه أو يلقى أونلينية ولا كل شيء موجود أونلينية، يحاول ينظم ليزيليمون كور، يحفظ مثال طريقة المنهج العمل الديماج دو ريزوليسيون براتيك كيفاش يخدم البروبليم، ياخذ وقته مع لي سوجي دو باك براتيك، يحاول يبدا بخدمة مدرجة من الأسهل إلى الأصعب.
0: على البكالوريات السابقة معناتها شوفوا لي
8: زيكزارسيز اللي يبدا مثال يبدا من لي سوجي دو باك متاع 2025، يحاول يوسع باله مع لي زيكزارسيس ويقدم بازا با حتى رين يخلط انه يجيب سوليسيون كامله. بالطبيعه هذا يزمو يبدا من الاول انه يتبع الوضعيه يفهمها، ما يتسرعش، ما ياخذ وقته باش يفهم البروبليم اللي قدامه، كيفاش مشي ياخذ لي دوني، لي كونديسيون تاع لي دوني، شو ما لي تريتمون. وهذا الكل راهو نلقاه عاده مفصل في الباك براتيك. الباك براتيك نتاعنا راهو ياسر ديتاي في الحكايه هذه. التلميذ نتاعنا المتوسط قادر انه يجيب نوت اللي هي تفوت.
0: معناتها ما نحكيوش على التميز اللي العادي.
8: بالضبط. مازلنا ما حكيناش على التميز العادي اللي يمشي بشويه بشويه، اللي هو يتفاعل مع الوضعيه اللي قدامه وياخذ وقته باش يفهم البروبليم ويفهم لي دوني، يقرا لي نونسي بالمزيان، ياخذ وقته مش يقراه لي بروف براتيكو ديوري نتاعها ساعه. راني انا ما نخلطش، ماشي السرعه هي اللي مش تربحك وقت بقدر انه الخدمه تمشي منظمه وتلقى نتيجه اللي هي مطلوبه منك في لي نونسي.
0: ومره اخرى مش كان الماتير هذه تقريبا الماتيرات الكل يلزم المنهجيه تكون حاضره.
8: بالضبط. المنهجيه هذيك راهو ما نجموش نكتبوها في كوركسيون، هذيك راهو يلقاها في القسم، يلقاها مع بروفو يفهمه ويبدا يتعامل مع لي لي سوجي دو باك بتيت بتي يكتسب المهارة هذه كيفاش ينجح في لي بروف دو باك براتيك اذا كان احنا نحبوا نحكيوا عليها تو بريفمون ملي مش ياخذ لي نونسي قدامه كسوا في الدار وحده او في الكلاس او ان شاء الله نهار الباك براتيك ياخذ ريحته على الاول مع الوضعيه مش من الاول يحل الاورديناتور ويقول لي نبدا نخدم ياخذ هكا الدرجين ربع ساعه يقرا لي نونسي من الاول والاخر حتى البرام يلزم يقرا لي ديتاي نتاع البرام غادي يعرف شنو البلايص اللي عليهم النوت الكبيره ويعرف الحاجات اللي هو يمكن من المكتسبات نتاعو نجم فيت في ياخذ لي بوين نتاعهم يقرا لي نونسي ياخذ ريحته في الانترفاس جرافيك وفي الفيريفيكاسيون نتاع لي دوني تو بديت نحكي اكثر الجماعه اللي هما يقراوا الماتير نتاعي اكثر منه انسان ما عندوش فكره على الكونتوني من بعد يلزم يتعلم تلميذي يخدم بالبريون لازم راهو البريون البريون هذا هو اساس بالنسبه للماده نتاعي باش تحاول تكتب افكارك تثبت افكارك قبل ما تكتبهم على البيسي كيما احنا نشبه ونسيم بشي بني دار مش من الاول تجيب المقاول وتبدا تبني لازم الارشيتكت الارشيتكت مش يظهر لك العيوب يمكن في فكرتك او لي ديتاي صغار اليوم
9: نقائص صغيره
8: من بعد يحاول يبدا يكتب السوليوشن
9: خبره سي محمد هوني استاذ انت في الماده العالميه اكثر حاجه تشكل عليه ولا تحسها صعيبه التلميذ شنيه في البكالوريا
8: اكثر في التطبيقي اكثر حاجه هي الاكزيكيوشن فينال نحكي في التطبيقي انه البروغرام يخدم نجم اقل غلطه تخلي البروغرام يجينيري دي زيرو سي لو كوشمار نتاع تلميذي في الباك براتيك انه يكتبوا سورتو على امل انه هو فكرته صحيحه ومن بعد في الاخر تلقى ثم غلطه كيلكو بار والاغلاط انواع في الباك براتيك ثم اغلاط نتاع سانتاكس قادر انه التلميذ بشويه اونترينمون بعد دي زيكزيرسيس دو تيب بازيك يلقى ثم الاغلاط الكبار اللي هما اغلاط البونسي اغلاط التفكير تلقى البروغرام يخدم بالغلط هنا يجي دور انه يخدم تورناج لاما انه يجرب افيك تي زيكزومبل يوسع باله مع فكرته وعلى هذاك تقسيمه للوقت فيك الساعه نتاع لي بروف يلزمو يترن عليه كيفاش ياخذ وقته في البارتي اللي هي نقولوا بازيك صناعه الانترفاس الفيريفيكاسيون نتاع لي دوني كيفاش انه يلزم ياخذ بريون باش ينظم افكاره وياخذ وقته ما يتسرعش البروغرام كامل راهو كتابة راهو متاع ساعة تجم تكتبه في ربع ساعة, على أساس راهو 45 احنا حاشتنا كيفاش تفكر كيفاش نظم أفكارك كيفاش تفهم بالمزيان باش الأفكار يتبنيوا على الصح خاطر تصير لنا بارشة وضعيات انه التلميذ متاعنا على أساس انه فهم بعد في وسط الوقت يلقى روحه فهم بالناقص بالغلط بالزيد الامباكت نتاع الحاجات هذه يكون ياسر قاسي على خدمته
9: علاش نقولوا الديمارش لازم يكون
8: صحيح به هذا الكل راهو يتعلموا نورمالمون في الشهر هذا اللي مازال يلزم الدوزه تبدا تطلع شويه شويه يلزم يبدا يخدم
9: يبدا يطلع شويه
8: بالضبط بالضبط راهو سورتو التلميذ يحط في باله انه راهو الايامات اللي ما بين الباك بلون والباك براتيك خمس أيام
9: أي مش برشا
8: راي المدة هذه لا تكفي لتلميذ بكالوريا باش يحضر جانب تطبيقي متاع عام كامل
9: وضح.
8: على الأقل نحكي على التلامذة اللي ما خلطوش خدموها كيف ما يلزم
9: وسط العام
8: يبدأ من تو يخدم
9: هذا هو التطبيقي حبينا نقفوا معاك انت فيه في المجال هذايا هذوما تو مش نتعرضوا لهم للنظري بعد في الحصه القادمه اما هذوما تركيز معناتها لازم يكونوا مركز عليهم خاصه انه مش يعطيوها ايجاد حلول لوضعيه معينه لازم يرجع شويه للفهم نتاعو باش يجم يخدمها الحلول هذيا ويلقاها اما كما قال لكم سي محمد لاني في الاخر ركزوا شويه على ليزي بروف نتاع الباك اليوم خاصة أرجع على 2025 وأرجع حتى ل
8: 2024 اللي مش تلقاه صحيح اللي مش تلقاه أخدمه باش تترانى على خدمة ليزي بروف دو باك
9: ساعة من زمان
8: نورمالمون تو انا مازلنا شريزم في الاسبوع على الاقل
9: هي البروف ساعه
8: هي لي بروف ساعه هي لي بروف ساعه
9: 0.5
8: مش تلقاو 0.5 في الكوفيسيون تمشيش تقولوا راهي الكوفيسيون 0.5 راهي مش تكمل بالنظري 0.5 الاخر مش تعدى ان شاء الله في مع الاسبوع نتاع البكالوريا النظريه ان شاء الله
9: يعطيك الصحه سي محمد نفيخه استاذ الاعلاميه حكينا معك في الجزء الاول في الحقيقه على التطبيق الباك الاعلاميه التطبيقيه اللي هي قريب الموعد معاها من بعد ان شاء الله الكبسول القادمه باش تقول لنا على النظري الجانب النظري في المادة هذه مادة الإعلامية تحياتي للجميع شكرا لكم على متابعتنا في معكم للنجاح مع شكل الزميل حاتم بقلوتي أمن لكم اللقاء هذه في الإخراج الفني إلى اللقاء
10: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
11: معكم لنجاح
12: معكم لنجاح الباك قربت
11: الباك قربت
12: راجعوا
11: ننظموا وقتنا
12: نشجعوا بعضنا
11: خطوة بخطوة
12: لتحقيق الحلم
11: معاكم لنجاح
12: اليوم نبداو
11: وغدوة ننجحو
12: غدوة ننجحو

اهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:51 دقيقة، مرحبا بمستمعين الكرام وين ما كنتوا. سؤالنا سهل برشا. عبد الوهاب الدوكيلي اللي غادرنا يوم امس 8 مايو 2026، سؤالنا حول هذا الفنان. وقبيلة في بداية الحصة تحدثنا حول هذا الفنان المغربي اللي عنده رصيد فني كبير برشا حتى في خزينة إذاعة صفاقس، ونتخيل في كل وسائل الإعلام العمومية، لأنه منذ سنوات وإحنا تغرمنا بالفن المغربي وبالنغمة المغربية بالكلمة المغربية من خلال أغاني عبد الهادي بالخياط وعبد الوهاب الدوكيلي، مع تقريبا نفس التشابه كبير حتى في الفن متاعهم الحقيقة، مع حتى في الغناء نعملوا جو ونعملوا كيف نسمعوا الموسيقى الخاصة بهم. قلنا لكم شنو الآلة الموسيقية اللي يعزف عليها عبد الوهاب الدوكيلي، هذا هو كان سؤالنا. تحية لكم الناس كل مرحبا بتليفوناتكم اللي توصلنا على 70-164-280 70-164-280، وشكرا لكم لتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس فاطمة بوحامد، محبوبة بالنور، فكري الغرياني، سي حاتم البدوي العشرة ديمة، تحية ليك سي حاتم، هدي أبو عسيدة تحية ليك، شكرا ليك. مساء عودية يعطيك الصحة، تواصل معنا السيدة ترودي، مساء النور راضي عبيد، سي منصف مرحبا بك يا سي المنصف، عامر البقلوطي، تحية لكم الكل، تواصلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس في انتظار المكالمات الهاتفية. كما قلت وصلنا على الرقم الهاتفي 70-164-280 70-164-280. وقبيلة شوية كنا نحكي ونتحدث على نغم بطبيعة يزمنا نسمعوها قبل نهاية الحصة 3 دقائق، وقلنا في الستينات الغنية هذية تغنى بها عبد الوهاب الدوكيلي في الستينات، وكان اسمها 3 دقات بالمغربي، وكانت غنية مزينة برشا، لكن ما عنديش برشا الغنية هذية غنيها أبو ويسرى، غنية ولات عالمية الناس كل عرفتها، انتشرت برشا، لكن ما يعرفوش انه سبق وغنى الغنية هذية عبد الوهاب الدوكيلي. لكن بطبيعة تكون النغمة مختلفة، وكل الناس ما يجيش بينهم اللي هي نفس الغنية ربما، ولا راه فما فنان آخر غنيها قبل. عنوان واحد جمع بين زمنين مختلفين في الموسيقى العربية، 3 دقائق، نسخة مغربية قديمة من الطرب الكلاسيكي ونسخة مصرية حديثة انتشرت عالمين. اليوم نحكيه على الفرق بين زوز مدارس الأصالة والطرب من جهة، والبوب المصري العصري الخفيف من جهة أخرى. الفن المصري يسرى الحقيقة وقت غنيتها عندها جوها، الفنانة الممثلة يسرى عندها جوها وتغني مليح الحقيقة، تغني مليح وتزيد تعطي إضافة للأغاني متاحة. بعد شوية زميلنا وسام عبابسي عدينا المكالمات الهاتفية، ولا ما تبقى من المكالمات على 70-164-280، فانتظر مكالماتكم ميلا نمشي ولينا غم. ومرحبا بكم نسكول في الكل تايمة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم ومكالمتكم الهاتفيه. توصلنا على الرقم الهاتفي 70164 80 70164 80. مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعه والاستماع، ونقول الو. مساء النور، اهلا وسهلا. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: شحالك اختي حنان؟
0: الحمد لله لاباس. شكون معنا اختي؟
1: تحياتي ليك وكمان فريق العمل معاكم.
0: ربي يفضلك. راضيه لطرش؟
1: راضيه لطرش.
0: مرحبا بك يا راضيه. مرحبا.
1: تعيشك. عايش اختي.
0: مرحبا بك راضيه. تعطيني اجابتك راضيه.
1: ولا يقول الف العود.
0: قولي الف العود.
1: اي
0: منين تكلم فينا راضيه؟
1: من عقير.
0: من عقير. بيوا باش نقايد المسخيره وعقير. تبارك الله، عندنا برشا مستمعين في كل مكان. تحيه كبيره لك.
1: برشا يا حنون.
0: ربي يعزك بنا اكثر يا اختي الغاليه. ربي يبارك لك. شكرا ليك يا راضيه. ميرسي. شكرا.
1: الى اللقاء.
0: يعطيك الصحه. شكرا ليك. احنا تقريبا بعد موجز اخبار الساعه 8 نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفيه باش نختموا بها المشوار. ونذكركم الجائزه نتاعنا وصل قيمته 150 دينار مهديه من قاعه رياضه اكروفيت الموجوده في بدايه طريق لفران. مش نسمعوا شويه كان تحب سي سمير؟ نسمعوا شويه هكا من غم بعد حتى نصلوا بيها لموعد الاخبار.

بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 22 و 28 درجة بالجنوب، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. تنظم بلدية صفاقس غدا رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخارجة المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة، مع إطلاق مشروع ذكي لتثمين تاريخ أبواب المدينة عبر تقنية الكود كيار، وذلك في إطار احتفاء البلدية بالدورة 35 لشهر التراث. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية العميد شكري الجبري أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. في أخبار العالم، سادت حالة من الهدوء النسبي اليوم حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، في حين تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات سلام. قال مسؤولون إسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني، وأن الجيش والموساد قدم لنتنياهو خلال المناقشات مواقف ذات طابع هجومي بشأن إيران. أكد رؤساء شركات نفط وغاز لشبكة CNBC الإخبارية أن إغلاق هرمز كشف هشاشة نظام الطاقة العالمي الذي سيتغير بشكل كبير نتيجة الحرب على إيران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام التاسعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. من التراث.
2: الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار.
0: من التراث.
2: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
0: من التراث.
3: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم للطريق الخير والشهادة. يا سيدي كان يا ما كان، في وقت كانت الدار التونسية ما تزهب وما يتشم فيها ريحة الخير إن بوجود الغربان. أذاك الصاحب الوفي اللي ما يخونش واللي يقعد معلق في المسمار في ركن الكوجينة يستنى في نهار المونة، هو اللي صف السميد من نخالة ويفرز الكسكسي كعبات كعبات كينهم جوهر منكوش ومرشوش. حكاية الغربان في تونس ما هيش حكاية صنعة برك، هي حكاية تاريخ من عهد أجدادنا الأولين، من وقت قرطاج وإحنا نغربلوا في سيرات أرضنا. الزرابلي هذاك الحرفي اللي مالي يده البركة يقعد بالسوايع والأيام يطاوع في عود الدردار، وإن عود الصفصاف لكوي يدور به العطار لين يولي دايرة كاملة مكمولة. وبعد يبدأ السحر الحقيقي، يبدأ يشبك في الخيط وإلا في شعر العودة كيف ما كانوا يعملوا أيام زمان بكل دقة وبكل حسبة عين ميزان لا تسبق غرزة على أختها. وإذا سألتوني وين نلقاهم هالأحرار نقولكم شدوا الطريق لنهج الغربلية في مدينة تونس العتيقة، غادي وين الحيوط تحكي قداش من غربال في رجل العالم، ونهبطوا للمونستير في الساحل وين الغربال يتصنع تحت شجر الزيتون بصبر أيوب، ونوصلوا الباجة مطمور روما وين الغربال يتسمى سلطان الدار عليه العمدة في تصفية القمح الصلب والفرينة اللي تشبع الجيعان. واليوم الدنيا دار الدورة كبيرة، دخلت الماكينات وظهر الغربال البلاستيك اللي ما فيه لا روح ولا نكهة، وبدينا نخافوا على هالورثة للضيع. لكن اللي فرخ القلب انه في السنين الاخرى رجع التونسي للاصل، ولينا نشوفه في احصائيات تقول انه الطلب على الغربال التقليدي زاد بنسبة كبيرة، خاصة مع رجوع الناس للماكلة البيولوجية والصحية. حتى في العالم

0: شبابنا قاعدين يصوروا في حركات دين الحراير وهما يغربلوا باش تبقى هالصورة أمانة للأجيال الجاية. يا سيدي خذوها مني حكمة، الدنيا هذه كل غربان، ما يبقى فيها كان القلب الطيب والشوايب الكل، والناس اللي قلوبها مغشوشة مصيرهم يتعداوا ويطيروا مع الريح. الغربال علمنا انه الفراز هو اللي يعرف قيمة النعمة، ويقولوا ناس زمان عين الشمس ما تتغطاش بالغربال، والصنعة اذا ما غنات راهي سترت، واذا ما ورثناهاش بقلب ورب راهي ضاعت هويتنا في زحمة الماكينات.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: نرجعوا لاستقبال دفعة أخرى من مكالماتكم الهاتفية في سؤالنا السهل برشا حول الراحل عبد الوهاب الدوكالي اللي غادرنا يوم أمس 8 مايو 2026 عن عمر يناهز 85 سنة. إن شاء الله ربي يرحمه. معروف الفنان عبد الوهاب الدوكالي اللي هو عميد الأغنية في المغرب, عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكالي, وكان هو مرسول للحب الحقيقة, معناتها من خلال الأغاني ومن خلال الكلام كلمات الأغاني الخاصة به. نمشي وما بعضنا للتليفونات اللي تبقات والجائزة كما قلت اشتراك في سال دو سبور قاعة رياضة أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران, رقم التليفون 53 383 244. نمشي للتليفون الموالي. العسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك, شكون معنا؟
1: معكم أنس الشطي من جبنيان.
0: أنس الشطي من جبنيان, مرحبا بيك يا أنس.
1: عايشك وبيتك.
0: شكرا ليك. شنو تعرف غنية لعبد الوهاب الدوكالي؟
1: والله الحق أنا منتبه.
0: ها وقال لك بون بارناس, شكون بحذاك؟
1: بابر.
0: بوكا تحية كبيرة للوالد يا أنس, خاطر نسمع فيه بحذاك. شفتوا البو محلي, شفتوا قديش يحب يعاون بنيته باش يكون معانا في المسابقة.

0: ياسر الاغنيه لي عبد الوهيب الدوكي اللي ياكل الولد نتاعك متذكرها ويعرفها مليح كيما برشا الكبار زي يعرفوا الفنان عبد الوهيب الدوكي. باهي اجابتك يا انس، اجابتك يا انس آلة العود. الصوت نتاعك بعد ياسر يا انس، قلت لي آلة العود. مرحبا بيك وتحيه لوالدك. شكرا شكرا ليك. نمشيو للمكالمة موالية. العسلامة.
1: الو،
0: مساء النور.
1: مساء النور حنان،
0: مرحبا بيك. شكون معانا؟
1: معاك زهرة الحمدي حنان من أولاد شلبي. حنان كل كرقة وحنان يا حنان.
0: يا عيش أختي، ربي فضلك،
1: ربي يعطيك ما تتمني في الدنيا.
0: أمين يا ربي أجمعين. عيش أختي،
1: أمين يا رب العالمين.
0: شكرا ليك والله، ربي يعطينا ما نتمناه ولكلنا.
1: يعيش حنان، ما شاء الله ما شاء الله. والله حنان سبحان الله، الصوت الدافي يعني، الصوت مودي الاسم يا حنان.
0: يعيشك يا ربي، ربي فضلك،
1: ما شاء الله، ربي يحميك يا حنان.
0: يعيش اختي الغالي، ربي فضلك. شكرا ليك يا زهرة، دمتي زهرة هكا دائما ريحتك فواحة يا زهرة يا غالي، ربي يخليك. شكرا شكرا ليك. يعيشك. هاي زهرة اجابتك بالنسبة لسؤالنا حول عبد الوهاب الدكري.
1: عبد الوهاب الدكري عنده اغنيات مرسل الحب، عنده اغنيات من البشر،
0: اي عندي اسمعني شوية.
1: وانت كلك خطر ما تبقاش تحقق فيها، ما تقول لي حتى كلمة انا.
0: ايوه
1: ما شاء الله، ربي يرحم ان شاء الله ونتقدم للسعاده الحاره
0: الاهل الشعب المغربي كله. صح
1: ايوه هي. هو مغروم بآلة العود،
0: مغروم بآلة العود ويعزف مليح على آلة العود. يعطيك الصحه اختي زهرة، ربي يفضلك.
1: نحب نقدم تحيه لصديقتي سامي عدلات من محرز،
0: تحية لها،
1: متابعة كبيرة لإذاعة الصباح.
0: تحية كبيرة لها، إن شاء الله تكون في الاستماع سامية.
1: ربي يخليك إن شاء الله يا حنان، ربي يخليك إن شاء الله.
0: يعيش أختي، شكرا لك، يعطيك صحة وبقية متابعة طيبة لبرامجنا وزهرة طيبة. زهرة شكرا لك. نمشوا المكالمة موالية. مع السلامة.
2: ألو،
0: مساء النور.
2: حالك؟
0: الحمد لله لاباس. شكون معانا؟
2: حنينة.
0: يفضلك يعيشك. شكون معانا؟
2: مجيدة.
0: أمي مجيدة، مرحبا بك يا أمي مجيدة. لاباس عليك؟
2: أيامك جديدة أنت ولولي.
0: أمين يا ربي، شكرا لك يا أمي مجيدة.
2: يا عسل
0: ربي يخليك. يعيشك، ربي يخليك، شكرا لك.
2: عسل وسكر.
0: لا اسمع، باش نعمل برنامج نحب لعبي تقعد تشكر فيا هكا، نحب بين الشكر خاطر بي
2: قلي. أنا راني مش عزيزة.
0: نعرف هي تشاركنا باش تقولنا كلام باهي ديما أمي مجيدة.
2: ربي يفضلك. ربي ومحبة الرسول.
0: أجمعين يا ربي أمين.
2: وربي يعينك. ويرحم مينتك وسيما يرحم مينتو.
0: أمين يا رب.
2: واللي معاكم فيصل اللي هو يعطي القبول محمد الرسول.
0: تحية لفيصل المرزوقي، وتوا معانا سمير تقدق. تحية كبيرة لي. ها
2: أيوة، وربي يخليك يا حنان.
0: يعيشك، يبارك في عمرك يا لله. شكرا لك.
2: يعيشك،
0: ربي يبارك في عمرك. على خير. يعيشك، شكرا لك، ربي فضلك، على خير. نمشي ولي مكالمة. بيه مش نمشيش المكالمة أخرى، قال لي نمشي لغنية أخرى مش مكالمة أخرى. سمعنا عدد من المكالمات، بعد شوية فما مكالمات يعدي من زميلنا وسيم على 70 164 280.

0: سهلا مرحبا بكم. نمشيو لزوز مكالمات هاتفيه مازلت معنا باش نعطيو الاجابه الصحيحه لانه فات تقريبا موعد الحصه. الو عسلامه مساء النور.
1: مرحبا
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
1: سعاد الهرب.
0: سعاد الهرب مرحبا بك يا سعاد.
1: الحمد لله على سلامه. مينوشك لقيتيها؟
0: كيفاش توا
1: هكا؟ انا حبيت ان كان انا نحب نبارك لك كان خاطر ما
0: والله لا لقيته ما لقيته ميت والله.
1: هاي العوض على الله ما يسيرش حتى مرة أخرى تربي خير وتتربي. كان جيني ناتا نعطيك برشا قطط عندي برشا لباسة حنونة
0: الحمد لله رغم اللي صعيبة برشا انك تفقد الحيوان اللي ربيته راه صعيبة برشا.
1: كان اسمي بي والله
0: تعلقت بيه برشا الحقيقة عبارة ولدي مش قطوس.
1: لا لا عب ربي ياك هو العوض الله حتى عبد الوهاب الدكري عنده غنية على العوض
0: هاي موجود عنده برشا غاني كان عنديه وعنده قائمة كبيرة برشا
1: انا خل نسمعها وهو يرن على العود. وخاتي وقت جاء 86 وقيل جادة مهرجان
0: نصف العود.
1: اي العود شيء كبير والله فنان راقي الله يرحمه
0: الله يرحمه.
1: نعم الله يرحمه وينعمه. هاي عباد وماتت حنون اختي
0: كيف كيف راهو نفس الحزن. انا برشا عباد راهو يحزنوا كيما يحزنوا على الحيوان اللي ربيه وكيما يحزنوا على العباد. انا منهم الناس هذوما هكا هو هذيك الحياة وهذيك سنة الحياة. شكرا لك دار سعاد ربي فضلك يعطيك صحة. مكلمة مليئة لا كهو يقول لي هذيك حدنا في المكلمات الهاتفية باش نعطيو الإجابة الصحيحة. هو كيما قالت كل الإجابات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مكلمات خذينا في مسابقتنا اليوم وتقريبا كل المكلمات كانت صحيحة حول عازف العود اللي هو عبد الوهاب الدكالي كان يعزف مليح على آلة العود. إجابتكم صحيحة وبعد عملية القرعة اللي فاز معنا بالاشتراك هذية في سال دو سبور أكروفيت وهو علي بن أحمد خونا علي بن أحمد هو الفائز معنا اليوم بالوصل هذا اللي قيمته 150 دينار. وهكا نوصل معكم نهاية المشوار. جمال تحية حنين دحشيشة سمير تختق وسمع بيبسية سلام في أمان الله. سهري وصلها معكم زميلنا قيس القار.
2: مش أفضلي ولا أرجع أخوات بر علينا هاش من طريقي أنا استبع نمشي وها على عينينا مش أغزلي ولا أرجع أخوات

0: تغزلي ولا ارجع اخوات الدار علينا اش من طريقي ناس تباع نمشي وها لعينينا خلى العين العين العين خلى العين غير كتما وخلى القلب القلب القلب خلى القلب يغبينا خلى العين العين العين خلى العين غير كتدمع
1: أيوة
0: وخلى القلب القلب القلب خلى

0: نجمة كتلمع كان مش في دينا.
1: Are you ready?
2: Cool time.
3: Fantastic. إذاعة الشرقس. أحلى الأنغام.
4: أحلى الأنغام.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أهلا بقبل هذا المواد الإخبارية. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية جهات البلاد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب. شهدت منطقة المواجن بمعتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة اليوم تنفيذ عملية بيضاء

0: الجاري بالعاصمة. في العالم، ما قال مسؤول صهيوني رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني، وفق ما نقلته القناة الثالثة عشرة الصهيونية. وسعت إسرائيل عمليات نسف بيوت اللبنانيين في الجنوب وصولا إلى نهر الزهران الذي يبتعد عن الحدود بحوالي 45 كيلومترا، وهو ما يعكس انتقالها من الردع والاحتواء إلى الإبعاد بهدف إعادة هندسة ما يصل إلى 13% من مساحة لبنان. ختم هذا البعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: و

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرية جديدة تجمعني بكم. أنا قيس القارة في نجوم الليل من تو 9:05 حتى نصف الليل. نجوم الليل بتاريخ السبت 9 ماي 2026 ميلادية 22 ذو القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة 71 يوم في الربيع. تحية كل الفريق اللي لأنسني في العزف التقني على الكونسلت سمير طقطق. أسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المعتادة، هو في الحقيقة رقم مجمع تتصلوا به تلقاو روحكم معانا بإذن الله في المباشر. تطلبون على 70 164 280. مرحبا بي أصدقائي على الفيسبوك في صفحة البرنامج بالعربية نجوم الليل، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس على الفيسبوك راديو سفاقس بالفرنسية مينسكيل. ومرحبا بكل مشاهدينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. وفي الحقيقة كنت مبرمج باش نبدأ الميسيون بغنية مرسول الحب للدوكيل الله يرحمه، ولكن عديتها حنان، والحنان مع تعديت الغني متاع عبد الوهاب الدوكيل الكل. دونك بدلنا الغنية الأولى مش نسمعه، وردة الجزائرية أوقاتي بتحلو.

20 دقيقة بعد التسعة كان هذي نغمنا الافتتاحي وطبق الافتتاح الليلة في سهرية نجوم الليل وردة الجزائرية. نرجو للموسيقى نتاعي سماير باش نقدم موضوع سهرة الليلة اللي هو موضوع في الحقيقة جميل، موضوع سمح، موضوع عنده أبعاد اجتماعية بالأساس، أبعاد أخلاقية، أبعاد إنسانية، أبعاد تاريخية، أبعاد أدبية، وخاصة أبعاد فنية. خاطر تو بعديك نجيو للموضوع الفن، معناتها الأغاني والشعراء والملحنين كتبوا برشا على الموضوع اللي مش نحكي فيه الليلة بأشكال مختلفة. معناتها مش نحكي على موضوع الجار والجيرة اللي ديننا الحنيف أوصى بالجار وعلى أهمية الجار وعلى قرب الجار وعلى أنه الجار يحكيه الصحابة. معتها قال لك سيدي النبي عليه الصلاة والسلام معتها قعد يوصي على الجار حتى خفنا أن يورثه. الجار متاع قبل والجيرة متاع قبل وين همتو؟ اش حال همتو؟ في زمن مضى كان الجار هو باب الأمان الأول، صوت الطمأنينة القريب من القلب. كانت قبل البيوت متقاربة بالأرواح قبل الجدران، إذا غاب واحد يسأل عنه جاره، إذا ضاقت به الدنيا يلقى شكون يساندو دون طلب. كانت الجيرة عنوان للمحبة، عنوان للتكافل، حتى ولاو الناس يردوا الجار قبل الدار. وأياتهم من القصص على أهمية اختيار الجار قبل الدار، وقداش من الناس باعت ديارها وهربت على خاطر كان فما جار سوء مرر له حياته. أحد الأئمة والصالحين مرة بضائقة مالية ما قاش بها وين حبي بيع داره. الدار متاعه نقوله احنا تسوى مثلا تسوى 1000 دينار، هيك هو سومها. اللي يجي يسألوا السمسار معناتها والناس اللي يحبوا يشريوا الدار ويدوروا قداش الدار سومها يا سيدنا، يقول لهم 2000 دينار. شنو 2000 دينار؟ الدار ما تسويش 2000 دينار. لا تسوى. كيفاش؟ قال لهم صحيح 1000 دينار هيك حق الدار، اي والألف دينار الأخرى على خاطر اللي مش يسكن في الدار هذية راهو مش يجاور فلان، وهيك فلان عزيز وغالي وجيرته تسوى 1000 دينار كاملين مع تحق الدار. سمع به جاره وسمع شنو قاعد يقول عليه وشنو قاعد يتكلم، فقضى عنه دينه وقال له مدام انت عزيتني ومعناتها وحسيت بغلاوتي عندك. قال الراجل ما نبدلش بيه كما انت ما تبدلش بيه، انت عرفت قيمتي وعرفت حقي. اليوم تغيرت ملامح الحياة حبينا ولا كرهنا، ولات العلاقات ما بين الجيران اقل دفء بسبب سرعة العصر، كثرة الانشغالات. توا معناتها وصلنا انه توصل سنوات تسكن في حومة ولا في عمارة وما تعرفش جيرانك، تعرفهم ممكن بالمنظر من بعيد لبعيد، تشبه عليه كي تشوفه وتلقى جارك بالساس ولا جارك معناتها مش بعيد عليك وما تعرفوش. وليت وسائل التواصل تقرب لبعيد احيانا وتبعد القريب. مع ذلك
وهذا ما نأملوه الناس الكل، ما زالت القلوب الطيبة موجودة، ما زال حسن الجوار قيمة ما تجمش تفقد مكانتها. كل واحد منا عنده حكايات مع جيرانه في بلاصة سكن فيها، خاصة أيام زمان اللي الجار يولي جزء من العائلة، معناتها حتى كي تبدل المكان وتبدل الدار وتحول لثنية أخرى وتحول الحومة أخرى، مش تحمل معك جيرانك تاع أيام زمان، مش تبقوا على التواصل، مش يجيوك وتمشي لهم وتزورهم ويزوروك وتتلقاه في المناسبات وفي غير المناسبات. هذه جيران قبل نحكي وتوا على، ونحب نعرف وأنا واحد منكم كيفاش أحوال جيرتكم، كيفاش أحوال جيرانكم، شكون الجار اللي ما تبدلوش به وما تغيروش به، والجار اللي هيك اللي بالفعل وصى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عندكم منه ولا لا، ولا عندكم شي جار مرركم عيشتكم وجار ما يعرفش معناتها حق الجوار. قبل جدودنا كان يقولوا الجار للجار رحمة، وقالوا أيضا الجار جار ولو جار. الليلة مش نسهروا مع الموضوع هذا، فيه ما تحكيوا وفيه ما تتكلموا وفيه ما نسأل وفيه ما نبربش فيه ما نتذكروا، إضافة فيه باشا ما نسمعوا. تبديش حتى فيروز، فيروز وحدها عندها في الريبيرتوار متاحة كامل، عندها أقل حاجة ثلاثة أغاني على موضوع الجيرة والجوار. أول أغنية مش نسمعها زوز دقايق، وش احنا بالقمر جيرة.

40 دقيقة بعد التسعة كنتوا تسمعوا في كوكتيل في الحقيقة الفيروز اللي تغنيت بهم في الكوكتيل هذي بالجار ديناها نحن والأمر جيران بعدك كيف حالك يا جار بعدك يا جارة الوادي لموسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. موضوع الجار اليوم هو موضوعنا الرئيسي في سهرية نجوم الليل. نحكيه على الجار ويا حسرة على ما فماش قبل مع تدار تلقى الأبواب مفتوحة. ساعات كانوا يوصلوا قبل تلمو العلاقة مع الجيران سمحة قبل ما يعملوا سيسان كانت الطوابي وفي الطابية تلقى فلة اللي تنقع من جار الجار باش ما يعملش الدورة باش ما يتعبش. ومن بعد حتى كبنوا السيسان وصلوا عباد وصلوا ناس تلمو علاقتهم قوية بجيرانهم يعملوا بيب صغير ما بين الجار وجاره وتفيق كان بجارك معاك خاطر عبارة واحد من العائلة وديما تقرأ له حساب وديما تتفقده قبل والكنا نتذكر وربي يفضل أميماتنا معتها اسلف ما بين الجيران والجويرات هذا حاجة أكثر من درجة وبقلب قوي دق الباب ومشي الفلانة قل لها أعطيني والصغار تلقاهم مراسيل مشين جايين خاصة نبدأ عادي إذا كان طيبت حاجة والحاجة هذه بنينة وخاصة تعمل الريحة وريحتها تفوح ما تجمش أبدا تاكل حاجة على جارك. هذا وين وتو أهو السؤال المطروح يا لندرا مازال موجود ولا الدنيا تبدلت والعلاقات تبدلت بما فيهم العلاقات ما بين الجيران. موضوع كما قلت لكم موضوع اكثر من جميل موضوع فيه ما نحكيه فيه ما نتذكره فيه ما نقدمه تحايل الجيران عمر وقيت هكا باش نتذكرهم وقيت باش نسميهم وقيت باش نشكروهم على مواقفهم على سندهم على خطر الإنسان يبدأ محاط بجيران طيبين يبدأ مطمئن يبدأ حتى يخلي باب داره مفتوح هو مطمئن يبدأ حتى صغيراته في الدار هو مطمئن يبدأ يخرج ويدخل هو مطمئن علاش حتى يقول لك لا قدر الله صارت لي أي حاجة جاري موجود من تنوقيزة في التليفون ولا تنوقيزة في الباب ولا دقة عساس قبل حسرة نلقى جاري فوق راسي. أما توم ما نتصورش كان الشيء هذا موجود إلا اللهم في أماكن معينة ولا في بلايس معينة ولا مع ناس مازالوا مستحفظين بالباهي على جيرانهم. ما بين الأغاني الجميلة وأنا قلت لكم عمل جرد كامل على الأغاني اللي تغنيت بالجار طريقة مباشرة ولا غير مباشرة غنية سمحة وضامرة سيدي محمد الهادي ربي يبارك لنا فيه كتب وغنى في كل المواضيع الاجتماعية بما فيهم على خاطر قبل وللتو فما ساعات الجيران خاصة اللي في العمارات يقلقوا فما ناس ما تحترمش فما ناس تقلق فما ناس ما تحترمش الجار. ونذكروا قبل دون لوتون حنا صغار هيك الومضة اللي تجي في نصف الليل سمير هكا ولا لا في العاشرة مساء احترام الجار تذكروها الكل. في بالي الجار هذي اللي يسكن فوق محمد الهادي ما يعرفش الحكاية هذي

لكن هكا وحدها برك تهزكم، مش حتى الجيرانكم تهزكم، للثمانينات الفترة الذهبية السمحة معناتها في الأغاني، في الأخلاق، في المعاملات، في البساطة، في برشا حاجات. الغنية هذية أو التقطقة هذية كلمات أستاذنا العزيز ربي يبارك لنا فيه سعد مجيد الحاج قاسم، ألحان وغناء موسيقارنا الجميل محمد الهادي. قلت لكم العلاقات ما بين الجيران ماهيش علاقات قربة وصداقة كهو، أياتهم نشأت ديما الخفقات القلب الأولى ودقات القلب الأولى تكون مع بنت الجيران ومع ولد الجيران، سواء يسكنوا في عمارة ولا يسكنوا بالساس في حومة من بعضهم. زي نحكي على قبل من بين الأغاني الجميلة تغنت بالجارة وبالجار، مش تسمعوا ليش يا جارة لا مش ليش يا جارة ما ترد جاري حمودة، بعدك ليش يا شارة باه. جاري حمودة من أشهر الأغاني على الجيران اللي خليت اسم حمودة يلعلع مش كافي تونس في العالم.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: هيا حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

من جديد أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. غلق مكتب ريد العطايا بصفة وقتية بداية من يوم الاثنين المقبل بسبب الأشغال. انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا يوم الخميس القادم. الديوانة التوريسية تؤكد أنه لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتوريسيين بالخارج. وفي العالم استشهد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة سهونية على جنوب لبنان. والرئيس الأمريكي يتوقع ردا إيرانيا على مقترحه قريبا جدا. إلى التفاصيل والبداية من صفاقس، تنظم بلدية والمكان غدا رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخرجة المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة مع إطلاق مشروع ذكي لتثمين تاريخ أبواب المدينة عبر تقنية الكود QR، وذلك في إطار احتفاء البلدية بالدورة 35 لشهر التراث.

وأولاد محمود والخميسية والعبايرة والجندول. من أخبار صفاقس أيضا، أعلنت الإدارة الجهوية للبريد أنه سيتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بداية من يوم الاثنين المقبل على خلفية القيام بأشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. وشددت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس في بلاغ لها أنها تعمل على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية. في شأن تربوية، فادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستنطلق في 3 جوان القادم. في مشغل استهلاكي، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسين الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في بلادنا بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. في موضوع آخر، ومع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية. وفي هذا الإطار أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكر الجبري أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص آجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوانة سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر سنة 2026 وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. هذا وجدد المتحدث في جانب آخر التأكيد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد تغيير مقارنة بالسنة الماضية. في باب العلاقات الثنائية، يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكاربيلجيا زيارة رسمية إلى بلادنا بداية من الغد، وستتواصل إلى غاية 13 من مايو الحالي على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وفق بلاغ نشر اليوم. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وفي سياق متصل، يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الجاري. وتندرج هذه الزيارة
وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب اليوم في إطار تعزيز دور الدبلوماسية

0: البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميز القائم بين تونس وقطر في مختلف الميادين. قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن طقس الغد يكون مغيما جزئيا بأغلب مناطق البلاد، والحرارة في استقرار نسبي، وريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. سادت حالة من الهدوء النسبي اليوم حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. قال مسؤول صهيوني رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني وفق ما نقلته القناة 13 الصهيونية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر غارة للكيان على جنوب لبنان، هذا ويواصل الكيان اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام قبل أن يتم تمديدها ل3 أسابيع اعتبارا من 23 من الشهر ذاته. ونختم من سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مساء اليوم مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة السورية. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: نجوم الليل،
7: نجوم الليل، نجوم الليل.

0: 24 دقيقة بعد العشرة. كان هذا حليم في جانا الهوى، مقطع من الغنية الجميلة هذية. موضوع سهرة الليلة في نجوم الليل هو الجار والجيرة. الجار كما قلنا ماهوش مجرد شخص يسكن بالقرب منا، هو رفيق الأيام، هو شاهد على تفاصيل الحياة اليومية. في الماضي كانت علاقة الجيران مليئة بالمحبة بالتعاون، كانوا يتقاسموا قبل الخبز والملوخية والملح، كانوا يتقاسموا الأفراح والأحزان، يتبادلوا الزيارات، الطعام، الكلمة الطيبة. اليوم رغم تغير نمط الحياة تبقى الجيرة الحسنة من أجمل العلاقات الإنسانية اللي تمنح الإنسان شعور بالأمان، شعور بالانتماء. برأيكم هل ما زالت علاقات الجيرة اليوم تحمل نفس دفء علاقات الجيرة في الماضي؟ إذا كان إيه علاش، وإذا كان لا علاش؟ نرى رأي سيدي المونجي المكالمة في الأولى. سيدي المونجي مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام عليكم. مرحبا سي قيس.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أسامة والناس بالحج
0: يعيشك، الله يخليك، الله ينصرك، الله يحفظك، شكرا.
1: الله يخليك.
0: سيدي الجار والجيرة يا سي المونجي.
1: قيس الجار وصى على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: خويا قيس الجيران فماش كيف عند اللي يعرف. خويا قيس عندي أربع جيران ربي يبارك فيهم.
0: أربع
1: جيران دايرين بيا ربي يبارك فيهم. تلقاهم وقت الغسرة، تلقاهم وقت الحاجة، معناتها نزوروا بعضنا. وقت الجمعة نقعد جمعة ما نمشيلوش، في قيس يجيني هو.
0: تتفقدوا بعضكم.
1: نتفقدوا بعضنا. خويا قيس عندي جار بويا حميد الخراط ربي يبارك في عمره، اللي هو بو الحومة. عبارة بابا ان شاء الله يرحمه قعد هو. نقول له بويا حميدة
0: اللي بالفم والملا.
1: اي نهار 10 ماي اللي قفل 100 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: 10 مارس يا ربي.
0: ربي يبارك
1: قفل 100 سنة.
0: ربي يبارك
1: فيك. وكرمت اختي شريفة الشريف.
0: ومازال شادد معناتها شادد ربيحته ولاباس الحمد لله. الحمد
1: لله. ومازال يتذكر على كل شيء.
0: الحمد لله ما شاء الله.
1: خويا قيس غير نمشي له يشبعني بتعرخي.
0: مالا.
1: يشبعني بتعرخي.
0: قولوا له جذرة هيك.
1: اي جذرة هيك. معناتها هو بو الحومة.
0: اي.
1: اي خويا قيس.
0: علاقتك مع جيرانك معناتها قداش ترجع من عام سيدي مونجي؟
1: انا خويا قيس من السبعينات. انا
0: من السبعينات.
1: من السبعينات تلتو راني.
0: هما بيدا من الجيران نتاعك ما تبدلوش.
1: هما بيدها هاكم. وصاتني عليهم الوالدة الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: خاطري مونجي هاكوما ما نوصيكش عليهم، حتى الوالدة ارقد وطنا الله يرحمها.
0: معناتها الوالدة وصاتك حتى على جويراتها.
1: وصاتني ايه اخر اخر هي في سكرة الموت. قالت لي خوي ولدي منجي الجيران.
0: الجيران.
1: اي خويا قيس ما نقع عليهم حتى شيء. كون زمي هما الاولي، كون بيثر الصحن هو الاول، كون دوارة، كون بسباس نمشي. خويا قيس وخلطت على زوج سليف يسكنوا بعضهم.
0: اي.
1: اي زوج سليف هكوما مثل مش مثل على قد ما رأيت يا سليف. هكما السليف لحد الآن واحدة عمر عليها ربي حولت معناتها لدارها ولحد الآن العشرة متاحة من هكا السليف عبارة أخوة
0: سليف.
1: هي نوجلهم التحية حسن القارة وصعد العشر.
0: هذه قارة متاعنا هذه ولا
1: ربي بارك في عمرهم.
0: أي
1: هذو
0: لا ده القربين راهو يا
1: لا ياسر فوق
0: الازم. ياسر المونجي راهو
1: فوق الازم. حتى دار العش.
0: اي باهي.
1: اي ناس طيبة.
0: ربي يدوم عشرتكم يا عم المونجي وربي والله معناتها برافو عليك راهو.
1: اخويا قيس رغم رغم حبيبات وكل شيء اللي تقاه في الجار تقاش في
0: أهلكم. صارت صارت شي مرة هكا غسرة بالحق وقيت جار من جيرانك الأربعة؟
1: صدقني الجمعة اللي فاتت قيت غسرة.
0: أي.
1: وكلمت حد من الأهل.
0: أي.
1: قال لي تونجيك في تونجيك ما حبش نزيد نكلمه. قلت ما يسالش جاري لحظة من زمان كان بحذايا.
0: صحيح.
1: والحمد لله.
0: هيك على الجار مالها؟
1: لا الحمد لله يا ربي. اسمع اخويا قيس عندنا دار في البلاد في صبط الرومي.
0: اي
1: الولد الله يحمل تو موجوده. وقت قبل نعملوا شتاء في البلاد والصيف في الغابه.
0: اي
1: كيف نروحوا للبلاد معناتها المدينة. الجار يعس على جاره.
0: يعس.
1: نخليه وجدان متاعنا هكا كل روحه.
0: صحيح. مطمئن تبدأ مطمئن.
1: إيه هالجيرين هذوما اللي قتلك عليهم. ربي يبارك في عمرهم.
0: أمين أمين. ربي يداوم عشرتكم يا عم المنجي واستحفظ عليهم هيك خاطر وصية الوالدة راه.
1: إيه خويا قيس.
0: سيدي.
1: ونحب نوجه لهم التحية.
0: وجه.
1: سلام عباس ربي يفرج عليه.
0: أمين.
1: أبويا حميدة ربي يبارك في عمره.
0: أمين.
1: واتجاه الخراط ربي يفرج عليه.
0: إيه.
1: وعبد حميد عباس الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه ونعم جميع المؤمنين. يعطيك الصحة.
1: خويا قيس.
0: يعيشك يا موجي وي بابا.
1: خويا قيس وتحية الخلفي اليوم عملت عملية آسيا القلال ربي فرج عليها.
0: أمين ربي فرج عليها وعلى أمته.
1: شكرا ويرحم الوالد.
0: شكرا ليك سيدي منجي بارك الله فيك. نسنا برشا الليلة في نجوم الليلة وكريت معناتها وصايت وصايت الوالدة وصايت أم سيدي منجي قبل ما تموت. معناتها قال لك هي في سكرات الموت وتوصي يا منجي الجيران يا منجي الجيران استحفظ خاطر تعرفهم ناس ذهب وناس دياموند وهيكم معناتها ما في غلاوتهم حتى حد. سامية مرحبا بك.
2: الو عسلام.
0: اهلا شحالك اي؟
2: سونيا.
0: اهلا يا سونيا.
2: مساء الورد مساء المحبه.
0: لاباس عليك؟
2: والله الحمد لله. شحالك انت يا قيس؟
0: عايش اختي الحمد لله لاباس.
2: عايشك ربي يبارك لك ويفضل لك الوالده ويرحم الوالد.
0: تعيش بارك الله فيك. ها يا سونيا نحكيو على الجيران قبل وجيران تو جيرانك انت على وجه التحديد.
2: الحمد لله يا رب الحمد لله.
0: شو الحمد لله؟
2: الحمد لله باهين الجيران والحمد لله. انا نسكن في عماره.
0: اي
2: البلوك نتاعي انا في 12 شخص معنا يسكنوا تم
0: 12 عائله.
2: عائلتك
0: صح. وجيرانك معناتها عندك جيران قراب بالباهي وتواصلوا بعضكم وتمشوا لبعضكم؟
2: جارتي جارتي ما شوي مش ديما ديما معنا ماشي جاي ماشي جاي ما ساعات كنسببها مريضه ولا ساعات كنقلق نمشي بحدها شوي. اما باهي الحمد لله. هو انا واحده من الناس تربيت معنا نحب نحسن جاري ونحب نشوفه ونحب نمشي له ونحب فهمت ولا
0: لا؟ الجيران العمارات مش في بالي مش كيما جيران الانسان كي يبدا معناتها في الجنان وفي حومه.
2: صحيح صحيح مش كيف
0: مش كيف
2: كل حد كل حد يدخل يسكر بابه
0: هكا ولا
2: لا؟ صحيح.
0: هات نرجعوا انت صغيره في داربوك جيرانكم قبل تتذكرهم معناتها ومازالوا موجودين ومازلتوا على اتصال بهم ولا؟
2: ما نمشلهمش يا قيس ما انا فهمت.
0: ما
2: نمشلهمش ما انا سيس في سيس ما نمشلهمش اللهم في عيد ولا في مرض ولا
0: وجيرانك توكي طيب حويجه هكا والعمارة ما هو
2: نحب قيس نحبك هكا نحب انا نحب
0: في رمضان تودهم هكا تودهم ويودوك
2: ديما ديما ديما في رمضان مش رمضان نحب نفرح انا كي نخرجك الصحن من داري نفرح نحب الصدق نحب حتى كي يجي حد يقول لي مثلا ما كلتك محلاها ولا حاجه ولا فاوحه ولا انا نعطي نوت على الصدقه. انا نحب الصدقه والحمد لله ان شاء الله الواحد يبقى في ميزان حسنات
0: صدقه وفي صدقه معناتها مقبوله. كنا نسمع في اغنيه محمد الهادي ها
2: قيس بلي مش انا سمعني خاصه طلعتك بلا صح. حليم عنده اغنيه عجاء
0: شنو هي؟
2: نسيت ولا نسيت؟
0: لا ما اما جارة الوادي لا يا
2: عبد الحليم عبد الحليم حافظ عنده غنية عزاء
0: ما
2: نسيت ولا نسيت نحب نسمعها.
0: باهي قلت لك احنا قاعدين اغنية محمد الهادي يا جارنا الفوقاني يحكي على الناس في العمارات. انت عندك من من من نوع من الجيران هذوما اللي يقلقوا اللي يعملوا الحس اللي ما يقدروش اللي بالحق ينرفزوا موجود منهم ولا عندك
2: موجود انت؟ موجود في الصيف في الصيف طربخ
0: في الصيف
2: في الصيف يحلوا المسجلة وما يحترموش معنا بعد نص الليل حاجة يحلوا ما تنجمش تحكي معاه ما تنجمش تكلمه. وانا فوقهم ساكنة جديدة ما عنديش ياسر 3 سنين.
0: جارة جديدة معناتها
2: كنا جدد كنا في العمارة في الشغل الاجتماعية فهمتك ما عنديش ياسر.
0: ايه معناتها كي تلقى جار من النوع هذايا اللي يقلق بالحق وما يحترمش كيفاش تتصرف معاه يا سونيا؟
2: والله ما نكلموش والله لا نكلم أصلاً كي نقعدوا البرة مثلا في البركونة نسموا الغناء ونسموا الراب يحطوا على الاخر هم ما يحترموش ثم اللي يكلمهم ثم لا بالله مش تقعد تتكلم ما خد ريت يا قيس مش فرد الطيارة كل واحد من بليت صفة العمارة كل واحد من بليت من جابس من تطوين من سليانة من سر مخلطين ما ناش مركب تبيع على تبيع بالله مش تكلموا مش يسكت لهم ما يسكت لكش كل ربي يهدي مخلقه بره
0: وكهو
2: هذيك سكنة العمارة يزمك تتحمل
0: تتحمل يعطيك الصحة يا سونيا، شكرا لك يا أختي. إن شاء الله بإذن الله حنا عادين حليم كي قينا الأغنية على الجار اللي قلت عليها تو نعديوها نسمعوا. ليش ليش ليش يا جار أكا ولا حجة هاي برا ما تهدي الإشارة

0: جارة يا جارة. كان الجار في الماضي بمثابة فرد من العائلة يشارك جاره كل تفاصيل الحياة، يقف معه وقت الشدة قبل الفرح. في الحاضر وتو حبينا ولا كرهنا قلت الزيارات ما بين الجيران، كثرت الانشغالات، وليت بعض العلاقات ما بين الجيران تقتصر على التحية العابرة، سلام سلام، عسلامة يا جاري، انت في دارك وانا في داري. مع ذلك مازال شكون ما يحافظ على القيمة الجميلة هذه، قيمة الجوار، يؤمن بأنه حسن الجوار هو أساس المجتمع المتماسك. نسأل ياسين مع الخطياتي في عن أجمل موقف عاشه مع حد من جيرانه مازال يتذكره لليوم. ياسين مرحبا بك، مساء الخير.
1: وبيك عايش كيف ماشي؟
0: اش حالك؟ اي
1: الحمد لله.
0: الحمد لله عايش. اول مره معنا ياسين في
1: البرنامج. ما شاء الله.
0: مرحبا.
1: وبيك
0: عايش ياسين.
1: نعم.
0: الجيران اجمل موقف معناتها تتذكره مع جارك للتو ما نسيتوش.
1: والحمد لله جيراني لحد هذه الساعة الحمد لله، الله يكثر منهم الساعة، والواحد يرى من روحه لازم.
0: اي
1: الله جار عندي ما هو شكل ماشي جاي على الجار مثال جارك لين تكرهها في روحك، معناه لين يقول لك اتبعدني ولا حاجة. اما اوقات زيارة
0: صحيح
1: والواحد يرى من روحه، وعلى بالي الناس الكل بدات تتخادم، واعظم اوقات نمشي للجيران والحمد لله.
0: انت جيرانك اللي عندك جيران عمر ولا جيران جدد ولا كيفاش معناتها؟
1: جيران عمر وجيران متخلط كما تعرف ريف والحمد لله. والواحد الاحترام راه تجيبه الروح ما يجيبه لكش.
0: صار لك موقف مع جار من جيرانك وما نسيتوش سياسين؟
1: صارت الحمد لله. الجار القريب خير من الأخ والأب البعيد.
0: صحيح صحيح.
1: والرسول صلى الله عليه أوصى الرسول أوصى الجار
0: صحيح.
1: أحسن أحسن أحسن شوي، قال له ما جاري، قال له قتلته وحسنتك.
0: أي صحيح. شكون من جيرانك تحب تقدم لهم تحية ليلة سياسين؟
1: الكل من يعرف ياسين عمر
0: باهي وصلت التحية. شكرا لك ياسين، انسني برشا الليلة نجوم الليل، تحياتي ليك. لالا حليمة مرحبا بك.
2: عافاك حالك يا غالي.
0: عايش حالك؟ ايه لاباس عليك، صحة لاباس
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. اش حالك انت؟ اش حال جيرانك يا لالا حليمة؟ ايوه ايه
2: نحكي على الجيران. والله انا عندي جيراني الله يرحم والديهم،
0: اي
2: وبرغم انهم ما تمسك يا ناس بطيئة، والحمد لله انا اذا كان ما يرونيش يصلوا عليا، كان قبل ما يطلعوا حبش قلبي انا قلت لك قبل ما نمشيو.
0: اي يتفقدوك يسالوا عليك يراو حوالك. اي سمح
2: الصباح كي ما يرونيش يدقوا عليا الباب، خاطر ساكنه وحدي يقول لك لازم ندق عليها.
0: اي
2: وساري منبه عليه مرته، اذا ما شفتهاش في الشارع ادق عليها شوفها
0: اطمن عليها.
2: اطمن عليها ساعات نمشي دار ولدي ضيفه نقول لي ما عادش تمشي راح توحشناك.
0: ولا يزمك تشاور انت زادا كي تمشي انت تسكر الدار، يزمك تقول لهم راني خارجه وماشي هكا ولا
2: اي ساعات اكون نشوفهم ونقول لهم ساعات نمشي بالاثنين ما نراهمش. يجيو نهار الثلاث ما يلقونيش، يقعد يسلو من واحد لواحد وينها وينها.
0: جيران باهين هذوما ناس ملاح يا حليمه.
2: لا الحمد لله
0: والله
2: والله كثر من
0: ساعات جاري يسد خير من خير من خوه، خير من ولد عم، وخير من
2: ها مطبعه تمني. انا بعيده ما عنديش شعر قراب هم اهلي.
0: معقول. وحكايه السلف ما بين الجيران الحليمه موجوده؟ كانت موجوده بالباهي، توا ما زالت زعمه بنفس القوه ولا قلت ولا؟
2: لا لا قلت مش كي قبل. لا
0: قبل شنو الحاجات اللي كانوا يسلفوهم لبعضهم الجيران؟
2: قبل مثلا شم ريحه الملوخيه لازم ملوخيه.
0: لا نحكي هيك هيك هيك نذوقوا جيراننا. نحكي لك على السلف. سلف سلفني هيك الحاجه ولا اي؟
2: ايه قبل كنا كان يسلفوا
0: الغربال. ها
2: الغربال القصعه الواحد.
0: اي والجيران قبل مثلا كي تبدا فما حركه كبيره ولا صابون كبير ولا غسلين صوف ولا غسلين فرش ولا عولة، معناتها كانوا الجيران يتكتلوا ويتلمدوا مع بعضهم هكا ولا
2: يتلمدوا.
0: صحيح.
2: كل واحد على روحه.
0: توكل حد على روحه.
2: لا شيء. والله ما عدت على زر.
0: الله يخليك. تحياتي ليك ولجيرانك الحليمة وربي يخليهم لك إن شاء الله. شكرا ليك ليتك زينة صباح الخير. 48 دقيقة بعد العشرة. فما غنية تغنيت على الجار وعلى علاقة الجوار هي فيك شكل قصة جميلة جدا من أجمل أنا نعتبرها من أجمل ما غنيت نجاة الصغيرة. غنية في شكل قصة في شكل حكاية إنه كانت عندها بطلة الحكاية بطلة الغنية كانت عندها علاقة حب كبيرة مع أحد جيرانها وكانوا متفاهمين ومتواعدين على إنه يتوجوا العلاقة هذه بالزواج. نهار من نهارات تدخل الطفلة للحومة وتلقى فرح في الـ في الـ في الحومة في الزنقة وتلقى للضوات وتلقى الغناء تسأل فرح شكون عشت شكون يقولوا لها فلان حبيبك ساكن قصادي وبحبه.

0: روح من التعاون والمحبة بين الجميع. نسأل توا أصدقائي المستمعين اللي مش يشاركوا معايا، هل تعتقدوا أنه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الاجتماعي أثرت على علاقة الجيران، وكيفاش نجموا نعاودوا الصيلة ما بين جيراننا؟ المكالمة الهاتفية الرابعة. ألو، السلام عليكم. عسلامة سيدي، مرحبا بك.
1: عسلامة سي قيس،
0: مرحبا. لباس
1: لباس الحمد لله.
0: يا سيدي.
1: ايوه، انا راني مش نحكي على السلبي مش على الايجابي.
0: هات فهمتك. انا من الحيط قال لي سمير، قال لي راهو ما يحبش يعطي اسمه، عرفت انه وهذا نقدره فيك، معناتها فهمت، معناتها عرفت انه مش ناخذوا الفاس الاخرى نتاع الجيران.
1: انا مش نحكي باسمي وباسم عماره كامله.
0: اي
1: احنا جانا جار ماهوش ساكن، راهو جار للعمل جا باش يخدم.
0: اي
1: فهمت، قلب العماره كامله،
0: قلبت
1: كانت في سكينة وفي راحة وكنا لباس علينا. هذا نخرج الصباح ماء أخضر وناس.
0: أي
1: مطعم هو فهمت. هذه في
0: مغيما اسمعني، شوف مغيلا نسميه البلاصة ولا العمارة ولا حتى شيء.
1: والله من قد ما قلبي معبي نحب مذابية، والله ننسى حتى البلاصة.
0: لا لا، شوف صديقي العزيز، أول حاجة برنامجنا احنا هو برنامج اجتماعي بالاساس، ونحكيه احنا على الظواهر بصفه عامه، ما تعرفت فما برامج. سمعني
1: الكلام اللي مش نقوله ماهوش مش
0: يشفي لي
1: غلي.
0: لا لا، انا فاهمك ومقدر.
1: تعرف علاش يا سي قيصر؟
0: سيدي
1: قسما بالله، انا تو خرجت من داري مش مبيت في دار صاحبي،
0: تحاول ولا قوه الا بالله.
1: قسما بالله تو انا كلمتك وراه عندي دي ساعه
0: هي.
1: ودخلت مش
0: الموضوع جاك جا قد ما بالنسبه لك.
1: اول مره نكلمي زعو.
0: لا شوف انا تو نقول لك شنو نجمو نعملو في المساله هذيا، ما مش في برنامجي انا نتاع نجوم الليل، على خاطر فما نقول لك عندنا برنامج قانوني.
1: لا شيء، ما لا مع كلمة احتراماتي. لا قانون وما نسموش احنا تويك. لا سامحني، انا كلمت محامي يقول لي معناتها تحب لك ملين وشوف تربح قضيه وشوف. لا ما انت تحب نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل.
0: انت بالجمله هذيا وبالدعاء هذيا تعرفش عملت، انت وكلت مش محامي، انت وكلت رب العالمين.
1: اكيد
0: وفال حديث
1: اكيد. معناتها الانسان معناتها يدخل الدار وباش يرتاح.
0: اي
1: موتيرات نتاع فريغوات تحت راسه.
0: صحيح
1: فهمتي، معناتها هذوما
0: جحيم جحيم جحيم جحيم.
1: مخ ما ما مخ معناتها اختراق للقانون صفه وشكلا ومضمونا. معناتها تصور انت السال نتاع السيرفيه من عشتي يقولوا له هذيك حاشاك للتواليت هذوك يعملوا فيها، ما هو في كل عماره تلقى دي التواليت.
0: اي
1: من لوطه باش ناش يسميوها بالضبط. يمشيوا يهدوها الكل ويمشيوا يعملوا فيها فريجو، والفريجو يجي تحت راسي قد قد
0: تحت بيت النوم. اي
1: فهمت،
0: فما ناس صديقي العزيز بعد فما ناس وصلت باعت
1: هذيا. باش نزيد نوضح لك انا باش تفهم انت اللعبه كامله. هذيا معناتها في ظرف 10 شهر دخل غاز دبل، في ظرف شهر بدل المنقله، في ظرف شهر نعمل كل شيء. معناتها احنا ناس بوسطاء ما نحبوش مشاكل.
0: شوف نقول لك حاجه، كلامك صحيح معناتها وهذا معناتها ما ننفيوهاش.
1: ما احنا معاش سوم في الوقت اذا معاش نجم نغطيو عين الشمس بالضربات.
0: اما شوف نقول لك حاجه والله العظيم، اول حاجه معناتها ما فما حد في الدنيا هذه فوق القانون، ممكن يتجاوز القانون وفما شكون تعاونوا على تجاوز القانون فتره، لكن راهي ما تدومش معتها وما ضاع حق وراءه طالب. هذا واحد، وحمل الجماعة ويد واحدة ما صفقش. انتم اذا كان مجموعة كبيرة من الجيران المتضررين وتوصلوا صوتكم وتقدموا قضية معتها مع بعضكم الناس الكل، فهمتوا؟ لا صدقني، حتى مثلا فما اذا كان شكون يعاون فيه ولا شكون يحميه راهم بعديك مش يزيدوا. اذا وفما وصارت عديد الحالات، فما زاد الفيسبوك وما ادراك راهو تجم تو حتى الضغط نتاع وسائل التواصل الاجتماعي في اي صفحه من الصفحات الموجوده اللي معناتها توري الواقع وتكشف الحقائق وتكشف الخور الموجود في بعض الاماكن، عرفت؟ معناتها راهو هذا زاد يمثل ضغط من معناتها كبير يجم ياثر على الموضوع. وانت كما قلت، وانت كلمه انا معاك انه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، انت هوني حولت المساله من قضيه في الارض

0: قضية في السماء.
1: للأسف طيب كان عبيد ما أعرف الكلمة هذه ما تقدرها الكلمة هذه. قال لك يا أخوي باي ما تسيرش برا عرب.
0: أما والله العظيم والله دعوة المظلوم يا صديقي ومعتها ونحس هكا بالحالة اللي انت فيها.
1: قلت لك والله العظيم والله
0: لا نعرف
1: لداري
0: نعرف
1: تمام بالله دخلت لداري
0: فما ناس معتها
1: عاودت سكرتها وخرجت هزيت كرامتي ومشيت كلمت صاحبي قلت له نجيب البيت بعدين.
0: فما ناس وصلت باعت ديارها
1: أكيد
0: دارها باعتها على خاطر على خاطر جرسوا اي فما فما
1: ناس
0: صحيح كما الجار قبل الدار ما تعرفته فما ناس تشري مع الجيره فما ناس تهرب من الجيره معناتها موجود حصيلوا ربي معك
1: هذه باش نعطيك باش نزيد نوضح لك هذه مولا العماره هو اللي جابه معناتها مولا العمارة هو اللي جاب المطعم هذا
0: فهمتك
1: وحسبي الله ونعم الوكيل
0: ونعم بالله ونعم بالله شكرا لك يا صديقي بارك الله فيك أو معناتها الفاس الثاني معناتها الوجه الثاني من موضوعنا الليلة صحيح نحكيه على جيراننا وعلى جيران الطيبين وجيران الباهين وجار اللي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما حكى على جار الباهي والجار الطيب والجار اللي عنده عليك حق وانت عندك عليه حق كما حكى على جار السوء ونبه على المسألة هذه وحذر ويويل ويطوليل اللي يؤذي جيرانه معناتها ربي يهدي سعدية مرحبا بك
2: الو عسلامة
0: اهلا شحالك اي
2: احوالك يا شيخ
0: لاباس اختي سعدية مرحبا بك
2: لك وحشة والله والله عندي برشا ما كلمتك
0: بارك الله فيك الحمد لله
2: ولله
0: يعيشك يسعدك الخير يعيش اختي بارك الله فيك
2: لاباس عليك
0: صحة لاباس يعيشك اي سعدية نحكي على موضوع الجيرة موضوع انت الجار. عندك
2: جار ديريكت سمعت الجار ديريكت تشترك
0: هيا بيه
2: والله لا حتى يدي غير نقاش زي
0: انت تحب تشكر ولا تحب الذم
2: لا لا اني نشكر بالعكس
0: باه
2: انا عندي اول حاجه عندي صحابي حاب نقدم لهم هم ضحيه قبل
0: اللي
2: يسمعوا فيا كل واللي يعرف سعدي وديجا جاري هذا جارتي هي
0: اي
2: دي مش نحكي لك مش نبدي لك من الام نبدي لك الاخت نبدي لك الخاله نبدي لك يعني انسانه بالحق بالحق انسانه قريبه لنا برشا برشا برشا, برشا.
0: سمع.
2: مش جارة مش جارة مش جارة يعني هي نحسها
0: واحدة من العائلة أي أي
2: يعطيك الصحة نحسها بالحق إنسانك والله مش نحكي لك فاضي في قيد مرة أنا مرت بعيني صدقني كلمت يعني كلمت تشكون من العائلة كنا قال السيد مبكري أنا كلمت تشكون قال لي طاو نجيك زيدة أنا صارت في نفس الفاضي توجهت أنا ماشي في طريق الشارع اللي يجي على دار جارتي هذية طبطبت على هالبيت وانا وقتها مريضه مغصوره بمعنى مريضه بعيني بالحق يلزمني فلوس يلزمني شي نعدي معنا وانا وقتها ظروف على قد فتحت الباب على جارتي هذه الله يرحم من نينتها وبيها
0: امين
2: ربي ان شاء الله يبارك لها في صحتها
0: امين
2: قلت لها نسمي الاسم مثالك
0: مثالش مانا مانا
2: اي قلت لها خالتي سميره
0: اي
2: راني انا بالحق مستحق فلوس وما عنديش باش نمشي نعدي على عيني قلت لي قديش تحبي قلت لها اني بديت لها معنا ظرف صغير والله انا اتذكرها كني عندي ودي عندها الحكايه جي 15 عام ولا
0: هي
2: 20 عام التالي معنا حتى 20 30 اللي عندك امشي قلت لي لحظه امشي تدخل الداخل تجيبي 60,000 مدهم لي في يديا اللي بري
0: 60,000 راهو 15 20 سنه
2: تالي
0: مبلغ مبلغ مبلغ كبير معناتها راه
2: اي 20 سنه تالي مش مبلغ كبير بصراحه وقتها توجهت للسبيطار بفضلها هي خاطرني انا طالعه بالحق جاي جايتها هي معناها جايتها
0: دي واللي يقصد يقصد دار كبيره
2: مش نمشي كامل قدش مش نرجع معناها انا مش نمشي للسبيطار من غير فلوس معناها بالحق وجهتني وقالت لي هذه الفلوس وامشي عادي لعينيك وكانت مستحقة انا نوقف معك
0: الحمد لله
2: بالحق هي انسانة ما نحكي لك سلا بالحق انسانة نمشي بدارها بيت عندها بناويتها امرها من بناتها وبناتها هما هندة ورجاء هندة معرفة عندها بنوتة ان شاء الله تفرح بها ورجاء معرفة في السعودية ربي شالي بارك لها وفي بنيتها ان شاء الله أمين. ربي يقدر لهم في صحة الدنيا الحق اخواتي انا ما عنديش اخوات هم ذاكم اخواتي بالحق اخواتي والله يا سيدي
0: نعم نعم
2: اخواتي اخواتي اللي ما جابتهمش امي معنا هم اخواتي هذيكم وهي هذيك خالتي سمير هذيك بالحق عينيا ورجلها زاد عامل هادي الله يرحم والديه لايداتهم كلهم الحق اولادها وهي باللي مش نحكي لك عليها. ما انا ندخل الكوجينه حاجه تحسي بها مش هي حاجه نتكلم على ولا خطي سميره ولا هند راني حاجه شهيه الحاجه ديك قولي الله يبارك.
0: الحمد لله ربي
2: احنا جاكلين وهي
0: ربي طيحنا باللي خير منها وربي
2: يا سي قيس. ونحب نقدم تحيه لاختي منيا زاده هي زاده صاحبتي في الساقل معرسه برجلها هي وايمن. نحب نقدم لها تحيه ونقول نحبك برشا ونحب اصحابي برشا معناها كلهم اللي يعرف سعديه كلهم
0: يعطيك الصحه يا
2: سميره بارش. نحب هي تسمع فيا تويك
0: ربي يفضلها
2: يعيش راني نحبك برشا كي نحب امي نحبك انت
0: الله يخليك.
2: والله
0: ربي يفضلها وربي يخليها وربي يعطيها على قد قلبها. شكرا لك يا سعديه بارك الله فيك. ليتك زين صباح الخير. 14 دقيقه بعد الحديث الاغنيه اللي قالوها اللي سونيا طلبتها الحليم هي وقال تحكي فيها على الجار. هي في الحقيقه يحكي على الجار. خساره فراقك يا جار.

0: 20 دقيقة بعد الحداش مازلت تظهروا مع نجوم الليل حتى نصف الليل بإذن الله في موضوع الجار. كما ناخذوا الآراء الباهية والانطباعات السمحة والذكريات الجميلة التي لا تنسى، كما أيضا ناخذوا الوجه الثاني للمسألة للحكاية على الجار اللي يضر جاره، الجار السوء اللي يويله يطول ليله. والله الناس وكان تعرف دينها وترجع لشنو قال ربي سبحانه وشنو قال نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الجار والجيرة، راه الناس تقرأ برشا حساب وتبدل برشا أفكار على المسألة هذه. حتى مرحبا بك، مساء الخير.
1: نور، مساء الفل، مساء الورد والياسمين.
0: الله يخليك.
1: الله يبارك فيك، تحية ليك والفريق العمل معك وجميع المستمعين بدون استثناء.
0: شكرا ليك. حاتم تفضل.
1: الله يفضل عليك. والله أنا باش نعطيك وجهين متاع الجيرة. وجه الأول، وأنا عمري بالضبط حكاية معناه مش 7 سنين و8 سنين و9 سنين، نتذكر روحي ساعتها نسكنوا في الرقيب معتمدية تابع ولاية سيدي بوزيد، وبحجانا جار الله يرحمه كانوا توفى الله يرزقه كانوا حي، جار سمح ياسر اسمه سي محسن ومرته اسمه طاطا تفاحة، عيط لها طاطا تفاحة، باهين معانا لدرجة هم باهين مع للا الله يرحمها وباهين مع بابا معنا أصحابهم كبار، فهمتني؟ ونحن صغار، فهمتني؟ معنا مع بعضنا كصغيرات وكذا، وأصله من تونس هو. عشنا فهمتني لك 3 سنين ومن بعد فهمتني لا بابا مشى يخدم غادي في يسوق في الكار، فهمتني لا الرقابية اسمها كار في الكومير صغيرة، ورجعنا لسيدي بوزيد. كي رجعنا لسيدي بوزيد انقطعت، معني مش انقطعت يعني نقص التواصل والتزاور، فهمتني ولا برا برا برا برا برا بابا يسأل عليه، فهمتني لا بعد ما يقارب 8 سنين ولا قديش، فهمتني ولا مشى نلقوه ورجع لتونس وين فهمتني ولا بالضبط توا في طريق بنزرت، ومشينا وذبحونا علوش وقعدنا نجي نهارين ولا 3، ورجعت العلاقة اتمتنت أكثر، فهمتني ولا بل ما تعرف عام 78 التليفونات ما شوي، فهمتني ولا للأمانة معناها هذيك التو تبقى في عيني سنين. أنا تو فهمتني ولا نسكن، فهمتني ولا معناها نسكن في من نسكن في صفاقس ونخدم في صفاقس، فهمتني؟ نهارين ولا عندنا زوج بنيات هما معناها عازبات هما كبار شوي، فهمتني ولا؟ في نفس العمارة، وعمارتنا والحمد لله فهمتني في الجندرمة القديمة هذه وين 5 أوت نسكنوا سيدي، فهمتني ولا عمارتنا فيها بسم الله فيها بركة اثنين أسيدي، فيها يجي 5 ولا 6 سكان قسما بالله لا تسمع حس واحد، كم بالخير صباح خير نهار قزين. النهارين أنا هابت في أول الجمعة فهمتني لا نلقى فهمتني ولا كريش إيش بيكون لبيش، ثم جارة عام وشوي نسكن لهنا، فهمتني ملي شريت الدويرة لهنا في العمارة هاد، يعني مسكينة هما زوج بنية ما تخرجش البرة تخرج من بيتها، أنا الفوق في الدزيم وهي تحتنا، تخرج من بيتها تتمشى فك الكلوار وترجع مسكينة عرفت اسمها بيا وتشوفني اسمع خير اسمع حويلك شحال وليدك لابس عليك اسمع أخوي بسم الله يا ربي لحمي مشاشك شو مسكينة معناها فهمتني راهي على ما طيبها على ما عزها هي وخيتها، فهمتني هبطنا الكريسي قسما بالله والله قلت له مش بيه، قالوا لي بيا ماتت
0: الله يرحمها عليها رحمة الله
1: الله يرحمها، وليت فهمتني والله رجعت كلمت عرفي في الإدارة قلت له أنا اليوم عندي جارتي توفيت.
0: هذا وقتاش يا حاتم؟
1: نعم
0: وقتاش هذا؟
1: في أول أسبوع هذا
0: أول جمعة هذه
1: هي اسمها بيا الله يرحمها
0: عليها رحمة الله الله يرحمها.
1: وليت رجعت كلمت عرفي رجعت خرجت ركبت عندي فهمتني والله بافل أنا في الدزيام وفي الدروج ركبت بافل حطيت قرآن وقعدت فهمتني ولا اللي هزيناها بعبدت معاها فهمتني ولا أنا راني مشي نحكي هذا
0: لا نعرف أما
1: رانا نحكي هذا باش الناس تعمل مع جيرانها
0: صحيح
1: أنا على خاطر أنا تو عايش معايا ربي وحدي وحيد في الله نخاف على روحي نهار تلي نموت خاطر فهمتني ساعة ساعة ساكنين تحتي ساعة ساعة نفتقدوا بعضنا وينك شنو حوالك فهمتش نحكي لك ولا يعني أخزر خويا اللي يتكلم نقول له ربي معك إذا كانك صاحب حق ربي معك فهمتني. حاجة أخرى آخر كلمة اللهم يا ربي حني أعطينا جار النعمة وبعد علينا جار النقمة تصبحون على أرفي خير ومحبة.
0: شكرا لك يا صديقي بارك الله فيك. سليمة مرحبا بك. ألو
2: عسلامة.
0: عسلامة لله مرحبا بك.
2: بلي تو الجيران مثلا
0: السلام عليكم قبل مرحبا بك سنة واحدة واحدة نسلم عليك ونفرح بك ونتعرف عليك اش حالك انت لاباس عليك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. عيل الله
2: العمارات اللي يعملوا تحت منهم قهوي
0: اي
2: قهوة تحت العمارة تحت الدار نتاعك
0: صحيح
2: لا ترقد
0: ولا تنام
2: ولا يخليه شكون يرقد
0: صحيح خاصة القهوة تلقاها تسهر بالباهي معناتها
2: الأربعة متاع الصباح
0: الأربعة متاع الصباح
2: ومن بعد الأربعة متاع الصباح يقعدوا يجدوا سكراسيهم ويمسحوا في القهوة متاعهم حتى للستة. يا هل ترى نورمال مو أنا حتى شاركت حتى في برنامج قانوني حتى حد ما ينصح يا هل ترى هما ما عندهمش وقت معين يسكروا فيهم قهوهم؟ وثانيا من المفروض حقها كراسة الشروط تتعود
0: صحيح
2: قهوي والله العظيم واحد يهرب من داره كما قال
0: السيد سيتو في العمارات السكنية. لا معقول لا معقول
2: يعني تعرف ونقول لك حاجة تقال برسين متاعك محلول والقهوة تحت منك كان عندك حد انت هنا في الدار اللي تحكيه انت الكل
0: الفوق
2: وعامل الكراسي تحت العمارة اللي تحكيه انت الكل في دارك يسمعوه لكم الوطنين
0: زيد عاد الكلام
2: والعداد وكلام كلام
0: الكلام الخايب. المرزي وعرفت والكلام الخايب صحيح
2: فهمت ريمون معناها والله سي
0: سي مالورو والله
2: سي مالورو والله لا حقها حقها البلديات تراجع كراسة الشروط نتاعها
0: معقول اما نتصور مثلا تو كي يبدا فما اللي نعرفه انا خلينا من من من المقهى اي مثلا محل يعمل ضوضة ولا ضجيج ولا يقلق سكان المتساكنين العمارة أي عمارة مهما كانت رغم من حقهم متساكنين العمارة يعملوا عريضة للسيد وكيل الجمهورية وتمشي في المنحة متاع القانون معناتها والناس كي تشكي تلقى حقها هذا من المفروض
2: فما عبيد جمهور فوتيس ما يحبوش يصحوا لك
0: لا كيفاش خاطر مش كان انت اللي منضرة في المسألة هذه مش كان انت اللي متقلقة فهمت
2: اي كاو
0: انا انا مع انا معاه معاه انا معاه انه كل انسان عنده حق ياخذوا بالسياسه وياخذوا بالقانون حتى اخوه في بعضهم راهو معناتها راهو باب التقاضي لا يفسد من المفروض لا يفسد للود قضيه اياتهم تلقاهم اخوه مش متفاهمين في مساله متاع قسمه ولا متاع ميراث ولا كذا ولا اللي هو ويمشي ويشكيوا ببعضهم الدين ما ممنعش انه الانسان يمشي ياخو حقه ويتقاضى وراه كي نتقاضاه معناتها مش معناتها مش نولي وعارك وخصام وتسميع كلام وعداوه ماهوش هذا هو راه معناتها هذا اذا معناتها خاطر دونك ما وصلناش الحل انا وياك يولي الحاكم هو اللي يفصلها ونقعد خيان معناتها عرفت في الاخر بالكل ما هو معناتها من المفروض الناس تجري على حقها وتاخذ حقها واذا كان ما خذتش حقها وما نجمش تاخذ حقها لاي ظرف من الظروف وقتها توجه لله سبحانه هو اللي يفصلها
2: محني ما ينجمش يتكلم ديما
0: هذه
2: خاطر يقول لك حتى القهوه اللي تحت منك تخاف من بلابزهم تخاف منهم من ناس مليح مش ناس مليح تخاف انا في ألف حاجه زايده تحاشاها ماذا بيك ما تضرش
0: صحيح صحيح اما ما قلت لك هيك السلبيه زاد راهي ماهيش باهي معناتها راهو الانسان تو والله مريره بعد قداش تتعدى
2: لا لا.
0: حس مره عرس مثلا ولا مناسبه وتتعدى اما اليومي هذايا اليومي معناتها حياه كامله راهي معناتها ماهيش سهله الحكايه ماهيش سهله بالكل فهمت حصيلوا ان شاء الله ربي يظهر لكم حقكم انتم كل الناس المضرين من من من جيرانهم
2: المسؤولين بدا يراجعوا في ثباتهم
0: صحيح شكرا لك يا اختي بارك الله فيك ليلتك زينه صباح الخير 30 دقيقه بعد 11 الغنيه زيد اللي مش نسمعوها على الجيران المره هذه لقيت اغنيه تغني فيها الصبوحه صباح اسمها جاري.

0: 36 دقيقة بعد لحظة كانت هذه صباح في غنية جاري. على الأمثال كما فما المثل اللي يقول لك الجار قبل الدار، كما المثل يقول لك الله يا ربي يعطينا جار من غير عينين. ترى نرى وإحنا أختنا نعيمة ومش تمشي بالضبط. مرحبا بك يا نعيمة، مساء الخير.
1: عسلامة سي قيس،
0: شحالك؟ هي لاباس عليك؟
1: عيشك. لا والله ما نتمنيش جاري من غير عينين. أنا بالحق والله ثم جيرين ضرب برشا جيرينها
0: فتنسنيش.
1: المفروض هو جار هو إنسان سترك وغطاك،
0: صحيح.
1: معناها هذا كي تسمع حاجة على جارك ما تفوحيش أنت في حومة ومش تزيد عليه الكلام، ومعناها بالحق. وثم برشا جيرين معناها هدفها هيك العصي، الهدف نتاعها
0: تعرف موجود. فما جيرين مهمتهم تنسنيس شكون دخل شكون خرج
1: شكون خرج، بالديتاي زاد
0: شنو طيبت. واذا كان دخلت انت قضيه فهمت ولا وسشيات ولا ما معش قففت وسشيات وظهروا عرفتك السشيات الابيض يبدا عينيه ولا عينيها تبتبت شنو اش دخلت وش عندك وش ما عندكش، شكون جاك ضيفان قعدوا بالفطور ولا روحوا موجود معناتها هكا ولا
1: موجود برشا. انا والله نحب جيراني وصدقني يا قيس والله وهذا الموسم يعني اي حاجه نجي نعملها جاري صحتي كرهتي بخياطي اللي نجي نعمله جاري نعمل راني نهبط بكل تعرف ماني نهبطه. اما انا ما نلقاش ما نلقاش بالحق. انا جيت برشا ظروف صحيه وعمليات وكل ما لقيت حتى حد.
0: ومن المفروض كيما انت يلقاوك كيما انت يلقاوك كيما انت تلقاهم
1: الله غالب كل واحد ظهره ما عندي ظهر الله غالب. نقول نتمنى نلقى حد كيفي، نتمنى نلقى جار هكا ولا صاحب كيفي هكا.
0: ما لقيتش ما عندكش جاره وجاره هكا فهمت ولا بالحق؟
1: والله صدقني ضريت برشا من جيراني يعني والله
0: هكا وكل واحد مغرف كل واحد مغرفك شازت يا شقول لك انا فهمت.
1: اي نحكي لك على الجيران بالعكس ديوا الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يوصي على الجار حتى كان يوريته خاطر الجار بالحق ماني عنده علاقه مباشره بجاره.
0: في الحديث الصحيح يقول سيدي النبي عليه الصلاه والسلام على مساله الجار يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. معناتها سيدنا جبريل كي يهبط بالوحي لسيدنا النبي
1: قيمه الجار
0: هاويه صحيح.
1: حسيب حق عليك الجار حق الجيره وحق الاسلام وحق كل شيء حق.
0: يا لالا ربي يعطيك على قد قلبك.
1: نعطيك سلم لك على شو اسمها سميحة هذيك جارة قديمة.
0: هي باهي
1: هذيك هي مش جارة هي دار عمها جيراننا.
0: أيوة.
1: دار عمها جيراننا عم الحبيب اللومي ومرته حنيفة كان صاحبة أمي ياسر.
0: احنا
1: معروفين ان وقت توامت يقولوا لنا كيش توامة وقت يطلعوا هما يطلعوا دار عمهم. تعرف هذي حنيفة شكون هي؟ خالتي أحمد بوشحيمة.
0: مازالت البركة الدنيا قداش صغيرة.
1: معرفة
0: مرحبا بك، شكرا لك يا نعيمة يعطيك الصحة.
1: ربي
0: يعيش اختي ليتك زين صباح الخير. خويا عبد الناصر مرحبا بك.
2: الو السلامه،
0: عايش حالك؟ اي
2: صحور صح لاباس.
0: لاباس الحمد لله.
2: الله يرحم الوالد في الموضوع
0: عايش. اي باهي تعيش وترحم.
2: عايش التحيه ليك والفريق اللي عمل معك وكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك. اي عبد الناصر اي
2: والله يا اخويا قيس معاك كامل احتراماتي الجيراني. اما اخويا قيس عندي جار لا راك الله مكروه وراه مانيش باش نسامحه اصلا نسامحه الجمل.
0: اها
2: والله يا اخوي قيس بالله لا حلي فوق الحساب ومانيش باش نسامحه جمله.
0: ما تسامحوش
2: لكن نقول لك سي قيس يحيى القانون وثم ربي فوق الناس كل.
0: معقول
2: ثم ربي راهو ودعوه المظلوم راهي
0: لا ترد. وي
2: اما يحيى القانون وثم ربي هذا اش باش نقول لك. يحيى القانون
0: يحيى القانون
2: خذيت حقي بالله بالكامل بالقانون اموري تو سانكسان
0: شكيت وخذيت حقك
2: خذيت حقي بالكامل
0: وهذا المطلوب يا اخوي عبد الناصر الانسان يشكي هاويه اذا كان ما يوصلش معناتها بالسياسه والامياب معناتها بالمعروف وبالحسنى يولي يشكي وياخو حقه ويحيى القانون.
2: لحلي برشا سقيس وقت اللحلي بالقانون يحيى القانون
0: يحيى القانون
2: حق أموري
0: 100% يحيى القانون. شكرا لك يا عبد الناصر تحياتي لي ليتك زين صباح الخير. خويا العبيدي مرحبا بك.
3: أهلا سقيس
0: عايش حالك؟ إيه
3: أسمع حواركم كله
0: لاباس الحمد لله.
3: تحياتي ليك وللمخرج وأسامة
0: الله يخليك
3: والمستمعين الكل
0: شكرا لك خويا عبيدي.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس كل تعرف الجار قبل الدار، ربي موصي على الجار، هذا كل مكسب العباد تعرف وسمعوه في الخطب الجمعية فهمني يعرفوه، لكن التطبيق هات لي التطبيق يعني الكل سمعنا هالحكاية هذي وما هات لي من يطبق ومن يتبع ومن
0: انت علاقتك بجيرانك كيفاش عبيد؟
3: أخوي الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله
3: إني نحب الناس الكل
0: والناس الكل تحب
3: والناس الكل تحبني والله
0: الحمد لله.
3: محسوبنا يا هاني في حومة محسوب الكيان إني أكبر منهم وكل وكل وكل نتاور الزالة تفكريت مشا
0: ما أنت شيخ الحارة مان
3: ليه وكان نقول لك ليلة 27 الليلة الطيبة ليلة القدر
0: أي
3: اللي هذه وصحنا جايبة هزع شعمي لابي دي هزع شعمي شيني قلت لهم مش نبيع فيه
0: مازالت البركة اش بيه ما يحبوا يودوك اش بيه الحمد لله
3: الحمد لله ما مانيش نخزر العتاء نخزر انه كونه قلوبهم صافي علي ويحبوني
0: الحمد لله الحمد لله
3: فهمت عد الجيرة متاع بكري ما عادتش تتعاود فمش كنا نسكنوا لرياف البرة وما هوش كي سكن في المدينة فمش الناس بكر اللحم رخيص هذي فمني الشاك يقسموا على أربعة وعلى ستة من الناس
0: أي.
3: فهمني إذا كان جيرانه مش هم مش يأخذوا في اللحم ما يأخذوش حتى يحسبوه الجماعة يقولوا له أنا حسبناك يقول لهم لا جيراني ما أخذوش وما علمهم شوف ناس بكري
0: لا صحيح ناس تقدر وناس عندها بعد نظر وناس معي تراعي
3: يا ودي حتى فلان قدر عليه ربي توفى فهمني وراو العرس الجمعة الجاية متاع جار ولا بعيد شوي زاد بعيد مش الجار جار فهمش سابق العرس ولا التاريخ متاعه ويوخروا على جهة توفى فلانة توفى لا لا لا لا خلي الشهر الجاي واللي هو ويمشي يشاورهم راني مش نعرف لك الوليد أو كذا يشرحوا له ما خط خاطر كلها ما هوشي مش
0: يعني الله يخليك يا عبيدي شكرا لك يا صديقي بارك الله فيك ليتك زين صباح الخير على ذكر ذكرني العبيدي تمشي الغناية سمير حكاية لي صاحبي يخدم في فرقة من بين الأشياء الغريبة اللي صارت له في العمل اللي متاعه قال لي فما رجل كبير وعنده جارته الرجل الكبير هذا عنده معتها طفلة يتيمة هو معتها مع دارها مضيقة طفلة هذا وقال لها وعدها باش يتعرس في داره والراجل مرض وعرف روحه مش يموت مدروك عطاه وصية وعطاه قال لها تسمح قال لها ما تبطلوش العرس متاع الطفلة حتى وكان أنا توفيت سبحان الله توفى الراجل نهار العرس يحلف ويتكتف لصديقي هذايا قال لي عمري مريت ناس دخلة تعزي وناس دخلة للفرح في نفس الدار وصية بابا ما تبطلوش فرحة الطفلة طفلة يتيمة والفرحة سبق قال الراجل أو كفين مع توصى على الطفلة هذية وعلى خطر بالفعل جار هذية من بين الحاجات اللي بالحق نشتاقولها والله

0: 49 دقيقة بعد 11 دقيقة ونكملوا الميسيون الليلة. ثلاثة تليفونات كل واحد في دقيقة شنو يجم يقول لي على موضوع الجار والجيران. خويا محمد صالح مرحبا بك.
1: مساء الخير سي قيس.
0: شحالك سيدي لاباس؟
1: الحمد لله. حاب نوجه لك تحية وللفريق معاك ولكافة المستمعين.
0: بارك الله فيك.
1: المستمعات.
0: شكرا لك سيدي محمد. عاي سيدي شنو تقول في موضوع الجار سيدي محمد؟
1: موضوع الليلة موضوع هام ومحور الحقيقة. اللي هو الجار الممتاز هو معيار من معايير المجتمعات الإسلامية ومعيار للأخلاق الإنسانية.
0: صحيح.
1: العلاقات الإنسانية. بارك الله فيك. والله جبت لنا موضوع يعني هام مهم جدا حساس. الجار هو يعني أنا يعني ديما الجار هو نعتبره سند والطمأنينة.
0: وهذا موجود بالنسبة لك أنت عندك جيران اللي تعتبرهم سند؟
1: موجود موجود ديما الجار. أنا أحيانا الجار ديما ممكن يكون سند أخير من خويا اللي بعيد عليا. ولقد الله لو كان سي قيس يصير يشب معنا في داري حريقة وفي داره هو لقدر الله.
0: لقدر الله.
1: شكون مش يصير معاك؟
0: جارك جارك,
1: بعيد عليك جارك, ولا جارك
0: جارك جارك
1: جارك جارك ديما أقرب. فهمني؟
0: صح صح.
1: يعني سي قيس أنا كنت نخدم أصلا معنا بناء وكنت ريشيف حظيرة. فهمني؟ مرة من المرات في حي مشيت نعمل في الجباري نتاع بلان بيك. فهمني؟ معايا زوز معنا عمال. يعني من أول نهار الجيران فرحوا بينا يجيبون في الماء وجابونا الماكلة وجابونا كذا جيران بحذاك. استغربنا. النهار الثاني كيف كيف جابونا الفطور. احنا ماشي انا ماشي في بالي هذا كنا قريبهم مكة.
0: طلع جارهم معناتها فقط؟
1: لا لا لا لا, لا, لا قريبهم ولا شيء ولا يعرفوه. اما سهلين عليهم. فهمني؟
0: واضح.
1: عرفوه يعني رجل طيب. سألتهم انا قلت لهم هذا قريبكم هذا؟ قال بالله ما نعرفوش احنا. اما سهلين عليها رجل طيب. فهمني؟ نشوف كيف يعني
0: الجار الجار رحمه. هذه هي الرحمه يا اخوي محمد صالح.
1: فهمني؟ مشيت خدمت في في حي راقي جدا.
0: أي.
1: يعني ولا حد خرج لنا ولا حد فني
0: عبركم والله العظيم.
1: اسمعني والله العظيم يا سي قيس اقسم بالله كان يعني وكل يقول هو هدوء وهو سكينة في الحي وهم مرتاحين. يا ودي مش هدوء هذاك مش هدوء هذاكم الناس نعرفوش بعضهم.
0: صحيح.
1: فهمني؟
0: شكرا لك سيدي
1: يعني
0: محمد.
1: والله اعتبره كان الواحد في في في, في في مقبره في
0: الله
1: يعافيك.
0: شكرا لك شكرا لك سيدي محمد بارك الله فيك. صلاح الدين مرحبا بك. مساء الخير.
2: تحياتي قيس.
0: شحالك اي؟
2: ربي يعزك. هيك مشكوك على هذا الموضوع هذا. تحيه ليك والمستمعين
0: بارك الله فيك. يا اخويا صلاح في دقيقه شنو تقول في الموضوع؟
2: والله شوف سي قيس تغيرت الامور تو من بعد الثوره تغيرت على الثوره. كثرة الثورة الجيران الكل ولينا نحن نعسوا على بعضنا
0: ولا
2: لا زرنا. اليوم بعد الثورة تقلبت ولينا عباد غرينا. ولينا عباد غرينا يحصل على أبوي وعلى أبوك وعلى كجار متاع. فهمتي وقت اللي أنا تعدى نسلم على عمك وسلم على جارك ومشي قبل على جارك هذيك كانت فهمتي عندنا في قلوبنا ببدنا وقت اللي نعمل حاجة. فهمتي وجاري يقول لي مش يقول لبوك. فهمتي يا سيدي نقرق بهم بوسلين يقول ما تقولش لبويا خاطر بويا مش يعطينا نبقى تقبور. واليوم ما تغيرنا معلش شوفات ملي صارت الثورة واحنا ولينا معلش نفسي نفسي لا تفرد. يعني حتى جارك يعتدي عليك اليوم. ما فهمتش معناها بون شو تقول في الأخير كما سمعت كذا كان قلت له فهمش حسب الله أنا ولا كذا ماشي يروح حاجة كبيرة ماشي يروح حاجة
0: قيمة. ربي يهدي يا خويا صلاح الدين.
2: ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي ربي يصلح الأحوال وربي يغيرنا ما فهمش وربي يحملنا على بعضنا.
0: آمين. شكرا. امين. شكرا لك سيدي سلاح بارك الله فيك. سميحه مرحبا بك. اهلا يا سميحه شحالك اي؟ لا يا سميحه نوعيه الخط ما هي جيده. شبي تليفونك اليوم؟ لا يا سميحه سامحني راهو نوع اللهم ريزو هكا ولا به. على كل للاسف سميحه معناتها نوعيه الخط ما هي جيده بالمره. الو ريتا ما نجمش نسمعك وتسمعني يا سميحة. على كل شكرا ليك سميحة. شكرا حتى انت موجودة معنا رغم اللي انت ما شاركتش. في النهاية تبقى الجيرة عنوان للأخلاق للإنسانية ومهما تغيرت الحياة يبقى الجار القريب من القلب نعمة كبيرة. إذن نحرص دائما على نشر المحبة ما بيناتنا على التعاون لأنه المجتمع الجميل يبدأ من باب جارك. ليتكم زينة، تصبحون على خير ورحمة الله.
3: يا حبيبي.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم الأحد مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، والحرارة في استقرار نسبي، والريحة تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. في إطار احتفاء بلدية صفاقس بالدورة 35 لشهر التراث، تنظم بلدية المكان اليوم رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخرجة المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة. انقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على عدة مناطق بصفاقس، ويشمل طريق تونس من الكيلومتر 2.5 إلى الكيلومتر 3.5 ونهج برج النار وشارع علي البلهوان، وينقطع إلى 3 بعد الزوال ببلدة بير علي بن خليفة، ولد بن خيل، وولد بن علي، ولد الحاج قاسم 1، الطايفة، وسيد الظهر، وودي الرخام، وطريق عكارب من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 60، وبول ذياب، وولد مبروك، وولد محمود، والأخميسية، والعبيرة، والجندول. من المنتظر أن يتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بجزيرة قرقنة بداية من يوم الاثنين المقبل على خلفية القيام بإشغال صيانة وإعادة تهيئة وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للبريد. يؤدي اليوم رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى بلادنا، وتتواصل إلى 13 من مايو الحالي على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. في العالم، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بعد أن سادت حالة من الهدوء النسبي حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، وقال في تصريحات أخرى إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا حين تزهر الكلمات في عمق الليل وتبشر بالإنسان وبالإنسان. سنرحل هذه الليلة في سفر ليلي جديد مع النهر الخالد.